Mosaïque FM.

كبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الأوتوروت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، اذا عنضيفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي ارتحتوا البارح، ان شاء الله استمتعتوا باليوم العطله محليها به التكسيره هكا في وسط الجمعه. ان شاء الله يا ربي تكملوا ما تبقى من هذا الاسبوع برشا نشاط برشا حيويه. ان شاء الله يا ربي نجمتوا زاده تتلموا مع عائلتكم، صحه ملوخيتكم، صحه كسكسيكم، صحه قديكم. ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم ملمومين مع الناس اللي تحبوهم، مع الناس اللي متوحشينهم، مع الناس اللي زادة عندكم مدة عليهم. إن شاء الله كل عام والناس الكل حيين بألف خير. شكرا لكم على استماعكم لنا، احنا كالعادة موعدنا يتجدد معكم في أول ساعة من توا حتى لستة. شوي خير عندكم موعد مع الميتيو، ونخذ فكرة على التوقعات الجوية، موعد مع الأكتواليتي أهم الأخبار في 24 ساعة، موعد آخر زادة مع أهم التصريحات في مختلف برامج موزي كافي مع فاطمة في زابينج اللي صبح عليها برشا، ونصبح برشا على مروان اللي رافقنا في الإخراج تيلة هذا الأسبوع. نقترح عليكم صوت ناي برغوثي اليوم صباح، الفنانة الفلسطينية اللي كانت في برشا محطات، حاضرة في تونس في مسرح الأوبرا، كانت موجودة على ركح مهرجان حمامات الدولي. نسمعوا تصيد في عينيك. مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم مبروك.

0: 1000 مايلز فانيسا كارلتون. نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. طريق السلامة للجميع. صحة قهوتكم, صحة فطوركم, إن شاء الله يا ربي تخلطوا كن بالسلامة, سيسور ويحكم. طريق السلامة للناس الكل اللي يعملوا تراجي طويل, إن شاء الله ربي يعينكم. اللي ثنيتكم مازالت كي بديت, إن شاء الله تخلطوا كن سلامات. احنا نرافقوكم وموجودين معاكم, نقدموا لكم المعلومة في وقتها. كيف فلتوا أي حاجة في برامج موزيكا فام, أهم التصريحات والأخبار, عليكم بالموعد مع فاطمة توتفيد في زابينج.
1: زابينج دونك اليوم معنا حتى حرج باش نقولوا للفاشل ارحل يا فاشل ايها الفشلة وقيت رحيل. الجامعة التونسية لكرة القدم, من اختار ومن خطط ومن نظم ومن اطر ومن دافع ومن اعتبر ان اختياراته هي الاصح وهي الافضل, الواجب اليوم انه يكون متناسق مع نفسه ويكون منسجم مع اراءه واختياراته ويقول انه كيما اخترت وتحملت مسؤوليتي, نكون شجاع نكون جريء ونقول اليوم غلط وغادر بتاتا وغادر تماما ومباشرة موقع الخدمة متاعي.
2: فضيحة في كأس العرب, خروج في مجموعة تضم فلسطين وسوريا. فضيحة في كأس أفريقيا, خروج ضد مالي طلب 10 لاعبين. وفضيحة الآن في المونديال. ورغم كل هذا سيواصل مكتب الجامعي بهيم وبعد ما أن يتم التخلص من المدرب كالعادة لامتصاص ضغط الشارع, وسيواصل المسؤولين كالعادة لكرونيكور يجيو معهم. هاي صارت انتخابات,
3: خلينا من انتخابات يا ربي, بالله كلمة تغيير, بالله نوفل عبارة انتخابات في الجامعة, بالله سطر تحتها سطر كنت تحب نحكيه فيها نحل الدوسي متاع الانتخابات وكيف صارت الانتخابات وعديني ونعديك.
4: ثم خلط بين البخل, البخل بمعنى الشح والحذاقة, البخل اللي هو مضاد للكرم.
0: أيوة.
4: شوف الإنسان يشد العصام الوسط, نمشي بالحديث النبوي الشريف للرسول عليه الصلاة والسلام, لا تكن يابسا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر.
0: أيوة.
4: ديما راهو الوسط ذاهي.
0: أيوة.
4: ومتقع البخل مرتبط بالمادة, خايف لا تهرب عليه وتلقاه حريص عليها كل الحرص حتى لين في الاخر يجري يتعس على الراقد الناعس.
5: هالتليفون هذايا ستان اسبيون معناها اسبيون على... والله مرة الأخرى نحكي أنا وحسن على درش نوع على الماكلة, حليت في وقتها نلقى يغبتولي على الماكلة ذيك, قلت له في الوقت قلت له تعرف معناها عبارة يسمع فيك وكيف كيف أي حاجة معناها نحكي فيها مع عبد بجنبي بدأ نحكي على تبش متاع دار يخرجوا لي تولي تخرج لي تبش متاع دار.
2: العبد اعتذر, قالوا شكرا ليه لانه بعد الماتش اعتذر, ام مش كانوا كثر من الاعتذارات, رابع اعتذار في عامين.
6: وماذا لو عاد معتذرا؟
1: العار اللي شفناه البارح في الظهور الأول في مونديال 2026 والهزيمة التاريخية, أعرض هزيمة للمنتخب الوطني في تاريخ مشاركته في المونديال, اختيارات غريبة وأحيانا غير مفهومة بتاتا من المدرب صبري لاموشي بتصرف غير مفهوم وغير طبيعي من اللاعبين.
2: تلي لفما مدرب لفما خطط يعبد بقليب, تشنية صغيري قايد فريق صغيري ويتعارك على قايد فريق, جيه كرة يسيبها كيكة, تشنية كرة الجول يمسها ويسيبها, تشنية بن حميدة يكسر زوز تسللات, تشنية تلعبوا في مونديال, معناتها الشيء ينطق رئيس دولة قالهم نساو 5-0 خسروا 5-1 وهذا كلام
7: مهزلة بكل المقاييس صراحة. وانا نتفهم التشنج والغضب ربما القهرة اللي موجودة عند التوانسة الكل, هذا شيء مفهوم بطبيعة الحال, هذاك هو حال كورتنا, هذاك هو حال وضعية الكورة متاعنا. وانت تسألت الفاشل من المفروض يرحل, وكأني بك تتكلم على بلد آخر مش على تونس. في تونس الفاشل يتثبت يتشبث بمقعده ويجيب لك تبريرات وتخرجه من الباب يرجع لك من الشباك بكل أسف.
2: وين الوزير الشباب والرياضة؟ لماذا لم يتحرك؟ لماذا ما هبطش بلاغ؟ لماذا ما هبطش تصريح؟ نستناول المكتب الجامعي هنا أقلنا صبري لموشي, مناش بش نبردو ومناش بش نسكتو وانتو ما تطيروا وتختفي ولكلكم الرئيس وشبه الرئيس والنائب متاع الرئيس اللي هو رئيس وبرشة تفاصيل أخرى هاني جاي بعد الفصل.
1: عنا الفكرة متاع اللي يفشل يقول راني فشلت وينسحب, الحقيقة مانيش متأكد ياسر انه موجود منها الفكرة هذه, لكن فن وطالب جميعا بكل هدوء بعد ساعات ما عشنا الكارثة هذه والهزيمة المدوية واللي خليت للأسف نعودها المرة الثالثة, لانه هذا اليوجع انه اليوم تونس تصبح مصدر للتندر وللسخرية من ناس بداوا الكرة في السبعينات وفي الثمانينات.
8: صفة كبيرة، صفة كبيرة. تصور أنت عبيت دسارة تمشيو لغير تمشيو لمبلاد غادي تأكل سهرين ومنش مش عالمين معنا البيوت كل الضوء جيس اللي نصروا على التلزة عادي جدا أنه يطفي عليك التلزة يطفي عليك الضوء يبقى عارك على فاتورة الضوء. تمشيو لغير مثلا زوز أسابيع ولا فهمت يلزمنا يلزمنا فاتورة الضوء اللي سبقتنا عندها 3 شهور ولا فاتورة الميزة نحن نخلصوها. مصروف مصروف الماكلة كل من ولدي ذاك يطمحها وبنات وزاد كيما يستغل البنات يستغل الولاد ما يشبعش فلوس معناها أعطيه ما ينصم أعطيه ما ينحي أعطيه ما يفك وفي روحه وفي روحه الحاجة جاته كدوات يبدأ فرحان بها اللي هو بشي هون ويشري الروح
2: نجي زعيري تفضلها
9: وبالله تقول لي انا بديت وانت سكتني المره قلت لك نستناو النتيجه نجي تبعنا المنتخب شكون فما اذاعه ولا تلفزيون عم 13 ساعه بث مباشر للمنتخب شجعنا عدينا الاغاني اخوي كاو معش نجم
1: ارجاء العالم الكل من مواقع وصحف وتلافز وراديوات المنتخب التونسي الان اصبح مصدر للسخريه وللتندر.
10: اللخبطه تتواصل والفوضى تتواصل اذا الحكمه في انك تاخذ قرار سليم ويكون مناسب. هذا القرار انا اعتبره غير سليم. علاش؟ لانك ما لقيتش الحل البديل.
3: احنا كل مره وين تصير دفات من نوع هذا هاي اقاله المدرب يعني معناها شفت عباره واحد مريض سامحوني في الكلمه عنده امراض الدنيا مرض عضال
2: اعطيه وعد الدوليبران
3: تعطيه شويه تعمله شويه فيكس نحيو المدرب نتغشوا على المدرب نحطوا معناها الغش نتاع الكل في المدرب اقاله المدرب جيب مدرب جديد هاي روبلوت. واصل الداء العضال في الكوره في كره قدم التونسيه ما يتماسش اللي هو الجامعة التونسية لكرة القدم.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. كان هذا زابينغنا بالنسبة لليوم. بدو يكون عندكم رونديفو جديد مع زابينغ جديد تصريحات جديدة وحكايات جديدة. بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية. خليكم مع بوغري نوستالجيك اللي مغرومين باللغة الإيطالية واللي هكا يفهموا شوية إيطاليين كما التوانسة الكل. كاروزو لوتشو دالا توتسيتي أول ساعة مرحبا بكم. أول ساعة

0: قمر وهدي شيما. نهاركم مبروك, نهاركم زين الناس الكل. طريق السلام ليكم, تحية ليكم كن تابعوا فينا على www.mosaikfm.net. سلام برشا على اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن, إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. خلينا ناخذ فكرة على توقعات الجوية تو سيتي بوان ميتيو. توقعات الجوية لليوم الأربعاء 17 جوان, سحب قليلة تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل, وبين 32 و38 درجة ببقية الجهات. في أقصى الجنوب باش نوصلوا حتى 40 درجة إن شاء الله باللطف يا ربي على الناس الكل. البحر متموج بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. غدوة الخميس الحرارة في استقرار, البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. سحب قليلة على كامل البلاد تكون أكثر كثيفة بالوسط الغربي. ميتيو مازال معكم حتى للستة متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل, إن شاء الله نهاركم مبروك. فيها زينة إن شاء الله للناس الكل. بعد شوية معدة مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جوغ. رامي عايش عبد النعمة بالعكس توتسيتي أول ساعة.
1: قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني, شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

0: Les événements du jour.
1: الخمسة وثلاثة وأربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس لكل طريقة سلامة للجميع إن شاء الله نهاركم مبروك في لي زيفينمون دو جور نحكيو على أهم الأخبار نحكيو على كل ما يهمكم زيدا من جديد والتفاصيل الكل تلقاوها يوميا معنا في علاقة بالأكتواليتي لقاية هذية عنا نحكيو على موضوع يهم النتائج متاع امتحانات البكالوريا والجديد في علاقة بالموضوع هذية حول نتائج امتحان البكالوريا دورة الرئيسية لسنة 2026 وزارة التربية اللي تعلم كيفة المترشحين امتحان البكالوريا دورة 26 انها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الارسالية القصيرة بالنسبة للSMS وهذا بالنسبة زادة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال اتصالات تونس وريدو وأورانج بسعر اجمالي قدره 950 مليم دونك يمكن للمترشحين اللي يحبوا يتحصلوا على النتائج امتحان عن طريق الإرسالية القصيرة أنهم يسجلوا بالخدمة هذه أبغتير من الخميس 18 جوان دوك أبغتير من غدوة العشرة متاع الصباح وهذا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 دوك كالعادة باك بعد ترك فراغ رقم تسجيل في امتحان البكالوريا نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية دونك يلزم نذكروا أنه رقم التسجيل في امتحان البكالوريا يكون متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية بتبيع 8 أرقام ويتلقاو المسجلين بالخدمة هذه إرسالية SMS تضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان القرار والمعدل النهائي وأعداد زادة حتى مختلف المواد وهذا يكون قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج إن شاء الله زينة للتلامذة الكل وإن شاء الله يا ربي يكون الفترة الجاية ولا يومات الجاية ما نسمع فيهم كان الأخبار الباهية وإن شاء الله الفرحة تدخل الكل دار تونسية وإن شاء الله لا تحرم حتى عائلة من الفرحة متاع النجاح. نحكيو زيدا على موضوع آخر اللي تقريبا البارح برشا يحكيو عليه خاصة نحكيو على التوينسة المقيمين بالخارج ونحكيو زيدا حتى على التسهيلات كل مرة نحاولوا أنه نقدموا لكم التسهيلات في علاقة بجوازات السفر لتوينسة المقيمين بالخارج. المدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية مواس ثابت كان أعلن عن جملة من

إجراءات والخدمات الجديدة اللي الهدف منها تسهيل حصول التوينسا على جوازات السفر. وقال إنه وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب قاعدة تخدم على تحسين جودة الخدمات اللي تم تقديمها خاصة خلال الموسم الصيفي، وهذا في إطار الاستعدادات لموسم عودة التوينسا المقيمين بالخارج. أكد زادة معثابت إنه الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصت الفضاء متاحة بمقرها لفائدة التوينسا المقيمون بالخارج باش يقوموا إخراج ويجدوا الجوازات السفر بصفة فورية، وقال إنه أجل الحصول على الجواز لا تتجاوز نص ساعة، كما تشمل الخدمة هذية الطلبة والتلامذة اللي يحبوا زادة يواصلوا دراستهم بالخارج. قال إنه الإدارة زادة خاصت زوز مكاتب، دونك مكتب لاستخراج جوازات السفر على متن كل من الباخرة كرتاج وتانيت بالتعاون مع شركة تونسية المليحة اللي هي بيدها وفرت فضاءات خاصة لأعوان شرطة الحدود المكلفين بالمهمة هذه. وقال إنه الخدمة مكنت خلال الموسم اللي تعدى من إصدار تقريبا 800 جواز سفر، كيف كيف تم إحداث زادة مكتب آخر لإنتاج جوازات سفر بميناء حلق الواد، وواحد آخر بمطار تونس كرتاج الدولي لفائدة المسافرين القادمين أو المغادرين بمن فيهم زادة اللي يجيوا على متن نقلات أجنبية. وقال إنه مكتب مطار تونس كرتاج يتيح للمسافرين اللي وفيتلهم صلاحية متاع الباسبور متاعهم وقت إجراءات السفر ينجموا يجدوها كيف كيف على عين المكان ويواصلوا الرحلة متاعهم غير لا يخسروا التذاكر متاع السفر متاعهم. فيما يتعلق زادة بتقريب الخدمة من الجالية التونسية بالخارج، فأنه تم تعزيز شبكة متاع مكاتب استخراج جوازات السفر بالخارج خلال السنة ذي، وفتح مكاتب جديدة كما مثلا طوكيو بيكان أبيجان، مع برمجة إحداث مكاتب إضافية قريبا باش تكون حتى في بلغراد بهدف تقليص الأجل متاع الانتظار، وتمكن خاصة زادة أنه المواطنين ينجموا يتحصلوا على الباسبور متاعهم في أسرع وقت. Les événements du jour. أول ساعة.

0: 25 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, موعدنا مازال متواصل معكم حتى لستة متاع الصباح. موعدنا توتسويت في لي بروغرام دو جور. مرحبا بكم.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بالضبط 10 دقائق من توا الموعد يكون مع كيفاح الصباح الكل كالعاده اللي تكون حاضره معكم على امتداد 3 ساعات. خليني اذكركم بسرعه بشنو يستنى فيكم في الثلاث ساعات الجايين. الموعد يكون مع فاطمه في دقيقه حاضر 46 دقيقه. صباح الدراج كل يوم تنجموا تربحوا معنا اون كارت دو ريشارج من هدايا موزايك اف ام, ومهما كان المشغل نتاعك تنجم تكون انت سعيد او سعيده الحظ اللي فايزين معنا. موعدنا زاده يكون مع 7 و10 دقائق كيما كل يوم, موعدنا مع الاكتواليتي والجديد. اليوم مش حكيه على الذكاء الاصطناعي, لكن مش حكيه على علاقة التونسي بالذكاء الاصطناعي, قديش يعتمدوا أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية. مش حكيه على التوينسة زادة قديش يستخدموا هالتقنية ذي بانتظام مؤللي في الدراسة في العمل في البحث عن معلومة. هذا الكل نحكيه فيه بأكثر التفاصيل مع 17 دقائق. مش نجو على الدراسة الصادرة ضمن تقرير ميديانات إنسايد, مش حكيه فيها بأكثر تفاصيل. موعدنا زادة يكون كالعادة مع كيف في 10 مينوت كرونو اجواء المونديال, باش نرجعوا على اهم المباريات اللي تلعبت البارح. حكيت باش نرجعوا على المباراه اللي جمعت المنتخب الفرنسي والسنغالي, باش نرجعوا زاده دايختوها فما المباراه نتاع الاردن والنمسا. هذا الكل تنحكيوا فيه باكثر تفاصيل. كل مهم اخبار المونديال تكون موجوده في مختلف الفقرات الرياضيه. موعدنا زاده يكون في ساعتنا الثالثه مع اياد دهماني في مع اياد البارومتر, ونختموا كالعاده بانتباه اش قال مع التصريحات. شكرا لكم على الاستماع لنا. ميرسي بوكو فاطمه اللي سمعتوها في الزابينغ, ميرسي بوكو زيد مروان اللي رافقنا في الاخراج. خليكم في الاستماع لموزايك اف ام, سورتو با تبدلوا لي فريكونس. شويه وقت يجي امين غارا واللي كيف نتاع احلى صباح الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك, موعدنا ان شاء الله غدوه في رونديفو جديد من اول ساعه. طريقه سلمه للناس الكل.
1: الاولى في تونس.

صباح الفل، صباح الخير، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله نهار مبروك سعيد، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا في صبحيه الاربعاء 17 جوان 2026. ان شاء الله يا ربي بالرزق الحلال، وان شاء الله طريق السلامه، ان شاء الله قهوه بنينه يا جماعه، وين ما تسمعوا فينا برشا انرجي بوزيتيف ان شاء الله باش نبداو بها الصبحيه نتاعنا اليوم. نتمنى لكم وين ما تسمعوا في موزايكا فام ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح، وان شاء الله باذن الله طريق السلامه للي خارجين بكري ماشيين يخدموا ارواحهم، ان شاء الله ربي يعينكم، وان شاء الله باذن الله الاضواء كلها خضراء، الستوب ما فماش، مش ما فماش معناتها نحترموهم، مش نحترموا بعضنا ان شاء الله في الكياس، وان شاء الله باذن الله ربي وصلنا سالمين كل واحد من قصد ربي اليوم الصباح. وين ما تسمعوا فينا داخل تونس، خارج تونس، في المجرات الاخرى، في الكواكب الاخرى، ان شاء الله باذن الله ربي يعطيكم ما تمنوا، وان شاء الله ربي مفتوحه باذن الله في وجوهكم. كل فريق حاضر ديجا معانا من اليوم من 6 حتى للتسعة نتاع الصباح بمختلف الفقرات، منها الربح، منها الترفيهيه، منها الاخباريه مع صديقنا اياد، مش ترفيه اياد فقرته راي اخباريه، صديقنا مكي باركونتر هزلي الفقره نتاع مكي ديما نذكروه، تنجمش تكون حاجه اخرى كان فقره هزليه ديجا من اول الجمعه ماشيه فقره هزليه، ستاند اب يعمل مكي، يجي كل يوم مع 7:30 نتاع الصباح في 10 مينوت كرونو. انتوكا من تول التسعه كنا حاضرين ان شاء الله انتم زاده، مرحبا بكم في احلى صباح.

0: ثلاثة سنت أصبح
1: ستة تسعة وعشرين دقيقة. شرى نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الأربعاء 17 جوان: سحب قليلة تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط. الريح من القطاع الشرقي بشتكون قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة. ببقية الجهات البحر بشيكون متموج بخليج جيبس وقليل الاضطراب. ببقية السواحل حتى الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب، تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالمرتفعات قرب السواحل وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة الحرارة بشتكون في استقرار طفيف. تو أكثر تفاصيل نحن بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله تكونوا لباس. الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. شدوا روحكم للفرحة على خاطر الخير جاي في الطريق. برج الحمل فما فرصة صغيرة تنجم تكبر إذا تعرف تستغلها. الثور يمكن خدمة إضافية، نحكيوا على مشروع وإلا على فلوس كنت تستنى فيهم ما يبتاوش عليك. إلي جوزي حاول ما تصرفش على حاجات ما تلزمش وخلي عينك على هدف أكبر. الحظ المالي معاك أكثر راهو في آخر الشهر يا جوزي. السرطان عندك طاقة ومبادرة وناس تلاحظ في مجهودك، ما تخافش تعطي رايك وتوري قدراتك، خطوة صغيرة تنجم تفتح باب كبير قدامك. الأسد راهي طاقتك في تحسن، أما يلزمك ترتاح شوية وتبعد زيادة على السهر الزايد. العذراء الحظ متاعك يتحسن كي تكون إيجابي وتتحرك، الفرص راهي ما تجيش وحدة مثالش راهو كان تحرك. الميزان ما تعيشش على حاجات فاتت وما تقلقش زيادة على حاجات مازالت ما جاتش، ركز على اليوم وإن شاء الله يا ربي نحن نقوله اللي جاي خير. العقرب فما تحسن تدريجي من الجانب المادي، ممكن نحكيه على مبلغ صغير يدخل، كيف كيف زيدا الدين يرجع وإلا زيدا فرصة تزيد بها دخلك. القوس راهو القلب يحب الوضوح، إذا فما سوء تفاهم الوقت مناسب راهو باش تتكلم بصراحة. الجدي رد بالك من الإرهاق والتفكير الزايد، راهو عقلك يخدم برشا ساعات أكثر من لازم. وكان على برج الدلو الشهر هذا راهو ينجم يعاونك تاخو قرارات صحيحة، نحكيه على نهاية الشهر هذا. ونكملوا مع برج الحوت، كل خطوة هادية اليوم راهي تقربك أكثر لنجاح غدوة.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، وان شاء الله باذن الله موافقين الستة 51 دقيقة. لاصدقائنا اللي يسالوا يمكن قاموا بكري على المنتخب الاردني شنو عامل توا في مباراته ضد النمسا في المونديال، نلعبوا في دقيقة 87-2-1 لمنتخب النمسا قدام الاردن. النمسا كانت رابحة 1 بلاش، عدت الاردن وقبيلة شوية جوست ممكن حكاية درجين تالي اضافت الهدف الثاني النمسا. الجزائر خسرت 3 بلاش ضد منتخب الارجنتين جوست قبل الطور هذايا، وثلاثة بونتو كان مركاهم ميسي ويصبح هدف الكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوز لاعب الالماني، وراهم بالضبط مبابي اللي كان مركز هذا البارح. والله نسيت بونتو ولا زوز لولاد ما نذكرش، هذول زوز بونتو معاش انتو كا ما عادش بعد على بعضهم، كل 15-16 هدف بركة يفصل اللاعب مبابي لاعب منتخب فرنسا انه يعدل الريكورد ديجا اللي عند كلوزو وعند اللاعب ميسي. باه لو حاضرين ولا فقتوا صحصحتوا ركزتوا معانا جونا به ان شاء الله مع بعضنا، يطلبوا عاد 71-113-1000 ان شاء الله باش نجموا تشاركوا معانا في صباح تربح مع 37 دقيقة. أخواتي المخربشات أخواني المخربشين، رقم البطاقة اليوم صباح هو التالي 26-63-89-09-50-40-96-8000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: صندوق شفه.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني
1: بالله لنا حتى أنا
2: يا أبو الله. صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشم ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيشي يعمل؟ بين تمشي ترقى الخط أحمر بين تمشي تخاف، مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: ديه اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض. على شنو هي البيض؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيض بيض بيض.
4: ما يقولش المرأة يا حب يا روحي يا دم يا درسنا يا حمار.

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي عصر يوم أمس زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فصخية الأغلبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. ووفق بلاغ لمصالح الرئاسة، تحول رئيس الدولة إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدع أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار. ورئيس الجمهورية يثني على مجهودات الهندسة العسكرية في استكمال أشغال ترميم فسكية الغالبة وسور المدينة العتيقة في وقت قياسي، فضلا عن اكتشاف عديد الآثار التي ظلت مغمورة لسنوات لتجعل من الموقع معلما فريدا من نوعه.
3: لا تقدمت في وقت قياسي.
4: لا الحمد لله.
3: بعد ما كانت في وقت من الأوقات مزبل الغلاف.
4: صحيح.
3: نعم. وتم اكتشاف عديد الآثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات.
4: التاريخ.
3: هو فريدة من نوعها في العالم. تم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية. متابعة مستمرة لتقدم الأشغال، ويعطيكم الصحة للتقدم وعلى الإنجاز بسرعة حتى قبل الأجال المحدد.
2: ورئيس الدولة يشدد على ضرورة إزالة كل العقبات لاستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة في أقرب الأوقات، مؤكدا أن العمل الجاري لتوفير الاعتمادات في كل المجالات، ولافتا إلى أن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية، قائلا إن من يتحمل المسؤولية في الدولة لا بد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال.
3: القروان تم اغتيال التراث فيها، تشوف حتى الامتداد فيها، التهيئة العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تهيئة علمية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما كما قلت لك الاختيارات تكون موافقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات. إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن يعني الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل المسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها مناغم كالجندي على جبهة القتال.
2: وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى خلال الزيارة بعدد من المواطنين في مدينة القيروان واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. وزارة التربية تفيد بأنه بإمكان كافة المترشحين امتحان الدورة الرئيسية بكالوريا 26,000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS. التسجيل في هذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان الجاري على الساعة 10 صباحا. والوزارة تضيف في بلاغ مساء الثلاثاء أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. في مستجدات الأوضاع على الصعيد الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد الأساليب العسكرية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لاستهداف حزب الله، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقة مقاتلي الحزب، في تعليق هو الأول من نوعه للرئيس ترامب. وتأتي انتقادات ترامب في وقت يتصاعد فيه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، والذي ازدادت حدته مؤخرا إذ ما فتأ المسؤولون الإسرائيليون يعبرون عن احباطهم من الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع إيران. قادة مجموعة السبعة يتعهدون الثلاثاء بتكثيف الجهود لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة في الدول النامية بما يشمل البلدان متوسطة الدخل غير المشمولة بآليات تخفيف الديون الحالية، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمارات الخاصة وإصلاح سياسات التنمية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح، تواصل مع مين وكامل الفريق، كونوا معنا.
0: الأولى في تونس، أحلى سباح.

0: و13 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية، وإن شاء الله نهار جديد نبدأه مع بعضنا من توا للتسعة نتاع الصباح. ديجا مش من توا، احنا من الستة بدينا للتسعة نتاع الصباح. صباح النور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية لمستمعينا وكل، وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. بونجور نادو.
2: إن شاء الله نهارك زين أمين، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. خلينا نحكيو اليوم صباح على العلاقة مع الذكاء الاصطناعي، علاقة التونسي مع الذكاء الاصطناعي، وباش نحكيو زادة على ما مدى ثقة زادة اليوم الانترنت التونسي في الذكاء الاصطناعي، شنو طبيعة المعطيات اللي بارتاجيهم مع الذكاء الاصطناعي، شنو أكثر أوتي متاع AI زادة يستعملوا التونسي، هذا الكل باش نكتشفوه اليوم بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا مشكورة جدا حاضرة معنا مديرة التسويق بميديانات مريم عمران، تحكينا اليوم الصباح على كيفاش تبدل سلوك متاع المستهلك التونسي واستعماله لأدوات الذكاء الاصطناعي، باش نعملوا زادة حتى مقارنة بالعالم كيفاش، هل أنه التونسي اللي انفاز مع لزوتي AI اللي برشا يستعملوهم لزانترنت في العالم وإلا لا، هذا اللي باش نسمعوه تتفيد في الإجابة متاع ضيفتنا.
3: نحن دونك شركة ميديانات مختصة في التسويق الرقمي والتطوير الحلول التكنولوجية. نحن سنويا نقوم بدراسة باش نشوفوا مع مواكبة مع التوجهات الجديدة، تحولات سلوك المستهلك الرقمي سختو، باش نعرفوا نحن بيدنا شنو جديد، كيفاش المستهلك قاعد يتطور بسختو اللي زوتي اللي ولاو يتحطوا معناتها أسا ديسبوزيشن. مثلا نحن حتى فما دي شيف يخصوا تونس ويخصوا زادة حتى العالم، خاطر هي توندونس جنرال اللي هي لاحظناها السنة بذيك الليتود اللي عملناها، معناها مثلا شات جي بي تي نجم نقولك اللي هو حقق 2.5 مليار من لي روكيت اللي يتكتبوا عليه بارجور في خلال 3 سنوات أكاهو، اللي الرقم هذا ما حقه جوجل كان في 6 سنوات. معناتها هنا راو في ايفولوشن كبيره ياسر قاعدين فيهم لي زوتي اي اي وتشات جي بي تي بالاخص، على خاطر هو حتى نحن حتى في الدراسه نتاعنا سميناه لجوجل اي اي، معناها خاطر تلمو هو لوتي لو بلو بوبولير سواء بالنسبه لي زوتي الكل. دونك بالحق فما ايفولوشن قاعده تصير كبيره ياسر حتى على الشيء المونديال. كيف الانترنت كان قبل يكتب معدل 4 كلمات مثلا في جوجل باش يروج على حاجه، توا على لي زوتي اي اي ولا يكتب حتى 23 كلمة، معناها أو موين بتبيع هذية اللي هي دونك الكمبورتمون كله قاعد يتبدل، ولو حتى يحكيوا معاه بيانسور دي ميساج بوكو معناتها تشات جي بي تي وذي راوها حتى في الانتوراج متاعنا. نحن في تونس كيف بالنسبة للزوتي تاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي نستعملوهم اللي هما أكثر حاجة تشات جي بي تي بمعدل 76.92%، مثلا الموين مونتريال فما أبتخي نفسها معناتها فوق 70%، من بعده جوجل جيميناي، من بعده 17.8%، بيربلكسيتي، بعد مايكروسوفت كوبايلوت، بعد لوتي اللي هو اكثر يستعملوه لي ديفلوبر ويب ويستعملوه اكثر لي بروفيسيونيل اللي هو كلود. التوندونس هذيا تشبه ياسر التوندونس مونديال، دونك التوانسه قاعدين براتيكمون يستعملوا في نفس لي زوتي اللي هما خلينا نقول عندهم اسيد بوبولاريتي على الشكل مونديال.
2: اليوم التحولات هذية ماهيش مجرد أرقام، لكن زادة توري وتعكس قداش فما تغيير على مستوى علاقة المستخدم التونسي بالمعلومة، وهذية زادة يهزنا إلى أنه اليوم مطالبين المؤسسات في تونس أنها تواكب التطور هذية عن طريق الاستثمار في البيانات، ولا حتى زادة يزم يكون يتم تحديد الأطر القانونية والتنظيمية لاستعمال الذكاء الاصطناعي. خلينا نشوفوا زادة نقطة مهمة اليوم، هل أنه التونسي عنده ثقة في الأدوات متاع الذكاء الاصطناعي حسب الدراسة هذية اللي قامت بها ميديانات، وبش زادة نكتشفوا شنو طبيعة المعطيات اللي يشاركهم المستعمل التونسي اللي خاصة نحكيوا على الفئة اللي عمرهم أقل من 24 عام مع الذكاء الاصطناعي.
3: بس نحن فما كما قلت لك دراسة دون خرجناها من بين فيبري وأبريل 2026، حاولنا معناتها نكونوا أنكوفر معناها الولايات تونس الكل أبك أكثر من 2400 المشارك في الفئات عمورية بيانسور الكل. مثلا نحن شنو الحاجات أكثر ديزانديكاتور خرجوا اللي هما مهمين في الدراسة هذه، اللي هو مثلا أكثر من 88% من الليجون اللي أقل من 24 سنة يقولوا اللي هما شاركوا معطيات تبع لدوني أكاديميك وسكولير متاحهم مع لزوتي إياه. نحن السؤال كان شنو هو لوتيب دانفورماسيون اللي أنت شاركتهم مع لزوتي إياه، دونك أقل من 24 سنة يشاركوا لدوني أكاديميك متاحهم هني بون لوزاج الحقيقه بالضبط انه تعملوا الكور بوغ فير لو ريزومي ولا غيره ان توكا قاعدين يستعملوا فيهم كيف كيف حتى الفئه العمريه اللي اقل من 18 كيف كيف يستعملوا. بالنسبه للفئه العمريه 25 اكثر من 25 سنه 80% يستعملوا لي زوتي اي اي في لي زكتيفيتي بروفيسيونيل نتاعهم في خدمتهم. دونك يستعملوا ياسر في الاوتي اي اي وهوني حتى نحصوا نحن شركات على انهم يحاولوا ياخذوا معناتها دي كونت بروفيسيونيل يشوفوا خاطر معناتها يفوه هنا معناتها انستوري ليتيك دو ترافاي والدوني بروفيسيونيل بيان سور يكونوا معناتها سنتراليزي في السوسيتي ما يخليوش لي زومبلوي نتاعهم يستعملوا ولا يبارتاج لي دوني نتاع الشركه كل واحد على روحه وكل واحد على كونت غراتوي نتاعو. وفما زاده كيف كيف انديكاتور اللي هو الحقيقه مهم ياسر ظهر لنا اللي يوري قديش فما ثقه قاعده تتعطى من المستخدم التونسي للي زوتي اي اي اللي هو اللي ما بين الفئة العمرية بين 35 و 44 سنة هي أكثر فئة عمرية أكثر من 60% منهم يشاركوا في المعطيات اللي تبع الصحة النفسية والصحة عموما معناتها المعلومات عن الصحة متاحهم مع اللي زوتي إياه. 71% يقولوا اللي هما يزان ديكلاري او موان اون فوا اون انفورماسيون بيرسونيل مع اللي زوتي إياه. منهم 20% يعملوا فيها بطريقة مستمرة.
0: به شو الخلاصة إيد نجمو ناخدوها من الأرقام هذوما؟
1: بو الخلاصة اليوم واضح إنه الحدود اللي نشوفوها على الخرائط راهو في عالم التكنولوجيا مش موجودة، إنه سي لو ميم كومبورتمون اللي نلقاوه في الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية. جست حاجة واحدة إنه الكومباريزون مع جوجل لا تجوز، لأنه وقت اللي معناتها بدا جوجل ما كانش فما سمارت فون، ما كانش فما العدد نتاع الناس كونيكتي كيما اليوم. دونك دير انه معناتها نفس السرعه في الحقيقه لا، خاطر اون بو با كومباري دو موند ديفيرون. ولكن اليوم واضح انه معناتها التونسي معناتها منفتح على العالم، يشوف لي زوتي، يشوف لوبورتونيتي نتاع كيفاش تنجم تساعدوا الادوات هذيا كسوا في حياته الخاصه في التعلم في المعرفه والا اليشيل بروفيسيونيل معناتها يلقاني اون برودكتيفيتي. دونك هذيا مساله واضحه. جوست حاجه برك انه كي نشوفوا الارقام نتاع المشاركه نتاع المعطيات الخاصه يبين انه فما نقص متاع وعي متاع انه راهو الذكاء الاصطناعي ما تنجمش تبرتاجي معاه كل شيء، خاطر في اخر المطاف انت راهو المعلومة هذيك قاعد تعطي فيها لشركة خاصة اللي ما تعرفش كيفاش باش تستعملها وشنية الادوات اللي باش تستعملها. دونك استعمال الذكاء الاصطناعي في حياتك عموما حاجة ايجابية اي سورتو بروفيسيونيل مورا ويخليك تربح برشا وقت والنتائج متاعك تكون خير، ولكن يلزم نكونوا حذرين في مشاركة المعطيات الخاصة معناتها ولي دوني بريفي.
0: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة، اقعدوا معنا راجعين. أحلى صباح
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أصباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8100 دينار بري بوبليك كونسيي Vivo.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: سيني جمعة من 6-9 الصباح.
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: ميتيو
4: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا سرحان، شان نهارك أسعد ليام، صباح نور.
5: نهارك زين، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين مزيك.
4: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. هل نعم. داول لاحظوا ارتفاع درجات الحرارة؟
5: صحيح، وهذا طبيعي كونه درجات الحرارة ترتفع، ولكن ارتفاع ببطء ما هوش كبير برشا، خاصة عندما نحافظ على الاتجاهات الشرقية اللي عادة ما تساهم في تلطيف الأجواء. بالنسبة لحالة الطقس استنسنا، يعني باتت مكشوفة وسيناريوهات متكررة. صباحا هناك استقرار، العشية مساء بالمناطق الغربية اليوم للوسط والجنوب تظهر وتتشكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. في الحقيقة كميات ضعيفة إلى متوسطة، ميش كبيرة كما سجلناها خلال 48 ساعة الفارطة، مع درجات حرارة قصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و38 ببقية الجهات، أكيد يعني تقارب أو تلامس 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. تقريبا غدوة كيف كيف، ولكن مع بعض التعديل في الأماكن. غدوة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تظهر بعض الخلايا الرعدية المصحوبة ببعض الأمطار، أكيد رياح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قرب قوية قرب السواحل الشمالية تحديدا بمنطقة سرات وبعض الأماكن من الجنوب، وبالتالي يكون بحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة ترتفع شيئا ما بين 30 و34 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 ببقية الجهات. الأيام الموالية الجمعة إلى غاية يوم السبت ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، هذا طبيعي سيما وكون الاتجاهات اتجاه الريح يتغير تصبح من القطاع الجنوبي، ونعرف هذه الاتجاهات هي حمالة هواء جاف صحراوي، بالتالي ارتفاع طفيف، لكن لا نعتقد كون نسجل أرقام كبيرة برشا، هي أرقام في المعدلات العادية، حتى كان فاتت شوية في بعض الأماكن من مناطق الجنوب وهذا يبقى طبيعي جدا. بالنسبة لحالة البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب، لكن العشية فما شوية موجة بمنطقة سرات وكأنه تمهد شوية لموجة أكبر شوية يوم الغد الخميس، وبالتالي بحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال كما أشرت تحديدا بمنطقة سرات. باقي الأيام يعني بطبيعة الحال الجمعة فما شوية موجة بالشمال، ولكن نعود إلى الاستقرار التدريجي في حالة البحر هادئ إلى قليل الاضطراب نهاية الأسبوع، وإن شاء الله إن شاء الله ما نسجلوش أرقام كبيرة، خاصة ونحن قاعدين نقدم ونمشيو لشهر جويلة شهر الصيف بامتياز، وإن شاء الله السلامة للناس الكل.
4: أمين يا ربي. جوست ملاحظة سي سرحان، أنت موجود معنا، فإنه مش نعطيكم درجات الحرارة بالأسبوع هذا من اليوم حتى الجمعة جاي في باريس، مش تعرفوا شنو الفرق بين تونس، احنا قلنا في حدود 30 و31 و32 تقريبا في تونس العاصمة،
5: تقريبا في هذه المعدلات العادية
4: في تونس العاصمة. هذا غدوة في باريس 37 درجة، 36 نهار الجمعة، 35 نهار السبت، 40 نهار الأحد، 41 نهار الاثنين، 40 نهار الثلاث، تقريبا هذه درجات الحرارة لباريس اللي على امتداد أسبوع كان، معناتها أسخن من تونس العاصمة برشا.
5: صحيح، أسخن من تونس وتعتبر أرقام كبيرة، خاصة أن هم يتنجموا يتقلقوا حتى في مستوى 35 درجة. إن شاء الله سلامة للناس كله، نتقي حرارة الشمس أولا ثم معني نتبع كل التحيينات ومعلومات الطقس موجودة على موقع الويب اللي هو في الحقيقة متاح للجميع وتريب المعلومات. شكرا، إلى اللقاء.
4: نهارك أسعد ليام في الأمان.
2: ميتيو
3: لوك عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك ماك

0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
2: محتى سعيد اسكندر صباح نور.
3: صباح الانوار يا بنار زين مرحبا يا امين شنو حوالك؟
2: عندنا مديده ما تقابلناش ثلاثة
3: تقابلنا سورتو
2: في ثلاثة
3: انا وياكم ميسي انا وياك شكون؟
2: انا وياكم عدالة
3: عدالة ايوه والله اي صحيح اي صحيح مديده والحمد لله وتيت مع المونديال ايوه
2: يضحك اظن يضحك الصباح
3: يضحك في الليل هو احنا نضحكوا في الصباح
2: نضحكوا في الصباح
3: هو تو تقريبا عنده هكا برسك مستليل ونصك هكا كان مانيش غلطي
2: عدالة شكون موجود الساعة
3: مرحبا يا اخويا
4: مرحبا بك اسكندر مرحبا بامين ربي يستر في الديمينيت كرونوس وليس زي عندهم ديدا
3: لا جوست اول حاجة هو قال وين يزمك تطمنا ساعة وخاطر ما في بلوش بيك اللي كنت في كربة الحاك
2: بالرسمي
4: صلي عني بي ودي الصباح يا
3: والله كان في كربة الحاك
2: ما توليت انا خايف على عائلته اكثر من
3: لا لا لا لا لا
4: لا لا لا ما تم شيء ما تم شيء ما تم
3: شيء ما تم شيء ما تم شيء ما تم شيء ما تم
4: شيء ما بيه اختي تسمع في الكهرباء
3: يا دي لبيتي شنو تسمع
4: في الكهرباء
3: يا دي تحيه مزوج ما
2: تعرف موجود معانا جو بيت نجمو تشوفوه
3: ديجا هي ما كان في كهرباء الحاج
4: قدام برشا لحظه بركه ما تمشيش قدام برشا اول حاجه مانيش وحدي معايا زملاء صحفيين البلاصه اللي درب فيها المنتخب الوطني التونسي بعيده برشا الحقيقه بعيده ديما احنا بظهرنا ديما معنا مش كونت باك ليسيونس دونترامون تاعنا بعد كيما في المغرب كيما هوني دونك ما فماش تاكسيات الغادي حطيتهم بالابليكاسيون ما تجيكش بارك الله فيهم هوني الشرطه في خدمه الشعب الطبيعه دونك تعديو مره الاولاد ثانيه ثالثه الرابعه وقفوا لنا شبيكم ما عندناش تاكسي ما لقيناش بالابليكاسيون ما تعديتش دونك هبطونا هما طلعونا في كهرباء ضخمه جدا الحقيقه مضخمه ياسر ياسر ياسر هبطنا الاول الكياس وصلونا تهنوا علينا حتى لين جات التاكسي ومشاو على روح كهرباء
3: مش في هذا مش في باقة لا كهرباء فخمه
4: كهرباء مضخمه برشا معناها
3: باقة في المكسيك
4: اتمنى يكمل فيها معناها يكمل فيها الوكيل
3: اي تو شو تو المدام تسمع اختك تسمع وتكون بعد تقول كيف يخوي حيوا ما احنا ونطمنوا على حالك وتبارك الله ما شاء الله
4: تبارك الله عليك بصراحه حكايه الهريسه والحكايه زي واحد يولي معاد يحكي لك شيء
2: تفضل اسمع انت في بالكش كنا نتفرجوا فيك قبل ما ناخذكم معنا في الديركت مش لازم نقولوا مش كنت تعمل خليني بالله
4: ما عندي ما نعمل ما عندي ما النادي هذيك ربي يهديها نادي الفورتي سلموا لي عليها الصباح بارك الله فيكم وفيها ما حد شيء ما نعمل حد شيء احنا
3: تفضلوا خلينا
2: نبداو من الندوه الصحفيه المدرب
3: هو احنا تعرف شنو باش نعملوا معاه احمد معناه إيرفي رونار البارح جاء يتسمى وعمل باركور من المطار المقر الإقامة البون دو بريس حتى للتمرين دونك شكون ناخذ معاه الكواليس شنو اللي صار بالضبط مع إيرفي رونار في أولى ساعاته مع المنتخب الوطني التونسي أحمد عندك أنت التفاصيل الكل
4: إيرفي رونار وصل متأخر شوية تقريبا الفول وصل ساعة واربعين دقيقة أو ساعة ونص ساعة واربعين دقيقة روتار بطبيعة احنا زوز مراسلين هوني في موزايكا فام دونك انا قسمت مشيت ليزونترمون وزميلتنا أميمة بن عزون مشيت للمطار حاربت باش خذت الفيديو هذيك يعطيها الصحة ما نعرفش كيفاش تسلت المطار الداخل حتى لتوا نستنى في التقرير النهائي لكن الفيديو موجود على الصفحة الرسمية على صفحتنا سبور باي موزايك كثما تغطية إعلامية كبيرة برشا ثم برشا حاجات صارت في المطار بارابور لوصول إيرفي رونار هو بيدو تفاجئ بالحضور
3: بلا سمحني يا أحمد اللي لبس إيرفي رونار الشاشية معناه صحفي ولا مواطن عادي مشجع منتخب ما نعرفش
4: أنا ما كنتش في المطار لكن بعد كي قريت في الفيسبوك وريت الفيديو اكتشفت كونه صحفي اللي كومنتير تختلف حتى أنتم عندكم أكيد تعليق
3: لا الحق هو اللقطة ما لقاتش الاستحسان متاع أغلب الجماهير والتوانسة يقول لك احنا يزينا من ما كل الكلاسيكيات هذوكم وغيره هذوكم ما يوصلوش معناها فما حاجات أهم منك تستقبل به وتجيبه بشيراني ليكيب ناسيونال راهو كل حكايات نتاع بورتيكلي شيشية وكعبه هكا كما نقولوا احنا ياسمين وكل والجمل والشيء ما مثالش نحاول وسورتو حسيناه متقلق الحق معناها في اربع سكوندات خمس سكوندات نحاول الله اعلم شكون عطى سكور رجعها للسيد وبيدو ولا لا كانت محاولة باش يفرحوا بيه ما كانت محاولة الحق فاشلة نوعية
4: هو اختار يلبس الشاشية راني ما كنتش حاضرة ما كيفاش قالوا راه صحفي هو اللي لبس الشاشية ذي مش مشكل تو اللي صار بالشاشية ولا بلاش المهم كانوا إيرفي رونار بعد ما خرج من المطار مشى ديريكتومون للنزل اول حاجة عملها منعرفش هذا اول حاجة عملها بالضبط شنية اما اول حاجة عملها ثاني حاجة عملها اللي هو قعد مع الملاعبية قعد مع الملاعبية وقا ناس ديموغاليزي شويه حكى معاهم ثم ديسكور صار اكيد من بعد انت ثم تصريحات على باسبور بيموزيك انت باش تعديها من بعد من بعد انطلق للحصه التمارين لكن هو كانت عنده بوان دو بريس انا شخصنا الموت فاجئت بالحضور الكبير للكونفرنس دو بريس صحفيين من اليابان برشا صحفيين من المكسيك هذا امر طبيعي صحفيين متعاقدين مع قنوات اجنبيه وغيره موجودين والتوانسه اللي كان عددنا قليل بارابور ليزوت معناها الحقيقه برشا صحفيين كانوا موجودين جاء بدات البوان دو بريس بنص ساعه تاخير بنص ساعه ما عرفش علاش خذوا لي لما حاله ماهيش حاجه غريبه في تلفزه هولا لايف لايف لايف اوكي يو كان جوين مي جوين مي اف يو وانت لا لا انا مش مسؤول عليه مش يتعدى ورايا توا
3: تدخل من جيب تدخل ما مانيش مسؤول معني
4: بالله نشوف شو مش تعدى ورايا انا مانيش مسؤوله
3: لا لا مش
4: مسؤول وبنته ولا مرحبا بهم سلموا عليهم
5: وكنحبوا
4: ولا مانيش
3: مسؤول على حاجه
4: تعدى
3: قربهم شويه خلينا نشوفهم بالقد ايه
5: ربي فضل
3: سلم على محلاهم
4: سلم عليهم بليز
5: سلم على المدام والمسيو كل
3: احكي معه كله كله عدالة اللي انت
4: ما عندي ما نحكي ما عندي ما نحكي ليه ليه ليه لسه نصل معاه لنا ترسينا في برشا مواضيع أخرى بس دونك ديكو حبيت نقول اللي ندى الصحفية بدأت متأخرة لأنه ريفيرونار ديجا وصل متأخر شوية دونك كيوصل ريفيرونار كيوصل ندى الصحفية دونك بدأت الأسئلة قال نعتذر على التأخير ما راوش ناخذوا 10 دقائق برشا الأسئلة تم طرحها من صحفيين الكل تم توزيع الكلمة على الناس الكل بطبيعة التوانسة كانت عندهم بريوريتي ثم انطلقت الحصة التدريبية اللي رينا في الحصة التدريبية رينا أجواء ممتازة الحقيقة معناها من وقت اللي تبدأ حاجة مزيانة لازم نقولوا راي حاجة مزيانة وكي تبدأ حاجة خايبة ما نكذبوش على الناس ما نقولوش حاجة مزيانة وهي خايبة لكن باركونتر اليوم ريت أمبيونس محلها على الأخر ناس تفدلك تضحك فك الدرجين ربع ساعة الأولانيين اللي متاع الحصة التدريبية المفتوحة الحاجة الوحيدة المقلقة مقلقة جدا زادة برشا ناموس ما نعرفش كان عندنا الفيديو النجم نعديه ولا لا عاش خلطت عندكم ولا لا أما برشا ناموس تقلق يقلق برشا مش كان ناموس وأنواع الحشرات الكل ريناها حاجة أخرى في الأورغانيزاسيون تقلق برشا الحقيقة النقطة ذي كما النقطة متاع كونو التيران دونترمون بعيد برشا وتقريبا ساعة بعيد وتوح حتى في الفرجوع وسيبادوني الحق متاع ربي وما تمش شات الفيفا دونك هذه هي تقريب ملخص كانوا حاضرين
5: هو الحقيقة عدالة الحقيقة عدالة أن الناموس بدأ من المصباح مش كان من الحصة التدريبية العشية بدأ من الارتيكل نتاع ليكيب ناموس ومن بعد توصل حتى
4: ارتيكل ليكيب عاد ارتيكل ليكيب الحقيقة الحقيقه ارتيكل بون الارتيكل اللي كيب جاوبنا عليه في ريكاب سبور
5: اي سمعت لي جاب فيديو مزيد باش نرجعوا له معناتها ما نعرفش نحكيوا
3: عليه ولا جوست نعرفش البارح احمد فما تيمونا زاد كيف الوليد اللي تحط قال لك مع الادجوان في الاسانسور والراجل اللي بسلاح وغيره اي لقاه احمد جاء عنا حتى معناه بوكال صغيره بعثها وفسر فيها قال لك هذاك الكل ما صارش اللي يحكيوا فيه غاديك راه ما فهمش منه انا
5: السيد الكونسرني عرفت اللي كاتبه صبري لموشي
3: ما مش بعيد
5: مش كنا هي روايته روايته وهو اللي حكاها
4: وإلا ولد صبري لموش وإلا ولد صبري لموش
5: معناتها لموشي كاتبه في الاخر
3: لا هما راهو احمد كي تجي
5: تتبع شويه حاجه اخرى نحب نثبت فيها مع صديقنا عداله وقتاش بدا يدرب المنتخب التونسي ما نذكرش الدات بالضبط صبري لموش نقول لك علاش
3: عنده عمل اربع ماتشات
4: وديه هو ما شاء الله معناها هو كان الندوه الصحفيه الاولانيه ذكرها ال 11 فيفري جات فيضانات في تونس
5: هل صحيح انه قدم كونديداتور لتدريب منتخب مالي في ماي
4: شوف باش نكون امين معاك وواضح يا امين انت كل يوم تعمل انتروغاتوار وديري في مركز
5: لا والله ذكرك اللي انا صحفي والصحفي مهمته انه يسالك
4: باش نقول لك معاك صريح حاولت نتصل بصديق من الصحفي في مالي ديسان فسر لي اللي راهو ينجم يكونوا حطوا لكونديداتور من قبل اما تم الاعلان عن القائمه في 26 ماي معناها ينجم يكون راهو مش الراجل ينجم يكون صب الكونديداتور نتاعو قبل حتى ما يشد المنتخب الوطني التونسي لانه نيغوسياسيون مع المنتخب كانت فان جانفي دوبي فيفري اسكو هو صب دو كو توم سانفييت تم اعلان كونه باش تتم معاه القطيعه ولا لا الحقيقه ما نحبش نعطي معلومه شطر معلومه صحيحه شطر معلومه غلط
5: اما اسمه موجود في الوثيقه هذيك اللي رناها اسمه موجود وهو صار معناتها قبل بعد ما عرفش
3: وقتها سكروا الليست هذاك علاش احنا نحكيوا انا
5: شو قبل بعد انا عرفش اما اسمه موجود في الليست بتاريخ ماي اسمه موجود في ليست معناتها هي قدمت
3: الليست هذيك مين اما شو ما نشوف السيد تو مشى على روحه مش لا مخل وما خلينا ما انتقدنا وقلنا فيه وقلنا كلمة الحق. لا لا ما جوست مش أنا ميسيلش
5: ومحلي عدالة يقول
3: خلنا علقوا على الموضوع زادة ميسيلش أنه المنطق يقول أنه مدرب في ماي ماشي كوب دي موند في يلعب كوب دي موند في جوان صعيب يسر يعمل كونديداتور في جامعة واحد أخرى صعيب برشة صعيب برشة ما أقبلها هاي ما خلينا نجاوبوا على السؤال مثل شو متى بتقعد تسألك
4: أو إسكندر وخاصة كونه المنتخب ذي ما هو شيء بشلعب كوب دي
3: موند صحيح هذا كان
4: يشمل نتطور صب الكونديداتور متاعه من قبل ما هو ما خرجوا لسه من بعد يعني هذا هو اللي
3: خطر حتى المفاهمة وانت يا أحمد ممكن تأكد لي أنه المفاهمة اللي كان زاد مع من الفيدراسيون والصبر اللموشي ما كانتش فيها أهداف في الكوب دي موند هذا يعني الأهداف كانت مسطرة في الكوب دافريك الجاي يعني عارف روح وجيب شي يعمل كوب دي موند وبعد إذا كان مش يتحاسب شي يتحاسب ريال مو على الكوب دافريك هذاك علاش بتتر صعيب برشا قلنا نحكيه بالمنطق حاجة أخرى بالله فالكيب وغيره زادة من الوسائل الإعلام المحترمة جدا على مستوى العالم احنا مش نجموش نحكيه عليهم وانا نقطعوا فيهم وانا عنا حتى جرام شك لكن زادة رو يمين رو مثالش رو ساعات فما وسائل الإعلام تونسية عندها من المصداقية مثالش ما نتنجم نتبعها وقت ما كنت عند الاخبار جايك منها مش تقولش لا لا معاش نغزلكم كل التوانسة
5: انتم نصدق عادلة على نصدقش لكيب
3: مو شوف
5: هذا راي
3: يا امين تعرف وين بالضبط
5: تعرف اختش مع الصدق هذي كيب ريت الشهر التالي هبطت ذاك عن الكاد دوكيمونتير نتاع لي بلو شنو صار لوبوس كاش طلعت ليكيب هي اللي هبطت معلومه غلطه وهبطت معلومه فرقعت بها منتخب فرنسا في كاس العالم ما انا نقطه تحت من عيني بصراحه
3: لا معناها شوف لو الاخبار الغلطه ولا حتى المعطيات الغلطه تلقاهم في اكبر الصحف في العالم وهنا لكسي معناها ليكيب كان جيت شو نحكيو على تشامبيونز ليغ في الاوروب نحكيو على فرق كبيره وميركاتو وغيره غاديك احنا ناخذو من عندهم اما ساعات وقت اللي يتعلق الامر بتونس وليكيب ناسيونال راهو ما يسالش معناها مش على خاطر هي اسمها ليكيب لازم نقدسوها ونقولوا كلامهم الكل القران سامحوني في كلمه وانتم باللي تقولوا راهو انتم قاعدين تغطيوا ولا قاعدين تعملوا برشا كلام ساعات يوجع شويه خلينا نحبوا بعضنا شويه ما يسالش التوانسه وما نبجلوش ديما البراني تفضل.
4: باهي اسكندر باللي ما عادش قلتها يقول لي ثالث مره باش نقولها قلتها في فترات مختلفه معناها كاب في ثقه مونديال في غيره لكن عاود نذكر بنقطه مهمه جدا. راهو صحيفة ما تمش من أقوى من الصحافة الإيطالية حسب رأينا في السبور وما تمش من أقوى من لاجازيتا دو سبور اللي تستشهد وتقول راهو تاخذ شهادة موزايك وتقول راهو حسب موزايك راهو كذا وكذا وكذا. أنا بالنسبة لي أنا هذه إجابة في حد ذاتها إيرو سبور كيف كيف مانيش باش
3: نحكيو علينا في الأخبار
4: لا مانيش باش نحل أنا تو تليفوني

0: بالنسبة لهم هما موزايكا فهمتي فين غفيرونس. ودايور ليكيب بعد ما هبطت الارتيكل اللي تم إقالة صبري لموشي نحاته خاطر رويترز غلطت خذيت من صفحة غالطة يسخيلوها تابع المنتخب الوطني التونسي طلعت غالطة فسخوا الديبيش وعاودوا صلحوها. ومن بعد هبطت الجامعة التونسية لكرة القدم قالت لهم لي كنتوا في سلم تاعنا باش ما عنديش شغل حتى حد دونك راهو ميسالش راهو مش كان اللي من برا جاي في عينك احلام
1: معناها واضح واضح ميسالش خذ مرة مش مالوش الحكاية شبيكم انتوما شكونكم باش تحكيوا على ليكيب لا سي با سا قاعدين فما حاجات راهو حبينا نوضحوها لاكثر لاقل باش تعرف الناس ساعات انه حتى ليزارتيكل تجي من برا راهو ينجم يصير فيها غلط. شكرا لك احمد عداله بارك الله فيك يعطيك الصحه نخليك تمشي
0: ترقد على روحك
1: تمشي ترقد على روحك غدوه ان شاء الله
2: توقيتكم انتم ترجع اصحابه اللي تعادلوا تاني
1: لا لا لا العيله كامله عيله تحيه لك والعائله الكل زاد اللي تسمع فيك
2: وانا فاهم العائله اللي في تونس
1: اي سورتو العائله في تونس خاطر احمد يقول لك يتفاجعوش كي نبداو نفدكوا تفدليك كيما هذا
2: شديك الماست تاعك
1: الله غالب وني اللي لميته معاك عويم أنا وليد كنجي مرة نستعمله أنا نتعلم فيسا هاي نارك زين أحمد نارك زين
2: يعطيك صحة عدالة. كان تسألوا على نتائج مباريات اللي تلعبوا البارح شوية آخر اسكندر هاوجاي في سبور إكسبريس منهم مباراة ما عندهاش برشا ملي وفات كانت في اتجاه دخل كامافينجا شركة تنطبق على طرح انت على النمسا واللورد الماجي كان هذاك التعليق انتاح
1: جست معلومة بالحق معنى أنا قول شو اسمه الكابفير اسمه بالضبط دياس او كلقبه
2: كسب كونت نتاعو
1: جسيما دياس 11 مليون 300 ولا
2: قلت لك قبيله ريد
1: قلت لي كانوا 40000 50000 ولا
2: قبل ماتش اسبانيا 40000
1: 11 مليون واش معناها نشوف ساعات معناها هو ماتش كبير عديله معاله الكلام اللي قالوا زاد مؤثر الحق
2: قول يتعدي ماتش بيت ولي معروف يتعدي ماتش تعيست ولي معروف
1: وتعرف 11 مليون
2: امثله
1: 11 مليون و300 تعرف قديش عدد سكان الكابفير 550000
2: افهم
1: هو عنده ما قديش ممر
2: يا اسكندر برا نخدم على روحي بنزل عندي
1: انا نخدم
2: حتى 8 شوي اخر في سبور اكسبرس
3: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
4: مع اورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتش تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعه باش تربح الكاش
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
5: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة تليفونك ان كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يوصلون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدا من 100 أورو نفنف الصيف واعمل كيف
6: الكوب دو مونجيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موجب شراء سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
7: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6,75 pouces ou 120 Hz. Caméra 50 mégapixels. Processeur Snapdragon 6S génération 2 performant. 3 versions, 6 Go RAM ou 128 Go stockage. Ou résistance IP68 ou IP69. Vivo Y31D et TDN 8000 outlets dinar. Prix public conseillé. Vivo.
8: Mazzaro Milano. Taïeshkom. Jouer le mondial.

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
2: متفاهمين في نفس الحاجة الكاري.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: في مونوبري جونا ابلي فير سير تو يو ابلي فير سير تو يو حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات. مونوبري ديما معك.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
3: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
4: أمين صباح نور.
5: صباح النور.
4: لسمع لسمع وربي يجيب القسم. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا البي وإن شاء الله صباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله صحة لبس.
5: الحمد لله الحمد لله.
4: أمون مغروم بالكرة ولا
5: مغروم شوي
4: باه عايز سيدي ملا ركز معايا. سؤال عنده علاقة بواحد مغروم برشا في الكرة في كل الأدوار النهائية. معلومة كنت عطيتها الصباح. زوز ملاعبية يتقاسموا أحسن هدافين في النهائيات كأس العالم. شكونهم زوز ملاعبية ذوما اللي عندهم 16 بونت ويتقاسموا صدارة ترتيب نهائيات كأس العالم في عدد الأهداف؟ تذكروا
5: ميسي.
4: نعم. ميسي. بعد ثلاثة اللي مركها الليلة ميسي.
5: اي. وماذا؟
4: شكون اللي بحذاك الفوسكا المتنقلة نتاعك؟ ها؟ فوسكا بارلونت. شكون يا ها؟ يا أمين.
5: وي وي معك أمين قل.
4: شكون الفوسكا المتنقلة اللي بجنبك؟
5: صاحبي يخدم معايا.
4: سلم عليه برشا قولوا برافو الإجابة صحيحة. ميروزلاف كلوزو 16 بونتو. ليونيل ميسي 16. ومن بعد نلقاو رونالدو نتاع البرازيل جورد مولر وكيليان مبابي ب 14 بونتو. بون كيليان مبابي 14 بونتو أما رونالدو 15 بونتو. رونالدو داليما نتاع البرازيل 15 بونتو. يا سيدي يعطيك صحة ألف مبروك ليك. أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
3: صبح تربح. ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
2: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. وعود
4: مراد صباح نور.
6: صباح الخيرات أمين صوت ذكيه على أحلى مزيكة فيه.
4: ربي فضلك مراد باش نكتفيه اليوم بلا ما غير نصائح في الأخر نظرا لذيق الوقت. جوز تعطينا وين فما بالرسمي برشا سيركولاسيون
6: حركية طول لحظوها أمين خصوصا على مستوى الصيدلية مركزية وين نلقاو حركة فيها كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 وإحنا داخلين على مركز العمراني الشمالي ردوا بالنا شوية خليوا مسافة أمان. وبطبيعة الحال ما ننساو زاد كيف كيف الروتيكس بطبيعة الحال زاد كيف كيف على مستوى حي الانطلاقة على مستوى حي التضامن وإحنا ماشيين لخسارة الصعيد وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. والشيء ذا اللي يطلب منا أمين ناخذ بعض الاحتياطات خصوصا في ظل ارتفاع نتاع الحرارة. ماذا بينا نطبقوا الضغط نتاع العجلات نطبقوا ذلك كذلك الماء نتاع الراديتور تقضوا زيت متاع المحرك حتى تكون السياقة متاعنا في أمان إن شاء الله.
4: بين نصائحك أنت ما بسرعة.
6: يعطيك
4: لا أخذكم غير نصائح كمان ما حاطين نصائح ما بسرعة بيسلش. يعطيك الصحة بارك الله فيك مراد. نتقابلوا إن شاء الله غدوة في الأمان.
2: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
9: صيف جامد حزم وانا سخانة هذه التعب
10: يا راجل مع كارفور ترتاح.
9: كيفاش؟
10: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و 899 دينار والتركيب بلاش.
9: ليه؟ تحكي بجدك؟
10: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
11: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.in.
12: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
13: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستاند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي شمس اليوم طاقة الغد.
14: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
15: ياو في بالي
14: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه. يتحمل تيح الضوء وما يرخش, يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش, ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافير غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 الصباح
4: يجيو وحدنا باش نحفلوا هبرتي ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
5: الو كونديكتور.
6: صباح النور يا ايمن.
7: صباح الفل يا مون، صباح الفل عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. يا رب كده يجعله صباح دجله وحليب وصباح جميل وصباح كله زي الفل، ويعني ونكون متفائلين بالخير ان شاء الله باذن الله رب العالمين، وربنا يسهل ان شاء الله. احنا موجودين دلوقتي سيدي داود، ومعانا مدام يسرى. صباح الفل.
8: صباح النور.
7: تباس عليك.
8: الحمد لله.
7: انت لسه نايمه ولا ايه؟
8: لا فايقه صباح.
7: والله ماشي الخدمه.
8: ماشي الخدمه.
7: دي صاحبتك؟
8: هذه صاحبتي.
7: توصليها كل يوم؟
8: هي تخدم معي.
7: مفيش شكرا، مفيش حاجه، ما بتقوليش شكرا.
8: لا هي جاحده الحقيقه. هي جاحده، جحوده الحقيقة.
7: جحوده. انت جحوده؟
8: جحوده.
7: طب حلو، ماشي يا جحوده، صباح الفل. لا الحمد لله كويس، كان انت توصلي اصحابك والله، ودي حاجه كويسه.
8: اي يعني انا نخدم فرد يعني في نفس البلاصه.
7: يعني. نفس الشركه.
8: نفس الشركه.
7: ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. به مدام يسرى،
6: هي علاقة الصداقة الممتازة اللي بينكم في الشركة.
8: عايشك يا أمين،
6: عايشك. محليكم إن شاء الله ربي يدوم الجحود ما بينكم. تفضلي هاي من عطيها السؤال.
7: نقل أشخاص على عربة غير مؤهلة بذلك يعرضك لخطية مالية قديش مدام يسرى؟ وركزي والنبي.
8: كورباتيراج معناتها؟
7: كورباتيراج؟ لا مالناش دعوة بالكورباتيراج.
8: يقولي خطية مالية 150 دينار.
7: عربية غير مؤهلة، كهرباء غير مؤهلة لنقل الأشخاص 150 دينار.
8: أي 150 دينار
7: أكيد. نسأل الجحودة، ممكن تقول لنا
8: مدام جحودة تقول 700 دينار كوباتيراج.
7: ما أنت ما توصليهاش تاني إن هي 150 دينار صحيح، ومدام جحودة ما تسأليهاش تاني على أي حاجة. مبروك مدام يسرى.
8: يعيشك
6: ألف مبروك. ألف مبروك، يعطيك صحة يا أيمن، إن شاء الله لكم أسعد ليام في لمن.
4: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي.

0: phase de groupe. Et le football, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
1: دونك هذا الكلام تاع ريفيرو ناري يقول لك انه ما خذاش برشا وقت في التخمام وقت اللي جاء الاتصال من جامعه تونس لكره القدم والعرض اللي جاء يعني وافق عليه ديريكتومون. يقول زاد انه الموتيفاسيون يعني اللي يخليه موجود في المنتخب اليوم هو الكوبيموند المونديال والتحدي نتاع المونديال. يقول لك انا موتيفي باش نكون موجود يعني مع المنتخب الوطني التونسي في تظاهره كيما هذايا. وداير يقول انه المهمة صعيبة والتحدي صعيب، لكن هو موجود ومتحفز انه يكون يعني مع المنتخب باش يعمل نتائج طيبة على الاقل في المقابلات القادمة رغم صعوبة المأمورية كما قلنا. زاد كيف الناخب الوطني الجديد حكى على صبر اللموشي المدرب اللي غادر وهو اللي كان شاد بلاصته.
0: Je me mets toujours à sa place, déjà parce que je l'ai vécu dans ma carrière, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ça fait très mal, son ego en prend un sérieux coup, on se sent coupable. Et puis quand on quitte une compétition comme il vient de le faire, je pense juste qu'il faut lui rendre hommage. C'est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté. Je suis persuadé que les joueurs le savent, ressentent un sentiment de tristesse pour lui, mais on dit toujours cette formule, on ne peut pas virer l'effectif, et donc celui qui prend c'est le coach. Voilà, donc une pensée pour lui et son staff, et puis à nous de bien continuer cette compétition.
1: وكان حي صبر لموشي والإطار الفني، صبر لموشي والإطار الفني، أعضاء الإطار الفني اللي كانوا موجودين معه وغادر. ويقول أنه هو بيدو تعدى على الشيء ذا ماتل تيلي، ممكن يحكي وقتها على تجربته مع المنتخب السعودي. قال نعرف ما الإحساس وقت اللي تغادر وانت تحس بالذنب وتحس انت روحك يعني خارج سورتو من كومبيتيسيون كيما هذي كيما الكوب دي موند. يقول زادا انه في الاخر المدرب هو اللي يخلص الفاتوره كيما نقولوا احنا، معناها بعد الهزيمه والملاعبيه بيدهم يعرفوا الناس كل كانت يعني مخطئه في المقابله الاولى فار اكزامبل تاع تونس والسويد، لكن في الاخر الثمن يدفعوا المدرب وحده. هذا ريفيرو ناري في اولى الاطلالات نتاعو على المستوى الاعلامي، اول كلام اول تصريحات اولى التصريحات اللي كانت موجوده قبل كما قلنا الحصه التدريبيه الاولى ليه، وكان قائد الحصه التدريبيه الاولى ليه اليوم الفجر في انتظار حصص اخرى في طريق التحضيرات في سبيل ان نكونوا موجودين ان شاء الله في وجه افضل امام المنتخب الياباني في المقابله الثانيه نهار الاحد بالتوقيت التونسي 5 نتاع الصباح. نتمنوا التوفيق مره اخرى للمنتخب الوطني التونسي والناخب الوطني الجديد إيرفي رونار. على الترجي الرياضي التونسي، بعد ما حكينا البارح على ملامح الإطار الفني للأكابر، نعاود نذكر ريجي كام عنده مساعد يجيبه معه، عنده زادة المعدل بدني، إيهاب المباركي باش يكون موجود كمدرب مساعد في الإطار الفني هذا، زادة كيف المبروك العكريم باش يكون مدرب حراس في الإطار الفني هذايا، المدرب السابق لحراس السي اس اس الملعب التونسي والمنتخب الوطني التونسي، زادة كيف باش يكون موجود معد ذهني في الإطار الفني لأكابر الترجي الرياضي التونسي، بالإضافة إلى محلل أداء. هذا بالنسبة للأسماء اللي موجودة، معد بدني ثاني زاد هو حسان الكسوري. هذا كما قلنا بالنسبة للملامح الإطار الفني للأكابر. نحكيه على الشبان، وترجي اتفق رسميا مع البلجيكي جوال كراي باش يكون هو المدير الفني الجديد لشبان الترجي. كراي هو المدير الفني زاد البارادو الجزائري، كانت عنده آخر تجربة مع بارادو الجزائري، قبلها خدم في برشا جمعيات بلجيكية كيما يونيون سان جيلواز، فما زاد فوندار دو ليج، فما شارلو روا. البلجيكي هو المدير الفني لشبان الترجي اليوم في انتظار امضاء العقود بصفة رسمية. زاد ذكر انه سمير شمام الموجود في لجنة الانتدابات بدا ديجا الخدمة، عنده مدة مع الشبان باش يكون هو المنسق بين فروع الشبان واكابر كرة القدم في الترجي. نرجع للمونديال ونكملوا بنتائج البارح وبرنامج اليوم. البارح فما مقابلات تلعبت في الجروب اي، فرنسا مع السنغال، فرنسا تربح 3-1، دوبلي مبابي احسن هداف اليوم في تاريخ المنتخب الفرنسي بعد دوبلي هذا، ومركة 14 بونتو في المونديال. زاد مبابي ولا يقرب اكثر لصدارة الترتيب على مستوى

0: الهدفين تبعد نحكيوا عليها. النرويج مع العراق 4-1 للنرويج في نفس المجموعة مع دوبليل هالاند في مقابلة البارح. جروب جي في مقابلة مازالت كوفيت عندها تقريبا 4 سوايع على المقابلة ذي مقابلة الأرجنتين والجزائر. الأرجنتين تربح 3-0 قدام الجزائر 3 يمركيهم ميسي تريبلي الميسي. ميسي أول ثلاثية زادة في المونديال هذا وميسي يخلط على كلوزي المدافع المهاجم الألماني في صدارة الهدفين في المونديال. كلوزي كان عنده 16 بونتو كان عنده 13 ميسي خلط عليه 16 بونتو كما قلنا وراهم زادة مبابي نلقاو عنده 14 بونتو لكن مبابي نتصور في العمر مازال صغير ومازال ممكن يمركي أكثر في النسخة هذه ولا النسخة القادمة. زادة كيف ميسي مازال ينجم يمركي في النسخة هذه ومازالت السباق التاريخي على مستوى صدارة الهدفين. زادة في نفس المجموعة في الجروب جي البارح النمسا ربحت الأردن. اليوم قولوا النمسا صباح تقريبا ساعتين التالي وفيت مقابلة النمسا والأردن 3-1 للنمسا. اليوم المقابلات المبرمجة في الجروب ك 6 البرتغال مع كونغو ديمقراطية مادي 3 متاع صباح وزباكستان مع كولومبيا. في الجروب ال مع 9 انجلترا مع كرواتيا ونص الليل بنما مع غانا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3w.com وزي كفام.net يحصل لكم أمين تتسويت وبقية الكيب زي كل موجودين معاكم في أحلى صباح.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك.

0: أحوال تيوب موسيقى فم الأولى في تونس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
0: أريدو طور عالمك موبايل نيوز مع نادية فوتي
2: 8-16 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل تقريبا مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الحديث والتركيز الكل على التفاصيل زيدة والكواليس متاع المونديال واللي قاعد ساير في المونديال. خلي نحكيه على مباراة منتخب العراق ومنتخب النرويج لكرة القدم اللي فما مشهد كان اختف المراسم البداية واللي كان اختف الاهتمام الكبير بعد جدل واسع سبق المواجهة هذية لأنه قبل ساعات من بداية اللقاء فما تقارير إعلامية انتشرت اللي تحثت على أنه من المفروض أو احتمال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا باش يرفض عرض العلم العراقي على أرضية الملعب خلال المراسم الرسمية بسبب وجود الكلمة متاع الله في التصميم متاع العلم هذا. وهذا زاد اللي رجع للأذهان وضعيات سابقة أو حالات سابقة اللي تم فيها التعامل مع علمات عندها رمزية دينية بشكل خاص. المقارنة تجي مع حالة زاد المنتخب السعودي في نسخة سابقة وين تم اعتماد إجراءات مختلفة تتعلق بعرض العلم على أرضية الملعب خلال مراسم قبل المباراة. وشفنا حتى أنه تقارير عراقية نقلت أنه الفيفا برر رفضه بأنه يتم رفع العلم خلال مباراة المنتخب السعودي تسبب في تلف جزئي لأرضية الملعب وأكد أنه لن يتم تكرار هذا الإجراء في المباريات المقبلة. لكن اللي صار أنه مع انطلاق مراسم المباراة تظهر العلم متاع العراق اللي نلقاه فيه اللفظ الجلالة الله أكبر مرتفع في بلاصة من أنه يكون موجود على أرض الملعب كما هو معتاد مع باقي المنتخبات بيانسور عادي العداء السعودية. وشفنا أنه زادة خلى هذا برشا تعليقات وخلى زادة برشا جدل حتى بعد المباراة. لكن شفنا حتى زادة برشا اعتبروا أنه الوضعية هذية خليت أنه خلي رفعت الجدل خلي نقوله على الموضوع هذية وعلى صور هذه تنجم تعادوا دايوغ تشوفوا التصويرة موجودة على الباج أحلى سبايح باي مزيكفة.
0: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
0: أريدو طور عالمك

سلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج. فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
5: خير كرهبة تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: وصلنا حتى ل 28 دقيقة. إن شاء نهاركم أسعد ليين، صباح نشاط، صباح الحيوية. غول بونجور إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللي تم توقيعه إلكترونيا، واليوم وكالة أنباء بلومبرج خرجت تسريبات حول تفاصيل الاتفاق، نرجع نحكيو فيها بعد شوي.
0: غو بونجور نيديا.
2: غو بونجور امين، شوي خير في انتبه اش قال. باش نحكيو على تونس، هل فعلا هي من اكثر المنتخبات عرضه للسخانه وارتفاع درجات الحراره والاجهاد في المونديال 2026؟ هذا باش نحكيو فيه بعد شوي في انتبه اش قال.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. مع اجواء الورد كاب باش نحكيو على تكنولوجيا رافقه لي فان نتاع الفوتبول. شركه ويمو تابعة لجوجل اللي سيارتها الذاتيه القياده باش تكون مع جماهير المونديال في عده مدن امريكيه، يعني كي تطلب تاكسي من الابلكيشن تلقى سياره بدون سائق. اليوم ويمو توفر اكثر من نصف مليون رحله مدفوعه كل اسبوع، وتتوسع بسرعه في مدن واسواق جديده حول العالم. ومع حضور اكثر من 6 ملايين مشجع في كاس العالم، برشا ناس باش تكون هذه اول فرصه يركبوا في سياره سون شوفور ويعيشوا اكسبيريونس جديده في الترانسبور. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك، وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب، خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
0: بونجور إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. وقت اللي احنا كنا لاهين بالمنتخب وبتغيير المدرب، أحداث صارت في العالم أهمها هو الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللي ما عادش مشروع اتفاق. واليوم وكالة الأنباء بلومبرج تنشر التفاصيل متاع الاتفاق. الوكالة تقول لي هي اطلعت على الوثيقة اللي تم الاتفاق حولها، ونحاولوا أمين اليوم نشوفوا تفاصيل الاتفاق ونشوفوا في النهاية هالحرب متاع تقريبا متاع 100 يوم شكون ربح وشكون خسر فيها. نبدأ باش نقرأ نقلا على موقع الجزيرة اللي خرج الليستة متاع بنود الاتفاق. نبدأ بالبند الأولاني، طهران وواشنطن وحلفائهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات. هنا الكلمة اللي تلفت الانتباه في النص اللي مترجم للعربية على الجزيرة هي كلمة نهائيا. كيف نقوله أنه تم اتفاق على وقف وإلا إنهاء نهائي للحرب، مانيش نحكي ولا هدنة. الهدنة هي معناتها إنهاء وقتي وإلا وقف وقتي لإطلاق النار. هنا نحكيه على معناتها إنهاء الحرب. دونك هنا ماهيش هدنة، هي اتفاق على مراحل. هنا تونجي ونشوفوا المراحل. النقطة الثانية هي طهران وواشنطن والحلفاء متاعهم يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد. هنا أنا شفت في ترجمات باللغة الفرنسية على مواقع أخرى اللي يقولوا زادة فيه عدم التدخل، معناتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي. هذا زادة كيف كيف ينجم يكون عنده معناتها تأثير كبير، لأنه باش يخرج مسألة التدخل في الشأن السياسي الداخلي الإيراني. النقطة الثالثة، طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوم قابلة للتمديد. دونك احنا لهنا معناتها فما 60 يوم باش يتم الوصول للاتفاق النهائي، ولكن كلمة قابلة للتمديد تبين انه فما امكانية متاع مواصلة المفاوضات الى ما اكثر من 60 يوم. اي سورتو جات معناتها مفتوحة قابلة للتمديد، مش مثلا قابلة للتمديد لمدة 30 يوم ولا لمدة 60 يوم أخرى. دوك هنا زادة فما هك الباك جراوند ولا الخلفية متاع الاستراتيجية الإيرانية متاع تطويل المشاور متاع سياسة البازار، إنه نطولوا أكثر ما يمكن في المفاوضات. إيه داير اليوم فما دباء موجود بين الإدارة الأمريكية وأجهزة المخابرات متاعها حول مدى جدية النظام الإيراني في تطبيق كل بنود الاتفاق. به بعد هذا نلقاو الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران. دونك هذا باش يكون عنده مفعول فوري، انه باش يتم رفع الحصار، الشيء اللي باش يسمح لإيران انها تسترجع النشاط البحري متاعها. إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق. هنا زاد فما انضباء هل إنه 30 يوم باش يكونوا كافين لإيران لتفكيك الألغام وإلا تفجير الألغام باش يصبح المضيق آمن كما كان قبل الحرب. زاد كيف كيف هذه اللي معناتها اليوم عامل جدل كبير، واشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا. هنا خرجت تقارير أخرى، خرجت قبل حتى رويترز قبلها حكيت على أنه باش يكون فما صندوق لتنمية إيران، صندوق تمويل فيه 300 مليار دولار. 300 مليار دولار راهو تقريبا معناتها 10 مرات ميزانية تونس. دونك باش ناخذوا ان اوردر دو غروندور، يقعد السؤال شكون اللي باش يمول؟ اليوم التحاليل تقول من الصعب انه الولايات المتحده الامريكيه يستحيل الكونغرس بتاثير جماعات الضغط المسانده للاحتلال انه باش يسمح انه الاداره الامريكيه تضخ فلوس. برشا كلام على انه دول الخليج هي اللي باش تمول اعمار ايران. يعني معناتها المشهد فيه برشا تناقضات، لانه اكبر طرف متضرر من الحرب هذه كان هو دول الخليج اللي ايران قامت بقصفها، هي اليوم ستكون مساهمه في تمويل اعاده اعمار ايران بعد الحرب. واشنطن تلتزم بانهاء العقوبات على ايران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. هذا واضح انه من الاول كان الشرط متاع ايران. اذا يري الانتصار متاع ايران سياسيا، اذا نجم نحكيو على الانتصار السياسي هو هذا، لانه قبل الحرب شنية كانت الوضعيه؟ الوضعيه كانت ازمه اقتصاديه في ايران، فما احتجاجات، فما عقوبات تخلي ايران غير قادره على تسويق النفط متاعها، وحتى كيف تبيعه بطرق ملتويه وباسعار رخيصه. اليوم بعد الحرب تلقى روحها في مسار سيؤدي لرفع العقوبات الاقتصادية عليها. النقطة الأخرى، إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا. هذا واضح أنه البند هدية لترامب باش يبيعه للرأي العام الأمريكي، ولكن كيف نعرفوا أنه المرشد الأعلى السابق علي خامنئي كان أصدر فتوى من عام 2015 تحرم السلاح النووي. دونك عمليا ما فماش تنازل إيراني في النقطة هذه. طهران وواشنطن اتفقتا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في الاتفاق النهائي. دونك معناتها في الستين يوم هذوما باش يحكيوا على موضوع المواد المخصبة. اي سورتو النقطة هذه في تقديري هي من أهم النقاط، إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها. دونك إيران خذت مكسب انها تحافظ على برنامجها النووي الحالي. دوك حاجه بعدتها هذايا الحرب هذه كل باش في الاخر ايران تنجح في النقطه هذه، يبين نجاح المفاوض الايراني في فرض عدد من الشروط نتاعو. تتعهد واشنطن باعفاء النفط الايراني والخدمات المصرفيه المرتبطه به من العقوبات. دوك هذا ملي باش يبدا الاتفاق، مانيش باش نستناو الرفع النهائي للعقوبات، ملي باش يتم التوقيع بتاع الاتفاق باش تولي ايران قادره انها تبيع النفط بتاعها. وهذا راهو تغيير لمكان قبل الحرب كانت تبيع فيه بين ظفرين خلصة بطرق ملتويه. دونك بيصير يقول تبيعوا بطرق ملتويه تبيعوا ارخص. دونك هنا باش تولي تبيع بشروط السوق. وزاد كيف كيف تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. دونك هذا زاد كيف كيف لصالح إيران بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق تباشر الدولتين مفاوضات الاتفاق النهائي. وقريت في معناتها نسخ أخرى وترجمات أخرى أنه زاد أنه وقت يصير اتفاق نهائي ستتم المصادقة عليه وفق قرار لمجلس الأمن، الشيء اللي باش يعطيه إلزامية دولية. هنا كيف نلخصه؟ نلقاه الانتصار السياسي الإيراني حاصل تماما. خلينا نطلقوا
0: مع تكينا قرامه كل مصلحة إيران، ما فماش حد شيء دي
1: ولا ما فماش تنازلات كبيرة من إيران. هذه نقطة نذكره، خلينا نذكره بسرعة أمين. قبل الحرب شنو كان؟ قبل الحرب كان النظام الإيراني في وضعية هشة، كان يفاوض ومستعد لتقديم تنازلات. نذكره أنه الضربة الأولى في جوان كانت وإيران تفاوض، الضربة الثانية وإيران قاعدة تفاوض. اللي صار وهنا الخطأ الاستراتيجي متاع ترامب، على الشكل اللي يقوله صديقنا الشوالي، أنه الأمور كانت ماشية، الأمور كانت هانية، النظام الإيراني يحب يفاوض، ومخه ترامب قالوا دخل نتنياهو، روحوا نتنياهو معناتها في آخر المطاف، لأنه نتنياهو باع لترامب أنه أنت عملت ضربة كبيرة في فنزويلا، راهو اليوم الإيرانيين يفاوضوا من موقع متاع ضعف، يكفي أنه نغتالوا المرشد، هاي فما فناتر لاغتيال المرشد، سيسقط النظام. وتبنات العملية كلها على الفرضية هذه اللي طلعت غالطة، لم يسقط النظام. إدير يمكن لخصه كي نرجعوا للأيامات الأولى متاع الحرب، مش قلنا احنا؟ قلنا أنه الانتصار الإيراني لن يكون عسكريا، الانتصار الإيراني الوحيد هو عدم سقوط النظام. إذا لم يسقط النظام فإنه إيران تعتبر سياسيا انتصرت. اليوم احنا في الوضعية هذه. الحاجة الأخرى، كي شفت البنود الكل فماشي كلمة على الصواريخ،
0: لا ما فماش لا باليستير
1: دونك هنا،
0: لا مسيرات لا صواريخ
1: ولا وأبار إنه الاتفاق يحكي على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحلفائهما، دونك هنا واضح إنه أساسا الحوثيين وحزب الله فيما يتعلق بإيران والاحتلال، دونك لبنان مشمولة بالاتفاق. وهذه عركة أخرى جاية بين ترامب ونتنياهو اللي راهو الجماعة هذه زادوا وعاودوا وتلاكشوا حول الموضوع هذايا. واليوم كي تقرأ وسائل الإعلام العبرية فما رفض كامل من الاحتلال للتوجه هذايا، ولكن بيسور يغلفوه دبلوماسيا. دونك اليوم سياسيا إيران خرجت منتصرة، فما خاسر أكبر في تقديري اليوم هو نتنياهو، ولكن فما بدرجة ثانية زادة دول الخليج اللي تلقى روحها أوتاج في المعارك متاع المنطقة، وفي آخر المطاف هي اللي تدفع الثمن مش فقط مجازا ولكن كاش وبالدولار.
0: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا راجعين. أحلى صباح
3: يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 8130 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو
4: كور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
7: فيتالي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
8: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
9: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم صباحكم فرحة سعادة أخبار حلوة وإيجابية وراه نجاح مع تشباتي. هوني نحكيه مع الأبراج النارية خطوة بخطوة. حمل أسد برج القوس وتوصلوا للي تحبوا عليه. شوية ثقة في رواحكم، ضحكة خفيفة من القلب، واللي فات راه ميت. خموا في الحاضر والمستقبل، خاطر الحظ معاكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. ريوسكم يفضلكم ديما الفوق. امنوا برواحكم وخليوا قلوبكم خفيفة كيف ما نعرفوكم. الخير راه يجي اللي يستقبلوا بابتسامة، وانتم الحمد لله راكم قدها. والطاقات زادة الحلوة من نصيب الأبراج المائية، عنا السرطان، عقرب، برج الحوت، وما تخليوش زادة هيك الطاقات السلبية تسرق منكم فرحة اليوم. ما تخافوش راهي موجة وتعدي، وكل ضيق يلقى فلتة. راكم تستحقوا الفرحة والسعادة. ربي يبعث لكم راحة البال، الأخبار المفرحة، وضحكة من القلب للقلب. وانتم يا مواليد الأبراج الهوائية، اليوم عندكم نسمة حظ تفاؤل تدور معاكم وما تمشيو. أفكاركم لامعة، كلامكم عسل. نحكيو مع الدلو ميزان جوزاء، هي نصيحة راهو زادة. ما تخافوش من التغيير كيفكم كيف الترابيين، عذراء، ثور، برج الجدي. تعبكم مش ضايع، وكل خطوة عملتوها باش تلقى ثمارها في الوقت المناسب. شوية ثقة في مجهوداتكم، راهو نجاح يحبك النفس الطويل. شوية صبر وإن شاء الله يا ربي نجاح يكون من نصيبكم.
8: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. بارومتر،
2: كيف أخبار في البارومتر؟ كالعادة التعليق يكون في 30 ثانية، وين صوته بالأحمر ولا بالأخضر على كل أخبار. خلينا نبدأ بالأخبار الأولاني، نحكيه على الأخبار اللي تهمتون. وسواء كل مرة قاعدين نحكيه على التهريب متاع المخدرات وعلى الطرق زادة، لكل مرة فيهم إنوفاسيون كبيرة في علاقة بالموضوع هذي. نلقاو أنه زادة خدمة كبيرة قاعدة تخدم فيها وحدات الأمن. نحكيه على كيف هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اللي قضت بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب مخدر الكوكايين. الطريقة هي عن طريق الطرود البريدية، دونك 18 سنة سجن في حق واحد من المتهمين اللي هو موقوف، و 30 سنة سجن مع النفاذ العاجل في حق 3 متهمين محالين بحالة فرار. وقضت الدائرة أيضا بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد من المتهمين اللي فاقت 100,000 دينار. تفاصيل القضية ترجع إلى اشتباه عوين البريد التونسي في واحد من الطرود البريدية القادمة من الخارج، وفضل الفطنة متاع الأعوين ذوما واليقظة متاعهم، فإنه تم إخضاع طرد للتفتيش الدقيق، ويتبين بعد أنه فيه شحنة من مادة الكوكايين المخدرة كانت مخفية بإحكام وموجهة لغرض الترويج داخل البلاد.
0: أخضر إياد، أخضر تفضليات.
1: أنا أخضر لأنه معناتها اليوم مدام صدر حكم العملية قديمة، ولكن أنه المحكمة الكومينيك على الموضوع في تقديري مسألة مهمة، لأنه عادة نسمعوا بالعمليات هذه أنه يصير إيقاف، ولكن ما يتمش الكومينيكاسيون وإلا الإعلان على الأحكام من بعد. دونك اليوم هذايا ينجم يكون سيت كومينيكاسيون عندها تأثير رادع فيما يخص موضوع المخدرات.
0: وشاطرك الرأي 100%، معناتها كل مرة يلقى حلول. معناتها أنت عملية إدخال كميات من المخدرات معناتها التونس مرة هذه بجوابات كريمون، معناتها هذا الشيء على هذا على العينين معناتها كريمون. دونك برافو لكل من تفطن لهذه العملية، وبرافو لوحدات الأمنية زادة اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا للتصدي للآفة الكبيرة هذية اللي قاعدة تحطم في أشخاص وتحطم زادة في صحة ونفسية زادة برشا عباد. وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي الشباب.
2: الخبر الثاني باش نحكيه على التصريح متاع الأستاذة المساعدة بالتعليم العالي بجامعة قرطاج والباحثة في قضايا الهجرة دكتورة هاجر حبيب. في تصريح لإكسبريس اف ام تتحدث على الهجرة ونزيف الأدمغة، وتعطي معطى مهم في اعتقادي اللي هو التحويلات متاع التونسيين بالخارج. تقول انه التحويلات هذه تتميز بالاستقرار مقارنة بقطاعات اخرى كما السياحة اللي تقعد عرضة للتقلبات والأزمات الصحية والأمنية. وتقول انه الأرقام الرسمية الرقمية راهي ما تعكسش الحجم الحقيقي للتحويلات. تقول أنه ما بين 45% و85% من التحويلات متاع التونسيين بالخارج يتم عبر قنوات غير رسمية. هذا تقول اللي يحرم اليوم الاقتصاد الوطني من أنه يستفيد بالكامل من التدفقات المالية هذية، ودعت إلى العمل على تخفيض الكلفة متاع التحويلات المالية اللي تتراوح في تونس بين 6 و8% من قيمة المبالغ المحاولة، مقارنة بالهدف اللي حددته مثلا الأمم المتحدة واللي هي في نسبة لا تتجاوز 3%.
0: أخضر وأحمر، هي ده أخضر وأحمر ولا أخضر؟ لا أخضر، لا أحمر،
1: لا أخضر وأحمر. كيفك؟ أخضر أولا لأنه اليوم راهو معناتها لازم نعرفوا لوبوا ولا الوزن متاع التحويلات، راهي مسألة مهمة. كيف نقولوا راهو أنه في يمكن معناتها 3 أو 4 سنين اللي فاتوا كان يوصل أحيانا يفوت مداخيل قطاع كامل كما قطاع السياحة اللي بملايين السياح اللي يجيوا للبلاد. دونك هذا جانب مهم. الجانب الثاني اللي يطرح مشكل هو أنه التقديرات كما كانت تقول نادية أنه قسم كبير معناتها راهو الأرقام هذيك اللي هي مهمة راهي ما تمثلش 100%، راهو فما أرقام أخرى اللي هي ماهيش محسوبة اللي هي تتعدى في السيركوي باراليل متاع أعطي فلوس تو نعطيك البرة وإلا تو معناتها نتصرفوا، اللي بيصير ما تتعداش على السيركوي ويتحرم منها الاقتصاد. هي سورتو واضحة الأسباب، هي موضوع الكلفة اللي يلزم نلقاو له حل.
0: النسبة غير محددة بطريقة واضحة، قولي بين 45 و85%، معناتها عبارة بين 0 و100%. ماش خلينا فيها، معناتها بصراحة كان كنت نفضل كان الرقم يكون معناتها أدق شوية.
1: صعيب حاجة
0: ما نجمش نعطيك انترفال نتاع بين 45 ل80، معناتها دوبل بريسك.
1: خلينا ناخذ انه اقل شيء 45%
2: اللي هو
1: انر،
0: معناتها لهنا وجب معناتها يمكن الاخذ بعين الاعتبار انه فما حاجات مثلا ما عادش انا استيل مثلا واحد يخدم برا قام بتحويل مثلا اموال لوالده مثلا في الكونت نتاع والده، فين والده معناتها يتحاسب على الفلوس هذوكم بعد عباره مداخيل نتاعو هو. لا لا سير منها هي المعلومه هذه،
1: انا
0: ذولي متاكد منها بنسبه 90%، معناتها عباره مداخيل تاع والده. بار كونتر نجم يبعث له مثلا موندا،
1: خلي يفسروا المستمعين
0: اي موندا، اي موندا نجم يمشي يجبد على روحه
1: اي، معناتها روك تقول انت مداخيل معناتها باش يخلص عليها ضرائب،
0: اي خلص عليها ضرائب.
1: ما نعرفش
0: انا قلت لك انا والله صارت برشا مرات معناتها وسمعت بها الحادثه هذيا، معناتها يبعث لك حد فلوس من برا في الكونت نتاعك فانه تعتبر مداخيل
1: حد
0: في حد
1: حاجه
0: وبوه. لا قلت لك من العائله كريمو، اي من العائله معناتها ولده ولد اخته ولد عمه معناتها من العائله بعث له فلوس، بعث له مثلا بشي يشري علوش يبعث له معناتها. وسمعت حادثه معناتها بون ما عادش الصحه نتاعها نتاع فما شكون يبعث فلوس لشكون معناتها ولد خالته حاجه هكا باش يبني له داره، ايماجين الفلوس اللي بعثها له ومن بعد يلقى روحه معناتها لازم يخلص عليها اداءات السيد اللي عنده الكونت. معناتها هنا والله ريت ساعات نسهلوا، لازم بشويه معناتها تفاصيل نسهلوا بها، نسهلوا الحياه معناتها نتاع العباد والله يكون افضل، معناتها خليهم يتعداوا بطرق قانونية هكا يكون أفضل. يدخل لي إياد
1: متفق معك.
0: باركون تريد كان يبعث له موندا يخلص عليها شعيرك مع وقتها يولي الموندا تولي نرمال، أما المشكلة تبعث له فلوس ده وشنو الفرق بالله ما بينتهم فسلي
1: بيزار
0: بيزار مع تذكر عش يزم ساعات فما إصلاحات يزم نقوم بها. تفضل نادي
2: إخبار الثالث باش نحكيو على الحريق اللي اندلع بعد ظهر نهار الاثنين بسيدي عامر تستور من ولاية بيجا. الحريق ذي اللي مس تقريبا 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار زادة من النسيج متاع الأعشاب والبقايا متاع الحطب. تمكنت زادة فرق الحماية المدنية هي وأعوان الغابات من السيطرة على النيران ومنعها من الوصول للمناطق المجاورة.
0: أحمر يد أخضر،
1: أنا أخضر لأعوان الحماية المدنية على خاطر راهو معناتها الرقم صحيح هو كل معناتها متر ومربع نخسروه هو خسارة، ولكن معناتها تم السيطرة على الحريق بسرعة، هذاك علاش أخضر للناس اللي قامت بالسيطرة على الحريق. ولكن زاد كيف كيف يلزم اليوم راهو نبه احنا اي سورتو انه احنا داخلين على بيريود فيها حرارة باش تكون مرتفعة، انه راهو يلزم الناس الكل تاخذ الحذر نتاعها على خاطر راهو كسوا بالنسبة للغابات ولا بالنسبة للحقول نتاعنا سورتو انه موسم الحصاد مازال كيبدا، راهو مسؤولية بالحق، مسؤولية معناتها انسانية اخلاقية وطنية، انه واحد ما يطيش دخان ما يعملش كامبينج ما باش نحافظوا على الثروه. لا لا اي معناتها يعمل كامبينج، معناتها كي يعمل كامبينج يستحفظ
0: انت قلت ما يعملش
1: كوم. هي كليت كلمة
0: كليت كلمة بدلت المعنى المعنى كله. حتى جماعة الكومبينج مساكن مش
1: نفسين
0: ما مش كملوا عليهم نحن ولا أسبيع ما دواء دي حبي يمشي يتفرهد في الطبيعة ما دا مش أخر راحوا مطلوب زادة كل مرة. يبدو أنه مثلا الموضوع هذا يبدو أنه فما شكوك نحو معناتها عملية إجرامية شوية.
2: اي فما بحث انتو كان موجود حاليا مازال معناتها جوست التفاصيل
0: مش فما شكوك صحيح. فما شكوك انه قد تكون بفعل فعل مش لوجه الله هكاك تحرقت وحدها. وهذا ذكرني فما اعوام سمعنا بحرائق معناتها فيما قاعده تصير متتاليه في برشا بلايص فيهم محاصيل تاع قمح وفوالا النوايا الاجراميه ساعات تظهر معناتها. دونك ان شاء الله ربي يحمي بلادنا وربي يحمي محصولنا من القمح السنة وإن شاء الله يكون جيد وممتاز. جوست الأصدقائنا اللي يستعملوا طروط كما قال إياد ما ترميش البونتة من تاع الدخان من الشباك راه مع سخانة وكل راه تنجم لا قدر الله راك تتسبب في كارثة بأتم معنى الكلمة وتسبب في غلق طروط كريمة ومعناتها شوف الله أعلم قداش من ساعة. دونك كل عام الراوحة هذه تصير بجاه ربي معناتها نحاول نستحفظوا قدر الإمكان خاصة توا مع ارتفاع درجات الحرارة. يعطيك صحة نادية إياد وخدوا معنا راجعين في انتبه.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. صيف جاي متحزم وانا سخانة هذي التعب
2: يا راجل، مع كارفور ترتاح.
1: كيفاش؟
2: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU، انفرتر تروبيكاليزي $1,899 والتركيب بلاش.
1: ليه؟ تحكي بجدك؟
2: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
3: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.in.
4: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجوها الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
5: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
6: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
6: مع تونس فايقين للتسعين.
7: عندك أورانج.
8: أحلى سبيل. أحلى سبيل. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. انتبه اشقال نادية الفورتي.
9: انتبه اشقال اليوم مش نحكيه على المنتخب الوطني، لكن مش نحكيه على معطى اخر. بعض التقارير تتحدث على انه فما منتخبات باش تكون الاكثر تضررا بسبب درجات الحرارة. هذه تقارير زادة انه موجات الحر اللي باش تكون في عدة مدن خلال فترة المونديال، هذا اللي باش يأثر على المنتخبات المشاركة في كاس العالم. ونلقاو باش نقول من سوء الحظ الحقيقة انه من بين المنتخبات المتوقع تأثرها بدرجة الحرارة نلقاو تونس من بين الأكثر تضررا بسبب درجات الحرارة. نلقاو زيدا غانا، فرنسا، العراق، سنغال، بنما، نرويج، ساحل العاج، البرازيل والإكوادور، لكن تونس كمان نلقاوها من بين المنتخبات اللي باش تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.
10: جميع الملاعب التي سيلعب فيها المنتخب الفرنسي مبارياته خلال هذا المونديال لا تتوفر على أنظمة تكييف، كما من المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي مبارياته الثلاث الأولى في توقيتات الذروة الحرارية ظهرا، في حين أن أظهر التقرير أن تونس هو المنتخب الأكثر تضررا خلال هذا المونديال من ارتفاع درجات الحرارة، إذ يتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال مباريات المنتخب التونسي إلى نحو 28 درجة مئوية. في هذا الإطار بعض المنتخبات استبقت هذه الظروف الجوية القاسية، بينها منتخب إسبانيا وأيضا منتخب ألمانيا. المنتخبان استفادا من منظومة تبريد متكاملة صممتها شركة أديداس موجهة للاستخدام من قبل اللاعبين خلال المباراة وخلال فترات التوقف.
9: جستما مدى محكين على المنتخب الإسباني بشنجوا على تصور اللي برشا نتصوركم شفتوهم تاع اللاعب لمين يمال، وين شفناه لابس جاكيت عازلة للحرارة واللي فيها كيما الجيل اللي يخلي درجة الحرارة وقت اللي تلبس الجاكيت هذا تلبس فوق المريول، واللي من تصميم شركة أديداس جوستومون تخلي انه ينجم كمان يتحمل درجات الحرارة. نسمع بعض.
11: لاعب المنتخب الإسباني ظهر مع عدد من زملائه خلال التدريبات وهم يرتدون سترات خاصة لتبريد أجساد اللاعبين. السترة جزء من نظام طورته شركة أديداس، يتكون من سترة تبريد وجاكيت عازل للحرارة، إضافة إلى غطاء تبريد خاص للأحذية. السترة تحتوي على هلام مجمد يخفض درجة حرارة الجسم تدريجيا في منطقة الصدر والبطن والظهر، وعند اقترانه بجاكيت محكم الإغلاق مصمم لحبس الهواء البارد يمكن لهذا النظام أن يخفض درجة حرارة الجسم الداخلية بنحو نصف درجة مئوية، بينما قد يخفض حرارة الجلد بما يصل إلى 13 درجة. أما غطاء الحذاء فيساعد في مكافحة التورم والسخونة الزائدة دون تأثير على اللمس أو الحركة أو التحكم في الكرة.
12: ممتاز جدا هذا اللي كان استعملها لامين يامال، ورينا نتائجها في مباراة الأولى ضد منتخب الرأس الأخضر، كانت نتائج باهرة جدا الحق.
9: طيب،
12: وكانت عاد المنتخب إسبانيا وعاد مباراة ممتازة جدا يمين لامال، معناتها كان رجل المباراة بامتياز، ويعطي الصحة خلي كامل يلبس الجاكيت هذايا، معناتها بارامو ماشية معاها على الأخر. برافو برافو واصل برافو.
9: العدد من الدراسات زاد بين انه اعلى مستويات الخطر عاده تتسجل بين ماضي ساعتين والخمسة متاع العشيه، وهي الفتره نفسها اللي فما معناها برشا مباريات تلعب في التوقيت المحلي. والسبب زاد انه مثلا البلدان في اوروبا والا اسيا تكون اوقات مناسبه ليهم زاد باش يتفرجوا في الاطراح هذه، وهذا اللي خلى انه اليوم زاد فما برشا انتقادات للفيفا، لانه الفيفا اكدت انها تاخذ ظروف الطقس بعين الاعتبار وقت اللي برمجت المباريات. كيف كيف زاد الفيفا حكيت على اعتماد فترات استراحة لشرب الماء في كل شوط من شوطي المباراة، وهي فترات باش يتم زاد استغلالها لبث اعلانات اشهارية عالية التكلفة اللي تنجم تجيب ارباح اضافية للفيفا. الى انه اليوم عدد من المختصين يعتبروا انه مثلا 3 دقائق من راحة راهي لا تكفي للتعامل مع اثار درجات حرارة مرتفعة او القيض الشديد، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بارتفاع الحرارة الداخلية للجسم وإلا فقدان كميات كبيرة من السوائل.
13: الباحثون في مجال الصحة والبيولوجيا والمناخ يجمعون على كون الخطر على اللاعبين سيكون مهما لعدة جوانب ما قد يؤثر على نتائج المباريات. نتحدث أولا عن الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة من السنة في عدة مناطق من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تتفاقم سنة بعد سنة بسبب التغير المناخي، لكن حسب معايير اتحاد كرة القدم الفيفا لا يتم اتخاذ إجراءات حماية للاعبين إلا إذا وصلت درجة الحرارة الرطبة WBGT إلى 32 درجة، أمر يندد به المختصون. وبشكل غير مفاجئ تظهر الدراسة أن أعلى مستوى للخطر يكون عموما بين الساعة 12 ظهرا والخامسة مساء، ونعرف أن الفيفا برمجت عديد المباريات في هذه الفترة بالذات بالتوقيت المحلي لتتناسب مع ذروة المشاهدة في أوروبا وآسيا مع فرق التوقيت، الهدف جني أرباح أكبر.
12: جست للإشارة في أن مباريات المنتخب الوطني التونسي ما فيها حتى واحدة القائلة بتوقيت المحلي، من المباراة الأولانية كنا لعبناها ريتو هليل ديجا بعينيكم مانيشان باش نقولكم، دونك مش سبة سخانة. المباراة الثانية في نفس التوقيت تقريبا ليميت زايد عليها ساعتين، معناتها باش تكون في الليل أكثر، والمباراة الأخيرة نص الليل بتوقيت تونس باش تكون العشية ليميت آخر عشية بالتوقيت المحلي، دونك سبة سخانة معناتها بالنسبة لتونس ما راهش معناتها المنتخب التونسي ماهيش سبب معناتها الحق نتاع ربي. لكن باركونتر كان ريتو البارح السنغال وفرنسا، هاو منتخب فرنسي مش مستانس بالسخانه، ويبدو ان السنغال هي اللي عملت فيها سخانه اكثر من فرنسا، خسرت 3. شنو رايك؟
14: بو هو راهو ساعه خلينا نفهموا علاش مثلا تقول انت ماتشوات نتاع فرنسا يتعداو في الوقت هذاك واحنا في الفجر،
12: احنا ما عندناش
14: فوالا. احنا كي تجي تحسب الفيفا تقول تونس بلاد نتاع 12 مليون ما سافو با لا بين باش اني نبدل اون بروغراماسيون،
12: ماشي مصلحتنا دايره
14: اي بيسو مصلحتنا مش برشا،
12: لا مصلحه اللي يلعبوا مصلحه اللي يلعبوا مش مصلحه اللي يتفرجوا.
14: اي
12: معناتها مصلحة اللي يلعبوا خاطر تلعبوا العشية في درجات حرارة كيما وظهر سخانة البارح تتكلم، تحسها في ماتش فرنسا والسنغال تحس تيران سخون يحكي تيران، معناتها فيهم لعبية باش يموتوا معناتها مسكين.
14: بون ماجاش زاد برشا في مصلحتنا، خاطر نتصور كان لعبنا في نفس لي كونديسيون تاع البارح فرنسا والسنغال نتصور مع السويد
12: كنا ربحنا 10
14: مثلا.
12: ايزي هي تمام يدما
14: في درجة الحرارة هذيك،
12: خليك في درجة الحرارة مش جو الكورة ما تدخلش في الكورة، قدر الله ما شاء فعل. هذه الكلمة الوحيدة اللي تنجم تجي. الحمد لله مناش نلعبوا في القائلة كيما جماعة كيما رينا البارح، ورينا مصر زاد كونتر بلجيكا راهو ما تشوف الترام ضبب بالسخانة معناتها كريمون، دونك واحد يقول الحمد لله ما جيناش هكاك، ومش سبب معناتها بالنسبة لينا احنا درجات الحرارة. به عندكش تعليق على طرح البارح بصيف ما تحب تولي محلل رياضي انت؟ تفضل.
14: لا لا اخويا ما تحبش. انا اصلا حتى السياسي نحب نبطل.
12: عندكش تعليق على الاردن مثلا على الماتش العراق غوص البارح فما الاردن العراق والجزائر لعبوا البارح عندكش تعليق عليهم؟
14: مالوريزمون ثلاثة خسر.
12: يعطيك الصحة اياد بارك الله فيك ان شاء الله شوية اخر الموعد مع جهين نتقابلوا غدوة في لبنان.
15: مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدايا.
16: تدلل
17: جيون ايام دللنا.
18: فرعنا مع ليتر حالي.
19: السمنة والسمنة المفرطة، هل السمنة هي مجرد مسألة متعلقة بالمظهر الخارجي وإلا هي متعلقة بتحديات صحية نفسية واجتماعية؟ إن كنت تعاني من السمنة شنو الخطوات اللي قمت بها للتخلص منها وهل نجم توصل النتيجة وتحافظ عليها؟ كيفاش يعيش الشخص اللي يعاني من السمنة في حياته اليومية وشنو أهم الضغوطات والعوائق اللي يعترضوه؟ شنو أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة وهل إلى جانب السكري أمراض القلب والشرايين ممكن السمنة تأثر على الخصوبة الحمل أو حتى تتسبب في مشاكل نفسية كما القلق الاكتئاب الثقة في النفس إلى آخره؟ وكيفاش ممكن تأثر زيادة على العلاقات العاطفية والاجتماعية؟ شنو الحلول الممكنة وكيفاش تكون البريز ان شارج؟ هل أنظمة الحمية تكون ناجحة ووقتاش يتم الالتجاء لحلول جراحية؟ وشنو أهم التقنيات الحديثة المعتمدة في الإطار هذا؟
20: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. حمية هي رجيم، يعني من المستحسن أن الإنسان تحفظ على روحه لأن السمنة هذه بس تتسبب له في أمراض كثيرة برشا مشاو جرا
21: بالنسبة لي أنا السمنة المفرطة فريمون عندها تأثير كبير برشا على النفس، على تأثير داخلي وتأثير خارجي. بعض في الآخر يلقى روحه فريمون لازمته، ما أنت ما لقى حتى حل يجينا مشي معاه ولا حتى شيء. دونك لهنا تشقل الحلول الطبية. أنا خدمت كوميتون انفيرمير في الكلينيكات وكل شفت بحق عبيد وصل للموت.
19: السمنة والسمنة المفرطة موضوعنا في فراغ من هالأربعة.
18: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع عشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
22: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعض فلوس للعزيز عليك سان فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب سند، والفلوس يسلم في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف
23: السيف على البواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحير وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
24: مونوبري ديما معك.
25: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
26: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26/2000 بداية من يوم غد الخميس على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم. والوزارة توضح في بلاغ أنها توفر خدمة نشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الأرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليما. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق SMS التسجيل في هذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطني. متظاهرون يغلقون الثلاثاء المقر الرسمي للمنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سياستها في إدارة ملف الهجرة غير النظامية، وللتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه توطين المهاجرين داخل البلاد في تصعيد جديد لحملة احتجاجات متواصلة منذ أيام. تقرير الزميل مراد الدريدي.
0: الليبيون يخرجون الأسبوع الثاني على التوالي في مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد تصاعد أعداد المهاجرين غير النظاميين، رغم نفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وجود أي ترتيبات لتوطينهم داخل ليبيا، مؤكدا أن حكومته تنفذ عمليات ترحيل بإمكاناتها المحدودة لكنها تحتاج إلى دعم دولي أكبر لمواجهة هذه الظاهرة. ويأتي هذا التحرك بعد أيام من احتجاجات مماثلة استهدفت مقري المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة في طرابلس في ظل تصاعد الجدل داخل الشارع الليبي بشأن ملف الهجرة وتحوله إلى أحد أكثر القضايا حساسية وإثارة للانقسام. وكانت بيبة قد اتهم أطرافا داخلية لم يسميها بالوقوف وراء هذه الحملات من أجل إثارة البلبلة وعرقلة الجهود الليبية الرامية إلى الحصول على دعم دولي لمواجهة هذه الظاهرة. ويخشى الليبيون من أن وجود المهاجرين لم يعد مجرد عبور مؤقت نحو أوروبا، بل تحول إلى استقرار دائم يهدد هوية البلاد وتركيبتها الاجتماعية واستقرارها الأمني، خاصة بعد انتشار أسواق وأحياء عشوائية خاصة بهم وخارج سيطرة الدولة. لكن هذه الحملات أثارت مخاوف جدية من تداعيات تنامي مشاعر العدائية وخطابات التحريض ضد المهاجرين بعد تداول تقارير وشهادات تفيد بتعرض بعضهم لاعتداءات جسدية وأعمال عنف. وخلال الفترة الأخيرة تحول ملف الهجرة إلى أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في ليبيا في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد وارتفاع أعداد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتزامن مع تنامي المخاوف الشعبية من تأثير ذلك على التركيبة السكانية وسوق العمل والخدمات.
26: قادة مجموعة السبع يرحبون بالإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب، مؤكدين دعمهم الكامل له واستعدادهم للمساهمة في تنفيذه بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقادة المجموعة يؤكدون في بيان مشترك الثلاثاء تأييدهم للتواصل لاتفاقية شاملة تبنى على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتحقق السلام والأمن لجميع دول المنطقة. المحلل الشؤون السياسية في صحيفة هارات سامير أرون يؤكد أن عناصر الردع والإنذار والحسم التي شكلت أساس العقيدة الأمنية الإسرائيلية تآكلت بفعل الحروب المتعددة والإخفاقات السياسية والعسكرية لحكومة بنيامين نتنياهو. نهاية هذه الجولة والمشوار يبدأ الآن مع جيهان ورفيق في صباح ناس، ابقوا معنا.
25: الأولى في تونس صباح الناس، صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
1: لا لازمنا نصبحوا عاد هكا ولا لي، ونقول لكم الصباح الفل اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي يتبعونا الكل. تشوفونا صوت وصورة على الباج بتاعنا صباح الناس، على السيت بتاعنا زادة تسمو أخبارنا وتتبعوها الكل www.mosaikefm.net. وما كنتوا ملا نهاركم زين، رونديفو جديد، صبحية جديدة ونهاير جديد، ثلاثة سوايع عين عم يتعدوا في رمشة عين، تلقاو فيهم كان الأخبار صحيح في الصحيح الأكتواليتي كل ما صاير في البلاد وخارج البلاد كيف تسمعوه وتلقاو معنا. وبيان سور الكلمه ليكم كالعاده بعد شويه في الموعد الاول من صندوق عجب على 71 113 013. انا نغطيو في الشيبات، رانا ساعدني نشوي شي، كبرت والله كبرت.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: آية بجينها بغنية تونسيك العادة كبرت ولا كبرت عدين الشواشي من عرش عليش ديما وين يجينها الأربعة يظهولي الخميس ويظهولي بشو نقولكم تلقاو معنا أم كلثوم لا أموش تلقاو أم كلثوم لأنه ديما ذيك أم كلثوم عادة ذيك نستنيوها من الخميس الخميس على موزايك فان في صباح الناس العشرة متاع الصباح لكن اليوم شمشيو نقعدوا في جيل أم كلثوم عبد الحليم محمد عبد الوهاب لما قلونه مش عادة رفيق فريد الأطرش عنا عبد الحليم بكا وقرار مستبد المخرج تاعنا 71 113 013. مرحبا بصواتكم نقدكم ملاحظاتكم ومن بين الملاحظات الاستاذ يقول لك بجاه ربي في الصيف هذا خاصه نقصوا من شنو زعما
2: صندوق عجب
3: أخي نهاركم زين بربي بربي بربي بربي نقصونا من البوس في عسيف سلمك هاو خويا مدي ديك خويا السلام عليكم ليه يا خويا ما تبوسنيش يا صحيب ما تبوسنيش من بعيد خويا السلام لا تبوسني نبوسك خلي حتى لاني جي سيكتا ونشوف حل هذين تاع البوس السيف خويا ما تبوسنيش من بعيد خويا سلم عليك هاو يزي نعرف نكون عارف متوحشني وتحبني حتى نزل نحبك ما تبوسنيش خويا
4: يجي هاني للأختي عام هجري علينا وعليكم مبروك غلاو علينا العلوش خلاونا بلاش فيها العيد كم الراس العام عديناه لا كسكسي بالقديد حرمتونا وغليتوا علينا العلوش باش نقعدوا لا فرحة ولا كركوش
5: أخي صندوق عجب أنا شبرتك فيه فيشتا خرجت من ستة عصبيها قريب من سنة عامل 12000 بربي ماذا بي على خبير انت محاسبة يقولي كيفاش ومش نصرفهم وشناي الشيء اللي مش نبجره على أخوه ومش نصرفهم بذبرة 12000
6: بخير اختي جهان بخير صندوق عجب والله أنا في مدينة ابن خيار ودار شعبان أكثر من العجب تدخل كوسك تصب لسانس تعدل العجل كرامتك يقولك لا هو مكسر معناش هو والله العظيم ثلاثة كوسكوات تدخلهم ثلاثة كوسكوات يقولك معناش هو بين ابن خيار وبين دار شعبان والله العظيم له معقول الشيء هذا شوفونا فيها حل بربي شوفونا شكون مسؤول عليه الشيء هذا
7: بالله يا صندوق عجب عندي ملاحظة يا أخي البيتان المترجل يمشي في الكياس واللي عندهم أحوان تحاطين سلعتهم في التروتوار يا أخي احنا منا اللي نسوقوا وين باش نطيروا شوفوا لنا حل يا سيدي مش معقول وزيد حاجة أخرى الوالدين اللي مسيبين صغارهم بالموتوات وبالفيستات وعيوا أولادكم شوية مش يشق شقة واحدة ومش معقول زيد أنت تبدأ ماشي ويخرج لك واحد على اليمين واحد على اليسار فهمت وتلقى روحك أنت ما تعرفش شنو باش تعمل
2: صندوق عجب صباح الناس
0: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم

المونديال 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.

0: الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك فم.
1: على موزيك فم متعدل برشا معاد بمزيل أي بيت ونبدأ وعاد نسمع إن شاء الله الصغاريت عند العائلات اللي عندهم صغار عداوا البكالوريا إن شاء الله يا ربي بنجاح. هو من المفروض النتيجة تكون نهار 23 جوان، لكن في المؤتمر الصحفي اللي كان يترأسه سيد وزير التربية قدموا له تحية، قال أول ما تحضر النتائج أكيد النجم ونمدوكم، يعني نجم تكون حتى نتائج قبل التاريخ هذا. دكتوريكا خليكم معنا وإن شاء الله يا ربي بنسمعوا كان الأخبار الباهية في الانتظار. دونك إنكم باش تتحصلوا وتوصلكم الإرساليات القصيرة الاسماس بالنتيجة متاع الباك. دونك هذايا أنه البارح وزارة التربية علمت كافة المترشحين للباك الدورة الرئيسية لسنة 2026 أنه الخدمة متاع الاسماس دونك متوفرة إن شاء الله ابتداء من نهار الخميس نبدأ وتنجموا تقيدوا ابتداء من غدوة 18 جوان من 10 متاع الصباح. دونك في بالنسبة لكل المنتفعين بخدمات الهواتف الجوالة لكل المشغلين الاسماس سومو 950 مليم. دونك تكتبوا باك بي اسي تخليوا فراغ رقم التسجيل متاع الامتحان البكالوريا اتوال وبعد رقم بطاقة التعريف، وديما ذكروا انه رقم التسجيل متاع الباك بتكون من 6 ارقام ورقم بطاقة التعريف بتكون من 8 ارقام، وان شاء الله يا ربي بنجاح الناس الكل. هذا فيما يخص الاس ام اس تبعثوه على 85005. دونك نعاود باك اسباس رقم تسجيل في امتحان الباك اتوال ورقم بطاقة التعريف على 85005. هذا ابتداء من غدوة الخدمة ذي باش تكون تخدم ابتداء من غدوة الخميس، ونذكركم دون توليكا ومن غدوة زيدة كيف كيف باش نبداو نحكيو على امتحان النوفيام شهادة ختم التعليم الأساسي اللي باش يدوم 3 أيام 18-19-20 جوان، وأكيد تو نحكيو فيه بأكثر التفاصيل. خليكم معنا على وزيك فمه.

0: وكل يوم نسألوا على أحوال الطقس كيفاش باش يكون معنا من المعهد الوطني رصد الجوي ناخذوا المعلومة صحة من عندهم سي سرحان رحالي. صباح الخير سرحان شحوي.
1: صباح النور جيهان، مرحبا بك في هذا المداخلة الصباحية.
0: ربي يخليك سرحان، شنو الطقس والأجواء الصيفية؟
1: أجواء صيفية ديما في الصيف أكثر حاجة يعني نتبعها هي درجات الحرارة، وخاصة عندما تكون فينا سقطة صاعدي على غرار هذه الأيام من الأربعاء إلى يوم السبت، الحرارة بشكون كل يوم في ارتفاع بمعدل درجة ولا درجتين. استنسنا في الجهة الأخرى يعني لحالة الطقس، استنسنا بالتقلبات الكلاسيكية صح التعبير، الصباح ما فما حد شيء، طقس قليل السحب، العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية اليوم للوسط والجنوب. الولايات المعنية هي القصرين، أجزاء من قفصة، كذلك أجزاء من ولاية توزر. نحافظوا على الاتجاهات الشرقية للريح، لولا هذه الاتجاهات لارتفعت درجات الحرارة أكثر، هي رياح تلطف الأجواء تتقوى صحيح وتأثر على مناطق الجنوب وين ممكن نسجل دواوير رملية محلية. بالنسبة للأرقام اليوم كحرارة قصوى نتوقع ما بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتقارب 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا.
0: 42 درجة كأنه احنا في تومبكوت.
1: 42 لا عادي، مناطق عادي. أقصى الجنوب عادي ما نسجل فيها 42 43 44، طبيعي الخصوصية اللي هي الخصوصية الطبيعية لهذه المناطق هي مناطق صحراوية طبيعي كونه ترتفع فيها درجات الحرارة. غدوة كيف كيف لكن مع تعديل بسيط، أماكن أخرى تكون معنية، المرتفعات الغربية للشمال والوسط نقصد ولايتي الكاف وكذلك القصرين معنيين بتشكل خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، الكميات ماهيش باش تكون كبيرة برشا ولكن الأمطار موجودة. ما زلنا مع الرياح الشرقية اللي باش تكون قوية نسبيا، فمحلين قوية قرب السواحل الشمالية خاصة بمنطقة سرات، ويمشي نلقاو فما موجة باهية غدوة بمنطقة سرات، بحر قليل الاضطراب ببقية السواحل، ولكن الحرارة تزيد شوية ما بين 30 و 34 قرب السواحل الشرقية، لهنا دور البحر دوره هام في تلطيف الأجواء، كذلك المرتفعات، وما بين 35 إلى 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا خاصة بمناطق الجنوب. الجمعة والسبت طقس في استقرار ولكن اتجاه الريح يتغير بطبيعة الحال، تغير اتجاه الريح إذا كان باش يمشي إلى القطاع الجنوبي، لأن نحضر رواحنا إلى ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة باش نسجله، أيضا ارتفاع على ما نسجله يوم الخميس. كيف كيف السبت بتزيد ترتفع الرياح الجنوبية هذه متواصلة، وبالتالي ظهور الشيلي باش يكون في أكثر أماكن من الأربعاء والخميس خاصة بمناطق الجنوب. نتقي درجات الحرارة اللي في الحقيقة ميش كبيرة برشا، ولكن ما ننساوش اللي احنا عمال نقدمه، عمال نمشيه لجويليا اللي هو شهر الصيف بامتياز، وإن شاء الله إن شاء الله نقول ما نسجلوش أرقام كبيرة أو موجات حر متتالية، إن شاء الله ربي يعطينا على ما نقدره. بالنسبة للبحر نعرفه في مثل هذه الأوقات يتزامن مع الاصطياف والتحذير للعطل الصيفية. اليوم بحر قليل الاضطراب إلى متموج العشية بمنطقة سرات، غدوة فما موجة بالباهي في منطقة سرات، تقوى شوية الرياح، ولكن كل من قدم عمل تعود سرعة الرياح إلى ضعيفة فمعتدلة. بحر هادئ إلى قليل الاضطراب نهاية الأسبوع، وبالتالي السباحة باش تكون ممكنة، ولكن شعارنا ديما ما ننساوش ملازمة الحذر ولا غير الحذر باش ان شاء الله تكون يتعدى صيف امن دون فاجعه وخسائر بشريه باذن الله.
0: يعيشك سرحان رحالي، شكرا ليك، يعيشك، نهارك زين، تحياتنا ليك والكيف تلعبني بالمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الناس. العام وفين نحكي واي توب شو بدنا نحكيه على حفلات ورياض أطفال ومؤسسات تربوية وفما بعض الاستغلال خليه بين ظفرين من البعض لازم تخلصوا هذية قول لداركم يجيبوا هذا لازم الفلوس هذي ولا مش فلوس معناته تسمعوا بعض فمش كون طلب فلوس فلوس فلوس برشا فلوس في إطار زعمة الاحتفال بأكهو في العام خلنا نعملوا حفلة في روضتنا ولا نعملوا حفلة في مؤسستنا التربوية ردوا بالكم والتصاور والفيديوهات والعقوبات اللي تنجم توصل للسجن. بعد شوية دخل معنا مسؤول من وزارة الأسرة.
2: مع ليتر حالي. السمنة والسمنة المفرطة، هل السمنة هي مجرد مسألة متعلقة بالمظهر الخارجي وإلا هي متعلقة بتحديات صحية نفسية واجتماعية؟ إن كنت تعاني من السمنة شنو الخطوات اللي قمت بها للتخلص منها ونجم توصل النتيجة وتحافظ عليها؟ كيفاش يعيش الشخص اللي يعاني من السمنة في حياته اليومية وشنو أهم الضغوطات والعوائق اللي يعترضوه؟ شنو أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة وهل إلى جانب السكري أمراض القلب والشرايين ممكن السمنة تأثر على الخصوبة الحمل أو حتى تتسبب في مشاكل نفسية كما القلق الاكتئاب الثقة في النفس إلى آخره وكيفاش ممكن تأثر زيادة على العلاقات العاطفية والاجتماعية شنو الحلول الممكنة وكيفاش تكون لبخيز انشارج هل أنظمة الحمية تكون ناجحة ووقتاش يتم الالتجاء لحلول جراحية وشنو أهم التقنيات الحديثة المعتمدة في الإطار هذا
3: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء حمية هي ريجيم يعني من المستحسن أن الإنسان تحفظ على روحه لأن السمنة هذه بس تتسبب له في أمراض كثيرة برشا مشاو جراح سمنة
4: بالنسبة لي أنا السمنة المفرطة بريمان عندها تأثير كبير برشا على النفس على تأثير داخلي وتأثير خارجي بعض في الأخر يلقى روحه بريمان لازمته ما أنت ملقى حتى حلا رجينا مشي معاه ولا حتى شيء دونك لهنا داش قول الحلول الطبية أنا ضمن كوميتان انفرمير في كلينيكيت يقول شوف بحق عبيد وصل للمودرة
2: السمنة والسمنة المفرطة موضوعنا في فرامن هالأربعة تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فان الأولى في تونس
5: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويش والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
6: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك قور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
9: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
10: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
11: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
12: اللي طلع اسمه يتسمى مهب غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار تيباز نحكي على سيل مهب الوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك تونيسيتي يستدعاكم لسيل مهب نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي نستناوكم مالا في تونيسيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيل مهف
13: Tunis City, j'y suis, j'y reste.

0: كل الأخبار تسمعوا معنا. تحية لمستمعينا، نذكركم ديما بالتوقيت 9:37 وقاعدين تسمعوا معنا في صباح الناس. أخبارنا كل المواضيع اللي نقترحوا عليها موجودين على موقعنا www.mosaikefm.net. فرحان نكون ضيفي مدير التفقد وتنمية الكفاءات بإدارة العامة للطفولة سي أنيس عون الله. صباح الخيرات سي أنيس، مرحبا بيك.
1: صباح النور مدام شيان، وصباح النور للسيدات السادة المستمعين.
0: شكرا على قبولك دعوتنا سي أنيس. العام وفاء، العام وفاء، ونختموا ديما هكا بحفلات وجو أمبيانس، كان هذا في رياض الأطفال أو في بعض المؤسسات التربوية، ولهنا الفرحة باهية. أما الفرحة وتكلف الولي وتكلف العائلة، هذا اللي مش معقول، لأنه نسمعوا تشكيت بعض العائلات، وأكيد أنتم من أول الناس اللي تقولكم البيبان اللي يطلب برشا، واللي يقول لك حفلة تتكلف ياسر ياسر على الأولياء. سي أنيس
1: يعطيك صحة على طرح الموضوع، خاطر هو موضوع جديد قديم، كل مرة يتكرر، وكل مرة باهي فرصة أن نذكروا الأولياء بالمعطيات هذه. أولا كما قلت هم ذابين أنا يمت تاعنا كلها تكون فرحة وديما فرحانين، لكن زادة مش على حساب الأولياء. المسألة هذه الحقيقة وزارة المرأة كانت واضحة فيها من خلال مضمون كراس الشروط. لا يمكن إلزام الأولياء بأي مصاريف إضافية للحفلات. يعني لهنا نحب نوضح إنه الحفلات يحبوا يعملوا حفلات، ما فماش حاجة باش نجموا ندخلوا فيها. اللي يحب يعمل حفلة، حتى الأولياء يحبوا يهزوا لأبنائهم الحفلات، يفرحوا من حقهم، لكن بشرط إنه ما تكونش بطريقة إلزامية. يعني ما يكونش الولي مجبر إنه يساهم بأي مليم في حفلة هو يرى روحه غير قادر عليها. ولهنا نحب نذكر في السياق، وكما تفضلت وقلت انه جينا برشا معطيات بخصوص اولياء يتشكيهم الوضعيات هذه، والوزارة تتدخل في الموضوع هذا اذا فما الزام او اجبار اولياء على خلاص معاليم بعنوان الحفلات.
0: جيتكم مثلا هكا، مثلا اخر مره جيتكم او على قريب ذات او كي جيتكم هكا تشكيت من عائله ومبالغ طلبوا، ولا الا طلبوا حاجات
1: اي صحيح مبين معناتها الحاجات المؤسفه الحقيقه، انه معناها اخر حاله شفتها معناتها فما مؤسسه معناتها وصلت طلبت مبالغ كبيره قرابه 900,000 ومجز على اشهر معناتها، فهمت؟
0: 900 يعني دينار للطفل الواحد
1: لحفلة بالضبط. علاش ما يقول لك على اساس ودي كوستيم ونقل
0: وفرقه وكلون ويحطوا الفري الكل،
1: يحطوا الفري الكل
0: ويقصوا، معناها يقسموهم للعائله، يقولوا 900 دينار مقسمين
1: هذاك وسائل التسهيل، او معناها هدف شوري بالقرض معناها هذاك. علاش الحقيقه انه الوزاره كان مساله التوجه واضح انها تتدخل اذا فما إلزام. يعني أي ولي يحس روحه أنه تحت ضغط ولا ملزم ولا شرطين عليه ولا بالسيف، ولا في بعض الحالات ما نعطيوش الأوراق ولا سواديزون يسميه كارني ولا المياه الوثائق نتاع الطفل إلا ما يعدي الحفلة، ما عليه كان يتوجه الأقرب مندوبية مرجع النظر المؤسسة اللي هو فيه.
0: هو أنا ناخذ كلامك سي أنيس، نذكر معنا سي أنيس عون الله مدير التفقد وتنمية الكفاءات بإدارة العامة للطفولة. هوني الضغط راه ساعات يعملوه وينجح، كيفاش؟ لأنه في الأخر ضغط الطفل على العائلة هو اللي يغلب، لأنه أنا كان مش في عائلة في مقدوري باش ندفع، راهو كيجيني أنا ولدي في الأخر يبكي ويقول لي ماما راهم كلهم باش يلبسوا التنو هذه التراديسيونيل جودي نامبورت كوا، وباش يجيبوا مضطرة أنا نولي نخضع لولدي هكاك باش ما يحسش ولدي بين أصحابه كلي أخ سوجي، معناها وكأنه معناها فما الضغط هذا اللي ضغط انديريكت يتسمى.
1: هو للأسف فما بعض الحالات هكا، لكن في إطار تطبيق القانون وزادة نكونوا عادلين ما بين زادة حقوق الناس، وكانوا زادة المؤسسة كي تكون هي ما فرضتش وما عملتش حتى ضغط ولا حاجة، هذا كان في إطار أنشطتها. احنا ديجا لهنا نعملوا على الوعي متاع الوالي، يعني هو يلزم زادة يقبل بفكرة انه حاجة ما ينجمهاش ما يقدمهاش. حاجة معناتها يحضر لها من الأول، معناتها يبدأ عارف روحه أنه راهو في الحفلة هذيك والحاجة راهو ماهوش باش يحضر. خطر زادة إذا كان هو الولي مثلا نعرف اللي نجم يحس أنه فما قلق ولا أما راهو أهم حاجة أنه الطفل ما يلزمش يقع التعامل معاه كوسيلة للضغط، يلزم هو يرفض زادة الضغط هذا مهما كان، لأنه الوزارة وقت اللي هبطت منع الإلزام لأنه تعرف الحاجات هذه. وموا انه ما اذا شك في اي نوع نتاع ضغوطات ولا اي اطار هكا شد ولده وقعد يحكي معاه على اساس لازمك تحضر الحفله وماكش اصحابك, هذا يتوجه مباشره للمندوبين. إذا حس أي نوع من الضغوطات يمشي المندوبي.
0: الحفلة عادة ما تبدأ بالضغط شوية كما قلنا احنا, وبرشا فلوس كما أسيتك تفضلت, وبتصور فما معناها 900 سامحني مش شوية كما من يطلبهم. سيانيس, بالنسبة للفيديو هذا كما قلت أنت هو موضوع قديم وجديد, وذولي مش نقدر نتناولوه ديما هذوما المواضيع. اليوم الفيديوهات التصاور متاع آخر العام بالنسبة لرياض الأطفال أو مؤسسات التربوية اللي هبطوهم, يقول قايل أنا كولية راضية, وين القلق؟
1: والله القلق في حاجتي. حاجة الأولانية بالنسبة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, أراهي ما تفوتش فرصة من غير ما تذكر أنه هبطت مذكرات ومناشير بخصوص منع نشر الأطفال, نشر صور الأطفال عبر وسائل التواصل سواء في حفلات أو في أنشطة. والسوسية هذية ما هوش رأو التقليل من قيمة الفرحة وإلا ما نحبوش الأولاد معناتها يظهر, لا رأو حماية المعطياتهم, لأنه فما برشا حاجات الأولياء يرأو من جانب واحد, يرأو تصوير تولدوا لكن ما يعرفوش اللي فما أخطار كبيرة في الانترنت وفما برشا إشكاليات ومش وقتها باش نحكيو فيها, لكن نلخصها إن إشكاليات اختيرة. هذا النقطة الأولانية إنه الوزارة منعت نشر الصور, وراهو جينا كونستامون إشعارات بخصوص التجاوزات هذية, وراهو حتى فما استعدادات حتى معناه ما نحبش نسبق الأحداث, أما راهو فما مشاريع متاع أطر قانونية باش تزيد تنظم المسألة ذي على المستوى الإداري يعني بخصوص وزارة المرأة. ثم جانب آخر اللي نذكروا الأولياء, راهو فما قانون في تونس, راهو قانون حماية المعطيات الشخصية صادر في 2004, راهو زاد يمنع نشر صور الأطفال, خاطر الأطفال هذوكم راهم محميين من الدولة قبل ما يكونوا محميين من الأولياء, يعني الدولة تكون أحرص على الأولياء, أحرص على الأطفال من الأولياء. يعني كي نشر الصورة هذيك راهو إلى جانب المخالفات الإدارية كمؤسسة طفولة راهي تنجم تكون عرضة لتتبعات قانونية, لأنه في بعض الحالات إنه تصاور هذيك تقدم الطفل في وضعية مهينة لكرامته وقتها تولي تكون تحت طائلة القانون وحتى عقوبات سجنية.
0: عقوبات سجنية بتصويرة متاع حفلة آخر العام,
1: أي تصوير نحكي اون جينيرال, لأنه التصويرة أحيانا راهي قد تكون في وضعية خايبة برشا هو يمكن ما ينتبه لهاش. يعني أنا نعطي على سبيل المثال, يعني أنك تصور على أساس حفلة ولا أنه بعض التظاهرات وتكون الطفل في لباس مثلا نجم يكون غير لائق, نجم يعرضه للتنمر, نجم يعرضه معناها للسخرية, هذا الكل يمكن اللي يصوره حتى لو صارنا عن حسن نية, لكن هذا ينجم يكون عنده أثر خايب على الصغير بعد.
0: ينجم يكونوا مثلا يعرضوا في مسرحية في تيم معين تخرج الصورة من سياقها ويكون فما تنمر والولي هون يتقلق على ولده فيمشي يتقدم بشكي يشكي ويأخذ حقه بالقانون
1: إن شاء الله.
0: واضح وكذكرنا احنا ديما نحبوا نعاودوا ونذكروا. شكرا ليك سي انيس عاونا, ربي يخليك. شكرا ليك, ربي يفضلك, مدير التفقد وتنميه الكفاءات بالاداره العامه للطفوله بوزاره المراه الاسره الطفوله وكبار السن. من عاش كان تحبوا تتفاعلوا معنا, واكيد تحبوا تتفاعلوا معنا في مواضيعنا بما انها تهم صغيراتنا والمكتوب زاد كيف لانه البعض مش الكل كما قلنا, البعض اللي استغلوا الحفله هذه باش اصرف يا عائله تونسيه. اعطوني انتم شنو طلبوا منكم, وهل تراوه عادي مش عادي في إطار فرحة مش فرحة؟ شاركونا على 71-113-013. خليكم معنا حتى نص النهار.
2: صباح الناس أيام 77 المسرحية, الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن, عروض عربية, لقاءات, نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لا نلتقي للفرجة فقط, بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم, جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية مسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس, فضاء سينما دار, نزل المرادي, أكاديمية الفنون بقرطاج, وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.

0: ما أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: ليبرتا على موزايك اف ام 59 دقيقة.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى الصحيح.
0: بيان سور كو تلقى صحيح فصحيح إن شاء الله يا ربي. متونسين بينا، شكرا لقبول دعوتنا. معايا دكتور رياض دخفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية. دكتورنا صباح الخيرات.
2: بخير، مرحبا ومرحبا بكل مستمعين.
0: شكرا على قبولك الدعوة دكتور رياض. اليقظة الدوائية باش نحكيه على الفيروسات ويقظة تونس واستعداداتها اللي بدأت على بكر الحق وصار تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بإيبولا، وكنا تابعنا حتى على صفحة وزارة الصحة البارح انه سيد الوزير البارح صار اجتماع افتراضي وتابعنا تطورات تفشي فيروس إيبولا في العالم، واليوم جوا بحرا وبرا فما بروتوكول خاص. كان نتبعوا معك دكتور دخفوس.
2: صحيح، احنا ملي بدات الواحد التفشي هذا اللي في افريقيا بدا في زوز بلدان خاصه، احنا معناها فعلنا البروتوكول اللي هو قديم حاضر ما ديما كي تجي
0: بروتوكول كورونا
2: بروتوكول كورونا، واحنا من وقت من اصنع عنا ديما بروتوكولات للوباء الاوبئه هذوما كي تبدا جوست معناها نفعلوه ونحطوه اون لادابت كيما نقولوا للفيروس الموجود الجديد. دونك هذا ايبولا بدا في افريقيا وفي زوز بلدان، واحنا معناها من جاء هو المتحور اللي هو قلق شويه البوندي بوجيو هذا، قمنا بتعزيز اليقظة الصحية في تونس. صارت في المطارات في المداخل الحدودية والمواني وكل معابر البرية. وهو البرنسيب شنو، يلزم ديما يصير سرعة الكشف وسرعة التدخل، خاطر هذاك هو الرسمي اللي هو معناه كان اللي يقدر فما مشكلة هذاك اللي هو اللي يكون حاضر. دونك يلزمنا نكونوا عنا القدرات نتاع الكشف قدرات نتاع التشخيص باش نكونوا فيسع فيسع نفيقوا به الحاله وفيسع نعملوا معنا كي نشكوا في حاله في المطار. يلزم كي التحليل فين، خاطر التحاليل نتاع الامراض هذه ماهوش كي التحليل العادي،
0: مش
2: يلزموا لبسه خاصه ويلزموا لابوراتوار خاص. معنا هذا الكل احنا حطيناهم بلاس عندنا في تونس. حتى اللبسه اللي يقول الاسكافندري معناها لبسه خاصه جدا، خاطر اي لمسه نتاع مريض معناها كان لا يقدر يبدا عنده مرض يجم يعدي. احنا نشوفوا اكثريه العباد اللي تعدات او في افريقيا وحتى قبل الاوبئة اللي صارت بالبولا هما جماعه الصحه اللي يخدموا في الصحه، خاطر ما يردوش بالهم على الكونتاكت وما يردوش بالهم وما ياخذوش اجراءات لازمه. دونك احنا زي الكل حاضر حطيناهم بلاس، زادة كيف لا يقدر يصير حالة مشكوك فيها اش نعملوا لك، فين يصير العزل متاعها، اذا مريض مش ولا مش تنقل عبد مشكوك فيه شنو شنو النقل كيفاش باش يصير، امبولانس ولا حاجة خاصة به. ومن بعد العناية اذا فما حالة مريضة ومعناها بوزيتيف العناية فين مش تصير، هذا الكل معناها حاضر. هذا يلزم يكون فيسا معناها فيسا فيسا حاضر. احنا في تونس الحمد لله الكل تو مليون بلاس.
0: في تونس ما صرتناش لتو مثلا شكوك على بعض الحالات استدعاء
2: الحمد لله.
0: الحمد لله
2: الحمد لله لحد الان ما عندناش حالات مشكوك فيها. كما قلت لك احنا تو ما يلزمنا ديما نكونوا حاضرين، ولو يبدا معناها الريسك ضعيف ياسر يلزمنا نكونوا ديما حاضرين، يلزم ديما يصير تفعيل الخطة ذي نتاع التحذير والوقاية ويكون ديما عنا يتسمى الوقاية والاستجابة والمرونة تنتج الأمراض هذه اللي تجم تكون وبائية معناها تقلق البلدان الكل. الحمد لله احنا حاضرين توتي تون بلاس كما يقولوا ربي يسترنا
0: الحمد لله ان شاء الله. هذا فيما يخص
2: محصورة شوية معناها ما فماش حاجة أخرى ياسر
0: الحمد لله. ربي الإيبولا الأنتي فيروس جيت فترة سمعنا ليه وبعد وكأنه نسيناه ولا هو تنسيه ولا
2: لا هو طوميو معناه هاي الحمد لله هو نوفيل بون نوفيل معناه خطر هما من الأول بدأوا 13 حالة وثلاثة حالات وفاة وقفوا فب معناه عنا توسطة جماعات ما فما حتى حالة جديدة لا مشكوك فيها لا حالة معناها بوزيتيف من دونك حالة ستابل لا سيتواسيون استابل يمكن من هون لاخر جوان نساو الحكايه الجمله، خاطر فما ديما بيريود كي نسكروها نتاع الانكوباسيون تولي معناها ريسك زيرو وفاند أنا أدوس إن شاء الله من هون لآخر رجوان يتسكر
0: الحمد لله.
2: على الأقل من الحالة هذه اللي جات الوباء هو خاطر الحمد لله تحسر شوية في بعض البلدان جاي في البدو وبعد حصروا فيسع والإجراءات قضوا بصفة سريعة جدا وكهو ذاك متهنين عليك نقوله
0: الحمد لله. وإحنا خلنا نتهنى وزيدا في تونس حاليا انت وش فما فيروسات دكتورنا إن شاء الله ربي بعد علينا كل الأمراض ويشدنا ديما بصحتنا ذيك اللي بتشريش كما نقول له منا بميل الدنيا لكن توا معناها مع الصيف هكا جوان جويلية توا في تونس فما أكثر غريب ولا شنو الفيروسات الموجودة
2: هو توا كلي عنا المنتشرين للعديد عنا رينو فيروس عنا الغريب بي هي اللي مو احنا ديما بشريش جينا الغريب آ بعد تخلط عليها الغريب بي تاخذ له الفيكتوريا هذيك
0: الفرق بينها وبين الا شنو هي البي والا
2: ما فماش فرق كبير نقول الغريب بي هي سريكت مويمان معناها متعدى كان بين العباد وتقريبا ثلاثه بلو ما فيهمش فرق كبير ياس والانتشار خاصه الاجي اكثريته في الشتاء وقت البرد وكل
0: واضح
2: وبعد تاخذ في الربيع تخلط البي شوي توك ما عندناش حالات كثير اما هذوما الحالات موجوده فما البارانفلونزي وفما الكوفيد بعد مرات تلقى حالة هكا خارجة واحدة ما غير ما تحور ما فماش متحور جديد ما فماش حاجة اللي تستحق معناها باش نقعدوا خايفين منها ولا حاجة لازم نقولوا سيتواسيون ستابل عادية جدا وانتشار حتى الفيروسات الموجودة عادية وانتشار خفيف
0: انتشار خفيف
2: وكما ديما كيما قلت لك احنا ديما نكونوا معناها حاضرين ولا فيجيلونس ديما نكونوا خاصة الأوبئة اللي تصير برا لازم ديما ناخذوا إجراءات في أقرب وقت خاطر تو العالم ولا صغير واللي ديبلاسمون الناس كل تمشي البلدان كل الناس كل تحرك ديما لازم نكونوا فايقين.
0: شكرا لك يعطيك الصحة دكتورنا نورتني ربي يخليك شكرا
2: يعيشك
0: دكتور رياض دخفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية. هكا خلطنا الوقت ساعة الأولى في ساعة ما تعدى دوك ساعتنا الثانية نعمل كالعادة دوركم دورة معاكم في بوا مارشي فقرات تستناوها ما تنساوش كان عندكم عيد ميلاد حد عزيز عليكم جوست حبيت نعاود نذكركم انه نورمالمون تبداو وتسجلوا من اول ما تبدا ليميسيون وديما على نفس الريبوندور اللي هو 71113013 ملا خليكم معنا حسين في الاخبار وراجعين
1: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام
3: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى كيفاش ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موش بشيره سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم الجديد إلى هذا العرض الإخباري. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيم التي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري. ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ سنة التاسعة من التعليم الأساسي العام البالغ عددهم 175,024 تلميذا مسجلين تراجعا مقارنة بدورة 25,000 ب1163 مترشحا أي بنسبة 3.5%. ويشار إلى أن طاقة استيعاب المعاهد النموذجية تقدر خلال سنة الدراسية 26,000 و 27,000 في حدود 3,750 مقعدا موزعة على مختلف جهات الجمهورية. رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية صالح عمام يؤكد في تصريح لمزيك أن السوق الأفريقية ليست غريبة عن مهنية القطاع في تونس وأن لتونس تقاليد قديمة في صناعة وتصدير الشاشية التونسية مثلا والتي تعتبر الدول الأفريقية أكبر أسواقها التصديرية. وعمام يلفت في تصريح للزميل هنا السلطان إلى أنه رغم هذه التقاليد لم يتم تطوير آليات تسويق المنتجات التونسية نظرا لعدة مشاكل مشيرا إلى أن من بين أبرز معيقات تطوير تصدير الشاشية مثلا المشاكل اللوجستية والنقل البحري والجوي إلى جانب مشكل تحويل العملة الأفريقية مقارنة بالأورو والدولار في علاقة بالسوق التونسية.
3: بالنسبة للسوق الإفريقية السوق مهمة في قطاع الصناعة التقليدية خاصة وأنه عنا تقاليد قديمة وما زالت لتوه في تجارة الشاشية. ماذا الشاشية التونسية هي السوق التصديرية متاعها الكبيرة هي في إفريقيا لكن مقاش تطويرها. أول حاجة عفوا مشكلة كبيرة في النقل البحري ما عندناش خطوط واضحة كيف النقل الجوي مهوش متواجد على كل الدول الإفريقية أو على أهم الدول الإفريقية كيف العملة تعرفوا اللي العملة الإفريقية ما هيش كونفرتيبل كما نقولوا باش تبيع أنت للخليج أو باش تبيع لأوروبا هذاك اليورو يتصرف واضح ما عندكش إشكال فيه. زاد كيف أول خطأ باش تفهم الذوق الإفريقي والمتطلبات الإفريقية هي المعارض الموجودة في إفريقيا معارض تجارية إذا باش تشارك فيها باش تدفع معناتها الكوتيزاسيون تاعك وعلى القسطان وباش الطيارة والسكن إلى آخره يعني باش تبيع يسمك تروع بالفلوس يندرى أنت ممكن تروح بالفلوس هذيك هي صحيح في الظاهر سوق واعدة لكن كي ندخل للديتاي نلقاو برشا صعوبات. احنا كي نشاركوا في المعرض نتاعنا اخواننا معناتها من الجزائر او من دولة اخرى ثم اتفاقية تصير بين البلدين تحدد مبلغ الفلوس الاقصى اللي يسمو يتبدل بالنسبة لافريقيا اذا باش تمشي انت وحدك كيما اوروبا مثلا تشارك في معارض وتشوف وتحاول باش تلقى تقنيات حتى فلوس كي باش تبيع غادي ما تنجمش ترجع بها معناتها بطريقة ليغال. زاد كيف ثم صعوبات اخرى في المعارض المهنية كثير كي باش تصدر مش كيما اوروبا سهولة الولوج العملة ما عندكش مشكل.
2: في الشأن الدولي قادة مجموعة السبع بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهدون بتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتجديد العقوبات على روسيا حسب ما ورد في البيان الختامي لقمة المجموعة في مدينة إيفيون في جبال الألب الفرنسية اليوم الأربعاء. وقادة المجموعة يتعهدون بتكثيف الجهود لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة في الدول النامية بما يشمل البلدان المتوسطة الدخل غير المشمولة بآليات تخفيف الديون الحالية مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمارات الخاصة وإصلاح سياسات التنمية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع اسكندر في دقيقة مونديال.
1: الأولى في تونس
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال
5: صباح النور، مرحبا بكم. أول دقيقة مونديال بالنسبة لليوم نحكي فيها على نتائج البارح، نقوله اليوم الصباح زادة نسميه في الفجر، زادة المقابلات اللي بشتجينا إن شاء الله الليلة وغدوة الصباح غدوة في الفجر. هذا ديكالا جورير، خلينا ديما نعطيه الأوقات كما هي. وانتو كان نحكيه على المقابلات نتاع البارح، ونجم نقوله السباق نحو صدارة ترتيب الهدفين بدأ ديجا على بكري بالنجوم كبار في المونديال هذا كيما مبابي ميسي وهالاند، ثلاثة مركز البارح اللي مركز ريبلي واللي مركز زاد دوبلي. لكن خلينا نبداو نعطيو التفاصيل في الجروب اي. البارح مقابلة بين فرنسا والسنغال، مقابلة وفات 3-1 المنتخب الفرنسي، سيطرة فرنسية خاصة في الشوط الثاني. بصراحة الشوط الاول السنغال كان اقرب للتسجيل، لكن فرنسا عرفت كيفاش تجيري الشوط الثاني، برشا فرص وثلاثة اهداف مقابل هدف امام السنغال. من ثلاثة اهداف نتاع المنتخب الفرنسي دوبلي لمبابي، هو احسن هداف اليوم في تاريخ المنتخب الفرنسي، هو صاحب 14 بونتو في المونديال. مبابي زاد كيف كيف، نحكي على مقابلة اخرى فيها هالاند اللي مركز دوبلي كيف وكيف مبابي، وقت اللي النرويج ربحت العراق البارح 4-1. دونك 3-1 لفرنسا قدام السنغال، دوبلي لمبابي، 4-1 للنرويج قدام العراق، ودوبلي لهالاند. في الجروب جي البارح مقابلة ولليوم الصباح مقابلة بين الأرجنتين والجزائر، مقابلة في 3-3 للمنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الجزائري، 3 مركيهم ميسي. ميسي ثري بلاي يخلط به على كلوزي في صدارة الهدفين، كلوزي لاعب المنتخب الألماني السابق وموجود معه في صدارة هدفين المونديال، كل يوم لاعب فيه مركز 16 بونت. اليوم كلوزي نعرف معاش نجم يلعب، معاش موجود، اعتزل كرة القدم، لكن اليوم ميسي في فرصة أنه يولي هو الهدف التاريخي ويكمل المونديال هذا بأكثر هدف، يولي هو الهدف التاريخي للمونديال يعني لكؤوس العالم من اللي بدأت من الروغوي في عام 30. النمسا زاد البارح مع الأردن مقابلة وفات فيها 4 أهداف، 3-1 للمنتخب النمساوي أمام المنتخب الأردني، تقريبا نحكيه على حصيلة متميزة من الأهداف البارح، 4 بونتو نزيدهم 5 هذا يوليو 9 في الجروب إي، نزيدهم 7 بونتو هذا 16 بونتو تماركيو في 4 مقابلات بين جروب إي والجروب جي. بالنسبة للمقابلات اليوم فما الكا والال، الجروب كا في 2 مقابلات يدخل كريستيانو رونالدو والبرتغال إلى غمار المسابقة والمونديال، يبدأوا 6 مقابلتهم الأولى مع الكونغو ديمقراطية، 6 برتغال الكونغو في الجروب كا. نفس الجروب في مقابلة أخرى تبدأ مدى 3 متاع الصباح بين أوزباكستان وكولومبيا. بالنسبة للجروب ال فما 2 مقابلات، مقابلة أوروبية في برشا كورة نتصور بين إنجلترا وكرواتيا بداية من 9 متاع الليل، نجموا نتفرجوا فيها عليه فمش مشكل. لكن زاد حتى بعد فما مقابلة أخرى مع نص الليل بنما مع غانا من الجروب إيل، هذا برنامج المقابلات الخاصة بالمونديال اليوم. دقيقة مونديال هذه وفيات الدقيقة جاية إن شاء الله جيكم مع النص النهار، نخليكم مع جيهان وبقيت لكيب في صباح الناس.
6: دقيقة مونديال
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: ومرشي.
1: بعد عبد الحليم حافظ موعود مقطع من غنية موعود. دونك كالعادة لو بوان مارشي هوني لا روبريك اللي تلقاونا موجودين في كل الولايات، نعملوا دورة مع مراسلينا، نمشيو كل مرة في ولاية وكل مرة المارشي ونسألوا القفيفة شنو أحوالها اليوم مثلا في سوسة مع زميلتنا إيناس الهمامي. نوسة صباح الخيرات.
2: صباح النور جهين، تحية ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا اللي يتفرجوا فينا توا اون ديريكت على باج موزايك اف.
1: حفلة عدا سوسة والبحر الدشن، نقول ليه يا جهين داك انت عنده برشا
2: الدشن على بكري. على بكري هوني ديجا من افريل العبيد قاعدة تعوم باعتبار انه طقس سخون جهين. دونك العبيد على بكري يفتتحوا الموسم الصيفي في سوسة هوني.
1: هاي بهي وشحوال الأسوام اليوم في أنا مرشي موجودين.
2: بالنسبة للأسعار اليوم عملنا جولة في مرشي الجنين حمام سوسة. ارتبنا أبرز الأسعار ونلقينا البطاطا من 1980 ل 2000 ل 2200، الطماطم من 800 ل 980 الدينار، البصل من دينار ل 1300، الفلفل الحار ب 1800، الحلو 3000، الشعبيني 2300، السفنيريا 2400، القرع الأخضر ب 1750 والأحمر ب 2400، السلطة ب 1950، الخس بدينار، الفقوس ب 2000 ل 2500، القارس من 3000 ل 3700 وصولا ل 5000، البتنجان ب 2500 والخضر الورقية ب 500 الحزمة. نمر الأسعار الغلال، البطيخ من دينار ل 1200 الكيلو، التفاح 2450 ل 4200، الخوخ 5000، البوتابجاية من 3700 ل 6000، المشماش ب 5000، كيلو الدلاعة ب 700، اللوز الأخضر من 2500 ل 3000، العوينة من 3000 ل 4500، العنب ب 6000 والفراولة ب 3500. بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء، كيلو العلوش من 60 ل 65 دينار، الهبرة بقري ب 55 دينار، المخلط ب 35، الرقبة والكتلات ب 45 دينار الكيلو، الكبدة والقلب من 60 ل 65 دينار، المرقيز ب 35 دينار، والقديد قديد السنة مازال جديد ل 100 جرام ب 10000.
1: 100 جرام ب 10000. شحال 100 جرام قديد؟ حتى شيء الكيلو 100 دينار.
2: 100 دينار طرحت عليه السؤال، هل المواطن اليوم قداش يشري؟ قال لي يوصل معناها ارتل، يشري ارتل موجود
1: يشري ارتل 50 دينار. جديد توا لو يبيعوا البرغيز بلوتو القديد شيحه.
2: صحيح موجود جهين،
1: موجود
2: عند الجزارة.
1: إيه موجود، كانوا في حكيكات هكا صغيرة تما، مش هكا معناه موجود يكون يحط في حكيت وحكك ويصبروا بالزيت ومقليه وكل شيء، أما هكا ما
2: في بلاتو.
1: هاي بيعشنا وشفنا الكيلو قديد شيح على 100 دينار. كمل يا إيناس.
2: نتعدي والأسعار، اللحوم البيضاء كيلو دجاج الحي ب 4000، المذبوح 7700، اسكالوب دجاج 16600 والداند 17500، كويس الدجاج 8700 والداند 10900، كبدة الدجاج 16900 والداند 16 دينار، حارة العظم ب 900 وبلاتو العظم ب 6500.
1: هو الدجاج طاحرة هو كان ب 8500
2: بالنسبة للجل كيلو الدجاج الحي وصل حتى 8000 و8200، دونك اليوم
1: 7000
2: لقيناه ب 4000 وقال لي رانا باش نكملوا نخفضوا فيه باش نحطوه ب 3900.
1: واضح به.
2: نختم جولتنا جهين مع أسعار الأسماك، الشفريت من 18 دينار ل 20 دينار، الكلامار 28 دينار، التريليا من 16 ل 20 ل 26 دينار، لوراتا المربية من 18 ل 20 ل 26 دينار، السردينة من 2000 ل 8000، السكمبري من 7000 ل 16 دينار، الشورو من 6000 ل 24 دينار، الدنديق من 16 دينار ل 38 دينار، الغزال الأبيض 14 دينار، الحلوف 20 دينار، المغزل 10000، المرجان 5000، الحصيرة 10800، والقرنيت ب 28 دينار الكيلو. هذوما أبرز الأسعار جهين اللي رصدناهم اليوم الصباح في مرشي الجنين حمام سوسة.
1: من مرشي الجنين حمام سوسة يعطيك صحة زميلتنا إيناس الهمامي، عملنا معها دورة صوت وصورة كالعادة في بوان مارشي على باجنا صباح الناس على الفيسبوك.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو. الجوله صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ريزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس Travel To Do. مع Travel To Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. Travel To Do. Les prix To Do.

نهاركم زين مستمعينا. 10:38 دقيقة. ديما نحب نعاود نذكركم انه ريبوندونا على ذمتكم على 71-113-013. بعد شوية ديخش سواكم في ثاني صندوق اعجب. فما ستريس عند بعض العائلات, ولانه هو مش امتحان معناها اجباري كيما البكالوريا, مواطن اجباري, لكن كيف يقعد مهم عند عائلات اللي تقول لك انا نحب صغيري يعدي سيزيام ولا يعدي نوفيام, هو صحيح اختياري لكن نحب يعدي الاختبار هذا باش ديجا يعرف شنو الامتحان ويدخل في الكومبيتيشن ونشوف زادة حتى مستوى. دونك مثلا غدوة باش نبداو نحكي على النوفيام, غدوة النوفيام اللي يبدا ويتواصل 3 ايام, ايامات 18 19 و20 جوان, وفما عدد كبير من اللي باش يشاركوا في شهادة ختم التعليم الاساسي. العدد نتاعهم فات 175 ألف تلميذ, وهذا فما ظهلي زيادة على العام اللي فات. تو نحكي عليه بأكثر التفاصيل. نتمنى إن شاء الله يا ربي إنجاح لكل أتلم ذاتنا. هكيك تقول أنت العائلة تونسية تتمتع بالصيف, التو ما بتتمتع فيه بالقديه بالقديه هكا ولا لا, يفوا الامتحانات الكل والنتيجة تكون بيان سور إيجابية, وقت عاد نجم نحكيه على الصيف. سينون نذكركم على نفس الريبوندور بتاعنا, كان عندكم أي عيد ميلاد على 71-113-013, وخليكم معنا حتى نص النهار. مازال عندنا برشا اخبار وبرشا حكايات مع بعضنا, خليكم معنا. هذه صباح الناس.

0: هي راهي اغنيتها صادقه وجمل اللي تقول فيهم معناها معبرين ومهمين. كي تقول بدنا الروم معناها نوسعوا بالنا ونهدى على بعض شوي، معناها نوسعوا بالنا على بعضنا، هاك نوسعوا بالنا على بعضنا ومحوجنا لهذا سختو توا اللي يسمعوا فينا وشادين اثنيه طريق السلامه للناس الكل. الكياسات اللي نتقاسموا فيهم مع الكره بالحق نتاع ربي، المواطن التونسي يلقى روحه سارح في الكياس يقول لك ديما نفس الحكايه، اي نفسنا نفسها، ما تعبتوش باش تقولوا لي لا غالب نعاودوا مره واثنين وثلاثه، فماشي ما تتحسن ديما الحال والاحوال خير، ويولي التروتوار يرجع لماليه اللي هما المترجلين والكياس يرجع كان للكرهب. فبذكر الكياس والكرهب والترتوار عندكم ما تحكيوا على الأمور ذي، وخاصة المستمع اللي قالك ينقز وتنقيز وبتفهمش منين يطلعوا يمين على يسار شكونهم. تصفيت الكلمة لكم الثاني صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: أخير موزايك ربي مذبي وزارة الصحة والمراقبين على النظافة بالكوش أكيد جدا، في الباتيسيريات أكيد جدا، في العطارة أكيد جدا، واللي تقاوه مخالف ما نقولكم شنو تاو اللي صاير عاد، تاو الدنيا سخنت قاعد يجري جري الناموس والغنبوس والدنيا الكل. ربي مراقبة صارمة، ربي مراقبة صارمة على كل شيء سيغطو الخبز اللي ناكله فيه.
3: أخير يا جيجي، ربي يا جيجي وصلي صوتي العجب في بلادنا. تشوف العجب، أنا كلامي موجه لبعض التوانسة مش الكل، لبعض التوانسة. بربي كي تمشي في البلاد شنية بشي نقص منك سامحني، علاش نمشو كان في الكياس، علاش نمشو كان في الكياس يا رسول الله، ويزيد كي زمر عليك تعمل له شوها وعركة وتبدأ تدعي وتساعات يهزوا الحجر ويخلط علينا الحجر يا رسول الله. وش نحب نفهم أنا شنية أنت شنية انت تسبب في كارثة، ولا سامحني باش نولوا ندوروا بالابواق. بربي بربي امشي على المادة يا مدام ولا يا مسيو ولا اللي هو، والله لا نلومها انا على رجل كبير الله غالب، وقول رجل كبير مرا كبير، اما انت بعقلك تبدا شادة بيبي وبوسات وتمشي في وسط كياس كي زمر عليك شنية، معناتها نشد بوق ونقولك يا مدام سامحني، ولا نقف انا نعطل ورايا يبدو يزمروا باش سيادتك تمشي ولا نمشي وراك على خطوتك. يا رسول الله فيقوا شوية بربي فيقوا شوية.
4: صباح الخير مزيكا فام، صباح الخير يا مدام جيهان. بربي انا باش نحكي لك على موضوع عالمي، التاكسي الجماعي. اوه على التاكسي الجماعي، اوه يا ولدي التاكسي الجماعي هذوما يا ولدي باش ينقزوا يجيك من اليمين ويجيك من اليسار ويلزموا يتعدى كوت كوت سي بعدهم هما نورمالمون تجي الفورميلا 1، ما عادش فما حتى واحد في الكياس بخلاف تاكسي جماعي، بعد هي نورمالمون الفورميلا 1. قولهم يستهدوا بالله شويه، راهو الرزق على ربي سبحانه وتعالى. صندوق عجب.

0: على موزيك فام ديجا تعدي وساعتين الساعة الثالثة باش نحكي أمور تم صحتكم في أستوس سنتي مع إخصائية التغذية تنقلكم شنو الموضوع. خليكم معنا وين ما كنتوا ونصوت موزيك فام ونسكم مرحبا بكم. غنية طربية تعمل 66 كيف نبدأ بها بعد شوية ساعتنا الثالثة.
1: صباح الناس مع ليتر حالي.
2: السمنة والسمنة المفرطة، هل السمنة هي مجرد مسألة متعلقة بالمظهر الخارجي وإلا هي متعلقة بتحديات صحية نفسية واجتماعية؟ إن كنت تعاني من السمنة شنو الخطوات اللي قمت بها للتخلص منها ونجم توصل النتيجة وتحافظ عليها؟ كيفاش يعيش الشخص اللي يعاني من السمنة في حياته اليومية وشنو أهم الضغوطات والعوائق اللي يعترضوه؟ شنو أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة؟ وهل إلى جانب السكري أمراض القلب والشرايين ممكن السمنة تأثر على الخصوبة الحمل أو حتى تتسبب في مشاكل نفسية كما القلق الاكتئاب الثقة في النفس إلى آخره؟ وكيفاش ممكن تأثر زيادة على العلاقات العاطفية والاجتماعية؟ شنو الحلول الممكنة وكيفاش تكون البريز ان شارج؟ هل أنظمة الحمية تكون ناجحة ووقتاش يتم الالتجاء لحلول جراحية؟ وشنو أهم التقنيات الحديثة المعتمدة في الإطار هذا؟
3: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. حمية هي ريجيم، يعني من المستحسن أن الإنسان تحفظ على روحه لأن السمنة هذه بس تتسبب له في أمراض كثيرة برشا مشاو جراح سمنة هذه.
4: بالنسبة لي أنا السمنة المفرطة فريمون عندها تأثير كبير برشا على النفس، على تأثير داخلي وتأثير خارجي. بعض في الآخر يلقى روحه فريمون لازمته، معناتها ما لقى حتى حل ريجيم مشي معاه ولا حتى شيء. دونك لهنا باش نقول الحلول الطبية، أنا خدمت كوميتون انفيرمير في الكلينيكات ونكون شفت بحق عبيد وصل للمود.
2: السمنة والسمنة المفرطة موضوعنا في فرام نهار الأربعاء.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
5: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانيرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 602 تدخلا، من بينها 219 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، وفق ما نشر اليوم الأربعاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الأربعاء ب 50 عملية إطفاء حرائق و 315 تدخلا إسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 14 تدخلا في مجالات متنوعة. تنتظم يومي 18 و19 من جوان الجاري بالعاصمة ندوة دولية بعنوان نحو بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارنيكول تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع صلة. وتهدف هذه التظاهرة التي ستحضنها أحد النزل بالعاصمة إلى وضع اللبنات الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يشرف وزير الصحة افتتاح شهر الندوة بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي ومملكتي بلجيكا وإسبانيا بتونس، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين وممثلي المؤسسات المعنية. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوس المدينة تنفذ بالاشتراك مع وحدات تقليم الأمن الوطني وفوج وحدات تدخل أمس حملة أمنية شملت الشريط السياحي واستهدفت مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام والانتصاب العشوائي بالشواطئ. وبحسب مصدر أمني أسفرت الحملة عن حجز عدد من الدراجات النارية دون وثائق وبضائع كانت معروضة للبيع بطريقة عشوائية وفي ظروف مخالفة لشروط السلامة الصحية، كما تم الاحتفاظ بعدد من الأشخاص من أجل السكر الواضح، إلى جانب حجز كمية من المشروبات الكحولية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار المحافظة على السكينة العامة وبث الطمأنينة في صفوف المصطفين. الولايات المتحدة وإيران توقعان يوم الجمعة في سويسرا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب وبدء مسار تفاوضي يفضي إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا. ونشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والمكونة من 14 بندا. أبرز ما جاء في بنود المسودة في تقرير سيف الدين المهري.
8: تتعهد إيران والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بالتراضي. وفور توقيع مذكرة التفاهم هذه ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد إيران وتعيد حركة الملاحة البحرية إلى طاقتها الكاملة في غضون مدة أقصاها 30 يوما. وبموجب توقيع مذكرة التفاهم هذه تتخذ إيران على الفور الإجراءات اللازمة لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس في غضون 30 يوما إلى حجمها قبل الحرب، مع مراعاة ضرورة إزالة العوائق التقنية وتحييد الألغام من جانب طهران. كما تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة شاملة متفق عليها بين الطرفين لإعادة تأهيل إيران وتنميتها الاقتصادية مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وتلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة حاليا على إيران وفقا لجدول زمني اتفق عليها كجزء من الاتفاق النهائي. وتؤكد إيران مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا. وقد اتفقت إيران والولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة ومصير جميع القضايا النووية الأخرى المتفق عليها بين الطرفين بما في ذلك احتياجات إيران النووية سيتم تناولها في اتفاق النهائي. وتتعهد الولايات المتحدة أيضا فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى تاريخ رفع العقوبات بأن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها وجميع الخدمات ذات الصلة. وتتعهد الولايات المتحدة في ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لإيران وإتاحتها بالكامل، كما سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
7: نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع جهن ورفيق في صباح الناس مع أجمل تحية مراد الدريدي.
9: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: في إطار أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة كان الدخل معنا نهار الاثنين رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بديجي سونيد سي عبد الحميد منجا وقالنا أنه فما باش يكون فما اضطرابات وانقطاع زاد كيف كيف للمياه في عديد من المناطق فما شكون تشملهم انقطاعات هذية 24 ساعة وفما شكون تشملهم 48 ساعة ويظهر لي في أقل حتى من 24 ساعة بعض المناطق رجع لهم الماء وقاعدين يتزودوا به بصفة طبيعية في انتظار البقية. خلينا ناخذ التفاصيل والمتابعة معه. شكرا مرة أخرى لي على قبول دعوتنا رئيس مدير عام شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بي دي جي سونيت سي عبد الحميد النجا. سي عبد الحميد صباح الخيرات.
1: صباح النور مدام، مرحبا بك.
0: متابعين معكم لحظة بلحظة ويعطيكم ألف صحة. المي رجع فمشكون قال لك وصلنا عبينا وما قصش علينا والحمد لله، ولا اللي يقول لك حتى قص علينا ما قعدش ال 24 ساعة. هذه شهادة للحق ليكم الحق.
1: نحن قمنا بالتحذيرات اللازمة كما سبق وحكينا في الموضوع هذا نهار الاثنين. قمنا بالتحذيرات اللازمة واتخذنا كل الاحتياطات لتفادي كل المفاجآت خلال الأشغال. وراهو بدأت التحذيرات من أسبوعين التالي. ونهار الاثنين معناها في الليل تأكدنا من وجود كل الإمكانيات البشرية والمادية والحضور الكافي وظافرة جهود الأخرين كله، خاصة بالمناسبة دي نحب نشكر أعوان وإطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللي وكذلك المقاولات اللي حطت كل الإمكانات كما هو متفق عليه تعاقديا وكما نحن حرصنا أنه يكون. وهذاك علاش معناها من ليلة الثلاثة نص الليل قصينا الماء، بدينا نقصه معناها الماء، وبعدها الخمسة متاع الصباح تقص الماء، وبعد انطلقت الأشغال. ثم مناطق ماضي ساعة متاع الليل انطلقت الأشغال، وكنا حاضرين من الخامسة صباحا حتى البارح العشية مع تقريبا الساعة السادسة بدينا نسيب الماء لبعض المناطق، ثم تكون وصلهم الماء 8 متاع الليل 10 تباعا حسب البعد وحسب الموقع. الأشغال ما زالت متواصلة في باقي النقاط. إن شاء الله كذلك المشتركين متاعنا اللي هم في المناطق اللي مازالت معنية بالانقطاع لمدة 48 ساعة نوصلوا نحقق الهدف ونوصل الماء في أقرب وقت ممكن. مازالت بعض الأشغال
0: اللي هما خاصة وين في أي مناطق ذوما اللي مازالوا ما رجعوا لهمش يدوم 48 ساعة
1: يجبنا نوضحوا للمشتركين. ثم أشغال مازالت مش تتواصل حتى بعد عودة الماء، لكن نحن أخذينا الاحتياطات أن عملنا وصلات جديدة وعملنا ترابط في الشبكة متاعنا باش نخليه الأشغال تمشي، لكن نحن الهدف هو تزويد السكان بالماء، وهذا اللي حققناه. عملنا وصلات جديدة ومكنتنا من أن نزود الناس قبل الوقت، وهذا اللي مش نعملوه كذلك بالنسبة للباقي المناطق المعنية بالانقطاع. اللي هما إن شاء الله اليوم العشية قدرة الله يبدأ الماء ينطلقوا في التوزيع. نحن تحاولنا البارح أن اليوم الصباح يكونوا مع باقي المناطق، لكن مع الأسف ثم راهو مجهود والخدمة راهو 24 ساعة
0: 24 على 24 متجندين كنتوا
1: متجندين الناس الكل، ما عناش راحة وندوروا من نقطة النقطة. راهو العمل اللي قمنا به عمل في 9 نقاط مختلفة في مناطق مختلفة وفي معناها أقطار وأحجام عمل مختلفة يعني.
0: يعطيكم الصحة.
1: كنا في الوقت وإن شاء الله اليوم زاد نكونوا في الوقت ونرجعوا الماء للناس الكل إن شاء الله من هنا للعشية الآخر العشية يكون عندهم الماء إن شاء الله نتخطاه كل الصعوبات اللي تعرضنا، وذلك كله راهو تضافر جهود الناس كل المتدخلين. نبدأوا من أعضاء عوان وإدارات الشركة، المقاولات، زملائنا في الإدارة العامة للجسور والطرقات اللي كانوا زاد حاضرين معنا. إن شاء الله نكونوا في الموعد ونرجعوا الماء في الوقت
0: إن شاء الله. اليوم العشاء يرجع الماء لكل المناطق. يعطيك ألف صحة.
1: إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة. شكرا لك سي عبد الحميد، نورتني. ربي فضلك سي عبد الحميد بنجا رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كما قلت لكم في إطار الشغال نتاع المدخل الجنوبي العاصمة اللي كان ضيفنا ديجا نهار الاثنين، وكنا حكينا على أنه في عديد المناطق باش تبدا تقص عليهم الماء مدة 24 ساعة، فهم مناطق 48 ساعة بدات ترجع الماء من البارحة العشية في عديد المناطق، واليوم إن شاء الله العشية تكمل من الكل ويرجع لكم الماء. وتحية كبيرة لأنه خدموا صباح وليل، كانوا نقول لنا سوقتغا ويستحقوا من عنا الشكر. فيعطيكم الصحة، خدمة بزينة خدمتوها، ما صارتش حتى تعطيلات والحمد لله، بالعكس كانت خدمة حتى قبل وقتها حضرت. فوالا دونك الماء يرجع لهم لآخر العشية إن شاء الله للناس الكل. خليكم معنا سيو سونتي بعد شوية.

0: أستوس سنتي على موزيكا فاي. مرحبا بكل مستمعينا. سهي قلبي بحضينا إخصائية التغذية. صباح الخيرات سهي.
1: صباح النور. الحمد لله. لبس
0: سمعت عليه برشا وقلت هل موجود هل فما صحيح حاجات كي نكلوهم يزيدوا في الالتهاب وفما حاجات كي نكلوهم ينقصوا كان عنا التهابات؟ دوك هذا ما يسمى النظام الغذائي المضاد للالتهابات.
1: اي صحيح جهين. واحنا كي نسمعوا كلمه التهاب اون اتوندونس نخافوا. أيه. اما نحب نقول اي عبد يسمع فيا اليوم راهو الالتهاب حاجه لازمه للسورفي نتاعنا. يعني احنا ما نجمش الجسم يعيش من غير التهاب. اش معناها التهاب؟ كي يبدا معناها في مدى قصير. انت حتى كنت تجرحك السوفي اكل البشره نتاعك تحمر انها تتنفخ شويه. أيه. هذيك التهاب باش يبعث اشاره للسيستم ايمونيتير نتاعنا للمناعه باش هي تجيبك المضادات الحيويه وتخدم على روحها. وقتاش يولي مشكله؟ وقت اللي يولي مزمن. وقت اللي يولي مزمن لطف عليكم شيكون هو اللوريجين بتاع الأمراض المزمنة الكل على راسهم أمراض القلب وتصلب الشرايين، مرض السكري، الأمراض المناعية اللي مالدي أوتويمون، برشا سرطانات زيدة، معناها برشا أنواع متاع سرطان نجم يكون الباز متاعهم أني عندي ديما التهاب في جسمي. وراهو عنا كما نقولوا نوزافون أن كور كي بارل، جسمك يحكي معاك، راهو يبعث لك إشارات من الأول. راهو سوني با نورمال اللي كان أنت كل يوم قاعد تقوم تعب، كان أنت ما عندكش قوة تحس كي يقول لك بدني ماهوش مطوعني حتى باش نقوم بمهام اليومية. ينجم يطلع لك احمرار في البشرة، حبو في بلايس معتها بيزار في بدنك، يبدأ يبعث لك في الإشارات. وقتها نقوله اللي عنا التهاب مزمن. وهوني وين يجي قوة النظام الغذائي مضاد للالتهابات.
0: اليوم شو فما شو معناها شو لازمني ناكل باش نقاوم الالتهاب هذايا؟
1: اهم حاجات اللي هما مضادات الاكسده، الالياف والاوميغا 3. الاوميغا 3 نسمع عليهم برشا، ما راهو ريت في الليست نتاع الحاجات اللي طيحوا في الانفلاماسيون بالوقت، على راسهم الاوميغا 3 وبعده تجي الكركم، الماده الفعاله نتاع الكركم اللي هي الكركمين. هذوما كيقول قايل احنا حتى في مكلتنا التونسيه موجودين. اما عندهم قواعدهم تاع شنو هو اللباس، كيفاش انت تدخلهم في عاداتك اليوميه باش تستنفع منهم يكون الرجيم نتاعك بالحق مضاد للالتهابات. كي نحكيوا على الالياف نحكيوا سبيسيال على الخضرة. حتى الحبوب كما زرعة الكتان كما الغرين دوشيا اللي موجودين توا على مدن فيهم نسبة عالية من الألياف. نحكيو على الحبوب الكاملة، نحكيو على الدبيبش. وهوني الدبيبش بربي اون بيتيت بارونتيز، راهو العبيد اللي عندهم مشكلة ما ينجموش يهضموهم كما نقولون العصبي مثلا اللي نسمعوا عليه برشا، راهو ما لازمهمش يستعملوهم. اما عبد لباس عليه في صحة جيدة بالعكس، راهم لي فيتامين دو جروب بي، نسبة الألياف العالية، حتى مضادات الأكسدة نلقاوهم موجودين فيهم. اما احنا جايين المشكلة صغيرة ما نعرف فوش نستنفعوا منهم عليه. كنتش نطيبوهم نحطوهم ديريكت مو هكيكا هما شيحي. وقت اللي باش احنا نجمو نهضموهم يلزمهم يتنفخوا لمدة 12 ساعة حتى كان انت لاباس.
0: ايه؟
1: باش وقتها ينجم الجهاز الهضمي نتاعك يهضمهم وما يعملك شكل النفخة والغازات. دونك انت كيفاش تطيب من يوم تغدى شربة عدس مثلا، راهو يتنفخ ليلة كاملة. دونك تجبدوا لافي وتنفخوا ليلة كاملة باش نجم انت من بعد تستعملوا. كيف كيف نحكيوا على الالوان. انا نقول قد ما تزيد الوان في صحنك قد ما باش تجيب دي زونتي اوكسيدون. سورتو لا فيتامين سي. وعلى راسهم الفلفل. الفلفل تاع احنا نحبها برشا توا في الصيف، السلطه التونسيه نتاعنا اللي تحس فيها الفلفل، الفلفل ني تكون فيها طماطم فقوسه اللي متوفر عندك. وهذيك كي كل يوم توا ناخذ منها حتى بورسيون صغيره راك باش تاخذ نسبه عاليه من مضادات الاكسده، وخاصه الفيتامين سي اللي هو الفلفل اكثر اليمون غني بالفيتامين سي.
0: باهي. انا نستنى فيك باش تقولي على الكركم.
1: الكركم الكركم باهي. الكركم ماذا بينا نفوحوا به سي فري، راهو باش يعاون. اما رانا عبد عنده التهاب مزمن نحكيو على دوز ثيرابوتيك. الفيح نتاعنا نتاع الكوجينا فيه نسبه 3% كاهم الكركمين من الماده الفعاله. دونك هوني باش نلتجئوا بتاتر المكملات الغذائيه باش ناخذوهم يعني في كور، نعملوا بهم 3 شهور مينيموم كور. اما انا شنو نقول في الان بريفونسيون في الوقايه، حتى كان ما عنديش انا التهاب قوي فواح بيه ما نطيبوا ازهار اكثريه. فهمتوا عندك الزنجبيل القرفه هذوما ثلاثه كديزيبيس في الكوجينا نتاعنا راهم سان كادو دي سيل، نقولهم لنا نعمه كبيره ماذا بينا نواظبوا عليهم. ومن بعد الكركمين يجي الاوميغا 3. الاوميغا 3 سردينه حتى اون كونسيرف ما تخافوش منها، ناخذوها مصبره في زيت الزيتون. اللي عنده مشكله في البوا ويحب ينقص يشيحها من زيتها، واللي ما عندوش مشكله كل صحه وبالشفاء. اما يلزمنا
0: نقصتك الالتهابات في بدنك
1: تاخذ في اوميغا 3 من المنبع احسن. احسن واكبر سورس بدنك يمتص نتاع اوميغا 3 هي لي سردين اللي سومهم مرفق، دونك اي عبد ينجم يوفرهم في النظام الغذائي نتاعو. اما عندها اون دوز اللي هي من مرتين ثلاثه في الجمعه نحاولوا ناكلو يعني اسماك دهنيه اقل، ما نتصورش باش تعمل افيك يعني ديما نقولوا فما اون دوز
0: لازمك مرتين ثلاثه مرات تاكل السردين.
1: اكزاكتومون لا دوز كي نجمو نحوصلوها شويه، خلي في نهارك في كل صحن باش تاكلو الوان دونك نتاع الخضر ولا الغليل تاع بغله زاده في النهار. نحاولوا كي باش نستعملوا انا النشويات نمشي للسيريال كومبليت، نحاول نستعمل الدبيبش اكثر. كيف كيف بالنسبه للسردينه كيما قلنا ثلاثه مرات في الجمعه. الكركم حاول طيب بيه مثلا باش تعمل روز ازعر، حتى مقرونه زعره يا سيدي ماشي المهم فما الكركم هذيك موجود. وحاجه بربي هذيا سي بيتيت رمارك، راهو فما اكيليبر يتسمى اسيدو بازيك. اش معناها؟ لازمني نطيح نسبه الحموضه في جسمي باش الالتهاب يقل. ماذا بينا 30% من ماكلتي اسيد و 60% ماهيش حامضه. باهي هوني باش نعطي اكزامبل يهم الناس الكل نسولها، هو القهوه. Pour vous dire, il est neuf, c'est l'aliment, il n'a jamais qu'un anti-inflammatoire. وفرد وقت كي ناخذ منه اكثر من لازم يولي انفلاماتوار. علاش ديما نقولوا راهي الدوز مهمه؟ هذاك علاش التوازن هو الحل. القهوه الا كان نفوتوا زوز قهوي في النهار وقتها باش تولي تضرنا، باش تولي تعملك في الانفلاماسيون اللي برو انفلاماتوار. اقل من زوز قهوي في النهار بالعكس باش تعطيك مضادات الاكسده اللي بدنك يستحقهم باش يطيح من الالتهاب. راهي سي توجور لا دوز كيفي لو بوازون. دوك ردوا بالكم هذاك علاش راهو التوازن هو الحل. وحاجه اخرى قبل ما ننسى، المكسرات كيف كيف نقول لهم نعمه نعمه المكسرات النيه بيان سور مش المقليه ولا الملحه مي كيف كيف القواعد نتاع الاستعمال نتاعهم يفضلكم راهم يتنفخوا. كي تحب تستنفع منهم اولا تهضمهم وثانيا تستنفع من مضادات الاكسده والقيمه الغذائيه العاليه، راهم يتنفخوا من 8 ل 12 ساعه. راكي تمشي تشريهم نيين وتاكلهم باش تستنفع
0: شو سمحني
1: اي
0: معناها معناها نشي مثلا 100 غرام لوز ولا بوفري ولا حاجه ننفخها في الماء.
1: اكزاكتومون تتنفخ في الماء
0: مش تولي عندها منفعه عندي
1: باش تستنفع منها. سينو كيما دخلت كيما خرجت المنفعه هذيك ما تسيش عمليه الامتصاص الامتصاص نتاعها في الجسم. علاش باش نفسروها غابيدمون؟ فما ماده اسمها لاسيد فيتيك يتسمى ان انتي نوتريمون اسمه على جسمه اللي هو ما يخليش هكا الزنك والمغنيسيوم والكالسيوم معناتها احنا نقولوا يعنقوا بعضهم وما يخليش عمليه الامتصاص تصير ويخرجها من البدن. هل لاسيد فيتيك هذايا كيفاش نتخلصوا منه؟ دو ميثود، يا يتعرض لدرجه الحراره
0: يتقلي اللي ما نحبوهوش احنا زي
1: خاطر انت كي باش تقلي مالوغوزمون درجه الحراره العاليه باش تقتل لك لي فيتامين دونك باش تخسر هكا ولا هكا.
0: يا اما
1: بالميثود نتاع ترومباج انك تنفخهم، وباش نعطيك يعني القاعده سهله برشا باش العباد الكل يحفظوها. الزوزه واللوز اكثر زوز فيهم اسيد فيتيك يتنفخوا من 8 ل 12 ساعه والباقي الكل 4 سوايع تكفي بالنسبه يعني الدوري نتاع ترومباج. معناتها النوا دو كاجو البيستاش ايتترا 4 سوايع تكفي باش تتخلص من الاسيد فيتيك هذيك. راهم بعد تنجموا تدخلوهم انت في الفور على 160 درجه نتاع اون كانزين دو مينوت اون لي في ديزيدراتي باش يرجعوا كل لو غو كروستيان. ما يقلقش
0: نقولك تولي
1: ما يقلقش تولي تشدي مثلا انت 100 غرام كيما قلت انت لوز يتنفخوا لي لا كامله من يوم تغدو ندخلهم كان عندي اير فراير ولا في فور ونحطهم في حاجه باللار وهكا سا سو كونسيرف تري بيان. معناها
0: بس سامحني كي تقول لي اليوم سوي قلبي ذكر معايا اخصائي التغذيه كي تقول لي اليوم المنافع نتاع الفخوي سيكري ابار ما هو مقلي وناخذوا انا اوني تابروت معناها
1: لا
0: منافع نتاعهم من نجم نستنفع به كان في الحالتين هذوما اللي تقول لي يا في الفور والا
1: منفخ
0: في الماء. مش بي في الرجيمات ما تقولوهم ليش تقولنا مثلا في الرجيم تقولنا مثلا في الرجيم كي تجوع خذ 5 كعبات لوز و 4 كعبات بوفريو وكونوا مكان كعبات ناتور
1: وي دو بريفيرونس. لازمنا نعملوا الميثود هذه باش تستنفع 100%. خاطر شفت كي باش تاكلهم باش تاكل سعرات ماكش باش تستنفع برشا بالمنافع نتاع الفيتامينات والمعادن نتاعهم وحتى على الهضم نتاعنا. بالنسبه للجهاز الهضمي يجيوا ديجا ديجستيبل نقولوا احنا يعني هضمهم باش يكون اسهل برشا فهمت هذاك علاش. وكيف كيف الحصه نتاعهم راهم هما هايلين اما راهم سعراتهم عاليه. كيف كيف العبيد اللي يحبوا ينقصوا في الميزان راه ما نفوتوش من 20 30 غرام في اليوم على اقصى تقدير. راهم 100 غرام لوز فيها ما يعادل سعرات صحن مقرونه ميدومه بالعلوش وجب في 100 غرام لوز.
0: عاود هذي
1: بين عودوها كل حاجه نافعه الدوز نتاعها مهمه.
0: ل 100 غرام لوز
1: 100 غرام لوز تو احنا نقولوا اللوز قيمه غذائيه هايله وكل شيء وندخلوهم في عادتنا اليوميه. ما راهم ما نفوتوش من 20 30 غرام في اليوم. علاش 100 غرام لوز فيها قد سعرات ما يعادل صحن كامل وجبه كامله نتاع مقرونه بالعلوش نقول انا ما تا وجبه كامله محترمه.
0: هذا اللوز تحكي عليه المقلي والملح ولا
1: كله زي بعض
0: كله زي بعضه
1: كيف كيف
0: سعراتهم عالية. 200 غرام لوز كاين كليت صحن مقرونة بالحم العلوش.
1: دايوغ برشا اللي يجوني يقول لك مانيش عارفة انا علاش نسمنو ناكل صحي. تلقاه ياكل برشا في ليف خويساك معناتها نهار كامل يفوت حتى 100 غرام، يقول لك 100 غرام نحطها في صحفة قدام التلفزة في الليل ما نقرمش فيها. 100 غرام فيها اقل
0: حاجة ما كليتش بالنسبة لي، كليت شوية فيك يا
1: اما ما تحسش من بعد اللي هي كني سقمتك برشا وكاين يتعمل لك نقول حتى انتر جيومي عسر الهضم انه كرشك تتقلق وتعمل شوية غازات. راهو فيها 623 سعرة اقل شيء. كيف كيف عندنا القلوب احنا القلوب نافعين توا الجرين هذو مقلوب القرع طوندونس بربي والجو
0: لا سامحني كل شيء الا القلوب ما تجيش بحذا القلوب
1: للعبيد اللي يحبوا يردوا بالهم على الميزان نتاعهم. راهو في 100 غرام عندنا 800 سعره ينجموا يعادلوا زوز وجبات في نهارك.
0: خذيت 100 غرام قلقلق
1: بعد نجم الصدمه الكبيره
0: كاني خذيت
1: بريسك زوز وجبات يعني 800 سعره. معنى أنت كنت تعمل وجبة متوازنة فيها 400 في النهار ينجم يكون كأنك هذيك بتي ديجك وفطور نصف النهار خذيتهم أنت في 100 غرام قلوب.
0: إذا القلوب لابيض التركي على التونسي على صغير على الكبير كله كيف كيف
1: كيف كيف ونافع برشا راهو فيه منافع. ما ديما نقولوا لا دوز هي 30 غرام في اليوم ماكسيموم.
0: قداش 30 غرام
1: هي شوي دونك تنحي القشور سبع ما نزنوش بالقشور نتاعو زيدا فهمت. أما هي ديجا حتى أبغتيغ من 30 غرام جهاز الهضمي نتاعك باش يدخل بعض وباش تعبوا برشا وباش يصيروا عسر الهضم ما عادش ينجم. دايوغ أنا نتصور أي عبد يسمع فيا وياك في برشا قلوب توا راهو يعاني من الغازات والنفخة ويقوم صبح كرشو بالوني
0: مية بالمية. أي وعليش تعمل غازة
1: خاطرك أنت عطيتها نسبة كبيرة من الدهنية ولو دهنيات صحية ما عاش نجم تهضم جهاز الهضمي نتاعك حد وحدك 30 غرام. واحنا فما ناس وعادي انه ياكل حتى 200 واكثر معناها في السهريه ابار يعني تصور انت سعرات يومك الكل. راهو هذيك البياج نتاع الهيلثي ردوا بالنا راهو حتى الماكله الصحيه الكميه نتاعها راهي مهمه. كيف كيف زيت الزيتونه احنا في تونس معروف علينا ونافع نافع نافع اما رانا اون طون كادولت من 3-4 مغارف في اليوم وراهو مضاد للالتهاب هايل.
0: اما فتوش 3-4 مغارف
1: فتوش 3-4 مغارف كان انا نمشي نعمل لك لوبون في ليد ويل دوليف ونشخشخ سلاطي تي هاو انت حتى سلاطه اللي هي نورمالمون اونتري بدنك نهارتها قرا كاين وكلي وجبتي. دونك انت كيفاش تحب تنقص في الميزان؟
0: لا انا بدني باش نخلي معاك هكا
1: لي معاك يقرا
0: لا لازم شخص انا بدني
1: نحاولوا احنا ديما في الزيتونة الكيل معناتها معروف حاولنا نبسطوا للناس الكل على الراس في العائله في طنجرتك مغرفه ماكله يعني طيب الاربع من الناس باش تحط اربع مغارف كبار فوالا هكا
0: هوني اللي يحبك الماكله المدهنه وكنقول مشخشخه راهو زابيك
1: تعرف شنو لاستوس هوني
0: مش طنجره نتاعي تبدا تلمع ويبدا
1: صباع اللي ديم
0: تعرف ما تجيش
1: وي هوني شنو لاستوس نقولها اعمل معناتها الباز نتاعك ملو باش تقلي مثلا البصل سبا غاف راه كنقليناه شويه المهم ما تحرقوهوش نحطوا شويه ومن الاخر باش تجي الكوش هذيك اللي تبان نزيدها مغرفه كبيره كرو بالعكس
0: كيما كنا احنا نعملوا صغارنا صغيرات
1: فوالا
0: نبردوا بعض زيدوا كل مغرفه خاطر
1: زيدوا مغرفه من الفوق اولا منفعته باش تكون 1000% وباش تاخذ انت مضاد الالتهابات هذيك وتستنفع منه وهاكا عندك فيزوالمون المنظر نتاع اللي كنا نميدوا شويه الماكله. اما انت تكون حسبت الكميه وانت كنتروليت قداش فما في صحنك راهو هذا ديما نقول فما بياج فخ نتاع الماكله الصحيه. راهو الماكله الصحيه كنت تاكل اكثر برشا من كميه اللي يستحقها جسمك راهي تنقلب الى الضد فينالمون. وي بيان سور
0: فوالا ميرسي بوكو سهى يعطيك الصحة. دونك المرة الأخرى سهى كي جبتها على الغلة قلت لكم ندمت كي جبتها ديما كي جبتها وحكيت على القلوب
1: القلوب
0: هنا القلوب برمي أونتر بونتيت هو ينحي ستريس ولا يزيد في ستريس؟
1: هو ينحي ستريس
0: دوز ايكول هو ينحي ستريس
1: سي لو كومبورتمون تاع انك تك تك تك هذيك اللي ياكلوا فيه حاول ينقص من
0: ستريس اما اللي بحذايا يركبوا ستريس. ميرسي بوكو سهى
1: عايشك
0: يعطيك الصحة سهى قلبي اخصائية التغذية دونك لك بتاعنا موجودة على فاجنا صفحة ديس على الفيسبوك. أستو سنتي صباح الناس فرعون مع ليتر حالي السمنة والسمنة المفرطة. هل السمنة هي مجرد مسألة متعلقة بالمظهر الخارجي وإلا هي متعلقة بتحديات صحية نفسية واجتماعية؟ إن كنت تعاني من السمنة شنو الخطوات اللي قمت بها للتخلص منها وهل نجمت توصل النتيجة وتحافظ عليها؟ كيفاش يعيش الشخص اللي يعاني من السمنة في حياته اليومية وشنو أهم الضغوطات والعوائق اللي يعترضوه؟ شنو أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة وهل إلى جانب السكري أمراض القلب والشرايين ممكن السمنة تأثر على الخصوبة الحمل أو حتى تتسبب في مشاكل
2: مشاكل نفسية كما القلق الاكتئاب الثقة في النفس إلى آخره، وكيفاش ممكن تأثر زيادة على العلاقات العاطفية والاجتماعية، شنو الحلول الممكنة وكيفاش تكون لبريز ان شارج، هل أنظمة الحمية تكون ناجحة ووقتاش يتم الالتجاء لحلول جراحية، وشنو أهم التقنيات الحديثة المعتمدة في الإطار هذا؟
3: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. الحمية هي ريجيم، يعني من المستحسن أن الإنسان تحفظ على روحه، لأن السمنة هذه بس تتسبب له في أمراض كثيرة برشا مشاو جراء السمنة هذه.
4: بالنسبة لي أنا السمنة المفرطة فريمون عندها تأثير كبير برشا على النفس، على تأثير داخلي وتأثير خارجي، بعض في الآخر يلقى روحه فريمون لازمته، ما أنت ما لقى حتى حل ريجيم مشي معاه ولا حتى شيء. دونك لهنا باش نقول الحلول الطبية، أنا خدمت كوميتون انفيرميير في الكلينيكات وكل شفت بحق عبيد وصل للموت.
2: السمنة والسمنة المفرطة موضوعنا في فرام نهار الأربعاء.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.

نقول لها كل عام وانت حيا بخير. السماح الوسلاتي وبنوتتها زيدا فاطمة فرد نهار عيد ميلاد, ان شاء الله كل عام وما حيا بخير. لدي كانت جيهم من عند هارون والعائلة الكل يقول لهم كل عام وانتوما حيا بخير. ودي كانت جي زيدا من عند اخواتها كاميليا هشام مهدي الاختهم درة خشينة, يقول لها كل عام وانت حيا بألف خير وبالحسن العيار. اليوم يحتفل بعيد ميلاده. دي كانت من عند باباته محمد, من عند أمه فتحية, أخواته سميح وإيا, وخاصة خطيبته كنزة, يقولوا له كل عام وانتي حي بخير. وانتوما لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: انا نحب نعيد على بنتي الغاليه غدا في فرنسا، قل لها كل عام انت حيه بخير يا عزيزه يا غاليه، ربي يفضلك لامك وربي يخليك وربي يحفظك ويسترك ويحميك.
2: ألو صافي مزيج لي من 17 جوان، نحب نعمل ديديكاس لوسي حفيده ترودي بمناسبة عيد ميلادها، نحب نقولها كل عام انت حيه بالف خير والعقبه لمية سنة.
3: هني ولدي الغالي حكيم رويت بعيد ميلاده ونقول له أمك راضية ومرتك أولغا أخواتك إيمان ونور كل عام وانت بألف خير وربي يخلي لك إيناس وربي يفضلك لينا تاج على ريوس، ما نحبك برشا يا غالي.
4: مزيك حنا نحب الحي هيبا هشام جبيل كل عام وانت حيب خير.
5: أنا نجوى كمون حب نهني ولدي محمد خالد صالحي بمناسبة عيد ميلاده ونقول له كل عام وانت بخير وصحة وربي يهنيك ويسعدك انت زوجتك وصوفيا بنتك وإن شاء الله يا رب يعطيك ما تتمنى، حبك برشا.
6: صباح الخير مزيك، أنا رحمة، اليوم عيد ميلاد راجلي، نحب نهنيه ونقول له إن شاء الله ربي يطول في عمرك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله ربي يفضلك ليا والبنات إن شاء الله طول العمر يا ربي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.
7: وكل عادة تفل ميسيون بالديديكاس متاعكم، مرسي فاطمة اللي حضرتمنا، مرسي الكريمة اللي كانت معنا في صندوق ليكم بيان سور أحلى مستمعين، مرسي رفيق في الإخراج التقني، لبنى في الإخراج الرقمي، خليكم معنا في الليكيب الكل، بعد شوية في ميدي ماغ نتقابل غدو على موزايك، شاية طيبة في الأمان، باي.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. Votre magazine d'actualité وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.
1: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والإبريد. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة ومشي الأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800.
2: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Traven Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري. تودو
4: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يوصلوا في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو نفنف الصيف وعمل كيف
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج
7: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
9: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
10: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
11: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
12: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
13: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
14: ياو في بالي
13: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
15: مستمعي موزايكا فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ويب يؤكد في تصريح لموزايك اليوم الأربعاء أن الفاعلين في القطاع على دراية بمتطلبات وامتيازات السوق الأفريقية لكنهم يفتقدون دعم هياكل ومؤسسات الدولة ووجد ويب يورز أن القطاع يعاني لسنوات من عدة إشكالات وخسائر على غرار نقص اليد العاملة رغم الدعوات المتتالية لإنقاذه معتبرا أنه لم تم حمل المشاكل الفاعلين في المجال محليا لا أمكن لهم التوجه نحو السوق الأفريقية لكن يبقى العائق اللوجستي يفاقم عجز المؤسسات النشطة في القطاع منذ سنوات
16: معلومة عندنا موجودة على السوق الأفريقية
14: ولكن وين دور الدولة من هذا كله؟ دور الدولة معناها غايب تماما. اليوم المؤسسات رغم النداءات اللي قداش من عام واحنا ندعو بها لإنقاذ القطاع هذايا، اليوم المؤسسات اللي عندنا راهي تخسر كل عام ثم هيش الحق في مكاسب. إذا كان مؤسسة ما هيش تحق في أربع نقط ما تمشي يعني لأفريقيا، بالإضافة فما العائق الكبير اللي هو اللوجستيك. هذا العائق هذا يبقى ديما مطروح، والتجربة أثبت اللي يكونوا السوق الأفريقي سوق كبيرة، ولكن يبقى دور الدولة معناها منقوصا. دور الدولة معناها ماش قاعدة توقف مع القطاع الخاص. للأسف التجارب موجودة، فما مؤسسات معناتها خرجت من دولة أفريقيا وخدمت في أفريقيا، كون على مستوى الأحذية الجاهزة أو على مستوى المكملات، ولكن المؤسسة تعمل على جهة وحدها. لكن الصعوبات متاع اللوجستيك والصعوبات متاع التمويل، يوم حتى البنوك راهي ما عادش تمول القطاع دي. للأسف يعني الحقيقة دونك لو فما مدينة معناها مجلس وزاري مغير لينعاش القطاع هذايا، علاش لا فوركوفا باش تكون قطاع زوج الأحذية في أفريقيا. وتونس رايدة معناها ما عندهاش مشكل يعني على مستوى الخبرة أو على مستوى التجربة في المنافع الشأن هذايا.
15: رئيس الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري معز غدان يؤكد لمزيكا على هامش تنظيم حملة تحسيسية بتطوين ضمن مشروع التهيئة العقاري للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى تمويل، أن الوضع العقاري في تونس يعيش العديد من المشاكل. وبين أن عمليات التشخيص خلال الحملات التحسيسية أثبتت تفاوت هذه المشاكل العقارية من ولاية إلى أخرى على غرار الأراضي الفلاحية الاشتراكية. من جانبها أفادت منسقة المشروع مروة العبدلي أن الحملات التحسيسية يتم إنجازها في إطار مشروع ممول من المنظمة الدولية لقانون التنمية موجه إلى فلاحي ولايات تطاوين والمهدية وبنزرة ونابل وسليانة. وأضافت المنسقة بأنه سيتم تنظيم 120 يوما تحسيسيا ضمن المشروع لفائدة فلاحي الولايات الخمسة. في أخبار العالم، الأمال تتعزز لدى ألاف النازحين من جنوب لبنان جراء الحرب الإسرائيلية، وقرروا العودة إلى قراهم وبيوتهم المدمرة، لكن العودة تبقى محفوفة بالمخاطر في ظل الخرق الإسرائيلي للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي شمل لبنان أيضا. وتدفق النازحون الذين أبعدوا عن ديارهم إلى الطرقات من العاصمة بيروت ومن اتجاهات عدة في مختلف أنحاء البلاد، غير مكترثين بالتحذيرات ودعوات الانتظار والتريث، لكن قصصهم تختلف، فبعضهم يعود للإطمئنان على بيته ثم يغادر مجددا، وبعضهم يقرر البقاء رغم الدمار. دولة الكويت تطلق منظومة تشريعية جديدة للإقامة طويلة الأمد، تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وذويهم الحصول على إقامة تمتد حتى 15 سنة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مسيرة البلاد الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 17 جوان، تقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، البحر خلال الاضطراب، والحرارة القصوى تتراوح بين 28 و 32 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
16: الأولى في تونس.
17: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
16: دقيقة مونديال.
18: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم، اليوم نحكي على ريفيرو نار وتصريحاته قبل الحصة التدريبية والبون دو بريس اللي كان مع الصحفيين، مش التونسة فقط، كانوا فما برشا من المكسيك من جابون وغيرهم من الجنسيات. ريفيرو نار في أول لقاء حكي على الملعبية والحديث اللي كان مع الملعبية بعد هزيمة السويد في الجولة الأولى. شنو قال الناخب الوطني الجديد للملعبية متاعو؟ الإجابة من عنده، من عند إيرفي رونار.
19: Bien sûr, j'ai regardé le, très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je me suis exprimé pas très longtemps, donc pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir, et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui a que le résultat du premier match.
18: وقال انه ماتش السويد سكور كبير ورزين يعني من النتيجه كانت ثقيله في الاخر يقول لك حتى كان فما بعض الايجابيات في وسط المقابله فانه التاريخ ما نجم كان يحفظ ويسجل النتيجه نتيجه كانت 5-1 للمنتخب السويدي قدام المنتخب التونسي بعد قال انه ما زلت ما حكيتش مع كل ملاعبي وحده لكن حكيت معهم شويه وقت هذاك للجروب كامل الخطاب كان يعني يتوجه انه الناس كل تهز رؤوسها الناس كل لازمها تقدم لازمها تمشي للقدام باش تشرف الراية الوطنية والمنتخب الوطني التونسي يقول لهم راهو انتم لهنا باش تشرفوا بلادكم تشرفوا ليكيب نتاعكم دونك الواجب عليكم انكم تكونوا في حالة افضل وتقدموا مردود افضل في المقابلات القادمة. هذا بالنسبة للديسكور فيرنار مع الملاعبين. نذكر انه مازالت التحضيرات متواصلة حتى نهار المقابلة تمارين متواصلة مع الناخب الوطني الجديد والمقابلة نعاود نذكر نهار الاحد مع جابون ثاني مقابلاتنا في مجموعتنا في المونديال نهار الاحد بداية من 5 متاع الصباح. لكن نحكيو شوية على المونديال وبعض الأرقام نحكيو على 62 بونت وتماركيو حتى التوى 5 أهداف تماركيو من ملعبية ضد المرمى متاحهم منهم 3 ملعبية عرب ماركيو ضد المرمى متاحهم من جملة 5 أهداف هذو ما نحكيو على 5 أهداف اللي تماركيو بوبا ديلا من باراغواي مركز ضد مرمى في مقابلة أمريكا مهيم من سويسرا مركز ضد مرمى في مقابلة قطر عدة وقت قطر نتيجة في آخر لحظات محمد هاني لاعب المنتخب المصري مركة في ماتش بلجيكا أيمن حسين لاعب العراق مركة ضد مرمى في ماتش النرويج ويزان العرب من الأردن زاد مركة ضد مرمى في مقابلة النمسا كما قلنا ثلاثة عرب مركة ضد المرمى متاحة محمد هاني من مصر أيمن حسين من العراق ويزان العرب من الأردن. اليوم البرنامج متاع المقابلات نعاود نذكر به مقابلة من الجروب كا من الستة مقابلة بورتغال وكونغو ديمقراطية من 3 متاع الصباح أوزباكستان مع كولومبيا من الجروب إل 9 إنجلترا مع كرواتيا ونص الليل بنما مع غانا. دقيقة مونديال هذه وفات الدقيقة جاية إن شاء الله جيكم مع الأربعة متاع العشية خليكم توسويت مع نوفل وبقيت لكيب في ميدي ماج.
16: دقيقة مونديال
17: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
16: الأولى في تونس

0: في الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحاولوا نرجعوا لآخر الأحداث في تونس وفي العالم، نفسروا ونحلوا نعطيكم كل التفاصيل والتعليق. سعيد جدا يكونوا كالعادة معنا سي خليل، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا سي نجي زعيري.
3: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
1: سي سلاح السكوحي، شنو أحوالك؟
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسأل المزيد على كل متابعينا مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: سي نهاد جندوبي، شنو أحوالك؟
5: صباح النور، مرحبا نوفل.
1: محمد علي دالي في الإخراج التقني، مرحبا بك، شكرا على حسن المتابعة. اليوم باش نعملوا دورة باش نحكيوا في كل المواضيع، وزارة التربية توا والبكالوريا والأجواء والأمبيونس، ما تفرحانين برشا باش نحكيوا لكم على البكالوريا والتفاصيل الكل، باش نحكيوا على عودة المهاجرين كالعادة، الرقم يمشي ويطلع، باش نحكيوا في موزايك 24. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى زيارة لولاية القيروان، حكي على تقدم مشاريع وحكي على إشكاليات مع المواطنين وفي الصميم رسائل وطنية من زيارة.

0: مدرب المختلف صاحب الألقاب ونرجع الكواليس كرير الكل. يلا نبدأ بالأخبار معنا هتا
1: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز.
3: نبدأ أخبارنا بالحديث عن البكالوريا. نتائج البكالوريا من وزارة التربية أفادت بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان الدورة الرئيسية بكالوريا في 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بالخدمة هذه ابتداء من الخميس 18 جوان على 10 صباحا. الوزارة تضيف في بلاغ أنه يمكن المترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ إسباس ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. كيف انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مناظرة النوفيام إلى المندوبية الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية يوم 18 19 و20 جوان وفق ما أفادت به وزارة التربية. شركة تونسية للملاحة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج حسب المتصرف المفوض لشركة تونسية للملاحة، لأشار أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150 ألف مع توقعات بتجاوز حاجز 200 ألف حجز مع نهاية الموسم. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسين الدين الجبابلي يفيد تصريحه المزيك بين عدد المنتفعين ببرنامج العودة التوعية اللي أطلقته وزارة الداخلية بلغ 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس في جويلية 25. الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خاصة فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية حسب مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية، إلى أشار إلى أنه أجير الحصول على الجواز ما يفوتش نصف ساعة كما تشمل الخدمة هذه الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. وأضاف أن الإدارة خاصت أيضا زوز مكاتب استخراج جوازات سفر على متن البخيرات التونسية قرطاج وتانيت بالتعاون مع ستيان الشركة التونسية للملاحة لوفرت أيضا فضاءات خاصة لعوين شرطة الحدود المكلفين بالمهمة هذه. وأفاد بأنه الخدمة مكنت خلال الموسم الصيفي الماضي من إصدار نحو 800 جواز سفر كما تم إحداث زوز مكاتب إنتاج جوازات سفر ببناء حلق الواد ومطار تونس قرطاج الدولي كيف لفائدة المسافرين القادمين أو المغادرين بمن فيهم القادمين على متن نقلات أجنبية. هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة ابتدائية بتونس تقضي بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب مخدر الكوكايين عبر الطرود البريدية. قضت ب 18 سنة سجن في حق موقوف منهم و 30 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق 3 متهمين محالين بحالة فرار. كما قضت الدائرة أيضا بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد من المتهمين في قتل 100 ألف دينار. نوفاو مع قادة مجموعة السبع اللي رحبوا البارح بالإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب، أكدوا دعمهم الكامل للاتفاق يعني واستعدادهم للمساهمة في تنفيذه بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقادة المجموعة السبع أكدوا في بيان مشترك تأييدهم للتوصل إلى اتفاقية شاملة تبنى على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتحقق السلام والأمن لجميع دول المنطقة.
1: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز.
0: يلا شكرا لك ناهد، نعملوا طلع على الجرايد بعد الفاصل.
4: نيدي ماك
5: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
1: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين نوف لور تاني.
0: يا مرحبا يا مرحبا، بعد شوية باش نمشيو الموزايك 24 آخر الأخبار، ولكن توا طلع على الجرايد
1: في الجرايد في الجرايد. الجرائد.
0: قبيلي نحكيو على الستين، 10 نواب من مجلس نواب الشعب انطلقوا على متن باخرة تانيد في رحلة بحرية من تونس إلى مارسيليا، مهمة برلمانية تهدف حسب قولهم لمتابعة ظروف تنقل أفراد جالية تونسية بالخارج.

0: أرج والوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم خلال رحلات السفر بين الضفتين. دونك النائبة سونيا مبروك هبطت سوارمير الرحلة مع عدد نواب ومؤكدة أنها مهمة صعبة هذه من عندي ستشمل الاستماع المباشر إلى مشاغل تونسيين بالخارج. وأثارت صور نواب هذه موجة انتقادات اعتبروا أنه 10 نواب في رحلة بحرية المرسيلية يعني قد تكون رحلة متعبة حقهم شو حتى 20 نائب. سي خليل
1: مش قلنا
0: لا هذا خبر من طاقة طرف حطيته كهو
1: هو لا لا
0: يخدم على الرحم
1: يسير هذا طرح سياسة لا مش هو ثم يخدم على الرحم ثم طرح سياسة على خاطر
0: ايش معناتها
1: مهمة رقابية هي مش نشوفوا العباد نحسوا بالعباد
0: يعملونا رابور بعد لحظة سمح أولا لحظة سؤال الأول لو مهمة رقابية ما تجيش ثلاثة أيام قبل ما يبدأ الرحلات المهمة الرقابية إذا فيها رابور ورد وكذا لازم تكون شهر شهرين قبل
1: لا مؤكد مش يدون ومش يدون
0: لحظة الرقابة يعني فيت الرقابة ما تمنى جمش أنا وانتي مدد لي صحن مقرونه باش نقول لك شطيب لي لا يلزم ملي انا نقضي في الفتره ثم ان شاء الله دونك يعملوا رابور ويقولوا لاحظنا ولاحظنا ولاحظنا
1: هو في وسط الطرح نتاع السياسه نفسه من اساسياته ان مش يدونوا ملاحظاتهم وبعد يعملوا جلسه نتاع مسائله مع الوزير ذو الصيله
0: يعني بالموضوع بعد ما توفى الرحلات فهمت علي عطيتك الزمن لا الزمن مهم
1: الزمن مهم
0: اذا انت تحب تؤثر في الرحلات الجايه يلزمك تعمل قبل بشهر
1: بالليل ولكن الطرح كيما هكا نجم تفسدها حاجه منها أنه اليوم ما عادش مهمة الرقابة تتطلب الحضور الجسدي في الباخرة بمعنى أنك تنجم تمشي تقف في البورت شوية تحكي مع الناس أنك تنجم تتواصل معهم عن بعد أنا مش يجيوك رسائل إلكترونية من عندهم فردا فردا وتعرف اللي المواطنين بالخارج وبالداخل يتصلوا بالعلمين ويتصلوا بالنواب والفضاء مفتوح وتكون عندك فكرة على طريقة التذاكر وطريقة الكراب كيفاش تدخل معناها ما هي بالحق اللي قال أنه اللقطة هذه هي زايدة ومش فقط زايدة بل مكلفة عنده ألف حق لأنه النجم راهو نمارس وظيفتنا الرقابية والنيابية والانتخابية بدون ما نعمل لقطات للتصوير وكهو.
0: واضح سينيجي هل تختلف معنا ولا نواصل
2: نختلف معكم طبعا شوف هو ما نعرفش أنا مرتش فيها الحقيقة معناها استغلال وإلا هو حكاية الملعام وكذا
0: قلنا مهمة الرقابة ما تجيش جمعة قبل ما يبدأوا الرحلات ليست رقابة شوف. يعني كتابت نرجع نقوله صارت في مناسبات قبل يعني أنت باش تراقب باش تكتب رابور وكذا لا ما تجيش
2: النواب في جلسات عامة وفي اجتماعات اللجان معناها وقت استدعى وزير النقل وقت استدعى الأطراف المعنية ب معنى عودة التونس بالخارج وحتى الخدمات اللي تتقدم لهم الديوانة الداخلية تكلموا على برشة مواضيع وطرحوا برشة مشاكل في في في عدة مناسبات يمكن من باب أنه حبوا يشوفوا الخدمات اللي تتقدم للتونس بالخارج على عين المكان لأنه السفرة هذه منظمتها ساعة دبار شركة تونسية للملاحة وهزت معها حتى في السفرة دي مشاو معها حتى إعلاميين وحتى معناها ثم مسؤولين أخرين
1: في رحلة استكشافية
2: مش استكشافية هما
0: في رحلة هذه تبين نقاس
2: حبوا يشوفوا على عين المكان بعينهم شنو يعني طبيعة وجودة الخدمات اللي قاعدة تتقدم لفائدة التوانسة بالخارج خاطر جاتهم برشة تشكيات من التوانسة بالخارج في جانب آخر تقول لي هذا من العام وكذا واحد هذه مسؤوليات
0: واضح
2: تتحملها
1: من العام أخي من الخاص
2: يتحملها منظم هذه الرحلة
1: كان كل واحد مخلص على روحه يلزم يقولون يوصلوا بالفضاء
0: مفتوح
1: من العام مش من الخاص
0: إيه زادة في خدمة ما يخلصوش على روحه
1: تعرف شو وقتش الحكاية تتعدى نورمال وشفافة وبسيولة معتها وقت اللي تبدأ وضع المالي في تونس سافا وقت اللي تبدا احنا ما عندناش شكوى من اختلالات شويه في المال العام ونلمدوا ونتقشفوا ونحاولوا باش نخصوا مخصصات المصروف اخر ما هو هكا ولا لا معناتها احنا راهو الوضع نتاعنا انت حاسس بيه راهو نجم نشلق بيك حاسس بيه من غير ما تطلع في البابور وتعمل تصويره ورحله استكشافيه سي بون هكا هو
0: واضح واضح
2: لا عجبك كي استدعاك يقول لك اجي شوف بعينك معناها يعني
1: معناها
2: الشركة معناها الخدمات اللي تتقدم على متن الباخر خاطر راهو فما برشا حاجات تصير غادي معناها ثم خدمات إدارية ثم وثائق إدارية.
3: البرلمان عندهم لجنة جدا تعنى بالتنسيق بالخارج.
0: تون شوفوا
1: شركة استدعتهم. شركة ماش من المال خاص من المال.
0: أي واستدعتهم باش يشوفوا النقائص.
1: شفافية.
0: واضح. يلا الموقوفين في الشبكة الدولية لترويج المخدرات زادة 25 موقوف وحج يختين وسيارات فاخرة. دونك اليوم قالك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باش ينظر في هذه الشبكة الدولية الخطيرة لترويج المخدرات وكشف التحقيقات اللي بشرتها الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب وجرائم ماسة بسلامة التراب ببوشوشة، تفكيد واحدة من أخطر الشبكات الدولية المنظمة اللي يمتد نشاطها بين فرنسا وتونس. تونس تحرية عملية ترويج المخدرات كانت تتم داخل ملاهي ليلية ومقاهي مصنفة سياحية. دونك والفلوس اللي تجي من المخدرات، هذا هو التبييض اللي ديما يقول تقولوا تبييض، اش معناتها؟ فلوس تجيك بطريقة لا قانونية وتحطها في مشاريع قانونية. لهنا مثلا في القضية هذه فكل بلايص يبيعوا الكراهب وفي مقاهي ومطاعم وتدخل في الريزوت ولي كأني فلوس قانونية.
1: الاقتصاد المنظم
0: والنظيفة. أي هذا مع تسعات تقوله يخيش بيه يخدم كيكا وعنده برشا كراهب برشا. لا هو يخدم كيكا في الشكل ولكن الكراهب وجي من أمور لقانونية. دونك 25 موقوف بينهم مطلوبون دولين ومحجوزات ضخمة وسيارات فاخرة ويخوت. نحب نبدأ بسينيجي أكيد لأنه يعرف معلومات. يقال دون ذكر الأسماء ولكن ذكر اسم شخص ولا اثنين، يقال أنهم كانوا محميين، يقال انه فما ملها ليلي في جمرت كان فوق المراقبه ما يراقبوا حتى حد. نتذكر حتى في الكورونا حل ما يسكرش والناس كل تخدم وفجاه هبطت عليه المراقبه. معناتها شنو التحول اللي صار؟ يعني كيفاش كان محمي ولا ما عادش محمي سينجي سيد هذا؟
2: لا هو مش محمي، فما حتى حد محمي في البلاد هذه.
0: يقال قبل
2: يفترض
0: يقال قبل انه ما يتمسش.
2: لا هو كان تحكي عليه انت الملهى الليلي.
0: أي.
2: كان مشمول بالحمله كنت تفكروا اللي عملتها لدار العامه.
0: لا مؤخرا لا نحكي على السنوات القديمه. لا
2: سنوات قبل مش هو بركه لو في السنوات السابقه قبل. أي. مش هو بركه محمي
0: وهذوما راهو وقريت ويعطيهم الصحه راهو مراقبه دقيقه وكذا وشدوه معناتها في العامين ثلاثه الاخرانيين صارت مراقبه دقيقه. نحكي السنوات قبل.
2: سنوات قبل راهو كانوا برشا توانسه، برشا مقاهي مطاعم مؤسسات شخصيات أسماء كانوا محميين كانوا يتمتعوا بحصانة، وحصانة سياسية مايش حصانة قانونية. يعني ناس فوق القانون مايش منهمش القانون، والرقابة تتعدى وقت اللي تتعدى قدام الملهى الليلي هذا تسكر عينها تعمل عين رات وعين ما راتش. هذا اللي كان يصير وقت اللي بدأ يطبق القانون على الناس كل وفهموا أنه القانون الناس الكل تتساوى أمام القانون. وقتها جات الرقابة وحلت عينها، ما عادش سكر عينها.
0: حتى السيد اللي تشد كان يعتقد انه مستحيل يتشد.
2: اي لانه ابن شخص معناها معروف جدا، والشخص ذا معناها خاله او عمه مقيم في السجن معناها محكوم عليه في قضايا من قضية التآمر. الشخص ذا من المحل هذا وغيره من المحلات كانوا تحت الرقابة الأمنية، كان ثم خدمتها الاستعلامات وأساسا إدارة مكافحة الإرهاب في الأمن الوطني وكذلك الحرس الوطني. ثم تتبعات ثم معطيات وثم معلومات وقفت عليها الفرق هذه، تبين أنه ثم شبكة متاع التجار بالمخدرات وثم استغلال وثم معناها فضاء كان يخصص لتعاطي المخدرات وتبييض الأموال. دونك الملهى ما كانش مجرد ملهى ليلي يعني ريستوران كده.
0: كان شركة
2: كان شركة مختصة كان داخل في ريزو. هذه المعلومات المتوفرة. دونك وقت اللي معناها تأكد للفرق الأمنية أنه فما جريمة قاعدة أو جرائم قاعدة ترتكب في الشأن هذا، تم معناها مدهمة المحل وتم إيقاف الشخص المعني بالأمر اللي مشرف على الملهى هذا وهو ملهى معروف ياسر،
3: والأشخاص
2: ومجموعة من الأشخاص اللي معاه اللي كانوا ضمن هالشبكة هذه. دونك بدأت تفتح التحقيق وبدأ البحث والاستماعات والاستنتاق وفما معطيات
0: معطى يبدو أنه التحقيق صار بعد ما لمدوا معلومة، يعني ما هدوش بطريقة
2: لا لا لا
0: بعد ما شدوا هما عندهم بروفيت وكذا معناتها هذي علاش أنا عجبتني طريقة طبعا اللي بريء يلزم يخرج براءة، ولكن ما هدوا لما عندهم معطيات واضحة.
2: شوف نوفل باش نبدأ واضحين،
0: سمحوني على كلمة هدوا ما لقيتش مصطلح يعبر
2: هدوا لديهم
1: لديهم المكان.
2: هو راو شوف باش تفهم الناس اللي راو فما تركيز أمني كبير على تجارة المخدرات مخدرات في تونس، وفما عمل كبير عمل استخباراتي عمل استعلاماتي بالتنسيق بين الإدارات المعنية من أمن من حرس، وفما ثم متابعة الدقيقة لبعض النقاط المشبوهة، وفما تتبع للخيوط اللي تربط بين ناس البرة شبكات البرة وشبكات في الداخل وعملية الإدخال السموم هذه إلى تونس، وفما مستفيدين وفما ممولين وفما برلسويت فما عمليات تبييض تبييض من العائدات متاع المخدرات. وراو على فكرة راهي العائدات المالية متاع في تجارة المخدرات راهي عائلة راو نحكي وعلى عشرات المليارات اللي قاعدة معناها تبيض في عدة أشياء
0: وحتى حد كمال سينيس.
2: دونك وقت اللي ترفعت التقارير تقارير الأمنية استعلاماتية السرية أنه هالمال هذا كيف وكيف بعض الملاهي الأخرى راهي وكر، مش مجرد ملاهي راهي وكر تدار فيه تجارة المخدرات، وقتها صارت المداهمات والإيقافات.
0: فوالا والحمد لله حتى حد ما نجم يقف خليل مع ناس تاجر بالمخدرات وتضر لنا في اولادنا
1: بالطبيعة ما نقولوا كان الى
0: الامام
1: كل الاجهزه هذه واضح اني حتى
0: واحنا الكلام اللي قاله سينيجي في الحصه اليوميه لاحظنا لهوة بالمخدرات معنا احنا بيدنا كل يوم ولينا نحكي
1: في حرب طويله الامد مع ظاهره المخدرات، حرب طويله الامد ممتده الافاق وتعدده الاتجاهات.
2: كنت تلاحظوا
0: والحاجه الايجابيه انه فما احساس عام توا ما عادش فما شكون محمي، فهمت معناتها كي تمسوا الاسامي الكبيره راه ما عادش فما شكون محمي
1: يخلص
2: فما حد فوق القانون. هو كان تلاحظوا حتى في اجتماع للدول السبعه الكبار في البيان نتاعهم بيان اللجسات من بين الملفات الكبار اللي طرحت هي مكافحه المخدرات، وفي الاعلان هذا فما اجراءات تم الاتفاق عليها بين الدول هذه لمكافحه الظاهرة العالمية هذه، لأنه قاعد يتم توا إغراق بعض الدول ومن بينها تونس إغراقها بالمخدرات.
0: شيء فوق من الخيال.
2: والناس اللي تقف وراء التجارة هذه رم ناس نافذين ماليا، وهذا ما يخليناش نسكت على ربما على بعض الأطراف المتواطئة مع تجار المخدرات.
0: باش نسألك سؤال لأنك جبني لسؤال محرج، نحكيه على سنوات بعيدة معناتها 10-15 سنة التالي، يعني مقابل السكوت يعني تجار المخدرات ولا الناس مستنفع مخدرات هل عاونوا أحزاب سياسيا؟
2: نعتقد أنه فما فلوس، فما فلوس دخلت هاي في تمويل الحملات الانتخابية. نتصور كما العديد من الدول النوفل
0: في العالمية
2: تشوف فما رؤساء وفما نواب يطلعوا في برلمانات خاصة في دول أمريكا اللاتينية، راهو تجارة المخدرات وتجار كبار تجار المخدرات راهم هم اللي يحدوا شكون يطلع. علاش؟ لأنه وقت اللي ترتبط الشبكات هذه الإجرامية شبكات التجارة بالمخدرات بمراكز النفوذ السياسي
0: حماية لها،
2: ولا وقت يصير الزواج هذاك الزواج المصلحي ثم حماية تمتع بها تجار المخدرات.
0: واضح. يلا فاصل وبعد نمشي والموزيك فانت كانت هذه ميدي معك
4: ميدي معك الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواد في الصالون الدولي Africa Big Five Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي شمس اليوم طاقة الغد.
5: ارتاح من الغسرة واستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو. لي بري تو دو.
4: ميديماك كل يوم الاثنين جمعة من الصناعة للمساعدين نو فلور تاني.
0: يا مرحبا يا مرحبا في حل الدوسي باش نرجعوا للاتفاق الامريكي الايراني باش نحكيوا لبنان اين هي من الاتفاق هذا نمشيوا توا الموزايك 24
4: موزايك 24
3: نرجع في موزايك 24 على زيارة رئيس الدولة لبارح إلى ولاية القيروان عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الغالبة اللي نذكره هي تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وحسب بلاغ لمصالح الرئاسة تحول رئيس الدولة إلى سور مدينة القيروان وين قاعدة تستكمل الأشغال متاع الترميم بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى كانت على وشك الانهيار. رئيس الدولة هوني أثنى على مجهودات الهندسة العسكرية في استكمال أشغال الترميم.
6: لا تقدمت في وقت قياسي. لا الحمد لله. بعد ما كانت في وقت من الأوقات مسبل الرهلات.
7: صحيح.
6: وتم اكتشاف عديد الآثار صحيح. اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات.
7: التاريخ.
6: هو فريدة من نوعها في العالم. تم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية. متابعة مستمرة لتقدم الأشغال ويعطيكم الصحة للتقدم وعلى الإنجاز بسرعة حتى قبل الأجال المحدد.
3: رئيس الدولة أكد زاد على ضرورة إزالة كل العقبات لاستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة في أقرب الأوقات.
6: القروان تم اغتيال التراث فيها طيب تشوف حتى الامتداد فيها التهيئة العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تهيئة العلمية ونظام الأسلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات أما كما قلت لك الاختيارات تكون موافقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات. إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات لأن يعني الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل المسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها مناخ كالجندي على جبهة القتال.
0: واضح دونك الزيارة للقيروان وأهم موضوع سينيجي استمع لمشاغل المواطنين وقال الروتين والناس اللي تأجل في الإجراءات وغيرونا نفس الموضوع تو عنده برشة زيارات يحكي عليه رئيس الجمهورية.
2: بقى انت اعطيتني كلمة اخترنا من القروان.
1: ايفتا وناجي في المدينة.
0: انا ديما نعطي في الترتيب حبيت ان نبدل الترتيب نظرا للعامل
3: تعرف خصوصيتها اكثر ربما.
2: شوف نوفل خلنا نبدأ بالفسقية اللي زارها رئيس الجمهورية
0: محلينكي قالوا كملت قبل الوقت الجملة ما نسمعوهش ديما.
2: شوف هو وليت هالمشاريع هذه تعطى لإدارة الهندسة العسكرية لأن إدارة الهندسة العسكرية أولا الساعة ما هيش مجرد مؤسسة عسكرية فيها مهندسين مهندسين أكفاء مهندسين أثبتوا قدرتهم على مش على الإنجاز فقط وهذا رو واقع ورو كان جيوا نعدوا المشاريع اللي عملتها إدارة الهندسة العسكرية رو بال بال بالمئات بالمئات أبدأ من رجيم معتوق وانت طالع على الشمال مرورا بعدة ولايات لأنه الهندسة العسكرية عندها نقطة قوة اللي هي للأسف الشديد ما توفرش في بقية الإدارات المعنية يعني إدارات المنشآت والتجهيز والبناءات اللي هي احترام الأجل. يقول لك المشروع هذا راه مش نسلمه لك نهار واحد جويلية سي نهار واحد جويلية ما فماش به الفسقية اللي عانيته الفسقية وولاية القيروان اللي عانيت لعقود طويلة من الزمن من التهميش من الفقر من الإقصاء من غياب فرص العمل من غياب مشاريع التنمية من سوء الإدارة وحوكمة المؤسسات اللي في القيروان يعني رأوا عقود طويلة خلات الولاية رغم أنها الأولى في بعض الزراعات في الزيتون في الخضروات والقيروان راو اللي يقول القيروان يقول المدينة الثرية والغنية جدا بالمعالم الأثرية والدينية يكفي أنك تقول راهو فما واحد من الجوامع الكبرى المعروفة في العالم الإسلامي، راهو كي تخرج لبرا توصل إلى أقصى العالم وانت في الصين مثلا وتذكر مدينة القيروان يعطيك التاريخ متاعها،
1: المدينة التاريخية
2: به القيروان كل ما فيها من أثار اللي كانت تنجم تكون واحدة من الوجهات المهمة جدا في السياحة. مثلا أنا نتفكر وأنا صغير في القيروان كانوا فما سياح وفود سياحية تجيب العشرات كل يوم، تجيب العشرات ريانكو باش يمشيوا ويزوروا الجامع عقبة بن نافع ويزوروا الفسقية ويمشي ويزوروا المعالم التاريخية والأثرية في
3: القروان والمدينة العربية الأسواق
2: والمدينة العربية، لأنه عدد كبير برشا، ومش نحكيه على مسجد عقبة فقط، العديد من المعالم الأثرية
0: والتو يزوروها ما نقصوا
2: أيه. هي يا
0: فما مناسبات
2: القروان ما عادش ما أنا نحكي لك على القروان كوجه سياحي ما عاد يجيوا السياح.
0: مش نعطيك سؤال
2: علاش علاش
0: نفسرك، أعطيني وتيل 5 إتوال في القروان
2: ما فماش،
3: فما واحد برك،
2: فما فما فما ثم ثلاثة نزول سياحية ولا هم أربعة ثم واحد يعني
0: ما يق
2: مصنف مش مصنف
0: شيء ما في مصنف يعني كان أنا
2: وبقية النزول
0: فما مناسبات راك تمشي القرآن ما تلقاش وين تبيت تلمون الدنيا زحمة حتى وتيل ما يعمل
2: أي تشوف أنت توا مثلا في مناسبة كما المولد النبوي الشريف على في القرآن
0: ومن العالم كل
2: الناس جيب الألف ما يلقاوش وين يباتوا. رأوا المشكل الفسقية رأي واحدة من المعالم العالمية، رأي كلاسي كلاسي في المعالم الأثرية العالمية كرصيد وكمعلم أثري عالمي معترف به عالميا. الفسقية رأوا قبل ما تأخذها إدارة الهندسة العسكرية رأوا فما صور رأوا وصل الماء اللي في الفسقية معناها وكر لمش الحشرات فقط، حتى الفسقية بيدها ولات كانت مزار سياحي تحولت إلى مزار للمنحرفين والإجرام
1: وال ذكرنا اللي الاعتمادات كانت مرصودة للسيارة قبل ما تسند إيه ذكر
2: رأي تحط اعتمادات
1: موجودة
2: مش الدولة التونسية فقط تحط اعتمادات رأي فما اعتمادات كبيرة مالية تحط وما تصرفتش
0: والدنيا بيركة وما يصرفوا شيء
2: وتتفكروا أنتم معقول يوصل سور القيروان سور التاريخي متاع القيروان طاح وطاح جزء منه
0: اي معناتها مهدد
3: الاخر ما مشقق بكله
2: وفما ناس توفيت وفما ناس طاح عليها من السور وحتى حد ما تكلم وجات وقتها نتذكر وزيرة الثقافة وجات عملت دورة وشاف

0: عاودوا رموه وترميم علمي راهو ترميم المعالم الاثريه راهو مش مجرد تجيب له بناي راه ما تجيبلوش بناي ما تجيبلوش بناي مستانس معناها يليق وكذا يليق وعدي معناها يقول لك تو اللي قد تجيب لا ثم امور علميه الفسقيه اليوم راهو الشبكه المائيه الذكيه جدا اللي تعاملت في الفسقيه وصهاريج المياه كلها تردمت جات وقت من الاوقات تردمت ومشيت معاد راهو شيء معناه بالحق معناه شيء بكي دونك
1: واضح كلامك مهم سينيجي
0: وفي زيارته سمعت انت وشفنا
1: أي أي لا لا يعني نتذكر وقتها معناتها الفلوس موجوده ما صار شيء وكلامك مهم وللاسف
0: وصيانه الجامعه عقبه مش تحطت ما تحط اعتماد مالي حطته صندوق التنميه السعودي المملكه العربيه السعوديه حطت معناها مبلغ معناها قداش نسيت وقتها 100 مليون دولار يظهر لي كما تحطت ال 100 مليون دولار لبناء مستشفى
1: بعد
0: مستشفى الملك سلمان لا تبنى المستشفى ولا تمت صيانه جامعه عقبه
1: هذه اللي التو هنا نحلوا 100 سنه التو لا فهمتش معناتها الفلوس موجوده ما يعملوا شيء ما
0: جاوبك
1: ما عندك ما تجاوبك قدره الفهم البشري نتاع نتنفس وهواه وكذا
2: لا ثم موجوده
1: ما معنى راهو موجوده راهو في كل ولايه فما هكا بيجي موجود وما يتحرك
2: حاجه اخرى نوفل
1: يا معلم
2: تعرف اللي موجوده وشراو بها التجهيزات ورقدت التجهيزات حتى شبعت بالنوم كيما مستشفى بير علي وكيما المجمع الكيميائي بقدس
1: بالله فسرها لي
0: بالله يمشي كل
1: ما معنى فما فلوس وما يعملوا الفلوس موجوده
0: خاطر وقت اللي يبداو عندك سامحوني في الكلمه انا اعتذر على الكلمه مسؤولين براكسي خاطر ما لقيتش كلمة أخرى نوصف بها
1: يخي مش لمصلحتك يعمل إنجاز ويقيدوا
0: وقت اللي تلقى فم تعين مسؤولين غير أكفاء وما عندهم حتى علاقة بتحمل المسؤولية يصير هذا وأكثر من هذا الاعتمادات اللي تحطتها المملكة العربية السعودية في مستشفى الملك سلمان وفي صيانة جامع عقبة ما تصرفتش راهي الاعتمادات تحطت بقات العاملون العام الثاني العام الثالث في العام الثالث السعودية المملكة العربية السعودية استرجعت الأموال علاش قتلهم راكم ناس غير جديين كيفاش أنا نحط اعتمادات نحط فلوس اعتمادات مرصودة وانتم ما تخدموش الخدمة
1: لا يعملوا كل الدويرة ذيك اللي دشنوا بها
0: بربي همش نذكرك تو الكلمة ذي راني قلته قبل مرارا وتكرارا الدوسي متاع بناء مثلا بناء مستشفى الملك سلمان الدوسي تعرف كيف صار له صار له كما شفت الكرة في الماتش أكيكا من ساق لساق الدوسي من التجهيز يمشي للوزارة شنو البيئة من البيئة يمشي للولاية من الولاية يمشي للمكتب الدراسات مكتب الدراسات يعاود يرجع لوزارة التجهيز من وزارة التجهيز يعاود يعملوا فيه استشارة الاستشارة الأولى ما نجحتش الثانية ما نجحتش الثالثة ما نجحتش الرابعة بعد تتدخل المملكة العربية السعودية وتعين هي مكتب استشارات دولي ومكتب استشارات دولي يعاود يعمل الدراسات من جديد اونترتون مواد البناء طلعت وسعارها
1: تكاليف
0: معناها عملت رياضة القفز العالي يعني في نهاية المطاف
1: كما استاد سوسة ضربت فوق دول الإمكانيات بالنظر للتأجيل به فاصل وبعد نقعد وفرد موضوع هذا نمشي والفصل من فاصل

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا، من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي.

0: أقل الفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمارر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
1: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمن ساعتين. نوف لور تاني.
2: ما زلنا معاكم نقعد في نفس الموضوع، هذا هو موضوع في الصميم.
1: في الصميم
2: نخرج من القيروان ونحكيو على تونس الكل. هذه رسائل وطنية من زيارة جهوية خديجة.
3: من زيارة جهوية، رسائل وطنية من زيارة جهوية، أو من القيروان إلى تونس الكل، من ولاية إلى 24 ولاية. حبيت نقرأ هكا لأنه زيارة القيروان كانت في هيكلتها تتقرأ من جهتين في الحقيقة. وكان اللاحظ سينوفل رئيس الجمهورية كيمشا قسم الزيارة إلى مرحلتين. مرحلة أولى لمتابعة إنجازات كان سبق وأعلن عليها على عين المكان عند مزار القيروان، وهي تهيئة فسقية الأغالبة وترميم سور المدينة العتيقة. الجزء الثاني هو الشارع التونسي أو شارع القيروان كرمز لشارع تونس في الولايات الكل، حيث الصورة أعطتنا أو البلاغ اللي شفناه أو الاتصال اللي شفناه، صورة أعطتنا أن الرئيس اتلاقى مع جميع الفئات العمرية تقريبا، يعني مع المسنين، مع ذوي الاحتياجات الخصوصية، مع شباب، يحكي مع شاب، يحكي مع عامل، يحكي مع عاملة، بمعنى أحكاء مع التوانسة، ليوجه ربما رسالة اللي حتى اللي بجنبه الولاد في كل منطقة من الجمهورية رغم ينجموا مرة يهبطوا الشارع، يهبطوا للسوق، تو يسمعوا من الناس ما هو مطلوب بالضبط من الدولة التونسية حتى تواكب مشاغلهم. وهذه أعتبر أني رسالة للجميع، حتى للوزراء الموجودين في الحكومة، ما فيها باس نهار مثلا وزير الشؤون الاجتماعية يعمل طلع القروان ولا على سوسة ويدخل للإدارة الجهوية متاع صندوق تأمين على المرض، تويقى 40 واحد يستناو بالتكايات متاعهم، يسألهم شنو اللي فهم شنو اللي ما فهمش. هذه قيمة أنك تكون موجود سياسيا مع المواطن، حتى بعد تكون موجود معه واقعيا وقت اللي تفهم وتسمع الآهات متاعه، تسمع الترحيب متاعه وتسمع الاحتجاج متاعه، تسمعها من الكل. وشفنا لوحة فعلا تعكس اللي موجود هنا في تونس العاصمة، واللي موجود غادي في صفاقس، واللي موجود غادي في القصرين، واللي في جندوبة. المواطنين التوانسة يطرحون نفس الأسئلة مع نفس المسؤولين في كل الأوقات، ورئيس الجمهورية حب يوحي أو يرسل رسالة وطنية من تلك الزيارة الجهوية. استمعوا إلى الناس وكونوا في وسط مشاغل الناس، وجسدوا على الأقل بالمتاح وبالممكن وبالمادي الملموس تطلعات الناس. نجي للجانب المهم الآخر اللي فيه رسائل قوية برشا، والرسائل هذه وقت نقول قوية برشا معناها يلزم برشا ناس تسمعها، من ضمنهم الفاعلين في بلادنا في حقل المشاريع الكبرى. لأن مشينا اليوم فسقية الأغالبة، وأنا حكيت مع الناجي قبل اللي يعرف أدق التفاصيل، وكنت حكيت معه أنه تقريب لسبع سنوات تواصلت فترة التأمل وقتها البرك قاعدة تنتشر والمياه الراكدة والسهرات الراكدة وكل شيء، سبع سنين وهم يتأملوا والفلوس موجودة. شنو اللي صار؟ كيما صار في ساحة منجبالي، كيما صار في ساحة برشلونة، كيما صار في المسبح البلدي، كيما صار في المستشفى الميداني متاع بيرالي، كيما صار في عديد المرافق التي عندما أسندت إلى إدارة الهندسة العسكرية أنجزت في وقت قياسي. مشينا لقينا الفسقية، وثم المسؤول يحكي مع الرئيس يقول له عملنا هذا الكل بدون ما نمسه من الطابع المعماري للفسقية. أي
2: طبعاً.
3: ووقفنا على فرق بين الوهم والحقيقة، أن تمارس الحقيقة دون أوهام أحسن. لأنه أنا أتذكر في الحقبة الرومانسية الجميلة والعظيمة تعاملت على الفسقية حكايات وأساطير، منها مركز الفنون الدرامية والركحية، منها مسرح الهواء الطلق، منها المركب الترفيهي الشامل. وبعد سنوات فقنا من نومه نلقاو المشروع هذاك الكل نبت الربيع على دمنته، والحقه الله بوسع رحمته، نبت الربيع على دمنته، يعني نبت على قبره لحشيش على الاقل نعطيه انجاز حقيقي صحيح، ونعطيه انه ثم اراده من رجال السياسه، وهذا يجسدها رئيس الجمهوريه بكل وضوح في برشة تنقلات، ان كي نبداو مشروع النجمه نكملوا، أنك الفسقية هذيك في الحالة هذيك النجم الرجوع في حالة أخرى، والرجوع للألق اللي كانت عليه والقيمتها الهندسية المعمارية في تاريخ العالم الإسلامي الكل، أكبر معلم مائي في تاريخ العالم الإسلامي اليوم بدأ يشوف في النور. هذه هي رسالة. ثم أي تفضل سينوف
2: باش نسألكم سؤال. علاش إلا ما يخرج رئيس الجمهورية وكان الرئيس بيدو قالها
3: الرسالة هذه
2: هي. إخي علاش والي ولا وزير ولا معتم علاه ما يخرجوش واحد؟
3: هي الرسالة قال مثلا شنو وهنا ثم رسالة نقلت بشكل ذكي جدا. أنا نقول بشكل ذكي جدا لأن وقت كنا نحكيهم على هندسة العسكرية ونشكروا فيها وبارك الله فيهم على اللي عملوه الكل. ثم رسالة للهندسة اللي مش عسكرية، ثم رسالة للي يديروا في المشاريع من المهندسين المدنيين. وقت اللي قال الرئيس فما تعطيلات بتهلة الإجراءات، شوفوا هاو المشروع صار.
2: المشكلة في مش في المهندس خطي، المشكلة في الإداري اللي لهي بالمهندس.
3: فما تعطيلات
2: ما هو العسكري عندهم عسكريين ربيد،
3: فما تعطيلات بتهلة الإجراءات
2: الإدارة.
3: وهنا الرسائل راهي مرت من القيروان اليوم اش قال ايوا قلم بالحرف الواحد راهو المسؤول اللي يخدم في مشاريع مواطنيه كيما هكا ووطنيه كيما هكا راهو كالجندي في ساحه المعركه. وهنا ربطا بكلمه حرب التحرير الوطنيه اليوم نحن امام حصيله تاع خراب عميم خلاته مرحله معينه يلزمنا الكلنا نتحلاو بعقليه الجندي لكي ننجز المشاريع اللي كان يحكي سناجي اللي منها أضغاث وأحلام ومنها اللي بدأوا حطوا فيها باب ومنها اللي حطوا فيها أساسات خلي تمشي خلي تمشي الرسالة لمدينة تونس العتيقة كي اللي هي مدينة تاريخية كي مدينة القيروان واللي احنا عندنا كل عام وين صير لنا أكسيدون صغير نفكروه ونقولوا لهم راي محاطة بالأبنية المتداعية عملتوا شي حاجة خدمتوا شي حاجة هم سنين هاو خرجوا قانون على الأبنية المتداعية. تمشي الكل كل المشاريع اللي ممكن اليوم ناخذوا المثال من الهندسة العسكرية متاعنا ونخدمه لأن الفلوس موجودة لأن التجهيزات موجودة وإذا ما توجدتش الدولة مقرة أن توجدها وقالت أن يلزم نوجدها فبرشة مشاريع راقدة يلزمها ترجع مع بالطبع الرسالة وصلت لبرشة مشاريع أخرى طالت بها الانتظار وطالت بها فترة التأمل. أنا اليوم مثلا نحيي شركة مترو صفاقس اللي قريب تحتفل بعيد ميلادها 11 في 23 جويلية 2026
2: ثلاثة مديرية
3: نحيي مشروع تهيئة سبخة السيجومي اللي باش يحتفل بتسعة سنين من عمره ونقول إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. ولكن يزم تعرفوا اللي أنتم مش مشمولين بمجلة حماية الطفولة بمعنى هذا وقت كافي اليوم باش نخدمه. أنا نحيي أكبر مشروع عشت مع سنوات الصبا والشباب وأنا أنا الآن على أعتاب الخريف اللي هو مشروع تبرورة اللي تأسست الشركة متاعو عام 85 ومات عديد رجالات صفاقس وفي نفسهم شيء
2: ومديرها خرج
3: شيء من تبرورة شركة معناها تهيئة الشريط الساحلي الشمالي بصفاقس نحييها. ولو كان المشروع تبرورة موجود الآن يقول لهم لقد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة راني سي على أبواب الشيخوخة وصفاقس لم ترى البحر الجميل ولم ترى المشاريع السياحية والعمرانية. وكو السلام عليكم.
2: ذكرت شوية هو مشاريع قوانين ويحلى خلي مشاريع بالحق دونك خرجنا تول خرجنا من القروان ناجي مرسي على المقروض والكفتاجي خرجنا من القروان دونك رسالة للمشاريع الكبرى فما مشاريع واقفة. الكلام هذا تقريبا عنده عام وهو دي ما يتكرر المشاريع الواقفة لازم تتحرك. وانا سألت سؤال علاش مرة وشوالي خرج وزير يمشي مش في زيارات مجاملتية كما نعود نرجع النواب اللي مشاو المرسيلة في زيارة مجاملتية أي.
4: هو روى اللي حكينا عليه في القروان هو عينة
2: كل الولايات
4: على حاجة على واقع واقع مرير قاعد يصير في العديد من ولايات الجمهورية. كيفاش تفسر انت معناها رئيس جمهورية يجي في زيارة القروان ويهز عينه ويشوف علم علم تونس علم البلاد معناها يعني العلم ولا شوالق شوالق ولا مقطع وحالته تكرب وهز عينيه وينتبه للعلم والحال أنه المسؤولين السادة المسؤولين اللي يتعداوا كل يوم غادي من الوالي للمعتمد لرئيس بلدية الغير وكذا ماشيين جايين ولا واحد فيهم انتبه إلى علم. لحكي لك هذه ماذا مثال صغير بسيط جدا. الإشكال يا نوفل أنه فما عدد كبير من المسؤولين ما عندهمش حاجة اسمها أني نعطي كل جهدي وكل ما عندي البلاد زيادة على أنه راهو شرط الكفاءة الغالب ما يتوفرش في العديد من المسؤولين اللي تم تعيينهم راهو في كل المستويات بدءا من الفريق الحكومي وانت ماشي نزولا إلى حتى للمعتمد الأول وغيره والإدارة والمديرين الجهوين اللي يشرفوا على المشاريع هذه. خليك من الأسباب اللي قاعدة تتقال واللي كل مرة نعاود ونسمعوها، هاو مشاكل في الانتزاع العقاري، هاو درشنو التمويلات، هاو ثم بطء في درشنو التعامل مع بعض المقاولين. خليك من هذا، هذا خليه جانب الخطر اللبانة هذه راي ما عادش تنطلي الحيلة ذي هالكلام هذا ما عادش نصدقه، الناس ما عادش صدقه. ثم حاجة اسمها غياب إرادة، وقت اللي المسؤول ما تبدأش عنده الإرادة، الإرادة القوية والصرام والانضباط ما يتعمل شيء. المسؤول اللي مصاب بداء الخوف والتردد ما ينجمش يعمل مشاريع، ما ينجمش يقف على تنفيذ المشاريع في أجلها،
2: مش يعمل ينفذ مشاريع فيها بيجي.
4: المسؤول وعنا منهم برشا المسؤولين اللي حاطين ساق هنا وساق غادي ويحسبوا غدوة زعما كي تتغير الأمور كي السيناريو كذا يصير كذا. ثم عنا مسؤولين حاطين ساق هنا وساق غادي، وهذاك علاش أصبح تعيين أو تحوير فريق حكومي أو تعيين مسؤولين جدد أصبح مسألة صعبة جدا، ويلزم التروي فيها وأسويزم اختيار دقيق جدا. وخليني نقول لك راو ثم اليوم في تونس اشكال في اختيار المسؤول الجدي، المسؤول ما عندوش خوف، المسؤول اللي يتمتع بالشجاعة، المسؤول اللي ياخذ القرار ويتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرار، والمسؤول اللي يخرج من بيروه يخرج مك المكيف ولا الشوفاج اللي يخدم عليه في الشتاء، اللي يخرج ويشمر على ذراعه ويمشي ويدور كل يوم ويعاين المشاريع اللي وقفت. علاش وقفت؟ ثم مشاريع ينوف الرايتات حتى على مجرد مراسلة مذكرة ورقة باش تمشي من الإدارة الجهوية هذه للإدارة الجهوية هذه، زوز إدارات جهوية راه أحيانا بيناتهم بعض مئات الأمتار. تقعد غادي يقف المشروع
2: ساعات تقف ما فماش شوفر ما فماش كهرباء ما نيش كذا، والله تقف لأسباب تافهة جدا.
4: أنا عليش قلت لك راه حكيت اللبانة متاع الانتزاع العقاري والمشاكل العقارية راي مشكلة فارغة، لأن وزارة أملاك الدولة وسمعت وزير أملاك الدولة قال في برشا مناسبات قال راو احنا ما عادش عنا اشكال اسمه انتزاع عقاري، راهي الانتزاعات العقارية راهي ولات تتفصل في وقت وجيز جدا. يعني المسؤول اللي يخرج اللي يقول لك والله يا والله ثم مشاكل متاع انتزاع عقاري، لا مش صحيح. والاعتمادات كي تتصب، علاش احنا نحكيه على الاجال وديما نحكيه على ربط إنجاز المشاريع وتنفيذها بأجال بتواريخ، والتاريخ هذاك اللي تحت راهو يزم المسؤول يتحاسب عليه. وقت اللي أنت ما سلمتليش المشروع ما تسلمه ليش في الأجل اللي تم تحديده في المذكرة أو في العقد تتحاسب. وقت اللي يعرفوا المسؤولين أنهم راهم باش يتحاسبوا إذا فاتوا الأجال، طبعا إذا فما أسباب قاهرة، وقت اللي يعرف أنه يتحاسب إداريا ويتحاسب قانونيا وحتى يتحاسب قضائيا، وقتها تو يوليوا المسؤولين وليو حريصين على تنفيذ المشاريع.
2: واضح كان هذه حكاية من جهة ويا سي خليل مشيت للوطنية سينيجي. سي خليل شكرا لكم الأخبار، بعد نرجع للساعة الثانية برشا حكاية تستنى فيكم في ميدي ماك.
5: فرعون مع ليتر حالي.
6: السمنة والسمنة المفرطة، هل السمنة هي مجرد مسألة متعلقة بالمظهر الخارجي وإلا هي متعلقة بتحديات صحية نفسية واجتماعية؟ إن كنت تعاني من السمنة شنو الخطوات اللي قمت بها للتخلص منها ونجم توصل النتيجة وتحافظ عليها؟ كيفاش يعيش الشخص اللي يعاني من السمنة في حياته اليومية؟ وشنو أهم الضغوطات والعوائق اللي يعترضوه؟ شنو أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة؟ وهل إلى جانب السكري أمراض القلب والشرايين ممكن السمنة تأثر على الخصوبة الحمل أو حتى تتسبب في مشاكل نفسية كما القلق الاكتئاب الثقة في النفس إلى آخره؟ وكيفاش ممكن تأثر زيادة على العلاقات العاطفية والاجتماعية؟ شنو الحلول الممكنة وكيفاش تكون لبريز ان شارج؟ هل أنظمة الحماية تكون ناجحة ووقتاش يتم الالتجاء لحلول جراحية؟ وشنو أهم التقنيات الحديثة المعتمدة في الإطار هذا؟
7: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. حمية هي الرجيب، يعني من المستحسن أن الإنسان تحفظ على روحه، لأن السمنة هذه بس تتسبب له في أمراض كثيرة برشا مشاو جراح السمنة هذه.
8: بالنسبة لي أنا السمنة المفرطة فريمون عندها تأثير كبير برشا على النفس، على تأثير داخلي وتأثير خارجي. بعض في الآخر يلقى روحه فريمون ليزلتو، ما أنت ما لقى حتى حل رجيم مشي معاه ولا حتى شيء. دونك لهنا تشقل الحلول الطبية. أنا خدمت كوميتون انفيرميير في الكلينيكيت وكل شفت بحق عبيد وصل للموت.
6: السمنة والسمنة المفرطة موضوعنا في فرامن هالأربعة.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
9: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
10: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. اللي طلع اسمه يتسمى مهف، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تيباز نحكي على سيل مهف. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشيه باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهريه. وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفله مع سيل مهف.
2: توني سيتي، جي سوي جي ريست.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. يتواصل موسم حصاد الحبوب بمختلف الجهات المنتجة في تونس وسط مؤشرات إيجابية بشأن الصابة المرتقبة لسنة 2026، في وقت يلفت فيه المهنيون إلى عدد من الصعوبات التي رافقت انتقال الموسم وأثرت على نسق تقدمه في بعض المناطق. وفي تصريح للزميلة بشرى السلامي، أفاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي أن نسبة تقدم موسم الحصاد بلغت إلى حد الآن نحو 20%، مشيرا إلى أن الظروف الجوية وخاصة الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولايات الشمال والشمال الغربي تسببت في تأخير عمليات الحصاد ببعض المناطق، لا سيما في عدد من معتمديات سليانا والكافة. وأضاف الضاوي أن بعض المناطق السقوية خاصة القيروان وسيدي بوزيد وضواحي القصرين سجلت تراجعا في الإنتاج في حدود 30 قنطارا مقارنة بالتوقعات، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من بينها النقص المسجل في بعض الأسمدة وتأخر وصول بعضها الآخر خلال فترات حاسمة من الموسم الزراعي.
5: بالنسبة للموسم الحصاد الحالي وصلنا فيه إلى حد ما 20%، وقع شوية معناتها تأخر على اعتبار أنه الطقس تعرف اللي هو مسمح لناش، خاصة في الشمال والشمال الغربي الأمطار معناتها كانت بشكل كثيف، خاصة ما ننسوش اللي في سليانة في بعض المعتمديات وسط 94 والكيف، وهذا من شأنه باش يعطل موسم الحصاد. وما نلاحظه في موسم الحصاد هذا أنه عنا في المناطق السقوية تحديدا في القروان وكيف سيدي بوزيد وقفصة وضواحي القصرين حسينا اللي يعني الإنتاج فيه نقص بشكل معناتها فادح، يعني في حدود 30 قنطار، وهذا معناها راجع لأسباب نعرفها كلنا اللي هي صارت في الموسم من فقدان مادة الأمونيتر ومادة الدي بي، شيء مفقود وشيء يتأخر. تبقى احنا مازلنا في الشمال تو مازلنا في البداية في الشعير والقصيبة، ان شاء الله ربي يعطي الخير وتكون العملية به. ما نطالبه اليوم انه معناتها التصنيف وذايا على خاطر كل مطر باش تصب برشا باش يساهم، هذا احنا نقولوا له تفرقيع باش يساهم في القمح يتفرقع، وبالتالي هذاك يدخل في سلم التعيير والتصنيف ويزيد السعر يطيح. نحاولوا على الاقل انه ما ندخلوش الى التصنيف

0: الرسمية أن الموسم الحالي يسير في اتجاه الإيجابي، فقد أعلن ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني بلغت إلى غاية 12 مليون جرين نحو 2.224 مليون قنطار، وتصدرت ولاية القيروان ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 508 ألاف قنطار، أي معادل 22% من إجمالي الكميات الوطنية. وجاءت ولايتا باجة والكاف في المرتبتين الثانية والثالثة بنسب بلغت 17% و 15% على التوالي، تليهما سليانا بنسبة 11% وزغوان بنسبة 7%، فيما توزعت بقية الكميات على مختلف الولايات المنتجة الحبوب. وتتواصل عمليات الحصاد والتجميع بنسق متصاعد بمختلف الجهات تحت شعار صابة الحبوب أمانة وطنية ومسؤولية مشتركة من السنابل إلى الصوامع، مع تركيز الجهود على تأمين قبول المحصول وخزنه ووزقه في أفضل الظروف. تنطلق غدا الخميس مناظرة النوفيام التي تعد بوابة العبور المفصلية نحو التميز الدراسي بالمعاهد النموذجية التي تفتح أفاقا تعليمية واعدة. التفاصيل في تقرير هبة الخميري.
1: تنطلق غدا الخميس 18 من جوان مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام بمشاركة 32 و4 من إجمالي 175 و24 تلميذا مسجلا بالسنة التاسعة، أي بنسبة مشاركة تبلغ 18%، في حين بلغ عدد المترشحين بالتعليم التقني 203 من إجمالي 5381 تلميذا. ويتوزع المترشحون بين 38% ذكور و 62% إناث. وشهد عدد تلاميذ المترشحين لاجتياز هذه المناظرة تراجعا هذه السنة بالمقارنة بالسنة الماضية ب 3.5%. وضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركزا موزع على مختلف الجهات. وتصدر معهد بورقيبة النموذجي بتونس قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب ب 300 مركز، يليه المعهد النموذجي بسوسة ب 275 مركزا، ثم المعهد النموذجي بصفاقس 1 ب 250 مركزا. كما حددت طاقة الاستيعاب المعهد النموذجية بالمنستير ونابل وأريانا بين 200 و175 مركزا. كما تراوحت طاقة الاستيعاب بعدد من الولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و150 مركزا على غرار زغوان وتوزر وقبلي وتطاوين، مقابل 150 مركزا بكل من القصرين وقفصة و125 مركزا بسيدي بوزيد ومدنين وجابسة. ووفق رزنامة الاختبارات لوزارة التربية، تمتد فترة الامتحانات أيام 18 و19 من جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 6 جويلية المقبل.
0: شركة تونس لطرقات السيارة تؤكد جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الإجراءات لتأمين انسيابية أفضل لحركة المرور على طرقات السيارة، خاصة في الموسم الصيفي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف والسهرات بالمهرجانات الصيفية، وكذلك بمناسبة عودة التونسيين بالخارج. هيئة حماية البيانات الإيطالية تقول اليوم الأربعاء أنها فرضت غرامة قدرها 180 ألف أورو على شركة طيران الإمارات بسبب ما وصفته بتعاملها الجائر مع البيانات الصحية للركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة. وبدأت القضية عندما قدمت أحد الركاب شكوى قالت فيها أن شركة طيران الإمارات أجبرتها على ملء استمارة طبية، رغم أنها لم تكن ضمن الفئات المطلوب منها تقديم مثل هذه الوثائق. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماك. بعد شوية ما فاتك شيء وبرشا حكايات، وعنا تليفون مهم جدا، الرد على صحيفة الكيب اللي قالت توانسة في الاسانسور اهانوا مدرب وطني باش ناخذوا التونسي. هو موجود في كندا تو باش يفسر لنا الحكاية الكل، ولكن نمشي ونحلوا الدوسية.
1: حل الدوسية.
0: اتفاق امريكي ايراني برعايه باكستانيه، اسئله مفتوحه، لبنان اين هي؟ نهت
2: بعد اسابيع من الحرب والتصعيد العسكري نوفل بين امريكا وايران بوادر انفراج سياسي كنا حكينا عليها مع اعلان باكستان التوصل الى اطار اتفاق بين الطرفين.

0: فين في خطوة كان وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم تقلب موقفه وتقلب كلامه مرة بين الانفتاح مرة بين الابتهاج بالتوصل إلى اتفاق ومرة بين التهديد ضد إيران إلى آخر رمق. دونالد ترامب يقول إنه اتفاق عظيم ينجم يجلب السلام والأمن إلى المنطقة. هذه رؤية دونالد ترامب جمعة رؤيته الأخيرة. الإعلان جاء بعد سلسلة طويلة من المحاولات الدبلوماسية لسعات إلى وقف المواجهة العسكرية في مرحلة أولى ثم احتواء تداعياتها الإقليمية والاقتصادية في مرحلة ثانية. هوني لعبت باكستان دور الوسيط الرئيسي في مراحل الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران قبل إعلان رئيس وزرائها شهباز شريف التوصل إلى مذكرة تفاهم وقال إنه التوقيع الرسمي سيكون في سويسرا بعد غدوة نحكي على نهار الجمعة. رغم الأجواء الإيجابية نوعا ما لرفقة الإعلان فإنه الاتفاق مازال في مرحلة الإطار العام. هذا مهم إن نقولوه. عديد الملفات الحساسة مازالت معلقة بانتظار تسويات تقنية تسويات دقيقة تسويات سياسية خلال ربما الأيام أو الأسابيع المقبلة خاطر راهو ما تحلتش المشاكل الكل. ملف مضيق هرمز مثلا من أبرز بنود الاتفاق ينص على إعادة فتح المضيق قدام الملاحة التجارية ورفع الحصار البحري الأمريكي اللي فرضته على الموانئ الإيرانية. ولكن خبراء الطاقة يحذروا من أنه راهو عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها مش باش تكون فورية. ورينا اليوم كيفاش الوضع متاع الخريطة متاع مضيق هرمز نظرا للحاجة إلى معالجة التداعيات الأمنية للحرب إزالة المخاطر البحرية المتراكمة. نحكي اليوم على ديمين سومارين موجودين نوفله مازالوا في المضيق. هذا يهدد طبعا الملاحة العالمية إعادة تنظيم حركة نقلات النفط اللي تشتت اللي تغيرت الطريقة متاع الملاحة متاعها عشرات مئات المرات. والتقديرات تتحدث على استعادة النشاط الكامل ينجم يستغرق عدة أسابيع وربما نحكيه على أشهر. إعلان انعكس سريعا على الأسواق العالمية. باركونتر تراجعت أسعار النفط بعد الارتفاعات الجنونية والحادة اللي عرفتها وقت الحرب. حكينا على أنه البريد فات لمية دولار عديد المرات كما سجلت البورصات الآسيوية خاصة هوني مكاسب ملحوظة في إشارة نوعا ما إلى تفاؤل المستثمر بإمكانية استقرار الأوضاع في الخليج دول الخليجية واللي كانت من أولى الدول اللي تأثرت سلبا بهذه الحرب. إلا أنه الارتياح كما قلنا يبقى هش اليوم. التفاصيل التنفيذية النجم قولوا للاتفاق مازلنا ما عندناش عليها فكرة كبيرة ومازلنا ما نعرفوش حتى التطور في النقاشات هذو متاع الساعات الأخيرة قبل نهار الجمعة الوين أدى. نقطة أخرى مهمة برشا من النقاط الغامضة اللي حكينا عليها الملف النووي الإيراني. طبعا تبقى القضية الأكثر حساسية والأقل وضوحا اليوم. الولايات المتحدة تأكد أنه الاتفاق يضمن ضمانات تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي باقي شدة في السردية متاحة إدارة دونالد ترامب. ولكن الأسئلة المتعلقة بمستقبل تخصيب اليورانيوم وآلية الرقابة الدولية ومصير المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب ما زالت من غير إجابات واضحة. كنا حكينا في فترة ما على شرط دونالد ترامب لإمضاء الاتفاق على أنه يتم نقل اليورانيوم المخصب إلى أراضي أخرى. حكينا على إمكانية أنه يتم نقله إلى موسكو رفضت إيران وغيره. إلى الآن ما زال ما فهم حتى إجابة واضحة في علاقة بالمسألة هذه. ولكن في ظل هذا الكل نقطة مهمة ومهمة جدا هي الساحة اللبنانية لليوم تظهر واحدة من أكبر التحديات أمام صمود الاتفاق هذه. النصوص المعلنة تتحدث على إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها وهوني إيران تأكد على أنها أولوية لبنان. لا فما اتفاق إلا بأنه يقف العدوان على الأراضي اللبنانية والأمر مازال معقد. فيما رحبت قوى سياسية لبنانية وحزب الله بالتفاهم الجديد أكدت أنه يشمل وقف شامل لإطلاق النار. مازال الكيان المحتل حتى الآن في موقع ربما ثالث طرف ثالث موش قاعد يوري في استعدادات واضحة لإنهاء العمليات العسكرية أو الانسحاب من المناطق اللي يعتبرها ضرورية لأمنها وتزداد أهمية الملف هذا. لأنه أي تصعيد جديد بين الكيان المحتل وحزب الله مثلا ينجم ينعكس مباشرة على العلاقة بين واشنطن وطهران ويهدد التفاهم الوليد قبل أن يترسخ. خلينا احنا نحاول نفهم أكثر النقاط هذه الكل شنو صاير خاص خاصة في الملف اللبناني وكيف تتموقع لبنان والجنوب اللبناني في الاتفاق هذا. مشكور ينضم لنا من بيروت الخبير الاستراتيجي العميد منير شحادة. سيد العميد تحياتي، أهلا وسهلا وشكرا على قبول الدعوة على إذاعة موزايك من تونس.
1: مساء الخير، تحية لك ولكل المستمعين.
0: شكرا. سؤال الأول قبل ما نمشي لك إلى لبنان، إلى أي مدى سيد العميد يمكن اعتبار الاتفاق الأمريكي الإيراني تحول استراتيجي حقيقي في المنطقة كما يحب يسوق له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم حسب وجهة النظر متاعك هو مجرد هدنة مؤقتة فرضتها ظروف المرحلة وظروف الاقتصادية ربما للزوز دول، هوني نحكيه على إيران من جهة وأيضا الولايات المتحدة اللي استنسفتها الحرب هذه؟
1: نعم، يعني لا، هذه المرة واضح أن هناك مسعى جدي للوصول إلى اتفاق طويل الأمد، لأن أمريكا اكتشفت أن بإغلاق مضيق هرمز تسبب ذلك بأزمة اقتصادية عالمية ليست فقط على إيران ولا على دول جوار إيران وليس فقط على أمريكا، على كل دول العالم. أصبحت أمريكا في مأزق في هذا الموضوع، لم تستطع أن تحل هذه المشكلة بالطريقة العسكرية لأنها كانت مكلفة، فاضطرت إلى اللجوء إلى المفاوضات وإلى التنازل رويدا إلى وصلنا إلى هذه المرحلة أن قدمت أمريكا بعض التنازلات لأن هذا الموضوع حساس جدا. نحن رأينا أن كثير من الدول الخليج شاركت في الوساطات والتواصل ما بين أمريكا وإيران للوصول إلى نتيجة إيجابية، لأنه تأثرت دول الخليج كثيرا بإغلاق مضيق هرمز، لأن الاقتصاد الخليجي معروف أنه يعتمد على النفط ومضيق هرمز هو أساسي، شريان أساسي لتصدير هذا النفط. لذلك الضغوطات الكبيرة على أمريكا جعلت أمريكا تتراجع قليلا عن مواقفها الحادة التي كانت في بداية الحرب. فأنا أرى أنه هذه المرة هناك اتفاق جدي ما بين أمريكا وإيران، ولكن من يسعى في كل هذا العالم، من يسعى لإفشال هذه المفاوضات هي إسرائيل. إسرائيل هي الوحيدة في هذا العالم التي ليس لها مصلحة أن تصل أمريكا وإيران إلى اتفاق. لماذا؟ لأن الحرب التي شنت على إيران بتحريض إسرائيلي كان هدفها إسقاط النظام، مصادرة الإيرانيوم، تدمير قدرات إيران من سلاح الصواريخ البالستية، ومنع إيران من دعم محور المقاومة. لم يتحقق منها أي هدف. لذلك مصلحة إسرائيل أن تعود الحرب، ولذلك نسمع حتى الآن بعض المسؤولين الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين لازالوا يتحدثون أنه لازال هدفنا هو إسقاط النظام وتدمير الأورانيوم. إذن هناك تصريحات جادة من قبل الرئيس الأمريكي البارحة في الجي 7 التي حصلت في فرنسا، يعني لمح فيها أنه لولا أمريكا لم كانت إسرائيل اختفت بهذا المعنى. يجب على إسرائيل أن تتلقف هذه المبادرة أو هذه المفاوضات لأنه لمصلحتها. لكن ما نراه أن عم نحكي على صعيد الإقليمي، ما نراه من إسرائيل أنها تسعى لإفشال المفاوضات هذه وحتى أنه فصل الساحة اللبنانية عن هذا الاتفاق، لأنه برأي إسرائيل حتى الآن حتى على الساحة اللبنانية لم تستطع إسرائيل من إبعاد خطر حزب الله، لذلك كمان تسعى لإفشال ذلك. هل سوف يستطيع ترامب من الضغط على إسرائيل لإجبارها على وقف إطلاق النار؟ حتى الآن هناك تصعيد كبير إسرائيلي على الساحة اللبنانية، هناك قصف يعني قوي، وهناك تبادل إطلاق نار مع المقاومة لتثبت إسرائيل أنها تريد أن تفصل الساحة اللبنانية عن ما يجري في سويسرا نهار الجمعة. هل سوف يستطيع الرئيس الأمريكي الضغط على إسرائيل لإجبارها على ذلك؟ يعني البارحة لقينا الرئيس ترامب كما قلت لك صرح أنه لولا أمريكا كانت إسرائيل اختفت أو لم يكن هناك وجود لإسرائيل، فرد عليه السفير الأمريكي في تل أبيب اليوم، قال له لولا إسرائيل لا يوجد أمريكا. يعني انظر إلى أي حد وصلنا في هذا في أمريكا. نعم.
0: نواصل فقط على كلامك. بالنسبة لي في وجهة نظري أكبر اختبار باش يكون للاتفاق هذا هو جوستمو الواقع الأرض في لبنان، هو أهم اختبار لهذا الاتفاق. كيفاش تم تلقي الخبر يعني في الساحة اللبنانية، في الساحة السياسية اللبنانية، وخاصة ما هو دور حزب الله بالنسبة لكم في هذا الإطار؟
2: مع العلم آخر تصريح الرئيس اللبناني يقول لبنان مصر على استقلالية مساره التفاوضي، ولبنان سيدة قرارها في التفاوض، ولا أحد يأخذ مكانها، ونحن مع وقفة القنار. يعني بلغة أخرى، لا نريد أن تتفاوض إيران باسم لبنان. هذا ما قاله الرئيس اللبناني. يعني هناك مأزق كبير،
0: هناك مسار آخر، تفاوض مباشر بين لبنان والكيان المحتل. تفضل سيد العميد.
1: يعني بعد يعني إعلان أمريكا وإيران أنهم توصلوا إلى اتفاق سوف يتم توقيعه في سويسرا، تلقف الرؤساء الثلاثة في لبنان، فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس وزراء، بالوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني، وعلى السلطة السياسية في لبنان أن تستفيد من هذا الاتفاق لكي تحقق أهدافها، على السلطة السياسية في لبنان أن تستفيد مما ضغطت به إيران للوصول إلى وقف إطلاق نار على الساحة اللبنانية، رغم أن السلطة السياسية في لبنان تسعى لفصل الساحة اللبنانية عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، بمعنى أنه لا أحد يفاوض عن لبنان إلا السلطة السياسية في لبنان. كما رأينا أن هناك اتصالين حصلا من المسؤولين الإيرانيين، واحد من وزير الخارجية اتصل برئيس الجمهورية وقال له نحن نحترم سيادة لبنان ولا نسعى إلا لوقف الحرب في لبنان، كما أن السيد قليباف رئيس البرلمان الإيراني اتصل برئيس مجلس النواب اللبناني لنفس الغرض. طبعا عندما نصل إلى وقف إطلاق النار يأتي دور السلطة السياسية في لبنان، لأن هناك اجتماع قادم ما بين الوفد اللبناني المفاوض في أمريكا والوفد الإسرائيلي، سوف تستعمل نتائج المفاوضات أو نتائج هذا الاتفاق الذي سوف يوقع غدا في سويسرا، وليس على السلطة السياسية في لبنان أن يعني أن تتحدث بهذه الطريقة أنه لا أحد يفاوض عن لبنان إلا لبنان. لنفترض أنه بدي أنا أسأل سؤال، لنفترض أنه إيران تمكنت من وقف الحرب على لبنان وأجبرت أمريكا أن تضغط على إسرائيل، ماذا ستقول السلطة السياسية لإسرائيل؟ لا أكملي حربك على لبنان.
0: لا أقبل لأني نحب نتفاوض من جهتي. هذا سياسيا غير مقبول طبعا، فقط
2: لأنه هو يدل سيد العميد على ورطة سياسية منذ سنوات تعيشها لبنان، لأنه معناتها
1: حد آخر عنده صديقي. المشكلة هو أنه حتى الرئيس ترامب عندما وصل إلى اتفاق مع إيران لم يتصل بالرئيس اللبناني، اتصل بحزب الله، اتصل بالرئيس بري، السلطات الأمريكية اتصلت بدولة الرئيس بري، لم تتصل برئيس الجمهورية، لم تعطي هذه الورقة لرئيس الجمهورية، كان آخر من يعلم يعني رئيس الجمهورية.
2: ولكن يقول بعض اللبنانيين أنه الاعتداءات على لبنان سببها لأنه حزب الله هو من بدأ بالاعتداءات، يعني أنه لبنان تدفع ثمن اعتداء حزب الله، يعني هذا ما يقوله
1: هذا
2: بعض اللبنانيين.
1: هذا موضوع بحاجة إلى حلقة كاملة لأشرح إذا كان فعلا حزب الله هو السبب ولا، بس أنا بقول لك أنه الذي يؤكد أن كان هناك حربا ضارية على لبنان قبل أن يتدخل حزب الله لصالح غزة عم بحكي 2023 هو عملية البيجر التي قامت بها إسرائيل، التي قالت إسرائيل عنها أنها حضرت لها منذ 12 سنة. يعني إسرائيل منذ 12 سنة تحضر لهجوم مباغت، والذي جعل إسرائيل تنفذ عملية البيجر هو اكتشاف بعض مسؤولي حزب الله أن البيجر فيه شيء من الغلط، فاضطرت إسرائيل لتفجيره في هذا التاريخ لكي لا يكتشف السر، لأنه يعني احتاج إلى سنوات تحضير ومبالغ طائلة للتحضير. إذن الإثبات أنه كانت إسرائيل بصدد تحضير هجوم على لبنان حتى بدون طوفان أقصى، وليس فقط بإسناد، بدون طوفان أقصى كانت إسرائيل سوف تنفذ هجوم مباغت على لبنان، كان سوف يكون مدمرا لو كان توقيته باختيار إسرائيل. تخيل معي أن إسرائيل هدوء تام في لبنان على كل الجبهات، لا يوجد حرب لا في غزة ولا في لبنان، فجأة في يوم هيك تستيقظ تجد أن إسرائيل هجوم مباغت ثم تفجير بيجر ثم بدء بالاجتياح، هذا سوف يكلف لبنان كثيرا. شاءت الأقدار أن يحصل هذا، إثبات أن ليس السبب هو تدخل حزب الله أو مساندة حزب الله. حتى المساندة الثانية التي ادعي أنها ساندت إيران، حزب الله لم يساند إيران. حزب الله 15 شهرا اعتبارا من 27 تشرين ثاني 2024 التزم بوقف إطلاق النار السابق، لم يطلق طلقة واحدة واستمرت إسرائيل في العدوان
0: ولم تلتزم بها المحتل. صحيح.
1: استمر حزب الله استغل حزب الله فرصة أن تنشغل إسرائيل بحربها على إيران، ينشغل سلاح الجو الإسرائيلي بحربه على إيران، تتلقى إسرائيل صواريخ باليستية إيرانية، استغل الفرصة ليبدأ بالرد، ليقول إسرائيل لن نستطيع أن نبقى طويلا مكتوفي اليد نتفرج عليك وأنت تعتدي علينا ونحن نلتزم. فظهرت وكأن المقاومة تساند إيران.
0: واضح، شكرا لك العميد منير شحادة الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من لبنان. هذا هو الإشكال اللي لقات فيه اليوم الحكومة اللبنانية فيها نفسها، ذلك علاش نوفل كانوا برشا أطراف يقولوا احنا ضد دخول الحكومة اللبنانية في مفاوضات مباشرة مع الكيان المحتل، على خاطر من جهة أخرى عندك مفاوضات
2: واضح انه مفاوضاتها بلا معنى لأنه تتفاوض مع إسرائيل وتضربها يعني.
0: واليوم المأزق اللي لقات روحها فيه
2: نرجع معناته نرجع أكيد الاتفاق وغيره. يلا فاصل صغير ثم نرجع لكم.
3: مع السمنة والسمنة المفرطة، هل السمنة هي مجرد مسألة متعلقة بالمظهر الخارجي وإلا هي متعلقة بتحديات صحية نفسية واجتماعية؟ إن كنت تعاني من السمنة شنو الخطوات اللي قمت بها للتخلص منها وهل نجمت توصل النتيجة وتحافظ عليها؟ كيفاش يعيش الشخص اللي يعاني من السمنة في حياته اليومية وشنو أهم الضغوطات والعوائق اللي يعترضوه؟ شنو أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة؟ وهل إلى جانب السكري أمراض القلب والشرايين ممكن السمنة تأثر على الخصوبة الحمل أو حتى تتسبب في مشاكل نفسية كما القلق الاكتئاب الثقة في النفس إلى آخره؟ وكيفاش ممكن تأثر زيادة على العلاقات العاطفية والاجتماعية؟ شنو الحلول الممكنة وكيفاش تكون البريز ان شارج؟ هل أنظمة الحمية تكون ناجحة ووقتاش يتم الالتجاء لحلول جراحية؟ وشنو أهم التقنيات الحديثة المعتمدة في الإطار هذا؟
4: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. الحمية هي ريجيم، يعني من المستحسن أن الإنسان تحفظ على روحه لأن السمنة هذه بس تتسبب له في أمراض كثيرة برشا مشاو جراح.
5: بالنسبة لي أنا السمنة المفرطة فريمون عندها تأثير كبير برشا على النفس، على تأثير داخلي وتأثير خارجي. بعض في الآخر يلقى روحه فريمون لازمته، ما أنت ما لقى حتى حل يجينا مشي معاه ولا حتى شيء. دونك لهنا باش نقول الحلول الطبية، أنا خدمت كوميسيون انفيرمير في كلينيكات وكل شوف بحق عبيد وصل للموت.
3: السمنة والسمنة المفرطة موضوعنا في فراغ من هالأربعة.
6: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك ثغرم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور لسباس و لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
6: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعه للمساعدين نو فلور تاني.
2: مرحبا مرحبا، يلا نمشي وتول ما فاتك شيء
6: ما فاتك شيء.
2: مرحبا مرحبا مرحبا، باش نبدا بعد اذنك باش نبداو باللقطه الاولى من ما فاتك شيء. بعد شويه باش يحكي لكم صلاح على برشا مواضيع. باهي، حكينا على برشا كواليس على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. ليكيب كنا اول من نحكي على المقال اللي هبطته ليكيب وكشفت فيه تفاصيل. باهي، التفاصيل احنا باش نقول لكم ماهيش الكلها صحيحه. علاش؟ لانه واضح انه الصحفي الفرنسي المدرب التونسي الفرنسي صبري لاموشي هو اللي معطيات. فما اكسيدون لاسانسور اللي قال تم الاعتداء وكانوا باش يجبدوا حتى سلاح ثلاثه توانسه في الاسانسور. انا ولو كان مش اللي مسؤول على الامن التونسي مشى ومنع، انا تاكدت من الكواليس انه حتى من ناحيه الامن التونسي لم توجد هذه الحكايه، معناتها تونسي حاب يعتدي وكذا وكذا. اساءت شويه لتوانسه والحمد لله، معناتها حكايه مش صحيحه. ونحب نزيدوا نتثبتوا من الحكايه هذه. فرحان برشا انه يكون معنا هيكل، هو تو موجود في كندا وكان هو اللي قابل الممرن في الاسانسور. هيكل عسلمه. مرحبا بك. دونك انا حبيت وديجا حكيت انا معاكم، قلت لكم البارح لان تاكدت منها وكنت باش نحكي الموضوع والحمد لله انك انت تكون حاضر. به اقرادي احكي لي كي قريت في الليكيب ثم ارجع لي للحكايه بالوقت متى تمت وغيره. انت وزوز حابك وكنتوا ساكنين فرد وتيله.
8: بدكتم احنا كنا ساكنين فرد اوتيل مشينا اتفرجنا في الماتش روحنا بعد الماتش وي
2: لوتيل اللي ولد مدرب الوطني ساكن فيه رغم أن في الجامعة التونسية لكرة القدم بلي باش نعطي معلومة هذه زايدة من عندي ساكن فيه رغم كل بلغات ولا ولا ولا سكن في لوتيل المنتخب الوطني التونسي نزيدوكم معلومة أخرى وحاطين له سيكوريتي لاهي به باش ما يدخلش للوين المنتخب معناتها سيرفيس في اي بي قدم لي ولد المدرب الوطني السابق اش علينا يلا احكي لي انت توا شنو صار وبعد قريت مقال هيكل عندك الحرية تفضل
8: هاي ونزيدك معلومة أخرى هاي. اللي ويد لونترونور أنا ما نعرفوش كيف ما نعرفوش عندك نشوفه قدامي توا ما نعقلوش كي خرجنا من الأسانسير رحنا بعد ما صارت الحكاية ذيك هما لونترونور متاع الجارديان واللي بريباراتور فيزيك طلع معهم هما فهمتني أبشر زاك بالحكاية من الأول أنا أما كيما قلت لك فينا طلعنا في الماتش كملنا الماتش كلينا الخمسة متاعنا روحنا اتصلنا للوتيل طلعنا للشعبة بدلنا شوية دبشنا كل شيء وهابطين في الاسانسور طلعنا هابطينا لقينا الزود دوما البربارتور فيزيك واللونترنور طالي جارديا
2: مع وقتش بالوقت الغادي المحلي مع وقتش هذا ما ساعة
8: ما حكيت ماضي ساعة اكزاكتومون ماضي ساعة نص ليلة نص ماضي ساعة
2: اي دونك انتوما ثلاثة اصحاب مشيتوا حضرتوا الماتش شكون تلقاو في الاسانسور
8: أنا طلعنا من موريال اكزاكتومون مشينا نتفرجوا في الماتش خدينا الاسانسير باش نعطوا بعض بعض بعضنا في الماتش بعد طلع الشامبر لقينا هذوما لونترنور بريباراتور فيزيك لونترنور تاع لي جارديان انا نعرفهمش معناتها اليوم اللي باست نتاعهم هذوما في الكراسيونال اما معنا شكون معناتها يعني قالوا قالوا معناتها اكزاكتومون والله العظيم قالوا هكا اكزاكتومون قالوا كيف كيف باسي افيك لو جارديان اجوردي قالوا معناتها الجول شنو صار معاه اليوم لونترنور نتاع الجول جاوبوا قالوا سي با سيرمون لو غارديان سي توت ليكيب هاك اكزاكتومون ما تب مو بار مو راسي فيها قالوا وي توت ليكيب مي سورتو لا بيرفورمانس دو غارديان هاك بالضبط سكت سكت هاكا معناتها من بعد معناتها دو فاسون تري بروسك معناتها معناتها شويه خلي يضربنا معناتها عيط علينا فرد ضربه ما قالوا تيكي توا هاك اكزاكتومون دو فاسون تري بروسك تيكي توا قالوا بو مبالي كوم سا فهمت هاك يا اخي قلنا له معناتها قلنا له رانا احنا معناتها توانسه عاملين دي مليت كيلومتر يجيو يتصروا بليك ناسيونال تنبوا او موانسا معناتها وكان ينجم هو يا خويا ما يحبش يحكي ما يحكيش معنا بالفاسون هذيك ما يكونش اجريسيف معناتها فيربالمون معنا كيكا معناتها بيتو هما اللي قارين كوميونيكاسيون هما اللي قارين جيستيون ديموسيون هما اللي حاسين بهم مش احنا معناتها وسي نورمال هو احنا بعد ما خسرنا الماتش ويضحك علينا جمهور المكسيك ويضحك علينا جمهور السويد وعلاش الريكسيون عملها هو
2: باهي كمل لي احكي لي الحكايه اللي انت حال اسانسور اي تيكي توا وشو دخلكم اي كي رجعتوا عليه كي قال لكم تيكي توا رجعتوا عليه بالشتم بحاجه فسر لي
8: ليه والله ما صارها ليه يا شبكش ليه والله ليه كانت معناتها ليه
2: اي
8: جمل زيادة ما فهميش حسابين لا سلاح لا هم يحزنون معناتها لا تشبك بالايدي زيادة ريتها معناتها
2: شوية ليكيب ليكيب قالت اي صحيفة ليكيب قالت هددتوه باش تجبدوا سلاح
8: ضربنا معناتها ليه الجملة ما فهميش منه اكو سيب ليه كيفاه معناتها هبطنا خرجت تحل الاسانسور هي حكايه كلها راه 10 سكوند ماكسيموم معناتها مش تعرف تنزل كان من 5 ايتاج للتشوسي معناتها سي سي سي 15 سكوند معناتها ماكسيموم سيلو الطفل هذاك جاوبوا هكا هكا هكا قالوا راه تكيت وقالوا راه واحد سيتويات تونسيه معناتها زين نتفرجوا في الماتش وانا في 200 كيلومتر باش نتفرجوا في الماتش تنقولوا موسى معناتها اكسبليكاسيون ما يحبش تحكي خويا قول راه فما بوان بريس قول فما اتاشي دو بريس تحكيو معاه ما تحكيوش معايا ما تعيطش علينا كيك احنا هذاك هو اللي ما حبيناش ما تعيطش علينا كيك تحل اسانسور خرجنا وقينا بعد كي خرجنا علاش هو كي تحل اسانسور وخرجنا فما برشا توانسه معناتها جمهور تاع تونس في برا فما اون فانتين هكاك قدام لاسانسور وفما سيكوريتي عاملين باريير باش ما يخليوش الجمهور يدخل وفما حتى فما فما فما شكون الفيدراسيون معناتها الشيف وما تكلموش فما شكون الفيدراسيون الشيف كي تحل لاسانسور بعد كي تحل لاسانسور شافوه هما هكاك واحنا نحكيو معاهم معناتها ما عجبتكش تحكي معانا هما تعاودوا طلعوا في فرد الاسانسور هذه حاجه اخرى خاطر هما في ليكيب قالوا الاسانسور دو سيرفيس ودورهم وبتاع السيكوريتي ساعه بتاع السيكوريتي لدي الفراس هذاك ما كانش غاد واحنا حكينا له الحكايه من بعد قلنا له مش معقول يحكي معنا مع ما يبقاش يبالوا بها الحكايه رينيها من بعد ساعه يمكن قلنا له مش معقول يحكي معنا هكا وما كانش حاضر عليها السين جمله هو وما طلعوش الاسانسور دو سيرفيس طلعوا مع ولد الموشي ما هذوما طلعوا مع ولد الليموشي بعض التفاصيل انا ما نعقلوش بعد حتى كان نشوفه توا ما نعقلوش اما الاولاد اللي معايا قالوا لي راه طلع مع ولد الليموشي بس بالقري ولا حاجه هكا
2: معناتها ولد الليموشي مريت شوسيه عاود طلع ولا كيفاش
8: اكتو ما مريت شوسيه هما الاسانسير تحل خرجنا احنا وهم عادوا طلعوا ما حبوش يخرجوا خاطر اللي يخرجوا هما يتكيفوا خاطر فما زن في المير برا دونك حتى يخرجوا يتكيفوا يخرجوا برا دونك هذاك هو بعد هما كي شافوها خايضة شافوا برشا جمهور وكل شيء دونك عادوا طلعوا من بعض طلعوا مع ولد الليموشي معناتها مش مع لا لا سيكوريتي لا حتى حد لا طونسيب دو سيرفيس فمش منها فمش من حكاية سلاح هذه ساعة جملة فهمتش مين خرجوها منين جابوها
2: اي معناتها أكثر حاجة جوستومون أكثر حاجة هيكل اسمح لي وأنا راني مانيش محايد في الحوار معك ليماج تشويه ليماج نتاع التوانسة بالعاني الجمهور التونسي أنتوما على ريوسنا علاش؟ لأنكم ضحيتوا تعبتوا آلاف الكيلومترات مشيتوا كذا وكذا والجمهور التونسي في كل مباريات المنتخب وحتى الترجي كنتوا ديما مثال وقدم المنتخب يحشمنا ونتائجه خايبة نعرفوا في السنوات الأخرى الكل ما فرحت وحتى فرحة وقدم المنتخب يحشمنا ديما الجمهور التونسي يقعد مثال وديما أحسن جماهير التونس معناتها يوصلوا معناتها واحد منهم أكيد سرب للصحفي الفرنساوي اللي بكل قلة احترافية يهب زاد ارتيكل لكي براي مرجع يهبط ارتيكل معناتها غلط والجمهور التونسي راو مثال راو منضبط راو ناس محترمة وناس متربية راكم ناس في ديكادر معناتها مستواكم كبير مش باش تعملوا الحكاية هذه هذا أقل حاجة راني نقولها مانيش محايد ومتأكد من كلامك صحيح هذاك علاش حبينا نعملوا الرد أي الجو احكي لي توا خرجنا من الجو كان موتر بعد الماتش احكي لي شوية أجواء شوية قداش قعدتوا في الوتيل انتم نهارين ثلاثة قعدوا في الوتيل
8: قعدنا معك تلواجور دنوي اكزاكتومون قعدنا في الوتيل تلواجور دنوي ودجا معناتها كان قبل الماتش هو قبل الماتش كان جو معناتها صافا حتى بعد الماتش لو حتى هو الجو صافا معناتها كان جو باهي معناتها ما فماش حتى انسيدون معناتها هكا باش الناس الكل تحكي مع بعضها تسلم على بعضها الناس الكل فما حتى انسيدون معناتها صار في الماتش معناتها بعد اما دي سيبورتير توانتا في الماتش قالوا نمشيو للوتيل معناتها اسمع فيهم يحكيو باش يمشيو يتقابلوا قدام الوتيل على الجوهرية وكل شيء هو كان خرج هو راهو فما حتى الجمهور قاعد راهو مقطعتين تعليل في الوتيل معناتها فما قاعدوا عباد معناتها في الريسبسيون مقطعتين تعليل ويحبوا يحكيو مع شكون وجيست هكاك باش يبرد عليهم هو تفاصيل معناتها صايي معناتها خسرنا وكل شيء جيست يبرد عليهم وياخذ
2: تخاف مسؤولين من الجامعه ما خرجوش يحكيو مع الجمهور ليلتها؟
8: لا مريت حتى واحد
2: باش ترجع ماتش اليابان ولا؟
8: والله جابون صعيب مالكش ولا لا
2: ما هو لا ان شاء الله ان شاء الله انت والاحبه الكل مازلناش احنا رانا نشجعوا في المنتخب والدرابو مش في الاشخاص واي شخص لابس الماريولي خايد روحه اكبر من المنتخب تو تتنحى وتتنسى ويجي لي بعدك وان شاء الله تتالق تونس معناتها احنا رجع لنا امل وحتى الملاعبيه اونتر نو نحكي لك بيناتنا الملاعبيه كان عليهم ضغط كبير ومساكن الملاعبيه لانهم عندهم سنوات يعيشوا في ظروف تعيسه ما نجمش نحكي لك تفاصيل ما حتى في الميتان ماتش السويد مسؤول جامعي بالكلام الزايد يصيح عليهم بين ظفرين وحسب مصادر موثوقه معناتها الملاعبيه راهو يرجع لهم شويه عزيمه في كل حالات نلعبوا خير برشا من اللي لعبنا المره فاتت يعطيك صحه هيكل نخلي لك كلمه كان تحب تختم اي
8: زي بارك الله فيك يعطيك الصحه ميرسي بوكو ما جوست باش نرجع معايا ترى ولا نتاع مشاكل لا نتاع سلاح لا نتاع حد شيء معناتها جوست نمشي نتفرجوا في ماتش عملنا جوره واحنا ورويحنا والبقية كل ما عاد هذوما اخويا ليكيب
2: عملنا جو بين ظفرين اي عملنا جو بين ظفرين
8: الحمد لله مش عاودونا طلع البيرفورمانس حتروح البرازيل ان شاء الله يعاودوا هنا
2: ان شاء الله يا رب يعطيك صحة هيكل وسلام لي علي معك شكرا ليك واضح يعطيك صحة دونك وضحنا معناتها راهو حتى هو راهو مراسلنا عادل هو قال لي راهو نوفل انا الصحافي نتاع ليكيب نعرفوا واحد ولا اثنين وراهو يجيهم كلام من زميلهم ولد بلادهم ينجموا يصدقوه دونك واضح تنجموا تعودوا تسمعوه هذا الحوار مع الشخص اللي اللي اللي حكي لنا يلا
9: اللي هو هيك بالطبيعة المشجع اللي كان موجود في المسعد وقتها. لكن نكملوا احنا مع الاخبار من الاسماء اللي ذكرتها واحنا نعرفوا اللي سي بون على ريفي رونار هو اللي موجود على راس المنتخب, لكن كلام على شكون باش يكون المساعد نتاعو, شكون معاه, شكون اللي باش اكزاكتومون, وسورتو برشا التساؤلات يقول لك لازم شكون التونسي. لكن نحكيوا تجبد اسم انيس بوجلبان هل باش يكون موجود غديكا, لكن ما انا نحكيوا مثلا نور الدين العبيدي اللي كان صرح وحكى في قناه دبي سبور كان حكى قال هل يعقل انه نتجلب انيس بوجلبان المعنى اللي هو المستكشف في النادي الاهلي لتدريب تونس في المونديال. نسمعوا التصريح ونرجع للتعليق ونحكيوا على حكايه انيس بوجلبان والاهلي هذه اللي برشا يتحكى فيها.
10: هل لو غير المدرب يعني منتخب تونسي راح يحقق نتائج ايجابيه وبتاهل؟
11: لا الحين حسي لما في صدور علاش القرار عنده توقيت,
10: عايز نصبر على القضاء والقدر ونكمل المباراتين.
11: لا القرار, والثاني حاجه ما في بديل جاهز, يقول لك ما يجيبوا انيس بوجلبان باش ياخذ طياره من مصر يروح, معناها انت عقده مع المنتخب الاولمبي يوم 31/5 وراح مستكشف في النادي الاهلي, نجيب مستكشف من النادي الاهلي مع الكامل احتراماتي النادي الاهلي يشرف على المنتخب التونسي في اكبر تظاهره عالميه. تمام, ما فما فوضى اكثر من الفوضى هذه.
2: واضح هو مبرمج باش يمشي يولي مستكشف في النادي الاهلي,
9: هو اللي اكدوه اللي ماهوش ما مشيش.
2: نعطيكم خبر رسمي, انيس بوجلبان لن يلتحق, ما نقولش رسمي بين ظفري, لن يلتحق بالمنتخب, معناتها انيس بوجلبان كلاسي. بالنسبه لوهي الخزري ماهوش مدرب مساعد بل منسق عام, ما فهمتش معناتها منسق عام
0: بس شنو هذا,
2: ولكن ماهوش مدرب مساعد. أه فوالا معناتها فما حكايات, ولكن هاو الاسماء الواحد انيس بوجلبان اتصل حتى باش يكون مكتب جامعي ما هزوش عليه به. نكمل
9: دونك جوست التصريح هذا باش نثبتوا راه انيس بوجلبان كيف كيف راه حتى مع الاهلي لم يبشر مهامه بعد,
2: معناتها ما نعرفوش هو برمج بعد ما يكمل في المنتخب باش يمشي باش يمشي الاهلي.
9: نمشيو للكوديفوار, وعلاش كوديفوار بالتحديد؟ خاطر نوعا ما للايفواريين بعد ما سمعوا بالطرد معناها واقاله صبري لاموشي من المنتخب التونسي, خرج صار محتوى ايفواري وحكى على نوعا ما اللي هو كان
12: معناها
9: كرياتو في الكوت ديفوار وصبري لاموشي اللي كان دربهم سابقا.
13: Est-ce qu'à votre avis, ça va choquer un Ivoirien du fait que Sabri Lamouchi soit limogé au bout de 5 matchs? Parce que moi, je me rappelle, 2014. Mais je pense que lui, c'est le pire cauchemar de la Côte d'Ivoire. Lui, dès qu'on dit son nom, il y a une gifle là qui... Ah, Sabri Lamouchi, est-ce que c'est pas le pire sélectionneur africain? Déjà que la Tunisie a des problèmes dans sa fédération. On l'a vu notamment après le désarroi face aux Maliens. Et là, lui, il vient... Il nous fait des grands discours pour au final être nul, ridiculiser le continent africain avec 5 buts. Même les Sud-Africains, ils n'ont pas fait ça.
9: دونك لهنا كان متفاجئ برشا, ولما حدا قال راه معناها انه متقلق ومازال عنده في قلبه ذكريات هذيك سورتو هذيك الكوت ديفوار كانت معناها فريق جنوني معناها
0: اللي صار في 2014 في الكوب دافريكي هذيك ملح ما تتقرر كيفاش معناها ايكيب ناسيونال كانت سي بريسك اليميني معناها ومن بعد توصل تهز هي الكان في بلادها.
2: كان جات كان يرجع لنا الامل لما هذيك كوب ديمون باش نقول لك نهزوا كاس العالم, لا نترشحوا دوزيام تور علاش لا.
9: انا حتى من الاول معناها كي تسمع الديسكور زاد اللي من الاول زاد تعطى ملي كان صبري لاموشي موجود كاس العالم حسوني معناها دوره وديه ماهوش هدف ومش درشنيه وماناش معاملين وما كذا, علاش تترشح كي انت ماكش معامل اقعد شد بلاستيك وكريكش معناها وعمل على حاجات اخرين يمكن اجلك. نمشيو نحكيو على الارجنتين والجزائر. الارجنتين والجزائر وين اليوفي بتبيع نحكيو مباراه بين نحكيو على صاحب الترتيب الأعلى حاليا في تصنيف الفيفا اللي هما الأرجنتين, نلقاو الجزائر اللي تصنيفها مهم زاد 28 على مستوى العالم, نلقاو اللي 3 أهداف للصفر كانت خسرتهم الأرجنتين, ثلاثية من عند ميسي,
2: خسرتهم الجزائر
9: الجزائر سامحني الجزائر ثلاثية من عند ميسي اللي تخليه يعادل رقم الألمانيا كلوزر وكهداف للمونديال اللي هو قادر ميسي مازال عنده زوز مشوت على الأقل باش اي نجم يتجاوزوا بتبيعه كلوزي. لكن كيف كيف برشا كلام نشوفوا حتى تصويره موجوده على الباج نتاعنا موزايك فام, يقولوا برشا ناس انه ميسي يستحق ورقه حمراء بعد تدخله على اللاعب الجزائري كان فما بالرجل معناها بضربه فيها خطوره شويه
2: بعد البنطلول هذه
9: اكزاكتومون. لكن برشا قالوا زاد ميسي ما خداش حمراء فقط لانه الحكام نوعا ما بين الظفرين يخافوا منه ولا يقدروه اكثر معناها من اي لاعب اخر. نعرف شنو رايكم انتم في الورقه الحمراء؟
2: انا انا ضربه جزاء لفرنسا هذيك ضربه جزاء وهذه حقهم ميسي ورقه حمراء معناتها وضربه جزاء فرنسا قعدوا حكيوا لي للصباح معناتها ريت كان نحاها مش ضربه جزاء واعطى ركنيه نقولوا الديفونسور خرج الكره اما ضربه جزاء وسي متر معناتها مسلو ساقه وما مسش الكره اعتقد وهذه يستحق ورقه حمراء بوضوح معناتها ما كان جاء اي شطر ملاعب اخر ياخذ ورقه حمراء معناتها
0: شرتو اليوم مع الفار وما كيفاش ترجع وتثبت في البوتنسييل وترجع له
2: معناتها ولد جزائر كانت نجم تقلب الماتش كانت حماسي كانت نجم راي واحد واحد رجلتا معناتها ما نعرفش ولكن
9: فما
2: كرة القدم لها قوانين
9: ان شاء الله بالتوفيق للجزائر وكل منتخبات العربية اكيد معناها في القادم
2: البارح الأردن العراق الجزائر يعني نتائجهم سلبية شوية
9: نتائج سلبية وكان ضمونا اللي نحن ما نضموش الاخرين اللي عملوا تعادلات
2: خسروا ثلاثة واربعة واحنا خمسة
9: نكملوا بعضنا هو هذيك هي القومية العربية تكمل بعضك انت والدول الاخرين كده اللي ما فاتك شيء بالنسبه اليوم نذكروا كيف تدخلوا على الباج فيسبوك بتاعنا موزيك فيم تلقاو هيكل اللي هو مشجع التونسي يحكي على حادثه المصعد ويرد على ليكيب تلقاوها كامله على الباج فيسبوك بتاعنا
2: واضح يلا نمشي وتوا الاصل الحكايه اصل الحكايه
9: خبر اليوم اللي شغل الشارع الرياضي التونسي الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت التعاقد مع الفرنسيير فيرنر باش يقود المنتخب الوطني في بقية مشوار كأس العالم 2026.
12: Un remplacement de Sabri Lamouchi qui paie l'entrée en liste complètement ratée des Aigles de Carthage face à la Suède battue 5-1 la fédération qui avait communiqué hier soir sur le limogeage de son sélectionneur sur les réseaux sociaux avant de supprimer la publication et finalement le coup près est tombé ce matin annonce officialisée à la télé publique tunisienne.
14: Double conséquence le sélectionneur Sabri Lamouchi a été limogé et Hervé Renard débarque en mission.
9: اسم معروف برشا في افريقيا اما الحقيقه قصه الرجل هذا اغرب واجمل من برشا افلام كيفاش واحد ما لعبش في اكبر الانديه الاوروبيه ما كانش نجم عالمي ولا واحد من اشهر المدربين في العالم الحكايه تبدا من ولادته عام 1968 هيرفي رونار كان لاعب كره قدم عادي لعب كمدافع في اقسام متوسطه في فرنسا لربح كاس عالم للعب مع المنتخب الفرنسي ولكن حتى نجم كبير حتى لين اعتزل عام 1998 ما كانش عنده مستقبل واضح في التدريب بالعكس في فتره من الفترات كان يخدم في شركه تنظيف نتاع مكاتب ومدارس نعم مدرب تونسي جديد كان يقوم بأعمال تنظيف ويشرف على الشركة صغيرة باش ينجم يوفر مصاريف حياته أما حلم التدريب ما فرقوش الفرصة الأولى جاته مع المدرب الفرنسي الشهير كلود دروا الرجل هذا يعتبر من أكبر المختصين في الكرة الإفريقية نحكيه لروا اللي شاف حاجة خاصة بتبيع في رونار وخذيه كمساعد في منتخبات عديدة في إفريقيا وآسيا ومن غادي بدأت الرحلة الحقيقية أول تجربة كبيرة كرجل بالنسبة لي هو في التدريب كانت مع منتخب زامبيا وقتها زامبيا ما كانتش من كبار القارة أما عام 2012 صارت حاجة حتى حد ما توقعها زامبيا وصلت نهائي كأس أفريقيا ضد المنتخب الإيفواري اللي كان فيه أسماء كبيرة كما ديدي دروغبا ويا توري الكل كان متوقع فوز الساحل العاجم رونار صنع المعزة زامبيا ربحت كأس أفريقيا لأول مرة في تاريخها والأجمل من هكا النهائي تلعب في الجابون قريب برشا من المكان اللي مات فيه كامل منتخب زامبيا في حادث طائرة عام 1993 برشا الفرق اعتبروا اللقب هذا من أكثر القصص الإنسانية تأثيرا في تاريخ كرة القدم من وقتها اسم رونار ولا أسطورة في أفريقيا أما الرجل موقفش غاديكا عام 2015 عمل معجزة أخرى والمرة هذه مع منتخب المغرب المغرب وقتها كان غايب على كأس العالم من 1998 يعني 20 سنة كاملة خارج المونديال رونار جي نظم المنتخب فرض الانضباط ونجح في تأهيل المغرب لكأس العالم 2018 في روسيا وقتها ولا أول مدرب في التاريخ يربح كأس أفريقيا مع زوج منتخبات مختلفة زامبيا 2012 ساحل العاج 2015 إنجاز ما عمله حتى حد قبله أما لهنا السؤال اللي يقولوه شنو هو طريقة لعبه رونار ماهوش من المدربين
2: يفرض سامحني هو يفرض الانضباط من الملاعبين يحبوه
9: اي بالضبط اي بالضبط
2: معناتها الناس الكل كل ما يمشي عليهم يتشويو وما يحبوش
9: بالضبط خاطر هو اول حاجه كان حتى نحكي ولا طريقه اللعب نتاعو رونار ماهوش من المدربين اللي يحبوا الاستعراض ماهوش كيما مثلا بيب غوارديولا والمدربين اللي يحبوا الاستحواذ 70% هو يحب حاجه اخرى يحب الانضباط يحب انه اللاعبين تجري يحب الدفاع يكون منظم يحب زاد المرتدات السريعه ديما تلقى الفرق نتاعو قويه بدنيا منضبطه تكتيكيا وصعيب برشا باش تهزمها حتى اللاعبين اللي خدموا معاه ديما يقولوا حاجه متكرره رونار يعرف كيفاش يدخل اللاعب من الناحيه النفسيه هو مش فقط مدرب تكتيك هو محفز خطيب شخصيه كاريزماتيه لكن نحكيو زاد في غرف الملابس معروف بخطاباته القويه اللي تخلي اللاعبين يكونوا حاضرين قبل المباريات حتى المظهر نتاعو ولا ماركه مسجله نحكيو على السوريه البيضاء الشعر الابيض الوقفه نتاعو على الخط لدرجه انه برشا جماهير افريقيه تعتبره اكثر مدرب اجنبي فهم عقليه اللاعب الافريقي بعد المغرب خاض تجربه جديده مع منتخب السعوديه وفي مونديال قطر 2022 كتب صفحه تاريخيه اول مباراه السعودية كان ضد المنتخب الأرجنتيني، منتخب فيه ليونيل ميسي الأرجنتيني اللي كانت مرشحة للقب وقتها. السعودية تربح 2-1، واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم. لكن وقتها كي نشوفوا احنا إنه الأرجنتين دخلت بتبيع المباراة هذه كانت رابحة 1-0 في الشوط الأول، وقتها جاير فيرونار وعطاه خطاب شهير في الفيستير.
15: Fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde puisqu'il reste deux matchs dans cette phase de groupe et le football tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également c'est un challenge qui est pas facile mais c'est un challenge qui est motivant.
9: من كلامه هذا في الكونفرنس الأولانية ليه على رأس المنتخب الوطني التونسي تنجم تفهم أنه إيرفي رونار عمره ما كان خايف من أي تحدي بالنسبة لي، حتى المباراة الشهيرة ضد الأرجنتين، نحكي على الأرجنتين اللي وقتها هي اللي حققت كأس العالم، وقتها اتخل وحكي مع اللاعبين السعوديين قالوا لهم الجملة الشهيرة كان عجبكم ميسي دخلوا تليفوناتكم في الشوط الثاني وعملوا معه تصوير.
16: What are we doing here? Sale, this is a pressing. Pressing doesn't mean you will go high. Last time, Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. You want to rally, you go to mark him in the middle. Take your phone, you can make a picture with him if you want. Yes, but oh. You are in front of the defense, you have nobody, he's going to follow.
9: نتذكر في المترجم
2: شخنا بالضحك على المترجم اللي ترجم حتى في الطوم
0: يزم يوصل
2: لا ما يترجمش هو ساكت يترجم هو يصيح
9: وصدقني مهمته أصعب حتى من المدرب في حد ذاته نحكي ولا زاد لهنا بتبيع على مدرب المباراة هذيك صحيح
0: لما ذوكم من اللي ديسكور اللي يقلبوا ماتشوات
9: هو صحيح الأرجنتين هزت كأس العالم أما المباراة هذيك قاعد تحكي عليها برشا يقولوا لي هي مباراة رونار نحكي لهنا على المدرب هذا بتبيع اللي جاي توا يوصل تونس في مهمة جديدة وصعبة المنتخب خارج من هزيمة ثقيلة أمام السويد ثقة مهزوزة الوقت قصير أما إذا ثم مدرب بني سمعت ولا التحديات المستحيلة فهو هيرفي رونار اللي هو من شركة تنظيف صغيرة في فرنسا البطل إفريقيا مرتين إلى صانع إنجاز المغرب والسعودية واليوم اللي الرجل يحملوا عليه ملايين التوانسة أمالهم باش يرجع الروح لنصر قرطاج
2: ولا وفي ساعات قبل أنه يجي مع العلم مع تبرشة توانسة فرحانين يقولوا بعد لومير ثاني مدرب عنده سيفي به يجينا مع أنت يجينا ويقولوا عنا نسخة تونسية من هيرفي رونار هي شهاب الليلي التصويرة فما ظهرت بيناتهم
9: يلبس كيفهم
2: اي بالابيض وكذا شهاب الليلي النسخة التونسية لهيرفي رونار تحيه شهاب الليلي نحبه برشا بالتوفيق لهيرفي رونار وعن المواكب المباشرة واللايفات وجو باش نواكبوا لكم ان شاء الله يا ربي مربوحة شكرا لبنى شكرا دلي شكرا ناهر شكرا سلاح بعد شوية الاخبار ثم سبور اكسبريس شكرا القسم الرياضي يواكب لنا في كل المعطيات ثم جينا لندا في فرم غدوة الحصة الاقتصادية قبل نهار الجمعة في لمن
6: معك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المنساتين نوفل ورداني
17: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبتبيع الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شري بيمي دنب.
1: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزيك اف ام تحيه طيبه. الأعداد للانطلاق الرسمي في إجراءات إنجاز مركز تجاري إفريقي متعدد الاختصاصات بتونس، يضم فرعا للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد محور اللقاء الذي جمع اليوم وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد بوفد عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسم بانك. وسيساهم هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة في تعزيز نفاذ المنتجات والخدمات التونسية إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات التونسية المصدرة للسلع والخدمات والموردة في الفضاء الإفريقي. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان يؤكد في تصريح لموزيك أن نصابة الحبوب تغطي حوالي 65% من الاحتياجات الوطنية. وزغدان يضيف أو يعتبر أنه كان بالإمكان أن تكون الصابة أفضل مما هي عليها حاليا لو تم توفير مادة الدي أبي والبذور الممتازة في بداية الموسم، بالإضافة إلى تغطية النقص في مادة الأمونيتر حيث تم تزويد الفلاحة بحوالي 60% فقط، مضيفا أن موسم الحصاد قد شك أو قد انطلق متأخرا لأسباب مناخية.
3: حبوب السنة معناها كان متأخر شوية لأنه نعرف كان موسم مطري بامتياز السنة هذه، كذلك يعني المناخ اللي كان ممكن بارد شوية أخر عملية يعني الحصاد، لكن الحمد لله عديد الولايات انطلقت في العملية هذه. نعرف الكل أنه يعني السنة العوام المناخية كانت جد ممتازة، رغم بعض المصاعب خاصة في بداية الموسم اللي نذكروها هي فقدان مادة الدي أبي اللي هي كذلك يعني المشاكل المتكررة اللي هي فيما يتعلق بتوفير البذور وخاصة البذور الممتازة، وفي آخر موسم اللي ممكن كانت تكون يعني الصبا أكبر من أو أكثر من اللي باش نجدوه توا، هو فيما يتعلق بفقدان مادة الأمونيتر اللي ما تزودناش بأكثر من 50 أو 60%. على كل هذا كله إن شاء الله ما يأثرش على الصبا ككل، ونقوله احنا تقريبا باش توفر لنا في حدود 60 أو 65% من احتياجاتنا الوطنية من هالمادة هذه الاستراتيجية.
2: فيلق المشاة الخفيف المنتشر بجمهورية أفريقيا الوسطى ينظم يوما تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي للطفل الأفريقي، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات المدنية على غرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. ووفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع الوطني فقد تم خلال هذه التظاهرة تقديم مداخلات توعوية حول صحة الأم والطفل، إلى جانب توزيع مستلزمات مدرسية لإفادة أطفال مدينة بامباري. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول خلال قمة مجموعة السبع بفرنسا أن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس نهائيا، وأن بوسعه استئناف حملة القصف إذا لم يعجبها الاتفاق أو إذا أساءت طهران التصرف وفق تعبيره. التلفزيون الإيراني يقول أن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية. في الملف اللبناني، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني. وعون يضيف أن لبنان مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعده ومن ضمنها إيران. ختاما، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يشيد بالبيان المشترك لمجموعة الدول السبع الكبرى الداعم لأوكرانيا والمؤيد لفرض عقوبات جديدة على روسيا، ويصفه بأنه نجاح يمثل نبرة جديدة لا سيما فيما يتعلق بالوحدة عبر الأطلسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس. مرحبا بكم لاعبين المنتخب الوطني، يعملوا بشي يعملوا الحصة التربية الثانية في برنامجهم في برنامج التحضيرات للمواجهة الثانية في المونديال ضد المنتخب الياباني. الماتش مبرمج نهار الأحد 5 نتاع الصباح تحت إشراف المدرب الجديد ريفيرو نار اللي تسلم مهامه وبدأ يدرب وأشرف على حصة تدريبية، واليوم مش كون حصة تدريبية الثانية، وسادة كان تقديم المدرب الجديد المنتخب الوطني التونسي. وأيضا من النقاط اللي حكى فيها هو شنو كان تعليقه على الهزيمة وأداء المنتخب ضد السويد، وأيضا كيفاش لقى معنويات اللاعبين.
7: J'ai regardé le, très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs, je me suis exprimé pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir, et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui a que le résultat du premier match.
6: أهم ما قاله مدرب المنتخب الجديد أنه الهزيمة ثقيلة لكن تحفظ منها بعض الأشياء. زادة بالنسبة للوضعية نتاع الملاعبية قال ما زلت ما قعدتش مع الملاعبية بشكل انفرادي مع كل لاعب، لكن حسستهم كونه يلزم يرفعوا رؤوسهم ويلزمهم يواصلوا العمل من أجل تشريف الراية التونسية. من المواعيد في المونديال مع الستة اليوم البرتغال تواجه الكونغو الديمقراطية، مع التسعة نتاع الليل انجلترا تلعب ضد كرواتيا، نص الليل غانا تلعب ضد بنما، وما ثلاثة نتاع الصباح أوزبكستان في مواجهة كولومبيا. نرجع لتونس واخبار الانديه التونسيه في النادي الافريقي. العوده للتمارين اللي برمجه غدوه باش تتاجل الاسبوع الجاي بسبب عدم جاهزيه المدرب فوزي بن زرتي اللي مازال يحتاج لبعض الراحه بعد تدخل الجراحي اللي كان عمله. في النادي البنزرتي فسخ عقود كل من يوسف الفلاحي وفراس بن عثمان. في الميركاتو في اوروبا ريال مدريد اعلن بصفه رسميه عن انتداب برناردو سيلفا في شكل انتقال حر من مانشستر سيتي وامضى عقد بزوز موسم. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، تلقاو على السيت مزيكا فنت.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.

0: ياسين الجمعة والمالي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فغم على موزايكا فام في حلقة جديدة اليوم الأربعاء 17 جوان 2026. مرحبا تشاركوا معنا كالعادة على 71 113 ألف. الميسيون تكون ثرية أكثر بالتيمونياج بتاعكم، مداخلاتكم، تجربكم اللي تعيشوها في كل موضوع نحكي عليه. موضوع اليوم نحكي على السمنة والسمنة المفرطة، الأوبيزيتي والأوبيزيتي مغبيد. هل السمنة هي مجرد مسألة متعلقة بالمظهر الخارجي، وإلا هي متعلقة بتحديات صحية نفسية اجتماعية؟ إن كنت تعاني من السمنة، شنو الخطوات اللي قمت بها للتخلص منها؟ ولا جمت توصل النتيجة وتحافظ عليها؟ كيفاش يعيش الشخص اللي يعاني من السمنة في حياته اليومية؟ وشنو أهم الضغوطات والعوائق اللي يعترضوه؟ زادة كيف شنو أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة؟ وهل إلى جانب السكري مثلا أمراض القلب والشرايين وغيرهم ممكن تأثر على الخصوبة، على الحمل، أو حتى تتسبب في مشاكل نفسية كما القلق، الاكتئاب، ثقة في النفس اللي تتمس وغيرهم؟ كيفاش ممكن تأثر زادة العلاقات العاطفية والاجتماعية؟ وأخيرا شنو الحلول الممكنة؟ كيفاش تكون البريزون شارج؟ هل أنه أنظمة الحمية كي نحكيه على الريجيم، الأنظمة هذه تكون ناجعة؟ وقتاش يتم الالتجاء الحلول أخرى، حلول جراحية مثلا؟ شنو أهم التقنيات زادة الحديثة المعتمدة في الإطار هذا وخاصة زادة في تونس؟ مرحبا بكم على 71 113 ألف. نسمع مداخلاتكم، تجربكم الشخصية وإلا الفرد من أفراد العائلة ولا فلونتوراج متاعكم. مرحبا 71 113 ألف. يرافقني في البلاتو كالعادة سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع. الساعة الأولى يحضر حضرنا دكتور زبير شاطر أخصائي تغذية علاجية، والساعة الثانية التحق بنا دكتور رمزي نويرة أستاذ جامعي بكلية الطب تونس رئيس قسم الجراحة في مستشفى شارل نيكول. هذا الكل يكون معنا في فورام بحضوركم مشاركتكم على 71 113 ألف. مرحبا صرح الشرقي في الإخراج، أشواق ميجري إخراج رقمي عمل هذه لعنوان محتوى الحصة، غسن عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وائل في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. نرجع بعد رامي عياش مع التليفونات، مع الضيوف، وزيدا مع أصواتكم اللي سجلتوها على ريبوندور موزايك FM.

رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك كافي. مرحبا بكم، هذه ساعتين و16 دقيقة نحكيه اليوم على موضوع تشاركوا فيه معنا كالعادة على 71-113-1000. نحكيه على السمنة والسمنة المفرطة، لوبيزيتي لوبيزيتي موربيد. هل السمنة هي مجرد مسألة متعلقة بالمظهر الخارجي، ولا هي متعلقة بتحديات صحية نفسية واجتماعية؟ إن كنت تعاني من السمنة، شنو الخطوات اللي قمت بها للتخلص منها، وهل نجم توصل نتيجة وتحافظ عليها؟ كيفاش يعيش الشخص اللي يعاني من السمنة في حياته اليومية، وشنو أهم الضغوطات والعوائق اللي يعترضوه؟ زيدا شنو أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة؟ هل إلى جانب السكر

0: السكري وأمراض القلب والشرايين وغيرهم ممكن تأثر زيادة على الخصوبة على الحمل ولا حتى تسبب في بعض المشاكل النفسية، قلق، اكتئاب، تمس الثقة في النفس إلى آخره. كيفاش ممكن تأثر زيادة على العلاقات العاطفية والاجتماعية؟ شنو وهذا اللي نحكيه فيه زيادة في الحصة اليوم، الحلول الممكنة، كيفاش تكون البريز اون شارج، هل أنظمة الحمية تكون ناجعة، وقتاش يتم الالتجاء لحلول جراحية، وجستمون شنو أهم التقنيات الحديثة المعتمدة في الإطار هذا. مرحبا بكم، شاركوا معنا 71 113. في رفقني سامي عبد الله مختص في علم الاجتماع، وزاد ساعة الأولى بحثنا دكتور زبير شاطر أخصائي تغذية علاجية، وساعة ثانية دكتور رمزي نويرة أستاذ جامعي في كلية الطب بتونس ورئيس قسم الجراحة في مستشفى شارل نيكول. هذا الكل نحكيه فيه في حصتنا اليوم كالعادة، الميسيون تكون أكثر ثرية بالمشاركة متاعكم، تجربكم، لتيمونياج متاعكم، كسوسوا أنتم عشتوا تجربة كيما هكا ولا قاعدين تعيشوا فيها، ولا عندكم شكون في الانتوراج في المحيط متاعكم اللي تعدى بتجربة مماثلة. مرحبا. 71 113. وقبل ما نبدأ مع الضيوف ومع التليفونات، نسمعوا ريبوندور موزايك فام وصوتكم في إطار موضوع اليوم. فرام
1: تيمونياج. بالنسبة لمرض السمنة والموضوع اللي باش تطرقوله في فرام، ثم حاجة مهمة ياسر أنا حبيت نشير لها، راهو السمنة ما فيه السر، معناتها هي مرض ساعة نبدو واضحين، هي مرض، هي سين كاتاستروف معناتها للعبد هو بيده وللصحته هي بيدها. أما ثم حاجة مهمة، راهو ما ثماش عباد سمان وهما ما يكلوش، مفعول فاعل راهي واضحة الحكاية نتاع السمنة. ثم عباد يجيك يبدا بصحته تبارك الله وسمين، تقول له نقص من الجازوز، نقص من الشو، يقول لك ايه انا شيء ما ناكل، راهي ما فماش من هذه تسمن قد ما تاكل، ما فماش شيء يجي هكاك. اموا كو فما السمنه بصفه تابعه امراض بعض الغدد، هذيك ما فيهاش كلام، هذيك سين اوبيزيتي باثولوجيك معناتها اي سكوندير، معناتها تابعه حاجه هذيك. اما 90% واكثر من 90% من السمنه راهي عباد تاكل، شبيك راهو فما عباد يحطوا على الطاوله جازوز ما يحطوش ماء، معناتها بعد يقول لك انا شيء ما ناكل. البسكويت نتاع الدنيا والدين الكل ياكلوه لي في الشارع، راهم شوف ما كان تحبوا تستحضروا على بدوناتكم ما تاكلوا حتى شيء من الشارع، راهو الشارع سي دي بوازون يبيعوا لنا حشاكم في السم، راهو معناتها شيء سورتو العباد اللي مرضى، سورتو العباد اللي عنده مشاكل تاع سمنه ما عادش تدوروا. معناتها انا هكا يظهر لي وذي رايي الشخصي، واللي مريض بالسمنه ربي يشفيه وربي بعده عن ماكله. اوكي
2: سلام سلام حبيبي، كما خذ فرام اليوم حبيت نقول أولا السمنة هي وراثية وأكثرها وراثية، ثانيا أنا اللي حسه نحب نوصل المسؤولين على الأطفال ولا الشباب وكل يقعدوا قدام البيسي سوية وسوية وسوية، حتى الماكلة حتى الماكلة يأكلوا غادي في الكلاس، تحسهم تحسهم مختوعة الباكونس ليلة وعريضة كما يقولوا. ثم لاحظت اللي هما يسمنوا الله يعنا، أنا حفيدي تعمل 10 سنين من القاعدة كله تمنى الحق مزيك، مشكورة جدا اللي جبلنا طبا متاع التغذية ومتاع الرياضة وغيرها مشكورين. هو شيء جراتيس ما يش تحبوا يخ اسمعوا الكلام واسمعوا النصايح، كله كما قلت مزيك معني طبيبة اللي قال كل ساعتين لازم تدور حتى من البيت البيت، ما تقعدش بارك غادي في الكلاس يعني حرنا فيهم وصلوا معناه اللي يسكروا البيسي ولا معناه يقول لهم توا ما عادش تلعبوا بكل معناه ردوا بالكم، إذا بتسمعوش الكلام ما استلعبوا. يسر ذيك الحاجة اللي حصل اللي هو خير ما يشعر يسمن حتى قاعد في البلاس بارك بسوية هو قدام البيتسي يبرد مع التليفون هاو مندود هاو يلقى الفصان اللي يقعد يتفرج فيها في التليفون، هم البيتسي قاعد على الكرسي يسوية دي اللي حصل. وحبيت نبه المسؤولين على السخاب شردوا بالهم عليهم، خاصة السلعة 3 شهور يقول لك لازم لهوة.
3: ألو صباح البيك لو حليل يانين دايما زينة، ربي صونك ربي يحميك أختي، بقى عليك السبت النهار زين الكل مزيين. بالحق أختي يندى راه بالنسبة للسمنة راهي تخلص برشا أمراض، حشاكم الدم السكري معناتها مرض القلب، حشاكم الشرايين معناها، وحتى الشكل زيادة شكل الإنسان يبدأ متقلق منه والبسمين معناتها تلميله كل عقل نفسي معش حد يخرج معش مش في حد بلاصة معناها. وأنا أكون جانب معناتها صحي معناتها شوية مراقبة زادة يمكن تزيد ياخذ معناتها يعمل رجلة مشي به زيادة. الحق راهو يلزم الانسان معناتها حتى يبدا يتقدم شويه في العمر، زاد حتى صغار اثنين معناتها عندهم سنه معناها، اما الواحد يستحفظ راهو توا على صحته بالحق راهو، حتى سمع الاكل توا نتاع توا تخوف راهو بالحق راهو تعمل السمنه راهو الواحد يبدا مش المفروض ديما كلته زايده الحلو برشا زاده ليه، ثم يلزم شويه نظام وتو ربي يدقر عليكم الكل، ان شاء الله ربي ينوركم وزيكم ويشفيكم الانسان يا رب.
4: أصلاً أنا ويام نحب نشارك في فورام تعديت تجربة ريجيم صعيبة خلتني نصل للموت وحب نحكيها باش نفيد العباد إن شاء الله.
5: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. الحمية هي الرجيم، يعني من المستحسن أن الإنسان تحفظ على روحه لأن السمنة هذه بس تتسبب له في أمراض كثيرة برشا مشاو جراء السمنة هذه.
6: بالنسبة لنا السمنة المفرطة والزيدة الحين معناتها اللي هي بروفوكي بالحق نسميها بروفوكي خطر هو معناتها ما استحفظش على صحته وكلي وبالبزنهني ومن غادي السكر والحلو والعجين فهمت بعض في الأخير يلقى روحه فريمون لازمته معناتها ما لقى حتى حلال يجي يمشي معاه ولا حتى شيء. دونك لهنا احنا شنو نلتجئ نلتجئ للحلول الطبيه مي انت وصحه الانسان راهو ثم اللي ما يعاني من امراض مزمنة كيما نقولوا نحن فقر الدم كي عنده هبوط في الدم هذيك ما تمشيش معاهم الحاجات هذو بحق انا حسب خبره ضمن كوميتون انفيرمير في الكلينيكات ونقول شوف بحق عبيد وصل للموت راهو.
7: يبدي أنا نحب نشارك في الموضوع اليوم يعطيكم الصحة بصراحة على المواضيع تطرحوا فيه موضوع السمنة يا لطيف سواء على عنده تأثير كبير برشا سواء اقتصادي صحي نفسي يا رسول الله يا أخي تو تلاحظ الصغيرات تو أنا اللوم على الوالدين وننصح الوالدين ما تخليوش صغيراتكم هكاك بصراحة في سن دقيقة صغيرة 12 سنة كنت تغذر له تقول عمره 22 بالسمنة علاش هكاك يا زبية صراحة حتى من الصغير نفسيته تلقاها تعبة يبدأ نظرته في وسط أصحابه هكاك دقيقة يجري ولا يتحرك ولا في ألعاب مثلا لاحظت الصغيرات ياسر السمنة مفرطة بصراحة نظام الغذائي اللي هو خايف برشا وقلة الحركة بالذات قلة الحركة عن تجربة في كورونا وقت اللي الصغيرات متحصروا وحجر صحي وما يقراوش وقاعدين تلف الشاشات معتها قدامهم وهما الماكلة من الكوجينة للشاشة من الكوجينة زادوا ياسر زادوا قلة الحركة بصراحة ياسر تأثيرها. نحن مجتمعنا آخر حاجة هو اهتمام بصحته بصراحة والمأكولات المأكولات غريبة برشا الصغيرات ياسر يتنمروا معناتها يوصلوا ينحيوا اسم للشخص ذاك اسمه وعيتوا له بحاجه خايبه معناتها ياسر ياسر تنمر ياسر تنمر.
8: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013 تسجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
0: اسمعنا اصواتكم وتيمونياج في علاقه بموضوع اليوم اللي نحكيوا على السمنه والسمنه المفرطه باش نحكيوا على تاثيراتها على المدى الخارجي ولكن زاد التحديات الصحيه النفسيه والاجتماعيه للسمنه تجاربكم في اطار محاولتكم باش تخسروا الوزن خلطوا النتيجة نجمتوا تحافظوا عليها وإلا ليه كذلك العوائق اللي تعترض الشخص اللي عنده السمنة الأمراض المرتبطة بالسمنة والسمنة المفرطة ثم الحلول اليوم الطبية المتوفرة إلى جانب أنظمة الحمية وقتاش نلتجئ وزادة لحلول جراحية وشنو التقنيات الحديثة المتوفرة اليوم. مرحبا بكم 71 113 ألف للمشاركة معنا سامي عبدالله مختص في علم الاجتماع ساعتنا الأولى دكتور زبير شاطر أخصائي تغذية علاجية. مرحبا سامي. مرحبا دكتور نورتونا يعيشكم. والساعة الثانية التحق بنا دكتور رمزي نوير أستاذ جامعي بكلية الطب بتونس رئيس قسم الجراحة في مستشفى شارل نيكول. قبل ما نديهم على تيمونياج أول مداخلة بتكون مع ويام من تونس خلينا سؤال في البلاتو ديجا باش نحطوا الموضوع في الإطار ونبدأ معاك سنيم. السؤال الأول باش نحكيه فيه على المجتمع عموما يحط دينغم ميزابار معناها في العموم في أي حاجة في المظهر في الجمال في اللبسة في السمنة في كل شيء فما دينغم كأنه المجتمع يحطها ومن خلالها يحكم على الأشخاص عاد على المظهر وبعد مشيوا للجانب الطبي والصحي إلى آخره. الهوني معناه كأنه فما استيغماتيزاسيون ساعات وفما تصنيفات تصير كسوسوا للأطفال كما كنت تسمع تحكي مستمع شوية تنمر كما الكبار زي كيف
9: وبفعل فما توجه عام لتوجيه نوع من الوصم وتمييز ضد الأشخاص اللي يعرفوا السمنة لأن المعايير تختلف وتتغير من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر بالرغم
0: أنه بل كانت نغم دفوتي
9: جستمون في بعض السياقات ما تنقلوش في كل السياقات الثقافية والاجتماعية تنجم تكون السمنة من معايير المثمنة في الجمال بالنسبة للنساء والرجال. الأمر تراجع شوية اليوم في العالم لأنه فما اليوم أكثر فأكثر معايير يصنعها المجتمع لكن نظن أن زاد وسائل الإعلام عام، كل ما هو إشهار، كل ما هو ديفليدمات، كل ما هو بوتي اليوم في العالم يمشي أكثر فأكثر نحو رفض السمنة، بالرغم من أنه فما جهود باش تتقبل الناس يعني الاختلاف هذا هي سنة الحياة، لكن أيضا فما نعرفه أنه السمنة تنجم تكون عندها تداعيات نحن نرشولها من بعد، واللي يخلي الناس تواجه هذا الوصم خاصة الفئات الهشة اللي نجم يكون الأطفال النساء اللي هما يعانيوا من صورة اجتماعية سلبية.
0: بالضبط، وبعد نحكيه على التأثيرات النفسية لهذا الكل، ولكن هذا لا يمنع أنه اليوم كي نحكيه من ناحية الطبية معناها كل المؤشرات والدراسات توري أنه فينا المبعيد على لنغم والمظهر الخارجي كي نتعمقوا أكثر. دكتور شاطر، السمنة والسمنة المفترة معناها ثبت علميا اللي تنجم تكون عندها تأثيرات سلبية على الصحة عموما، وهوني معناها الأطباء كاختصاصك أنت والعديد من الاختصاصات تمشي في اتجاه أنها تخلي الناس ماذا بهم يقعدوا في بوا بين ظفرين إيديال. هوني فسر لنا شنو ما لنغم اللي تقيسوا بهم باش نحكيه وقتش نحكيه على السمنة والسمنة المفرطة.
10: أعطيك صحة ليندا. أزر الو ام اس ديجا في 2025 طلعت الانفورماسيون اللي ديجا من قبل السمنة هي مرض معناها بانديمي جائحة غير جرثومية، معناها كلاسي كأول جائحة غير جرثومية،
0: ما تعديش
10: بانديمي معناها فما ريسك على السنتي متاعنا. بعد فما بيسير باش نخدمو نقولو شكون عبد سمين مش سمين، فما دي نورم سامبل نخدمو بهم الطول والميزان
0: لي ام سي
10: فوا سور لا تاي وكاري، الميزان بالكيلوغرام على الطول بالمتر مكعب. لي ام سي يحطنا في شيفر معين عادة ما بين 18 حتى ل 25 وزن عادي.
0: اي
10: مش بوا ايديال، هو انترفال معناه من الى ذاك نقعدو في النورماليتي. من 25 ل 30 وزن زايد
0: سمنه،
10: لا وزن زايد
0: سور بوا. باي
10: من 30 ل 35 سمنه،
0: ايوه
10: 35 حتى ل 40 سمنه مفرطه
0: اوبيزيتي موربيد،
10: ودخلنا في بعد ال 40 ندخل في الاوبيزيتي موربيد، يعني يكون الوزن عنده تاثير كبير على الصحه نتاعنا. التاثير نتاعو كما قلت انت في المقدمه فما ثلاثه عناصر فيهم تاثير. تاثير ميكانيك على الحركه نتاع العبد، على المفاصل نتاعو، على توسكي موبيليتي ومهمه ياس. التاثير الثاني ميتابوليك، توسكي امراض السكر والشحم في الدم والقلب والشرايين الكلاوي وستياتوزي باتيك نتاع الشحم في الكبده. والكبير ياسر واللي ولاو ياكدوا عليه برشا في الـ OMS اللي هو نفسي، خاطر البروفيل البسيكولوجيك ولا يتمس برش، هو بيدو عنده تأثير كبير.
0: هذوما ثلاثة نقاط دكتور باش نتعمقوا فيهم بعد شوية في تداعيات، ونحاولوا نفصلوا شوية شنو اللي نجم يأثر جستمون على الصحة الجسدية ثم الصحة النفسية، وباش نحكيوا معاك في الساعة الأولى على الحلول اللي هي التسكية حمية في مرحلة أولى، وقتاش انتوما زيدا تنجموا تمشيوا في حلول أخرى وتوجهوا في كولابوراسيون مع معناها زملائكم الأطباء إلى ربما حلول أخرى جراحية. هذه تنرجع نحكي فيه بأكثر عمق بعد ما ناخذ معنا أول تيمونياج في السيونس بتاع اليوم. حصتنا وئام من تونس. وئام من تونس تقول تعديت بتجربة متاع ريجيم صعيبة وصلت للموت، لطف عليها وئام تعطينا تفاصيل التجربة اللي تعديت بها. مرحبا وئام.
11: أسلمة،
0: شحويلك يا للا، مرحبا.
11: عايشك الحمد لله.
0: يفضلك ويام، مرحبا بي بتجربتك ويام. لطف معناها الحمد لله لباس، كيفاش
11: الحمد لله. أنا من اللي معناتها في الليسي أنا نحب نعمل ديما ريجيمات، ديما نعمل ديما نحاول، ديما وزني أكثر من المية، أنا طولي 174 ديما وزني أكثر من المية وأنا ديما نحاول. 2012 عرست نزن 107 بطبيعة بالصغار وأنا عندي ثلاثة صغار، معناتها وليت نزن ديما في زون 125-130 للي وصلت 135 وأنا بطبيعة في البريودة ديك تبعت برشا خصائين تغذية، مشيت حسيل وديما ما نكملش.
0: أيوة
11: كي أنا معناتها وليني ستريس برشا، ومعناتها حسيت روحي على الأخر ولازم ينظف وما لقيت حتى حل. يا أخي شفت على الانترنت ريجيم الماء
0: ريجيم الماء.
11: ريجيم الماء زعما برشا عملوا تجربة وهي هي نورمالمون تجربة برشا طب يعرفوها عملوها في معناتها تجي في سبيطار تجي في في معناتها جمعيات يعملوها يتلهوا بيهم
0: مؤطرة يعني
11: اي صحيت هما فما برشا عباد عملوها في ديارهم. انا بطبيعة نتبع في الحكايات قلت خليني نعملها هكذا يا اخي عملت عملت 25 يوم
0: فسر لنا شنو هو في كلمتين هذا ريجيم الماء
11: 25 يوم ريجيم الماء هو ماء وتيزان وكهو كهو اي
0: 25 يوم اي
11: 25 يوم انا بطبيعة بديت معناتها نتعب بشوي بشوي وبعد هو نورمالمون اللي نجم يعمل 30 يوم انا كي عملت 25 يوم قلت اي يزي خليني نرجع إيه حبيت نرجع بطبيعة يلزم بالسوائل بشوي بشوي كالمتاع البرود كي حبيت نرجع ما قبلتش ما عطيت كامش ديجا سيء ما عاش تقبل حتى الماء وليت حشي كان معناتها كان الردين وما فهم حتى شيء يقبل حتى الماء
0: جملة مع واحدة معناها
11: جملة فكرة جملة جمعة من زمان سايي طحت جملة هزوني معناتها سبيطار رابطة وديجا من غادي هزوني بعد سبيطار الجيش فهمت
0: سبيطار
11: ميليتير تلسة ايام بلوك كل شيء طح من بدني جملة سايي معناتها انقذوني بالسيف
0: الحمد لله
11: على الحمد لله بالحق خاطر حاجة خايبة برشا
0: نطفع عليك ويقام تحكي بتأثر سي نورمال خاطر الإنسان يخلط للخطر معناها بصحته وحياته حاجة تأثر برشا برشا وبعد شنو صار يا ويقام
11: الكل فهمت معناتها أهلي وفهمت فجعة كبيرة
0: نطفع عليك
11: علاش من جرة السمنة فهمت معناتها علاش أنا نحكي في الموضوع اليوم نحب معناتها مش درجة انه انسان يوصل يعمل كيما هكا
0: أيه.
11: ماذا به يحاول ينقص معناتها بطريقة معناتها
0: شوي
11: امنة
0: شوية أيه. بطريقة أيه. امنة ومؤثر
11: وكمان معناتها هي صعيبة برشا السمنة فهمت خايبة برشا انسان يتعب معناتها مع ولاده ومع حركته لبسته فهمت أيه. الحمد لله انا نقصت 30 كيلو ديجا معناتها هي خايبه البازه خاطر اصلا ترجع المعده اكبر من قبل يعني انا وقت اللي عملت الحكايه هذه 135 خرجت من السبيطار 105 بعد او انا تو 140
0: معناها عودت اكثر من اللي كنت
11: اكثر وشهيت زيد معناتها يخاف لبدان عشر معناتها فسروا لي ديجا لبدان يواري يخزن أكثر خطر يخاف لتعالي عاود
0: تحرموا يعني من دونك اليوم ويقام نشكرك اللي عملت هتيمونياج ذي على خطر حالتنا قوس باش نفسروا للناس فما برشا أنواع قصود وتوقع جين يدوروا على الريزو سوسيو الناس اللي ما تقومش بمتابعة مع مختص خاصة في بوا كيما هكا اللي لازموا وقت ولازموا مراحل ولازموا برشا حاجات ويفسر لنا الدكتور في البلاتو اليوم ويقام كونسيونت واعية بالخطر اللي انت وصلت له فشنو قررت معناها الريسك هذا ما عادش تعملوا سيغتينمون ما عادش تبع حاجات على لي ريزو سوسيو والانترنت ولكن ماذا بيك من 140 تو تاخذ صحتك كما وتنقص في البوا بطريقة آمنة
11: بطبيعة هي ديجا عملت لي حالة نفسية وحتى بعد ما نجمتش معناتها قلت أنا بعد ما وصلت الميزان هذاك عاودت رجعت معناتها في فيسع بطريقة خاطر ما نجمتش معناتها رجعوني للماكلة الكل باش نرجع إنسان عادي وبعد نعمل ريجيم
0: فهمت
11: يعني ما نجمش نبقى فك الميزان الناقص هذاك وأنا
0: بطريقة
11: آمنة يلزمني نرجع يعني كل شيء خاطر البدن طالح كل شيء فهمت كي رجعت كي عاودت رجعت ما تراجعت الشيء هي نفسها يعني ما نجمتش نرجع زدت تأزمت وزدت في الميزان أنا تاو حاليا الحمد لله إن شاء الله خير وحدي ما يحاول يعني
0: بالضبط
11: وهوني
0: وإم تقعد معنا في الاستماع ونسمع شنو الطرق والحلول الممكنة ولكن زيدا مهم برشا أنه ربما تاو دكتوري أكد لنا ساعات فما بخيزان شارج بخليف الحمية ولا الحلول الأخرى حتى من ناحية النفسية زيدا باش الإنسان ينجم يلقى توازن باغاليلمون. نشكرك وئام على المداخله، تقعد معنا في استماع لاخر الحصه خاطر باش نحكيوا على برشا حلول للناس اللي يتعداو بمعناها بمراحل كيما انت. وهوني باش نمشي معك ديريكتومون دكتور شاطر قبل ما نرجع معك سنيم، خلينا نحلوه قوس وبدا في اول حصه. ولكن علاش ليه اليوم نسمعوا ريجيم كيتو، ريجيم بروتيني، ريجيم الماء، هذا الحقيقه اول مره نسمع به. الحقيقه اول مره نسمع به معناها انسان فرغ بدنه يشرب 25 يوم في الماء. ثم زي دخلنا نحكيوا عليه، عمل بوليميك كبيره برشا الفتره الاخرى، ريجيم الطيبات وغيرها من الحاجات اللي ساعات تعرض حياه الناس للخطر. ياسر مهم تيمونياج ويام، تعليقك هوني دكتور على الحاجات اللي متداوله والناس اللي تتبع من غير ما تفهم شنو قاعده تعمل.
10: بالنسبه للريجيم هيدريك اللي يعملوه عاده في المانيا مغرومين به وسويسرا وفي دي كلينيك
0: متابعه
10: دقيقه، معناها بيلون قبل سويفي كل يوم دي زاناليز باش يتبعوا باش يصير في البدن. يوقفوا لهم سيفري الماكله، مي فما دي سوبليمونطاسيون يعملوهم، فما دي بيرفيزيون يعملوهم باش يتحط البدن في وظائف شيخ ملكريس. مي بسويفي يوم عمرهم يمشيوا فوق الجمعه ومن بعد يرتحوا الجمعه بعد. هذوما يتعاملوا في دي بروتوكول
0: بيان ديتيرميني،
10: اي مش نيمبورت كي يعملوا في الدار. دونك اللي سالمين اللي من بعد بيان سور البدن تهلك، ما حتى الجهاز الهضمي قعد 20 يوم ما خدمش من بعد ما عرفش عاد يخدم كيما كان. دونك بصيرك القلق اول ما باش تاكل، مش البدن مش عارف حتى اش فما في المعده، ما نجمش يتصرف فيها، دونك تولي ترد وتولي تقلق. غير مسوح به بالكل. ريجيمات ملول من بعد الحرب العالمية الثانية ولات العباد تكونسومي أكثر، وقلت الحركة والترانسبور ولا أسهل، دونك العباد ولات تستهلك أكثر طاقة مع بيبليسيتي مع
0: الانسيتاسيون
10: وتستهلك أقل طاقة خاطر ولات تتحرك أقل وكل شيء. دونك ولات عندنا مشكلة السمنة في وسط هاللوفر هذايا. دونك بيان سور فما لوفر نتاع الحلول. أيوة. باش نحلك أنا مشكلتك.
0: أيوة.
10: الحلول هذايا فما الحاجات المعقولة اللي هي دي ريجيم منظمين وكيليبغي يتفرعوا عادة في ثلاثة تروز أكس يمشيوا فيهم، يما نلعبوا على كمية الماكلة، الوقت الماكلة، وإلا نوعية الماكلة. الأنواع ريجيمات يجي 300 ريجيم موجودين
0: محصورة في ثلاثة حاجات،
10: محصورين في اللي تروز أكس هذوما نخدموا عليهم. الكمية هي الكلاسيك اللي نقراوه ديما احنا الكلاسيك، ومش بحساب الكالوريات خاطر ديما الكالوري اللي غالطين يبداو يحسبوا فيهم، خاطر نفس الكالوري تدخل لبدن عبد ما تعطيش نفس اللي في بدن عبد اخر. دونك باش تعمل حسبه مش ديما تبقى صحيح. عاده احنا الكميه اللي ياكلها العبد نحصروها ونقسم مثلا ثلث نتاع اللي كان ياكل فيه نقصوا. دونك نبداو نقصوا بشوي، معناها نصيحه حتى العباد اللي حب تبدا ريجيم يشوف روحه واش ياكل في النهار
0: ونقصت
10: ثلاثة متاحهم من كل
0: حاجة
10: ينقص ثلاثة يبدأ ينقص بطبيعته. دونك هذاك الهيبوكالوريك الكلاسيك، وإلا الوقت متاع الماكلة أنواع الفاستينج الصيام المتقطع بأنواع هي بالعسوية ولا على الأيامات، فما شكون يصوم مثلا جمعة وثلاثة جمعة ما يصومش، فما شكون في العام، معناها أنواع وأشكال زادة دوك على الوقت الخدمة، وإلا الأخرين على نوعية الأكل كما الكيتو مثلا يستعملوا اكثر دهنيات بروتينات كما البروتين برشا بروتين ليغوم كما كل واحد فاش
0: شنو. وهذا بطبيعه بعد تدقيق دي زاناليز مع مختص ينجم يوجهك انه احسن حاجه تمشي معك
10: ولا هم هذه
0: ومتابعه
10: هذا احسن معناه الموجود. مي كل عبد على حسب ريتم تحيته ومتاع وضعيه الصحيه نتاعو عاده يمشي مع حاجه متوازنه خير من حاجه اخرى حتى في وسط سمحني ويست الريجيم بيدو مكش اوبليجي باش تقعد ديما في نفس الريجيم. ما تنجم مثلا تعمل 15 يوم من نوع هذا 15 يوم من نوع اخر
0: وتبدل من بعد
10: وتبدل ما يقلقش.
0: بخلي حلو بارونتيز صغيره على ريجيم الطيبات اللي ياسر عمل بوليميك على لي ريزو سوسيو، وناس تذم وناس تشكر وناس مع وناس ضد، معناها ولات قضيه كامله مع في العالم العربي بما نش نحكيه فقط على تونس ولا مصر ولا غيره. الهوني معناها زادة كيف الحاجات من نوع هذية تنجم تهز الناس للحاجات
10: حاجات خايبة ياسر. شوفوا زادة تحطوا في الكونتكست متاعه جنرال، تلقى روحك بعد الكورونا وبعد اللي صار في الكورونا وبعد ما الاوتوريتي سانيتير معناها كريديبيليتي نتاع الطب ومتاع الدويات تتمست راهو ما نكذبوش على بعضنا يعني بعد الكورونا فما حاجات تمست في المصداقيه نتاع الدويات ومتاع الطب ومتاع كل شيء. دونك منها هي تسربت انه كي تجي حاجات كيما هكا هزين ونفذان نجم العبد يقول لك انت ابري تو حكيت لي على الفاكسان وطلع الفاكسان فيه حاجات اخرين
0: دونك
10: نجم تكون انت في الماكله اللي تعطي فيها فيها ولا في الدويات فما مشكله.
0: معنى الديسكور نتاع تشكيك في هو اللي خلى الناس تمشي
10: هو اللي شعل الحكايه
0: واضح.
10: وهنا هي المصداقيه نتاع نتاعنا احنا ونتاع الدويات ما كاين شيء هي اللي تمستر قبل كل شيء خاطر هو في الابسولي تشوف شنو هو اللي يحكيوا عليه في نظام اذا حق معناكم واحد مريض بالسكر وانت تعطيه السكر
0: معناها سيانتيفيكمون العمليه واضحه البدن كيفاش يفرياجي
10: معناها حتى النقاش فيه يمكن زيد معناتها تضيع وقت اما تجي في وقت وفي كونتكست سبيسيال على الاخر
0: كريديبيليتي نتاع حاجه نقصت
10: واللي احنا نورمال لازمنا نحطوا نعاودوا نراجعوا روايحنا من الكورونا لتو شنو صار نواجهوا زاد العبيد نقول لهم راه غلطنا هكا وهكا راه زربنا في حاجه راه ما كناش عملنا هكا هكا كترجع مصداقيه اما من بعد يولي اي شغلتون اي واحد يجي يحكي حكايه زاد مش معقول
0: نصدقوه
10: صدقوه خاطر انت ديجا مسيت المصداقيه قبل
0: بالضبط به تبع شويه نرجع معك دكتور البريزون شارج كيفاش تصير وقت اللي في إدارة الحمية مع السمنة والسمنة المفرطة في الأثناء معنا بالتليفون لطول ناخذ سرور نرجع معك سنيم سنيم دونك كنا نسمع في التيمونياج متاع ويام معناها فما حتى نفسانيا معناها تبكي ستغا وصلت الإكستريم كبيرة وضرت صحتها ريجيم الماء ريجيمات متعدة وغيره الهوني معناها الضغوطات اللي نجم يعيشها الشخص بين الأخ أخذ الرد بين أنه أتبخي يحاول باش يخرج من هالسمنة والسمنة المفرطة تنجم تأثر عليه نفسانيا
9: بالفعل معناتها هنا تقدير الذات مهم جدا في حياة الفرد والشخص اللي هو معناتها يتهز الاستيم دو سوا متاعه ينجم يأثر على نفسيته كشخص في المجتمع وعلى المحيط الاجتماعي متاعه لأنه الصورة اللي هو يروج لها أو الفيكولي تنجم ما تكونش الصورة اللي يكون يرغب فيها وهذا بطبيعة الحال باش يخلق نوع من اضطرابات للشخص باش يتكتم باش يتحرج باش ينعزل باش يتسائل باش يتشك وفما حتى شكون الناس اللي باش تفقد الثقة في النفس متاحة وهذا باش يأثر على الحياة الخاصة والحياة العامة اليوم ربما الخطر الأكبر هو لأنه السمنة أصبحت أيضا تشمل الأطفال والمراهقين وهذا معناتها ظاهرة تعرفها أغلب بلدان العالم اليوم كانت تشمل في السابق الولايات المتحدة الأمريكية وقت نحن قبل نعتبروها حاجة بعيدة لكن مع الأسف اليوم خلطت مست المجتمعات الأوروبية اليوم حتى مجتمعات الجنوب تعاني من هذا الأمر ومرتبط بالأساس بقلة الحركة لدى الأطفال وأيضا الاستعمال المفرط لكل ما هو إكران اللي يخلي الطفل متاع قبل اللي يجري ويلعب ويلعب الغميضة ويلعب الكارية ويلعب البيس ويلعب الزربوط هذا كل أشياء
0: والمود في المودرن كما تحكي دكتور الانسيتاسيون على الاستهلاك
9: لولا أنه الأولياء نفسهم اللي هز رمساج ووصل وجيب دونك قبل ما الناس تمشي كيلومترات ساعات تمشي المدرسة اللي فيه خطر أما كانت المزايا متاعه أنه الشخص يتحرك اليوم أيضا مع الأسف ويمكن تونس بعد نرجعوا لها هي على الكثير من الغذائية المروجة الصناعية يعني هي غير مؤطرة بالقدر الكافي واللي تخلي فما نوع من الانسيتاسيون على كونسوماسيون فالكثير من الأشياء اللي قبل كانت موجودة أنها تتعاطى في فطور الصباح وتاخذ الجوتي بأشكال صحي اليوم بعدنا عليها أكثر فأكثر نتيجة صعوبة التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية للأسر وأيضا ما يتم عرضه اليوم من ماركات في السوق بالإضافة لساعات كان لازم يدخل المدرسة لأنه نحن الأشهار اليوم مع الأسف في تونس غير منظم ومقارن بالقدر الكافي ونعرفه الأشياء. النقطة الأخرى نحن نستغل وجود الدكتور معنا هو أنه في تونس أنا في الكثير من الوادي متاعنا نستعمل برشا ملح برشا سكر برشا أشياء واللي فرش البلدان اليوم تراجع وترى أنه في معايير غير محترمة في الكثير من البلدان منها تونس وهذا الحقيقة يستوجب تدخل عمومي من قبل الدولة بعد نحن نجيب الساعة الثانية مع الحلول لكن نستغل وجودك أنت فمش تسبقه شوية لأنه الأمر مرتبط بالفرد ومرتبط بالمجموعة ومرتبط بالدولة أيضا هي اللي تتحمل مسؤولية السياسات العمومية
0: صحيح زني ما انتي ذكرت العديد من الاسباب، المود دو في، الماكله، السيدونتاريتي، قله الحركه، هما اكيد هذوما متفق عليهم اللي هما الاسباب الرئيسيه للموضوع هذايا. باش نرجع معك بعد شويه دكتور معزوز، اسئله حكيت لي 3 روبا بار جور هذايا اللي تفرضت ولازم فطور صباح وفطور وعشاء، صحيحه وغلطه؟ خاطر ما كاينو مراجعات وميز اون كيستيون تاع تيوري هذه، ثم كذلك كيفاش لي بريزون شارج تكون وقتاش دخلتوا نتوما كحلول معناها متاع حميه ما عادش وحدها كافيه، تنجم تكون بتوافق مع حل جراحي زاد تكملوا زاد الحميه او تكون تحضير لعمليه جراحيه. هذا كل نرجع معك فيه بعد ما ناخذ معنا سرور من ملي خالد. سرور تقول عندي مرض سبب لي في زيادة الوزن واثر عليه في كل شيء، وهوني زادة نحلو قوس للأسباب اللي كنا نذكر فيها الكل، ربما فما أسباب ساعات وراثية أو بسبب بعض الأمراض. مرحبا سرور.
12: أسلام مرحبا،
0: تحية ليك لله شحويلك.
12: يفضلك يا عيشة، الحمد لله، ومرحبا بيك وبالكيب اللي معك.
0: يفضلك يا لالا، مرحبا. دونك سرور، ما عندك إشكال معناها صحي اللي هو كان سبب في السمنة بتاعك
12: زيادة الوزن؟ أنا أول حاجة نتمنى من العبيد أكل الملاحظات الزايدة، يا شبيك سمنت، يا شبيك كيكة، معناتها هذيك راهي تأثر بصفة غريبة على العبد. معناتها هو الله أعلم به فاش يحس وفاش يعاني وماذا به ينقص وماذا به مراه ولبس عليه، أما من صب كل واحد معناتها التعليق الزايدة نحياها، هذه أول حاجة.
0: خاطر تجرح وتوجع الشخص.
12: كما الأخت الأولى اللي دخلت هذيك، نأكد لك اللي العباد هي بسكنة اللي زايدة عليها.
0: شنو اللي قالت؟ تحكي
12: مأثرين عليها.
0: داكور، معناها هو ديجا واحد نفسانين معناها يعاني ويزيد كلام الناس يوجع
12: أكثر، كلام الناس شبيكة كيكة والتعليق نتاعه. أنا نرجع لمشكلتي، أنا بالنسبة لي أنا كنت معناتها في ميزان الطابل ما نزيدش، مع عمري ما فوت 70 كيلو، بالرغم اللي طولي 160. أما في وقت من الأوقات خاصة كي تسخن هكا الدنيا، ريت معناتها نولي في الجمعة نزيد حتى بالعشرة كيلو ونفيق، معناتها حتى رجلية تتنفخ ياسر، ومعاش حتى القياسات معاش نلقى خدي جملة. وليت نتبع، ولينا نتبع في الغدة بالتحل، معناتها نعمل في سويلي ما قصيتش، معناتها فما حاجة ما هيش عادية. انت الغدد لباس كل شيء لباس، حتى لين وصلت معناتها للعروق، ايكو على العروق، وليت لاقيه كميه نتاع ماء زايده كبيره تحت الجلد،
0: ريتونسيون دو يعني،
12: صحيت هذيك اللي مع السخانه، معناتها كي توكي تبرد الدنيا قد ما نمشيو للبروده معناتها ينقص الماء. وما نعطوش شريط كي تقعد، حتى نقعد حتى بالنهارين مثال ما نحسش روحي يقعد شينا، كان ما نرجعش هكا دبوسه من قدامي ما نشربش.
0: وقلت شربين الماء هذول تزيد اكثر في الريتونسيون دو،
10: كيف الفدام؟
0: لا فدام ولا اي. دونك هذه الحاجه اللي مثبت لك معناها انفاخ خليني نقولوا، والى جانب زياده في الوزن
12: هكاك بالضبط. وليت معناتها من تبيب لتبيب دين وصلت مع ولا السكر طالع لي يعني برشا السكر. انت وليت طبعت معناتها تبيب نتاع الحميه، معناتها فما تبيب الاخراني تبيب القلب بعثني تبيب الحميه هذيك. وليت اول حاجه عطات لي كميه الماء، قالت لي دبوس الماء ديما قدامك تشرب، ديما تشرب ماء، قد ما تستعمل ماء قد ما تخسر كميه كبيره نتاع ماء. اول حاجه انت فما معنى حكي برشا حاجات مثل القارص لي وبرشا برشا حاجات تبع الحمل على خط الدم تسرعت برشا، فما حاجات
0: بديت تشوف في نتائج سرور.
12: اي نسيت برشا نتائج، طيحت حتى 40 كيلو ماء طاح، مش شحن ماء، انا مشكلتي في الماء. خاطر العروق رهافت تبديا معناتها بالطب، هذا التقارير الاخرانيه العروق رهافت ولا تتسيب في كميه نتاع ماء كبيره.
0: سرور انجي حليت لنا قوس مهم جدا، زيدا باش نحاولوا نفهموا هل انه اللي على الميزان الكل وزن ساعات ولا لا، ثم هل انه فما ناس عندها سمنه وسمنه مهرته بسبب بعض الامراض او حاجه وراثية. شكرا لك يا سرور، يعطيك الصحة وسلم على ابني خالد الكل. نمشي معك دكتور شاطر في برشا نقاطها كحاول نجاوب عليهم قبل موعد اخبار ماضي ثلاثة. النقطه الاولى اللي كنت تحكي فيه سرور، الفرق بين الميزان كشحم بوا وبين حكايه الريتونسيون دو، وهل فما ناس بخلاف اللي كنا نحكيوا فيه الماكله والسيدونتاريتي تكون معناها امراض او حاجات وراثيه تسبب لها السمنه؟
10: اكيد فما امراض ولا حاجات تصير في البدن نتاع المراه، خاصه بعد الحباله ولا بعد امراض ولا بعد اخذت الدواء وما فقتش، ما ينجم يسبب حاجات هذوك اللي البدن يولي يحصل اكثر ما فيه، يعني يدخل البدن في العروق وفي القلب وكل شيء، ويدخل في السيركوي لنفاتيك خاصة في الساقين اللوتا، الرجوع متاعه للقلب يكون صعيب خاطر يولي بيجي تحت الجلد بشوية بشوية، يولي تحصر الماء يسميه لنفوديم بالدوبلير يشوفوه ويشخصوه.
0: أيوة.
10: فما دويات قوي شوية الرجوع بتاع الدم، تكبس العروق
0: وشرب الماء مهم.
10: شرب الماء مهم ياسر، خاطر فكرة غلط انك ما عادش تشرب الماء في بالك باش هو بالعكس لازم كلاوي تخدم اكثر باش تخرج اكثر ماء وتنظف البدن.
0: واضح.
10: فما امراض كيما الغدة، كيما قالت هي عامل تحليل الغدة، ساعات احنا نعملو بيلون كامل باش نشوف وين درا تخدم حالة عادية ولا فما شوية بخل في الغدة الدرقية نجم يعمل الوزن الزايد. دونك هذوما الكل يتشخصوا من الاول باش نعرفوا علاش قادمين.
0: والوراثه معناها هل انه تنجم انسان يورث السمنه عن عائلته عن امه وابوه؟
10: الوراثه هي بريديسبوزيسيون، معناها قابليه انك تسمن، مش فاتاليتي، مش انك سيستيماتيكمون باش تسمن. اذا انت تعمل نظام غذائي وحركه وسبور وكل شيء عندك اكثر قابليه باش تسمن، مش معناها اوتوماتيكمون باش توصل كيما
0: معناها كوجيك.
10: باش عباد تجي مثلا مسكنه تقاخ مرعوبه خاطر امها مثلا صارت لها صحيا صارت لها حاجه من شرط السمنه وهي البوا نورمال، اما جايه خاطر مرعوبه خايفه لا ايش في باش تفهم اللي راه ما فماش ظلم. معناها
0: سي دي اون بريديسبوزيسيون وكهو قابليه لي الحكايه 3 روبار بار جور. دكتور برشا اليوم نظريات ودي تيوري يقول لك هذيا حاجه ماهيش لازمه، الجهاز الهضمي لازم يرتاح ياسر ناكلو كاين 3 فوا بار جور.
10: اذا الامور تخص ادوليسون ولا صغير 3 بار جور لازمين
0: مينيمال لا كروسانس
10: وكل كروسانس وكل شيء. عبد ادولت نورمالمون في الريتم اللي احنا فيه تو اذا توفر كل شيء للبدن في روبا باهي ودوكولاسيون يز معناها عابد مثلا يفطر مليح في القايل ومن بعد في الليل خاصة في العشاء إذا باش تاكل حاجة ومن بعد ترقد سافات ستوكي إذا تاكل حاجة خفيفة باش ترقد خير وتتفرهد خير.
0: وفطور الصباح
10: فطور الصباح أنت والأكتيفيتي اللي أنت فيها، فما عباد تقوم مثلا خاطر كلاو في الليل ما عينهمش، أما عبد ياخو حاجة خفيفة في الليل نورمالمون في الصباح ينجم يعمل غوبا معناها كولاسيون كاملة فيها نشويات فيها مشتقات الحليب شوية عظم في بروتينات وينطلق فيهم في النهار ما يتقلقش مهم خاطر انت في وسط النهار باش تستعمل الطاقه اللي جديد. دونك مهم ياسر انك من الاول في الحاله العاديه نحكي مش عبد عنده ريجيم في الحاله العاديه انه من الاول تعطي شويه طاقه من نوع الباهي باش يبدا بها في النهار في وسط النهار تعطيه روبا برينسيبال للباهي فيه
0: ودكولاسيون يس
10: والعشيه تحس بروحك شخصيا من في العشية ما تعشيش ما نشوفش نتاعي معنى كابا ياغورت وحاجة خفيفة وكهو
0: ايواش. دونك معناها هذه حكيت ثلاثة مرات في النهار قلت انتي كواسانس مهمة للصغار لزادولت نجمو مرتين في النهار فطور صباح وفطور تغديف يزي
10: اذا حابوا يجربوا من الاول بشي حسها غريبة معنى كيفاش ما نتعشيش بشوية بشوية يبدأ نقص في الكولاسيون بتاع العشاء لين يحس يولي غريبة انك تتعشي.
0: وقتاش نجمو ناخذوه للغباء الثاني ونوقفه؟ معناها برشا يقولك اخر غباء يقف الخمسة ستة ثمانية وقتاش
10: كل عبد كيفاش من المستحسن اخر غباء هو اما كي تدخل الدار بعد الخدمة بتاعك تعمل حاجة خفيفة وكهو
0: ونسكروا الموضوع
10: احسن حاجة
0: نسكروا كوجينا
10: اذا دخلنا في التسكير ولينا نعملوا في ريستكشن ولي بالعسل
0: ولي العكس
10: ولي الامور عكسية.
0: فما حاجة اخرى دكتور قبل ما نحكيه على البريزون شارج والكولابوراسيون مع الجانب الجراحي معناها رائجت برشا برشا العوام الاخر حكيت الزرارق ما نحبش نسمي الماركات اللي تضعف واللي هي ديستيني المرضى السكري وفي تونس ديرنيغمون جاو قبل كنا الناس تجيب فيها من برا والى اخره مدى فعاليه وهل الناس كلها تنجم تستعمل؟
10: هي الاوبسيون اخرى اول حاجه نبدا بالريجيم تاعنا ننظموا ماكلتنا ونشوفوا خلتنا شي الحل عاده في اكثر الاحيان نلقاو حل اذا عبد متعرض صحته باش متهدى الصحه نتاعو باش ننتجوا الحاجات الاخرين.
0: ايوا
10: الالتيرناتيف تاعو نتاع لي زانالوج جي ال بي اللي هما يعطيو احساس الشبع.
0: أي.
10: كاني فما هرمون هما الجلوكاغون في البدن هي تعطي كانك كليت. هي تجي في لي زانتيستان مع خاطر الدويه القدم يمشيو للمخ يعطيو احساس الشبع.
0: أي.
10: الجديد فيهم هذوما خاطر ما يقلقوش كيما الاخرين يعطيو احساس في المسارن يعطيو سينيال كانك انت
0: كليت.
10: دونك راجع و ليفولوسيون و سي اون ريفولوسيون في الدويه نتاع مرض السمنه وماشيه وتزيد تتحسن وماشيه تزيد تتطور وكل يوم تطلع حاجات جديده بينتو ما عادش فيك زرق باش تولي حريب
0: شو اكل فريكونس هذا الزريق هذوما جينيرالمون
10: اكتوالمون مره في الجمعه الزريقه
0: المده
10: نورمالمون اللي باش تنحي به الميزان الزايد المشكله اللي من بعد يلزمك تيونشين تدخل في منطقه نتاع ايجين دو في باهي
0: سينو تعاود ترجع
10: اكيد هي تعطي احساس الشبع هكاو مش تداوي
0: ولكن مش الناس الكل تنجم تستعملها لازم متابعه طبيه
10: اول حاجه فما بيلون يلزمو يتعمل وفما متابعه يلزمها تعمل وفما اعراض جانبيه تنجم تصير دونك يلزمهم تحت متابعه الطبيب خاطر حتى تو في تونس ما يتبعوش الا بالاوردونونس نتاع الطبيب
0: بالضبط هوني كان طبيب اللي متابعه معناها اللي عندهم السكري ولا حتى اطباء كيفكم انتم ينجموا يستعملوه
10: تو النقاش وضرب البوني هابس
0: مازال سارة سبقتنا السؤالي
10: حاليا قاعدين طب الاختصاص معناها
0: الديابيت السكري
10: ولي كارديولوج زاد عندهم الحق والنيوتريسيونيست على ميدسان نيوتريسيونيست عندهم الحق
0: معناها انت كطبيب تغذية ما عندك الحق
10: مي خاطر الانديكاسيون يعرفوها شنو خاطر هي شنو باش تحط قدامك البينيفيس ريسك معناها شنو باش نربحوا وشنو باش نخسروا كيما في الجراحه دايور الجراحه عندها الانديكاسيون نتاعها وقت اللي حتى في فرنسا مثلا ان يلزم اول حاجه مرتين ريجيم وما نجحناش فيه
0: وقتها نتعديو
10: نتعديو ما نتعديوش نستناو 6 شهور خاطر فما بريزون شارج نتاع
0: سيكياتر
10: خاطر اذا عبد جيت مثلا تعمل له عمليه جراحيه وهو مش حاضر لها ينجم نفسانيا
0: يدخل في
10: برشا دونك نحذرو ومن بعد يتعدى للشيرجي تنجح الشيرجي وقتها ولا شي
0: جوستومون مي لا في اللي قعد وقت قبل الاخبار دكتور ماذا بينش دوك اكثر شويه بعدنا اللي قعد في الوقت وقت ذي جوستومون السمنه والسمنه المفرطه لانه الحاميه ريجيم سي افيكاس معاها والا فما حالات اللي انتم بيتكم توليو في كولابوراسيون مع طبيب جراح معناها باش تمشيو باراليلمون
10: اول حاجه ديما فما حاجه ديما نذكروا به راه فما حتى عبد يختار باش يسمن هو فما كونتكست كامل
0: ايوا
10: الطبيب باش يشخص الكونتكست هذاك في في جوانبه الكل ويبدا بالديمارش الاولى اللي هي نوتريسيونيل اللي هي التغذيه نتاع العبد
0: ايوا
10: عاده نجم ننجحوا نقدموا شوي على قد ما وعي العبد اللي قدامنا والانضباط نتاعو نجم
0: وشويه صبر خاطر فما ناس في ساعه تحب برشا وقت
10: برشا صبر راهو ريجيم مش سهل راهو اي واحد يعمل ريجيم ما نستسهلوهاش راهو قلق
0: فما شكون على عام
10: فما انت والكوالي هو فيه بعد اذا ما نجحناش بالحاله هذيك وعنا بدن متهدد في سكر في دم في امراض قلب وشرايين
0: زمان
10: ما نعو نتعداو للالتيرناتيف اللي نبعتها اللي هو ما تنجم تعدل الجراحة مثلا الجراحة وقتها مع جراح هو اللي شخص مثلا الوضعية وشنو هو نوعية الجراحة اللي باش تناسبه مش الجراحات الكل
0: اي فما انواع باش نحكي عليهم الساعة الثانية
10: فوالا دونك وفما لي برودوي جدد اللي نحكيو عليهم لي زانالوج نتاع جي ال بي اللي نجموا يعاونوا برشا زادة
0: مع الحمية
10: مع الحمية ولا من بعد الحمية يعني على حسب الوضعية
0: بالضبط آخر حاجة في 15 ثانية دكتور تبعت أنت بعض المرضى ونجحت معناها إذا كانهم منضبطين ومع شوية صبر بالحمية فقط أنهم يتخلصوا من سمنة وسمنة مفرطة وهل نجموا يحافظوا عليها
10: أكيد ينقصوا هذيك حاجة أكيد أنهم بالضبط يحافظوا عليها ولا هذيك المعضلة خاطر من بعد برشا عباد تفرح عليها السمنة اللي ضعفت ومن بعد يرجعوا للكومبورتمون
0: القديم
10: دونك براتيك مو باش هز ريزولتا
0: القليل هوني لازم بريز ان شارج بسيكولوجيك ساعات
10: بلوتو مش بسيكولوجيك مي انكادرمون اخر لازم نستعليو ان مود نتاع كومبورتمون اخر اللي قد لي زونتري نتاع الطاقه قد لي ديفونس
0: ما نرجعوش للعادات القديمه سينو نرجعو ناخذو البوا
10: فما دي ثيرابي كومبورتمونتال نعملوهم نعدلو الجوع الصحيح الشبع الصحيح بليزير نتاع حاجه بنينه كيفاش نشيخو بها وتنجع بالكدا
0: واضح جدا دكتور نشكرك برشا جاوبت على برشا نقاط مهمه في علاقه بحلقه اليوم ونردوا بينا من الريجيم هكاك بطريقه اعتباطيه دكتور زبير شاطر اخصائي تغذيه علاجيه نشكرك برشا اللي حضرت بحضنا في ساعتنا الاولى من فورم ساعه ثانيه نمشيو للحلول الجراحيه مع دكتور رمزي نويره ومعك سنيم بدايه الحصه الساعه الثانيه نرجع معك في الجانب الاجتماعي والنفسي ونظره الناس على خاطر مهم زاد نحكيوا عليه اخبار ماضي ثلاثه مع زميلنا سيف الدين المهري ونرجع نواصل معكم الاربعاء في فورم
13: هذه معجزة المهدية نفسها
14: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
15: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
16: ولو البونور سي ان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسو كل يوم صباح
17: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
18: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته
19: أنا غيرت من نفسي باش نسعى بكل شراسة الدنيا
20: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
21: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
22: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
23: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع الشاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
24: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
25: وسمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة تونس تستعد لتطوير استخدامها لطاقة الرياح مع توقع إطلاقها لطلبات عروض تتعلق بإنتاج 2 جيجاوات من الكهرباء باعتمادها هذه الطاقة ابتداء من سنة 2026 في إطار جهودها الرامية إلى التقليص من تبعيتها للغاز المستورد وتسريع انتقالها الطاقي وفي حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله يكشف أن القدرات الحالية المركزة في تونس تبلغ 245 ميجاوات وتتأتى أساسا من المشاريع التابعة لشركة التونسية للكهرباء والغاز ويشمل ذلك الموقع التاريخي سيدي داود والذي تقدر طاقته ب 55 ميجاوات ومواقع كشباطة والمتلين ب 190 ميجاوات معتبرا أن هذه القدرات لا تشكل حاليا سوى 3.8% من إجمالي قدرات إنتاج الكهرباء في البلاد إلا أن تأثيرها فعلي وفق تقديره جمعية أصوات نساء تطلق خلال ندوة صحفية اليوم بالعاصمة دليلا نسويا لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي ويتوجه هذا الدليل إلى المهنيين والمتدخلين والناشطين في تونس لا سيما ضمن هياكل الإحاطة بالنساء ضحايا العنف التي تديرها الجمعيات الحقوقية النسوية في الشأن الدولي مصدر مطلع يقول وكالة رويترز أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقا خاصا بقيمة 300 مليار دولار مصمم لتحفيز الاستثمار وتم بالفعل التعهد بأكثر من نصف هذا المبلغ والمصدر المطلع على الاتفاق يضيف أن الصندوق مصمم لمنح الجانبين حافزا اقتصاديا لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي تقول أن روسيا تعمل على استحداث قيود على رحلات الطائرات الخاصة الخفيفة والطائرات المسيرة في موسكو والمناطق المحيطة بها مع وضع حد أدنى لارتفاع الطيران وصدت روسيا بشكل متكرر في الأشهر القليلة الماضية هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تستهدف بشكل خاص المناطق المحيطة بموسكو بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب التي مزقت السودان وخلفت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في المنطقة تتواصل محاولات توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها بالتوازي مع مؤشرات على عودة الاهتمام الدولي بالملف السوداني في ظل تعقيدات المشهدين الأمني والسياسي أحدث الأرقام والمعطيات بخصوص حجم الانتهاكات في السودان في تقرير الزميلة غفران العكرمي
1: بعد أكثر من 3 سنوات على اندلاع الحرب في السودان، تتزايد المؤشرات على حجم الكلفة الإنسانية والقضائية للنزاع. فقد أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات توثيق أكثر من 30,000 حالة قتل وما يزيد عن 2,000 حالة اغتصاب، إلى جانب نحو 15,000 حالة احتجاز واختفاء قسري. وتكشف هذه الأرقام اتساع نطاق الانتهاكات المرتبطة بالحرب في وقت تؤكد فيه السلطات السودانية أنها ماضية في مسار المحاسبة، إذ تم تسجيل قرابة 150,000 دعوى جنائية، فيما فصلت المحاكم في أكثر من 10,000 قضية وأحالت آلاف الملفات الأخرى إلى القضاء. بالتوازي مع ذلك، برز تطور سياسي لافت تمثل في عقد سفراء الاتحاد الأوروبي، أول اجتماع لهم في الخرطوم منذ اندلاع الحرب، في خطوة تعكس عودة الاهتمام الدولي المباشر بالملف السوداني، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ومستقبل الانتقال السياسي. في المقابل، ما زالت الاتهامات المتبادلة بين أطراف النزاع مستمرة، بعدما اتهمت الحكومة قوات الدعم السريع بإدارة شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل مراكز احتجاز في دارفور، وهي اتهامات نفتها قوات الدعم السريع. وبين مساعي تحقيق العدالة والضغوط الإنسانية المتفاقمة ومحاولات إعادة الانخراط الدولي، يظل السودان أمام تحديات كبيرة لإنهاء الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
25: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: فرام تيمونتاج.
1: بالنسبة لمرض السمنة والموضوع اللي باش تطرقوله في صغار، ثم حاجة مهمة ياسر أنا حبيت نشير لها، راهو السمنة ما فيه السر معناتها، هي مرض ساعة اللي واضحين هي مرض، هي سين كاتاستروف معناتها للعبد هو بيده ولصحته هي بيدها. أما ثم حاجة مهمة، راهو ما فماش عبيد سمين وهما ما يكلوش، مفعول فاعل راهي واضحة الحكاية نتاع السمنة. ثم عبيد يجيك يبدأ بصحته تبارك الله وسمين تقول له نقص من الجازوز نقص من الشيء، يقول لك ايه انا الشيء ما ناكل، راهي ما فماش من هذه تسمن قد ما تاكل، ما فماش شيء يجي هكاك. امواكو فما السمنه بصفه تابع امراض بعض الغدد، هذيك ما فيهاش كلام، هذيك سين اوبيزيتي باثولوجيك معناتها اي سكوندير معناتها تابعه حاجه هذيك. اما 90% واكثر من 90% من السمنه راهي عباد تاكل، شبيك راه فما عباد يحطوا على الطاوله جازوز ما يحطوش ماء معناتها، بعد يقول لك انا شيء ما ناكل. البسكويت نتاع الدنيا والدين الكل ياكلوه لي في الشارع، راهم شوف ما كان تحبوا تستحفظوا على بدوناتكم ما تاكلوا حتى شيء من الشارع، راهو الشارع سي دي بوازون يبيعوا لنا حشاكم في السم، راهو معناتها شيء سورتو العباد اللي مرضى سورتو اللي عباد اللي عندهم مشاكل تاع سمنه ما عادش تدوروا. معناتها انا هكا يظهر لي وذي رايي الشخصي، واللي مريض بالسمنه ربي يشفيه وربي بعده على الماكله.
2: سلام سلام حبيبي، كي نخص فروم اليوم حبيت نقول اولا السمنه هي وراثيه، اكثرها وراثيه. ثانيا انا اللي لاحظته نحب نوصي المسؤولين على الاطفال ولا الشباب اللي يقعدوا قدام البيسي سويه وسويه وسويه، حتى الماكله حتى الماكله ياكلوا غادي في الكلاس، تحسهم مختوعد الباكونس ليله وعريضه كما يقولوا. السمنه لاحظت اللي هما يسمنوا الله يعنا، يعني حفيدي تعمره 10 سنين نسمى القاعده كله كمان الحق مزيك، مشكورة جدا اللي يجيب لنا طبا متاع التغذية ومتاع الرياضة وغيرها مشكورين. هو شيء جراتيس معنى شبه ويخ اسمعوا الكلام واسمعوا النصايح كله كما قلت مزيك معنى طبيبة اللي قالك وسعتين لهم كدور حتى من البيت البيت ما تقعدش بيرك غادي في القلاف، يعني حرنا فيهم وصلوا معناه اللي مربو يسكروا الكيسي ولا معناه يقولهم توا ما عادش تلعبوا بكل معناه ردوا بالكم إذا بتسمعوش الكلام معاش تلعبوا. يسر ذيك الحاجة اللي حصة اللي هو خير ما يشعر يسمن حتى قاعد في البلاس بيرك بسوية هو قدام البيتسي يبرد مع التليفون هاو مندود هاو يلقى الفصان اللي يقعد يتفرج فيها في التليفون هم البيتسي قاعد على الكرسي.

0: هذه اللي حتى حبيت نبه المسؤولين على السحاب شاهدوا بالهم عليهم خاصة السلعة ثلاثة شهور يقول لك لازم لهوة.
1: أنا صباح بديك لو حليل يمين دايما زينة بيصونك ربي يحميك أختي بقى عليك السبت النهار مزين الكل مزايين بالحق أختي مين راهو بالنسبة للسمنة راهي تخلص برشا أمراض حشاكم الدم السكري معناتها مرض القلب حشاكم الشرايين معناها وحتى الشكل زيادة شكل الإنسان يبدا متقلق منه يبدا سنين معناتها تلميذ كل عقل نفسية معش حد يخرج معش مش في حد بلاصة معناها وأنا نقول جانب معناتها التحليل معناتها شوية مراقبة زيادة يمشي بسيط ياخذ معناتها يعمل رجلة مشي به زيادة بالحق راهو يجب الإنسان معناتها حتى كثير بيبي يتقدم شوية في العمر زي حتى صادي وحتى صادي سنين معناتها عنده مسنة معناها أما الواحد يستحفظ راهو طوى على صحته بالحق راهو حتى في الأكل يتطوى متاع طوى تخوف راهو بالحق راهو تتعمل السنة راهو الواحد يبدا مش منظم بما كلته زي ده الحلو برشا زي ده ثم يلزم شوية نظام وهو ربي يبقر عليكم الكل إن شاء الله ربي ينوركم وزيك ويش يكون إنسان يا رب.
2: عسلامة أنا ويام نحب نشارك في فورام قعدت تجربة ريزيم صعيبة خلتني نصل للموت وحب نحكيها باش نفيد العباد إن شاء الله.
3: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. الحمية هي الرجيم، يعني من المستحسن أن الإنسان يحافظ على روحه لأن السمنة هذه بس تتسبب له في أمراض كثيرة برشا مشاو جراه السمنة هذه.
4: بالنسبة لأنا السمنة المفرطة والزيدة الحين معناتها اللي هي بخفوكي بالحق نسميها بخفوكي خطر هو معناتها ما استحفظش على صحته وكلي وبلبزنهني ومن غادي السكر والحلو والعجين فهمت بعض في الآخر يلقى روحه فريمون لازمته معناتها ما لقى حتى حل يجي نمشي معاه ولا حتى شيء دونك لهنا احنا شنينا نلتجئ للحلول الطبيه مي انتي وصحه الانسان راه ثم اللي ما يعاني من امراض وزن كيما نقولوا نحن فقر الدم كيما عنده هبوط في الدم هذيك ما تمشيش معاهم الحاجات هذو بحق انا حسب خبرت ضمن كوميتون انفيرمير في الكلينيكات وكل شفت بحق عبيد وصل للموت راه
5: يبدي. أنا نحب نشارك في الموضوع اليوم يعطيكم الصحة بصراحة على المواضيع تطرحوا فيه موضوع السمنة يا لطيف سواء على عنده تأثير كبير برشا سواء اقتصادي صحي نفسي يا رسول الله يا أخي تو تلاحظ الصغيرات تو أنا اللوم على الوالدين وننصح الوالدين ما تخليوش صغيراتكم هكاك بصراحة في سن دقيقة صغيرة 12 سنة وكنت تغزر له تقول عمره 22 بالسمنة علاش هكاك يا زبية صراحة حتى من الصغير نفسيته تلقاها تعبة يبدأ نظرته في وسط أصحابه هكاك دقيقة يجري ولا يتحرك ولا في ألعاب مثلا لاحظت الصغيرات ياسر السمنة مفرطة بصراحة نظام الغذائي اللي هو خايب برشا وقلة الحركة بالذات قلة الحركة عن تجربة في كورونا وقت اللي الصغيرات متحصروا وحجر صحي وما يقراوش وقاعدين تلفزة الشاشات معتها قدامهم وهما الماكلة من الكوجينة للشاشة من الكوجينة زادوا ياسر زادوا قلة الحركة بصراحة ياسر تأثيرها. نحن مجتمعنا آخر حاجة هو اهتمام بصحته بصراحة والمأكولات المأكولات غريبة برشا الصغيرات ياسر يتنمروا معناتها يوصلوا ينحيوا اسم للشخص ذاك اسمه وعيتوا له بحاجه خايبه معناتها ياسر تنمر ياسر تنمر.
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصويت على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي.
7: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فم مرحبا بكم تحية لكل مستمعين على 71 113 013 شاركوا معنا في موضوع اليوم نحكي على السمنة المفرطة أو المرضية. هل السمنة مجرد مسألة متعلقة بالمظهر الخارجي وإلا هي متعلقة بتحديات أخرى صحية نفسية واجتماعية؟ إن كنت تعاني من السمنة شنو الخطوات اللي قمت بها للتخلص منها وهل نجم توصل نتيجة وخاصة نجم تتحافظ عليها وإلا لي كيفاش يعيش الشخص اللي يعاني من السمنة في حياته اليومية شنو أهم الضغوطات والعوائق اللي يعترضوه شنو زاد أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة إلى جانب السكري أمراض القلب والشرايين هل ممكن تأثر على الخصوبة على الحمل أو تتسبب في مشاكل نفسية قلق اكتئاب الثقة في النفس إلى آخره وكيفاش ممكن تأثر زاد على العلاقات العاطفية والاجتماعية شنو الحلول الممكنة وكيفاش تكون بريزون شارج حكينا في الساعة الأولى على أنظمة الحمية مع دكتور شاطر أخصائي التغذية العلاجية وقتاش يتم الالتجاء لحلول جراحية وشنو شنو أهم التقنيات الحديثة المعتمدة في الإطار هذا؟ هذا كلش نحكيو فيه في الساعة الثانية. بحضر دكتور رمزي نويرة أستاذ جامعي بكلية الطب تونس ورئيس قسم جراحة في مستشفى شارل نيكول. مرحبا دكتور، نورتنا.
8: يعيشك.
7: تحية ليك. سامي عبد الله المختص في الاجتماع رافقنا كالعادة حتى الأربع، مرحبا مرة أخرى سنيم، تحية ليك. قبل ما ناخذ معنا بشرة من الحمامات بوغ أن تيمونياج، نبدأ معك دكتور بأول سؤال في ساعة الثانية اليوم. وحكينا ساعة الأولى على المذر، وحكينا على وقتاش نحكيه على سمنة وسمنة مرضية وغيره، وكذلك الحمية لريجيم والأنظمة اللي تبعوها البعض. أنتم كأطباء معناها جراحة في الإطار هذية، وقتاش فوركوموندي للناس أنها تتعدل الحل الجراحي؟ هل بعد ما تتعدى بمراحل أخرى وإمكانيات وحلول أخرى بديلة، ولا تنجموا باراليلمون تمشي والحمية والجراحة مع بعض؟
8: شكرا ليندا على الاستضافة، شكرا على اختيار الموضوع هذا اللي هو موضوع حساس في تونس، وقاعدة السمنة قاعدة تتفشى بشوي بشوي. أما معناتها مشيش ندخل في التفاصيل متاع الأرقام، لأرقام مفزعة شوية وتخوف من السمنة اللي قاعدة تمس الأطفال وقاعدة تمس الناس الكبار. نرجع للسؤال نتاعك اللي قلت وقتاش نعمل عملية. إذن تعرفوا جراحة كما في الأمراض الكل، والسمنة اللي هي كيف نخلطوا المؤشر كنت السمنة دي ام سي نخلطوا حد بتاع 30 مع بعض الأمراض اللي هما اللي هي معناتها الأمراض اللي هما منجرة من السمنة، وإلا فوق 35 وقت يبدأ دي ام سي فوق 35 هاي حالة مرضية. معناتها الإنسان عنده دي ام سي والمؤشر كنت السمنة فوق 35 وإلا 30 مع السكر ولا غرض الدم، ها هو مريض كما إنسان عنده قرح في المعدة يزمو عملية، كما إنسان عنده حجرة في المجرى بتاع الكبدة، ولا حاجة بعد الإنسان عنده
7: معاش أوبسيونيل ولا نيسيسيتي، ضرورية
8: ضرورية. أما نبدأو كيف كيف نبدأو ديما بالعلاج الغير جراحي. نبدأو بالعلاج اللي هو ينطبق عليه الحمية الغذائية إسانسيالمون، التحرك وإلا توا بعض الدويات. أما في حالة إقفاق أو معناتها كان في حالة إقفاق وقتها نلتجي العملية. صحيح حسب الدراسات اللي وحسب المنظمة العالمية للصحة الاتجاه للعملية الجراحية هو اتجاه يصير في حوالي 80-90% من الحالات المرضية، مش هو حالة سمنة، هو مش نحكي على إنسان هو عنده 10 ولا 15 كيلو زايدين، هذو
7: نحكي على إم سي
8: عالي، إم سي بين ساعة 40 وصلوا حتى 65-70 عن التولي مصباح نعمل عملية في شان يقول واحد عنده إم سي فوق 62
7: برشا،
8: هذا معناتها حاجة شبه مستحيلة باش ينجم يبرى وألا ينجم يضعف بالحمية الغذائية وألا بالتحرك.
7: دونك نمشيو للحل الجراحي. باش تفسر لنا شنو ما الأنواع اليوم والحلول الجراحية الممكنة والمتوفرة، النتائج متاحة شنو شتعطي، إمكانية الحفاظ عليها، وكيفاش نجم نلاحظوا ترانسفورماسيون في بدن الشخص، هل أنه نقلوا من الريسك من الأمراض وألا لهذا سؤال ويلي معك دكتور. نتوجب سؤال السنيم قبل ما يخذوا معنا بشرة. سنيم، اليوم الحلول موجودة كسوة حمية كسوة عن طريق الجراحة، ولكن وهذا تماش نسمعه مع بشرة، فما جانب نفسي يتمس معنا ويقام في الساعة الأولى تبكي، معناها تلمان بالنسبة لها قالت لك سوفرانس في حياتها اليومية، ولكن نجم يأثر حتى على العلاقات الاجتماعية الانتوراج في خدمة في إطار عائلي وحتى في علاقة عاطفية، ساعات تأثر في ثقة في النفس برشا حاجات.
9: وبالفعل صورة الجسد مهمة جدا في الحياة اليومية وفي التفاعلات الاجتماعية، باعتبار أنه كما قلنا أنه المجتمع يحط جملة من المعايير المرتبطة بالجمال اللي يتم الترويج لها في وسائل الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي، فالناس اللي بيشتبعد عن هذه المعايير تنجم تتعرض إلى أشكال مختلفة من الوصم والتمييز، وتنجم تتعرض إلى صعوبة في الاندماج في الانتداب. نعرف اليوم الكثير من البلدان قاعدة تلاحظ أنه فما ناس نتيجة صفات معينة فيزيائية يتعرضوا إلى نوع من التمييز في في التشغيل. والجانب مهم نحن قاعدين نذكر فيه بالأساس الطبي اللي هو مهم جدا لما نعتني بهذا المشكل الصحي اللي اليوم أصبح يشمل فئات عمرية مختلفة. لكن فما جانب وقائي مهم ممكن نركزوا عليه، هو لأنه لو يتم تربية الأطفال خاصة على التغذية المتوازنة اللي هي والسليمة والصحية، ما تنجم النقص أكثر ما يمكن، مع الأسف هذا مش متوفر بالقدر الكافي. ساعات احنا قبل في النشاط البدني والرياضي في الليسي ولا في الكوليج الناس تعمل ديسبونس بدي فرحانين كي يمشيوا يلعبوا السبور، في حين اليوم الراو انه هذاك لو تم الاستثمار فيه في التلاميذ متى منذ صغر السن وفي الاستثمار في البنية التحتية. نحن نعرف المدن متاعنا ونحن ختمنا على أكثر مرة تعاني الكثير من قلة مساحة الخضراء، قلة باركور دو سونتي، فالمسألة من بعد نجم نرجعوا لها
7: ياك
9: صحة ما هو متعدد الأبعاد. يعني السبيطاري نجم يعمل خدمة، الطبيب نجم يعمل خدمة، لكن لو بقيت الحلقات الأسرة والمدرسة والسياسات العمومية والبنية التحتية والبلديات وقاعات الرياضة ما تستثمرت في هذا المجال، فمش مش نجمه نعدله أو نخفضه من هذا الآفة اللي أصبحت تشمل كل في المجتمعات وكل الفئات العمرية، وخاصة لما يكونوا بالنسبة للأطفال نعرفوا متى الاستثمار في الصحة، يعني رأس المال الصحي البدني للطفل لما يكون هو عنده صعوبات في السن المبكرة باش تأثر على حياته في المستقبل وباش تعطله في حياته اليومية لما هو يكون معناتها عنده هذه الصورة الاجتماعية اللي ما نجمش يتحملها واللي ربما في المراهقه باش تكون تأزمها أكبر.
7: صحيح. ثانيا ما نسمعوا معنا تيمونياج تاع بشرى وأمير وبعد نرجعوا نحكيوا على الحل الجراحي شنو هو اليوم يوفر شنو التقنيات الموجودة حاليا. مشيو البشرة من الحمامات. الماضي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي بشرة 45 سنة من الحمامات تقول بعد الحبالة وليت سمينة برشا وصلت حتى ل 140 كيلو كلام لعبة تقلقني وتقول اليوم لازم نلتجأ لحلول. تقولنا بشرة شنو اللي هي تراه ربما هل عملت كونسلتاسيون شايف الطبيب في الإطار هذا ولا؟ مرحبا بشرة.
10: ألو سلامة،
7: تحية ليك لله شحويلك.
10: عايش عايش كيخليك عايشك
7: يفضلك يا بشرة.
10: أنا عملت زوز حلول جراحية راني.
7: عملت حلول ديجا أي
10: زوز؟ أي زوز عملت لولا، عملت باي باس، عملت تنو جاستريك وبعد عملت باي باس.
7: أي باي هاو بشي فسرهم من الدكتور شنو بالضبط التقنية هذا أي وشنو وين وصلت بشرة؟ عطينا معناها بين العملية الأولى والثانية قدش وقت؟
10: أنا الأولانية العملية الأولانية اللي هي لانو جاستريك عملت ونوزن 140 كيلو
7: أي؟
10: عملت طيحت في الميزان وصلت 90، وصلت 90 ما عادش يحب يهبط ميزاني
7: أي؟
10: بعد بشوية بشوية رجعت ميزان اللي أنا راو باللانو تقول لك دكتور ما تنجمش تاكل يعني باللانو كان إذا سرقت أنت لسيكوري
7: أيوة
10: اللي أنا ذاك البوانت فابل متاعي اللي أنا قهوة جاتو قهوة جاتو
7: أيوة
10: أنت هكيك عيشتي أنا ذاك السبب متاع
7: قهوة جاتو على طول النهار معنيها
10: ما لوج لكش على ماكلة ما لوج لكش على ما لوج
7: نحب قهوة جاتو
10: قهوة جاتو قهوة سيكوري قهوة لازمة
7: بين لانو جاستريك والعملية الثانية قداش قعدت من فترة؟
10: قعدت برشا نستنى يطيحش لانو بعد لانو عمل لي دي كومبليكاسيون نحيت لانو قعد لي البواتين تاع لانو ما زازهمش الوقت في العمليه باش ينحي وقعد لي البواتين قلقني تقول لك دكتور شنو هو البواتين تاع لانو من بعدين رجعت انا عندي فتق باش نعمل عمليه على الفتق كي عملت عملية على الفتق وعملت أبدو على خاطر وليت كرشي مترهلة
7: أبدومينو بلاستي عملت
10: فعلا عملوا لي عملية الفتق ونحاولي البواتي
7: باي
10: بعد بديت نزيد في الكيلوات لين ورجعت 125 كيلو أنا الحقيقة يعني جاني كشوك باش نرجع للميزان القديم وحدي خذيت ديسيزيون مشيت نشد وعملت تغيير مسار اللي هو باي باس
7: باي دونك بين الزوز ما جاوبتنيش بين اللي عملت لانو جاستريك والعمليه
10: كنت 10 سنين
7: 10 سنوات بين الزوز تقريبا باي واليوم فانا بوا انت بشرة
10: باي انا وصلت بالباي باس هبطت حتى ل 60 كيلو يعني وليت باي 38
7: وليت وزن 60 كيلو
10: 60 كيلو لكن ال 60 كيلو عندهم حاجات جانبية، عوارض جانبية، اللي هو عاملة كارونس في الفخ، عاملة كارونس في البيدوز، عاملة كارونس في الفيتامين دي، ديما عندي النوزي، حتى كي نحب ناكل عندي النوزي. وكهو عشت قديه، عشت من طوى عندي 5 سنين من اللي عملت البايباس.
7: أيوة
10: عشت برشا نعمل لك الفينوفاخ.
7: وتوا قديش توزن برشا؟
10: توا نوزن رجعت انا للثمانينات، نوزن في الثمانينات
7: 80 كيلو، باقي مع القهوه والجاتو ولا ليه ساعه؟
10: لا عاد بالبايباس كي تاكل الجاتو تتيح لك السكر، تولي عندك مشاكل اخرى، تولي انت دايخه ضربة ساعتين دايخه، تستنى في روحك باش يرجع. فيفهمك الدكتور بالبايباس شنو يصير في البدن كي تاكل السكري.
7: باش يفسر لنا كل شيء. باهي دونك انت بشرى اليوم لاقيه التوازن نتاعك، وش قولك في اهميه لحيط التوازن النفسي زاده في الاطار اللي تاع التجربه اللي تعديت بها الكل؟
10: والله انا ما تلزيت، هو يقولك ما يلزك على المر كلا مر منه. انا من لي غمارك، من كيفاش يقولوا لولادي شبي امكم سمينة. مثلا كان مشيت الفرح يقولوا لي انت قد واقفه مع الناس ليك بلاصه. فهمت بوكو دو رمارك خلتني انا تلزيت للانوغاستريك، وبعد تلزيت للبايباس.
7: ايوه الحفاظ على صحتك، خاطر زيد حكينا على الامراض اللي تنجر على
10: السمنة. لا تعبت بالبايباس، تعبت الحقيقه تعبت.
7: باهي دونك اليوم فما تاكيليبر بشرى في حياتك، في ماكلتك، فما بريز دو كونسيونس اللي الماكله عندها دور كبير في الامور هذه كلها.
10: هو انا اللي ننصحو، واحد يخيط فم وما يتلذش للجراحه، ما يمسش لي زورغان نتاعو. انا هذا اللي ننصح يعني.
7: اتو شوفوا كيما كان يحكي دكتور في حالات قصوى ناس اوبليجي معناها باش يمنعوهم من حاجات خطيره برشا، انهم يدخلوا بيترمال الجراحه في حالات كبيره، في معناها سمنه مرضيه مفرطه وكبيره برشا. برشا نشكرك برشا على المداخله نتاعك، وهذا باش يحل لنا القوس، باش نحاولوا نفهموا من ناحيه البروسيس اللي تعديت به بشرى، ومن ناحيه اخرى دكتور كنت نجم غابيدمون تفصل لنا هالتقنيات هذوما في شنو يتمثلوا.
8: ريت بشرى
7: اي
8: لخصت ليفولوسيون دو تريتمون والعلاج نتاع السمنه ال 20 سنه اللي فاتوا.
7: باهي برشا
8: احنا قاعدين لتوا منتعرف في الطب بصفه عامه وفي الجراحه بصفه خاصه. اللي كان يمشي توا ما عادش نجم بعد 10 سنين ما عادش يمشي.
7: ديما فما تحيين،
8: ديما فما تحيين، فما دراسات، فما حاجات تخرج جدد. بشرة ساعة من المخلفات النفسية اللي يحكي عليهم سليم، وهي فسرت ناس كيفاش توصل، معناتها هما ناس اللي هما مارجيناليزي في المجتمع، ما تراهمش، اما هما هم برشا موجودين، معناتها فئة من المجتمع اللي هي فئة كبيرة اما متخبية، ما عندهمش إنهم با دو في سوسيال. فسرتهم شوية من بشرة هذية فسر مسي سليم، هو ما يلقاوش بقعة، فما تمييز، ما قولش إيجابي، تمييز
7: سلبي.
8: يمشي وما يلقاوش كيفاش حتى بش يعرس، وما يلقاوش حتى كيفاش بش يقرأ بصفة عادية وهذك. بالنسبة لانو شنية هي خوصة وقتي دان لي زاني 2000 من الأول وقتي جات الخوصة هذية، قلنا هذا هو علاج جراحي اما خفيف
7: بسيط،
8: ما غير يعني عمليه كبيره ياسر، عمليه تصير بالمنظار، لا غير من نقص ولا من معده ولا من مسار ولا حتى شيء، نخليه لو سيركوي فيزيولوجيك بتاع الجهاز الهضمي، نقصه في فم المعده، نجيو في فم المعده نحطوا خوصه
7: بالعربي خوصة. هذا تكميم ال مش نفسه،
8: هذا تكميم
7: حاجه اخرى،
8: هذا انو نحطوا كي الخوصه في فم المعده ونبداو نحسقوا اترافير لو بوتيه اللي تحكي عليه. هذاك الخوصه اللي غولي اترافير هكا كيف ان بوتي تويو يتحط تحت الجلده، هذاك البوتيه اللي تحكي عليه بشرى، والطبيب ينقص ويزيد، ينقص في الماء، كيف ينقص في الماء يرخف لانو، كيف يزيد في الماء يزيد في اللانو، كيف يزيد في اللانو يولي الماكلة ما تتعدى كان بصعوبة. بالطبيعة تفهموا اللي هو ما نجمش يعدي مثلا كل ما يماكلة مش ممغوضة مليح، وإلا خبز، وإلا ويصبح فيسا فيسا، ش معناتها
7: بيتزا كبيرة،
8: بيتزا يأكل طرف ويقولك هو شبعت، خطر يقف غديكة، يقف بالعوم، يقف الوزوفاج، تبقى شوارات هذه ليفوليوسيون لو ركول بالدراسات اللي أكثر من 50-60-70% من اللانو هذوما يتنحوا بعد 5-6 سنين. علاش؟ وهاك ورات بشرة عنده مخالفات. شنو المخالفات بتاعه؟ أولا ساعة ينجم يسرح في وسط البدن، يسرح في وسط المعدة، يعمل انفكسيون، يعمل ردان، ونتلزو باش نحيو في حالات ساعة شبه استعجالية، ما عادش ينجم. هو هكا هما نحيو بالسيف والبوتيه اللي هي اسهل حاجه، ما بقاش وقت باش نحيو، رجعوا لبعض. هذاك معناتها فريمون صوره حيه من مشاكل بتاع لانو. هذا هو. وتوا في 2026 داير من عندها 5 سنين، هذايا ما عادش نعملوه جمله، وما عادش تلقاه في المقاييس بتاعنا في لي زانديكاسيون. لانو غاستريك il ne fait plus partie de l'arsenal thérapeutique نتاع السمنه.
7: اثبت عدم نجاعته.
8: هذه عمليه غير ناجحه.
7: هذا نلغيوه.
8: نلغيوه. وكما هو جاي البالون غاستري كيف كيف. لو بالون اللي هو مثلا يحطوه زملائنا طب بتاع المعده، والا حتى زملائنا بتاع
7: التغذيه
8: ولا حتى جراحه، ينجموا يحطوه بغير بنش. هذه جات ان سيغتو مومون موضه كبيره ياسر وموجوده في تونس. اي يحطوه كيف الحربوشة تترفخ في وسط الكرش، يعطي لا سونساسيون دو ساسيتي، معناتها انسان يولي شبعان على طول النهار. على طول النهار هو في المغرب. اما ساسا الشبع هذاك يعطيه ردين على طول النهار كيف كيف. يولي هو معناتها صحيح ما ياكلش، اما هو في قرارة نفسه لو مرتاح لا نجم يرقد منيح، يجي حتى باش يشرب شربة ماء يعاود يردها
7: بالون في وسط معتو ماخذ الاسباس الكل.
8: ما تنجمش نحيه كان بعد اربع شهور يذوب وحده ويمشي. اما شنو يصير؟ ساعه اولا ما يعطيش نقص في الميزان اكثر من 15-20 كيلو. بالنسبه ناس مثلا صحيح كيف ده
7: اي ام سي 40-50 كيلو،
8: اي ام سي معناتها 35 ولا معناتها صحيح 15-20 كيلو بو ينجم يكونوا كيفين ولا شبه كيفين. بالنسبه للناس اللي عندها مؤشر كتله السمنه هذايا فوق ال 50، شنو هي 15-20 كيلو؟ حكايه فارغه. اكثر من هكا هو يتنحى من هنا ومن غدوه
7: يرجع
8: يعاود يرجع. هاك شوف انت هي باللانو عاود رجعت.
7: معناتها هذوما دو تكنيك افيك دو ركول وبالوقت اثبتوا عدم النجاعه نتاعهم. باهي نمشي وفسر لنا سليف والبي باس شنو بالضبط باش نحاولوا نفهموا زاده المرحله اللي بعد اللي مشات لها بشرى.
8: هاو ليتي ذي زوز العمليات هذوما فما ممكن 20 عمليه اخرى توجدت ويتي ديكريت 20 سنه هذوما.
7: اي
8: تبقى دورو دورو دورو زوز عمليات اللي يقعدوا اللي اكثر معمولين في العالم اجمع وفي تونس زاده هما تكميم المعدة اللي هي سليف غاستريكتومي اللي هي عمليه سهله.
7: اي
8: وتغيير مسار، تغيير مسار اللي هو باي باس.
7: اي
8: هذوما هما يقعدوا العمليات اللي اكثر معمولين. فما سكون ابل سي لو ميني باي باس اللي هي عمليه بين تكميم المعدة وبين الباي باس، عمليه كيما نقولوا احنا انترميديير.
7: فسرهم لنا ساعه دكتور خلينا نفهموا.
8: ساعه سليف غاستريكتومي اللي هي ساعه نفهموا العمليات اللي كلهم يتعاملوا بالمنظار سوسيليوسكوبي، ما فيهاش جرح. خاصه معناتها بالنسبه للناس اللي هما عندهم اكسي دو بوا كبير برشا، يقعدوا عرضه بعد العمليه باش الجرح هذاك ما يتسكرش. الناس عندها السكر كيف كيف فتني عرضه للانفكسيون. دونك هذايا حاجه تنباع بالمنظار. دونك العمليه الانسان يتعافى في اقرب وقت. بالنسبه لتكميم المعده هو نحيو ثلثين المعده، ثلثين المعده، وخاصه نحيو الجانب العلوي نتاع المعده على اليمين اللي هو ينتج الهرمونات نتاع السمنه. اش معناتها الهرمونات نتاع السمنه نتاع الجوع؟ معناتها انت انسان كيف نحيلو لو فاندوس هذه البقعه كبيره في المعده من الفوق، الانسان باش يولي يجوع اقل ياسر من قبل.
7: ايوه
8: تقول لي باش يقعد يجوع. فما ناس معناتها مش ناس كل جاوا
7: بنفس الطريقه.
8: به اول حاجه. ثانيا احنا باش نقصوا في الكاباسيتي دو ليستوما، معناتها الانسان ملي كان عنده 100% باش يولي عنده 30% 35% من المعده. شو باش يصير؟ باش يولي ياكل يشبع فيسع فيسع. معناتها هو صحن كسي باش ياكل زوز ثلاثة أربعة مغارف ماكسيموم ويقف. هذا كل شو باش يأثر في الآخر؟ كيف يولي باش ينقص باش يجوع فيسع فيسع، يجوع فيسا فيسا
7: أقل يجوع أقل
8: ويشبع فيسا فيسا شو مش يصير بعد بش ينقص في الميزان. أروح الميزان احنا بش نقوله اللي هي عملية ناجحة ولا يزم ينقص على الأقل 50% من ليكسي دو بوا. معناتها إذا هو يوزن 60 وعنده 90 كيلو مثلا ولا 95 كيلو كيف ينقص احنا على الأقل 20 كيلو يتسمى عملية ناجحة. أما احنا المريض ما يكون مرتاح منيح منيح كما مؤشر كتلة السمنة ينقص يولي أقل من 35 يولي عبد معاش سمين.
7: نحكيو عن يمسي هوني
8: بشي وقتها يمسي هذاك بشوي وقتها نقولوا احنا انسان برا
7: بيه. كمل لنا توا التغيير المسار شنو بالضبط خلينا نخفوا معنا
8: امير تغيير المسار هي اللي هي احنا نقولوا اكبر عمليه تصير في بالنسبه للسمنه. علاش؟ عندها خط المخلفات ياسر. احنا في النسبه التكميم المعده نقصنا في الكاباسيتي دو الاستماع دونك احنا سي اون انترفونسيون اسمها ريستريكتيف نقصوا في الكاباسيتي. في التكميم المعده في التغيير المسار عندها دو زيفي انا في ريستريكتيف خاطر في عوض نخليو المعده نخليو الخبص برك تاع المعده ما عادش تلف وزيد فوق هذا الماكله ما عادش تتعدى طول وتعطي على السيركوي كامل تاع الجهاز الهضمي تتعدى ديريكتومون نص المسران. هذاك التغيير المسار نغيره في المسار نتاع الماكلاج
7: معناتها غير لا بورد لا سورتي
8: فوالا سي ان كور سيركوي اون فا كور سيركويتي افيك باي باس او ان فرونسي سي كور سيركوي اون فا كور سيركويتي كور سيركويتي نص المسران جي شنو يصير معناتها الماكله في عوض تتهضم على 3 متر من المسار بس تهضم اونيكمون على متر ونص دوك اون في او فينال المريض باش يبقى ان في ريستريكتيف نقص معناتها باش ياكل على خبص المعده برك وحتى الماكله تتعدى على نص المسار وهذا الكل باش ينقص في الميزان بصفه كبيره ياسر.
7: أيوة.
8: اما المخلفات اللي كما قلت لهم بشره اللي هو عنده مخلفات في النقص في الفيتامينات في
7: النقص
8: بالطبيعه على الاقل هما العمليات كلهم لازم يكون عندهم سويفي suivi sur deux plans مع النوتريسيونيست وعند زيدا ام سيكاتر ولا ام سيكولوج علاش باراليلمون باش ينجموا يتبعوا ويواكبوا باش ينجم ينجح العمليات هذوما. اما لو سويفي اي تري امبورطون وهام ياسر ياسر ياسر بالنسبه للناس اللي عندهم تغيير مسار على خاطر ما يتبعش. فما ناس نتلزوا خاطر تلمون عنده نقص في الفيتامينات نوصلوا في بعض الحالات القصوى نرجعوا له المعده نتاعو نعملوا عمليه باش نرجعوا المعده نتاعو كيما كانت تقبل على خاطر
7: سي فيزابل معناها
8: اي اي نعاودوا نرجعوا خاطر احنا وطاف في التكميم المعده نحيوا الثلثين ونخرجوه من البدن ونلوحوه
7: في تغيير المسار تقعد الداخل
8: اي ناخذوا اون بارتي من المعده نخليه بقيه المعده غاديك اون فالا ديسوليداريزي نخرجوه على بعضها
7: ولكن
8: ونطلعوا طرف المسران وبعديك الخيطوا
7: معاه
8: اما سي ريفيرسيبل معناتها وفي بعض الاحيان كيف الانسان يضعف ياسر يولي نوصلوا ان تاع دو دينوتريسيون اسمه لا كاشيكسي كاشيكسي معناتها يتم مؤشر كتسمنا يوصل 18 15
7: برشا يعني.
8: معناتها الانسان ما عادش ينجم حتى يمشي فما ناس من لطف معناتها توصل حتى تتوفى قبل ما نوصلوا هذاك هذاك احنا لو سوفي اي تري امبورطون قبل ما يوصل هذاك يا اما ياخذ بعض الفيتامينات والا في حاله قصوى اللي
7: ترجعوا للمعده
8: تجيو باش يعملوا عمليه رجعوا المسار البعض.
7: وهوني بعد ما ناخذوا معنا لي تيمونياج نرجع معك بعد بسؤال دكتور في البريز ان شارج ما بعد العمليه الى حتى ان وقت تستمر كذلك الناس اللي تقول لك انا عاود اسمنت شنو الاخلالات شنو الكومبورتمون اللي تبعوه واللي ما خلاهمش يقعدوا دون اون ستابيليتي هذا كل نرجعوا نحكيوا فيه معك بعد شويه. خلينا ناخذوا معنا أمير من المهلة قاعد يستنى فينا برشا ونرجع معك سنيم نمشيو لأمير من المهلة. أمير باش نحكي على تجربته في إطار موضوعنا اليوم. يقول كنت نوزن 115 كيلو تحت لل 80 كيلو غرام وباش نحكي على التجربة اللي عاشها أمير. مرحبا بك أمير.
11: سلامة يا ليندا مرحبا بك.
7: شحوالك أمير تحية ليك.
11: عايشك ربي يبارك لك مرحبا بك ومرحبا بالحضور اللي معاك.
7: يعيشك يا امير. 32 عام مهم نعطيو العمر باش نعرفوا ابري الترانش داج وتبارك الله نقصت محسوب تقريب 35 كيلو هكا
11: صحيح 35 كيلو الحكايه كيفاش بدات الحقيقه كنت من برشا كانوا اصحابي ديما ما نحبش نقول يتنمروا عليا ما كانوا ديما كان يقولوا لي راك سمنت برشا شبيك وليت هكا ساعات يوصفوني بوصف خايب برشا دونك الحقيقه نتاع ربي معناها الحكايه هذه قلقتني برشا في حياتي وليت حتى خلينا حتى من كلام اصحاب والعباد وليت حتى اللبسه ما عادش لقي كيفاش نلبس معناها فهمت ما عادش نلقى الشوام تاع اللبسه معناها ما نجي نلبس حاجه ما تجينيش نمشي نشري تمشي دي لبسه كيف كيف معناها ما نلقاش تاي ما نلقاش الحاجه اللي تناسبني دونك نضطر باش ناخذ حاجات اخرى اللي ما تعجبنيش
7: دونك قررت باش نقص
11: فوالا قررت باش نقص بديت في ريجيم وحدي الحقيقة عملت نظام نتاع ماكلة وحدي نترينا زادة ومن طوع ديما نمشي نترينا سباح نترينا عن الخوايا ما ناكل حتى شيء ماي كان ماء بركة في وسط اللونترينمون نبدأ نشرب كافر ماء من بعد الراوح نعمل معناه فطوري وحدي حسب الشواء اللي أنا نحب عليه بيسلوب دون دو موا ادمي برسك تحت 100 كيلو برسك تحت 20 كيلو
7: فجعتنا 100 كيلو أمير ما قعدت فيك شيء
11: تحت 20 كيلو بعد ولا البدن ينقص تدريجيا شوية شوية شوية شوية شوية معنى ريف ال 20 كيلو الأولانيين برسك عملتهم في شهر ونص فهمت؟
7: أي ما صار لكش فونت مشكلير ما صار لكش مشكل متاع دوخة فيتامينات خاطر برشا يذول 20 كيلو في شهر
11: ونص شيك عاد الكلام يا ليندا
7: أيوة احكي لنا
11: ولا بعد ما نقصت برسك 35 كيلو والتي منحس في دوخة نحس في روحي نبدأ عندي متقلقة كيما ما حاجة ما نجيبش نصفيلك يعني خاطر ما نجيبش نحسها يعني كريمون نحس روحي دايخ مانيش قد بعضي برشا حاجات تبدلت وليت نرقد ياسر ديما فاشل فهمت دونك دوما وليوا لي حاجات بعد ما نحكي لك كذا فوالا كي مشيت عديت وقت عند الطبيب يلقى كل شيء طايح الحديد طايح لي فيتامين طايحين كل شيء في بدني طايح فهمت حتى الصوت الدم كيف كيف معناه وصلت الدم تاعي ويت معناه ساعات حتى سير
7: هذاك علاش مهم السويفي والبريز ان شارج مع مختص والا واحد يرد باله امير هاك ولا
11: صحيح انا الحقيقه نتاع ربي من بعد وليت مع نوتريتيست معناه فهمت دونك خديت يعني كيما نقولوا الامور بجديه قلت انا كوميم يعني صحيح ضعفت ميكم مش كيما تقويت على روحي معناها هكاك يلزمني اخصائي باش
7: يتبع باش ما يصيروش لي كارونس وهالدوخه وهالمشاكل هذوما الكل
11: وانا.
7: اليوم تيستاب يعني الامير خلطت اللي حبيت عليه
11: اي انا توا نزل 80 كيلو وديما بالونس ما بين 80 و 80 هكاك معناها
7: ما نفوتوش
11: ما نفوتوش باذن الله ما نفوتوش
7: قداش عندك من اللي يستابل هكا امير
11: عندي توا بريس 3
7: برافو نعطيك الصحة وهوني باش نمشيو لسؤال زاد مهم بعد ما ناخذوا نوال اللي هو كيفاش نحافظوا مهما كانت الحلول حمية حل جراحي باش يكون الريزولتا لون تيرم شنو النصائح قدمهم لنا دكتور بعد شوية نشكرك برشا أمير يعطيك الصحة اللي تقاسمت معنا التجربة والتيمونياج نتاعك في حلقة اليوم باش نمشيو من أمير النوال في القليبيا نوال مقليبي 40 سنة تقول كنت سمينة وصلت 120 كيلو عملت تغيير مسار باي باس وتقول تحت لل 74 وتوى عندي 5 ولا 6 سنين نفس الميزان وبها برشا تيمونياج تاع نوال مهم باش يفسر لنا شكون الناس اللي نجموا يقعدوا في الاستابيليتي والناس اللي نجموا للأسف ساعات يرجعوا نوال مرحبا بيك
12: مع السلامة لينداس نخويا
7: شحوالك لله شحوالك ليبيا نويل مرحبا
12: الحمد لله عايشك سلام عليكم الكل
7: يفضلك لله مرحبا بك
12: عايشك
7: باهي نويل تجربتك من 120 لل 74 معناها تقريب 50 كيلو اقل شويه
12: 50
7: تبارك الله معناها بالقدا بالقدا وتوا 5 6 سنين متوازنه
12: صبا الحمد لله يا ربي انا ملي انا صغيره بالصحه عندي مشكله ما تنجمش تتحرك براحتك ما تنجمش تلبس براحتك ساعات يبدا عندك الفلوس وتشتهي تلقى لبسه ما تلقاش من لو ما بديش نسمع بيهم انا جراحات السمنه اي كان مين مشيت للدكتور نسمي ولا ما نسميش
7: نجم نسميه وميسيرش ما حاجه بيه تبارك الله هكا استقبل
12: اي مشيت للدكتور بنشتو
7: ايوه
12: اتخلت باش تعمل تالي مشيت انا واختي قال لي تحب انت معناها تاكل السكر ولا لا قلت له انا عشقي سكر انا الخضره ما نجمش ناكلها جربت انواع الريجيم اللي خلقها ربي الكل نطيح 10 كيلو 12 كيلو رجح من 18 اكوميلاسيون لي نوصلت 120 كيلو
7: ايه
12: اللي تحكي فيه انت سويفي ومتابعه نفسيه وتحاليل وحتى ذوك الكل ما فهمتش خذ قرارك جيب فلوسك ويجا
7: ايه
12: مشيت اختي خافت
7: أختك زيد عندها بوزيت
12: أختي خافت وما حبتش الدكتور عملت العملية كي جيت مروحة قال لي الدكتور باش تقول ولا لا قلت له لا قال لي علاش قلت له كي ما تنجحش ضحك وقال لي لا تنجح الحمد لله يا ربي وبدينا طيح وصحيح فمك التعبرة شهر لول باش تتعب فيها على الاخر تعيش على شطر يا غرتره
7: ايه؟
12: انا ريت المتاعب هذيك الكل انا اكتشفتها من بعد
7: ايه؟
12: مش قبل ما عنيش شكون يفسر لك ولا شكون يقول لك بتتر انا معناها ريتو في التلفزه مشي تبعت
7: بون احنا ماهوش موجود ما نجموش نحكيه وما حضرناش شنو اللي صار فانا في بالي كي باش تسمي من الاول على اساس حاجه في الايجابي كي باش ندخلوا في نقد ولا في السلبي لازم بحضور الشخص باش ما نحكيوش لا سامحني نوال من واجبي راني في البلاصه هذه اي من واجبي في البلاصه هذه نوضح الامور انه اذا كان فما بعض
12: لا انا نعاودها
7: نوال جوست فما جمل مهمة في مهنتنا لازم نقولوها باهي تخليني نكملها وخليك الخط اليوم تنجم تكون تقال الكلام ما واحد ما انتبهش ما سمعش وإلا فما نواميس عمل ولكن ما نجموش بعدم حضور الشخص نحكيه في حاجة هكذا تفضل نوال
12: أوكي المهم أنا بديت تجربتي سبا عمل ينقص الميزان مريد وصلت للبوا 74 في ظرف عام.
7: أي؟
12: أنا وقتها خلينا معناها عطلة.
7: أيوة.
12: كي رجعت الناس كل بنتو. إش عملت؟ شنو اللي صار؟
7: أي شو اللي صار؟
12: كيف تنقص هكيكة معناها؟ لما حكيت لهم معناها صار. دونك انا بالنسبه لي انا تو يحكيوا على السويفي وكل شيء اي لازم العبد هو في حد ذاته فما عبيد عندهم النيتريسيون بطبيعتهم يعني ما ياكلوش دونك انت انا جيني كارونس في الفيتامين انا وقت اللي مشيت نعمل فيها العمليه عندي 3 جرامات سكر عندي دقه زايده في القلب وانا عمري 32
7: اي
12: كي تطلع الدروش تطلع نيتا معناه انا اليوم على 40 صح الحمد لله يا ربي التعب والفشل راهو الناس كل تعاني فيه وفي تونس بصفه عامه مشكلتنا نظامنا الغذائي راه
7: كيفاش تعيش توا انت توا نوال من حق تقول انه كان يفسروا لي اكثر وكنت نفهم خير ولكن في الاخر قلت النتيجه كانت ايجابيه وستابل وتوزن وليت 74 شنو اللي خليك عندك 5-6 سنين ستابل نختم معك بسؤال هذايا شنو اللي جين دو فيل تعتمد فيها توا حاليا
12: الحلمين اللي عشته ما عنديش ديزين ديزيرة
7: معناه تاكل عادي
12: ماكل عادي لكن بكونتي تقليلة كل ساعتين نجوع كل ساعتين ناكل حاجة
7: وكهو ولكن محافظة على نفس الريتم
12: عندي مشكلة الوحيدة مثلا ساعات يطيح لك شوية سكر خاطر الابسوربسيون بتاع السكريات بالبايباس 30% اكهو
7: باهي
12: انا انسانه نحب برشا السكر معناها مساعدتني على الاخر
7: باهي برشا باهي نوال باش نحاولوا نفهموا جوستومون الايجابيات والسلبيات عند بعض الناس علاش مش الناس كل كيف كيف والنتائج ما نراوهاش لا ميم مانيير عند الناس الكل وشكون نجم يحافظ على هذايا الون تيرم نشكرك برشا نوال ونشكر امير قبلك والوقت اللي قعد سؤالكم الزوز دكتور رابيدمون اللي كنت تحكي فيه اليوم معناها نوال هوني التحضير لنوع العملية وما بعد العملية ما قبل وما بعد قديش مهم شنو تقولوا للمريض
8: هي ميسر هي ياسر تحضير عملية خاطر باش تعرف العملية تنجح ولا شوفوا المريض حاضر ومؤهل باش يقبل العملية وما بعد العملية على خاطر هذوما اللي تحكي فيهم صحاح أما كي تبدأ أنت متحضر قبل العملية تقبلهم
7: بشي فخير نحسبوا مريض قدامك شنو تقوله في دقيقة ونص دكتور
8: هم ثلاثة حاجات معناتها أول حاجة تقوله ها هو ما بعد العملية خاصة ها هو فما نظام غذائي مبدأ مندود شهر شهرين اثنين يزمو يتبع عند طبيب تغذية باش نستحفظوا أولا على صحة الغرز اللي باش نعملوها أولا وثانيا زادة باش تكون
7: كونفاليسانس
8: وباش يكون النقص بصفة تدريجية وتدريجية ما ينقصش 20-30 كيلو وبعديك يصيروا برشا مشاكل أول حاجة ثانيا يزمو يواكب بعد العملية يزمو يعمل نشاط رياضي نقولوا على الاقل احنا من الاول خاصه نسمين برشا على الاقل مشي على خاطر ما نجمش هو هاو يضعف كيف يضعف هو بصفه تدريجيه مع نظام رياضي والا ان افور فيزيك كونستان حتى الترهلات اللي باش يصيروا له في بدنه يصيروا له اقل
7: برشا
8: ومعناتها يتجنب العمليات الجراحيه بعد وثالث حاجه اللي هي حمايه اللي باش يعمل عمليه سيتان بروجي هو سيتان بروجي دو في مش معناتها بروجي دو في باش يعملها يجب يعرف اللي هو يكون عرضة باش يرجع يسمن مهما كانت العملية ولو حتى تغيير
7: كان يرجع لعدته القديمة
8: بس بالطبيعة على خاطر شو مش يصير هاو لا ميموار دو لاتر هيومان اي تري كورت الذاكرة هاو الانسان بعد عام عام ونص ينسى روحه اللي كان عمره هاو يوصل 160 170 200 يرى روحه وقتها يسخايب اللي هو محمي بك العملية هذيك ولا بدواء ولا بأي حاجة بالون كل شيء حياته كامل لا وشو مش يصير باش يعاود يتقوى على روحه تو هي تو الفي اتونسيون ياكور فما شكون اللي يتقوى على روحه ياكل ويعدي بالماء يعدي بالكوكا شو باش يصير هيك تغيير مسار ولا واحد
7: المعده باش تعاود تتفخ
8: بشوي بشوي بشوي وشو يصير باش يعاود يسمع
7: معناها حتى حل الجراحي او حمية وغيره اذا كان بعده ما فماش ايجين دو في ما عملنا حتى شيء سنيم بعد اللي سمعناه الكل هالتجارب العلاقات الاجتماعيه النفسيه والصحيه في اطار موضوع اليوم
9: هو مشكل صحة عمومية فيه متدخلين يمكن احنا نركز برشا على الجانب الطبي اما فما جوانب اخرى مرتبطة ان كانت بالصناعة بالتجارة بالبنية التحتية بقدر ما ان الناس تعتمد سلوك غذائي متوازن سليم وتقوم بالنشاط البدني ينجم ينقص من احتمال السمنة التعهد الطبي مفروض يتم وقت نحن كنا خدمنا على جانب الوقائي خاصة بالنسبة للناشئة لذلك ما تيزم سياسات عمومية تكون موجهة لهذا المجال ونستفادوا من التجارب اللي اليوم سمعناها باش كنا نقصوا أكثر ما يمكن للأجيال الصاعدة باش أنها ما تعيش مثل هذه التجارب لأن عندها تداعيات نفسية اجتماعية اقتصادية مجتمعية على الفرد وعلى المجموعة
7: الوقائي معناها خير من العلاج
9: ثبت
7: شكرا لك يعطيك الصحة سني عبد الله المختص في علم الاجتماع نشكر دكتور رمزي نويرة أستاذ جامعي بكلية الطب تونس رئيس قسم الجراحة مستشفى شارل نيكول على حضوركم على الساعة الثانية يعطيك الصحة فسرنا هوكا على الأقل لي غراند لين في علاقة بالجراحة والحلول الطبية الجراحية نشكر في الساعة الأولى كان معنا الدكتور زبير شاطر أخصائي تغذية علاجية حكينا على كيف برشا نقاط مهمة تعاودوا تسمعوا الساعة الأولى والثانية موجودين على الباج فيسبوك نتاعنا كذلك نشكر الناس اللي كل يهزوا تليفون وتقاسموا معنا التجارب نتاعهم في إطار حلقة اليوم ميرسي ليكيب الكل بتاع فورام زميلي سيف الدين المهري قدم لكم أخبار الأربعة على موزاي كافيه في الميكرو ليندرا حالي نتلاقاو حلقة جاية من الساعتين الأربعة موضوع جديد في فورام

0: Mosaïque FM.
1: Publicité. مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي أحلام الشاطر تفيد بأنه سيتم الإعلان عن المسارات والتكوينات الجديدة ضمن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي المقرر صدورها يوم 23 من جوان الجاري على أن يتم تحينها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. والشاطر تكشف خلال يوم إعلامي بالعاصمة اليوم أن الدليل الجامعي سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده مع التركيز على الاختصاصات الوعيدة التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والتجارية في إطار استعداداتها للموسم الصيفي 2026 وذلك تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 من أفريل المنقضي والرامية لتحسين ظروف تنقل التونسيين المقيمين بالخارج. وفي الجانب الاجتماعي أبرمت الشركات فقية مع ديوان التونسيين بالخارج تقضي بإسناد منحة بقيمة 80 يورو للفرد الواحد لفائدة أبناء الجاليات المنتمين إلى العائلات محدودة الدخل تخصم مباشرة من ثمن التذكرة. ويستفيد من هذا الإجراء المسافرون على متن سفينتين قرطاج وتانيت وذلك بالنسبة للحجوزات المنجزة قبل الفترة أو خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 30 من سبتمبر 2026. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي يفيد بأن الحرائق التي تطال المحاصيل الزراعية بما في ذلك صابة الحبوب لا تندرج ضمن الأضرار التي يغطيها صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية موضحا أن هذا النوع من المخاطر يخضع للتأمين التجاري الذي يتعين على الفلاح الاكتتاب فيه بشكل مسبق. وفي تصريح لزميلة بشرى السلامي الضاوي يوضح أن الفلاح مطالب بتأمين إنتاجه ضد مخاطر الحرائق والبرد عبر عقود تأمين خاصة مشيرا إلى أن صندوق الجوائح الطبيعية لا يتدخل في مثل هذه الحالات.
5: بالنسبة للحرائق على حد علمي ما تنجمش تكون داخلة في صندوق الجوائح الطبيعية هذاك شأن كي يؤمن معناتها الفلاح هو اللي يلزم يتكفل بتأمين الصابة نتاعه هي والبرد. وبالنسبة للإجاحة كما تعرفوا اللي سنتين ما الفلاح ما اتصلش بمعناتها حقوقه في صندوق الجوائح ونعرفوا كلنا اللي معناتها قصاص آلي في صندوق الجوائح ما يعنينا هو كيفاش نركزوا على الموسم هذا ونحاولوا ننجحوه أكثر ما يمكن ونحاولوا نحيطوا المنتجين وهذا التوصية صدرت من رئاسة الجمهورية باش نحيطوا المنتجين وننجحوا الموسم. كيفاش باش ننجحوا؟ مازال ننجحوا في السوم على الأقل أنه ما ندخلوش في التعيير والتصنيف نقصوله المبلغ اللي باش يتحصل عليه على الأقل باش يبقى في معناتها في حلقة الإنتاج وينجم يعمل يعني انطلاقة جديدة بروح جديدة للموسم القادم.
4: في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا أن الولايات المتحدة ستضطر إلى إعادة بدء العملية إذا لم توافق إيران على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. ومن جهته الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن أن 20 دولة أكدت التزامها بالمبادرة الفرنسية البريطانية لإعادة فتح مضيق هرمز مضيفا أن دول مجموعة السبع دعمت الاتفاق بين واشنطن وطهران مشددة على ضرورة الاستقرار في لبنان وكل المنطقة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات والمشوار يتواصل مع فهمي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: دقيقة مونديال.
0: مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. وليونيل ميسي البارح بكى بعد البونتو الأول اللي سجله والصحافة العالمية وكل المتابعين يتسألوا على سبب بكى ميسي بعد الهدف الأول. ميسي ما خلاش في قلب اللي قادم يسأله، دونك جاوب على السؤال هذا، قال بعد الهدف الأول بكيت لأنه الأول نساع البكاء ذي لا علاقة بكرة القدم، فقط لأنه كان عدى أسبوع صعيب لأسباب خاصة تخصه هو تخص عائلته، وميسي ما كانش حاضر ذهنيا للمباراة ذي للأسباب هذه، فكان عليه برشا ضغط. كي سجل هدف لول حس روحه تفرهد بعد الهدف وكان يعيش في ضغط كبير برشا، ويقول انه لقى صحابه الملعبية معاه في الميدان اللي عاونوه باش خدم وسجل ثلاثية للبارح ضد المنتخب الجزائري. نذكر ماتش الأرجنتين والجزائر وفيه ثلاثة بلاش ثلاثة بونتويت سجلهم ليونيل ميسي. جائزة أفضل لاعب في المباراة اللي تم الإعلان عليها بعد نهاية كل ماتش في المونديال، عكس ما يداول أو يتوقع كونه يتم اختيارها من قبل الفنيين اختارتهم الفيفا، اللي يختار هو الجمهور الرياضي، الجمهور الرياضي اللي يختار جائزة أفضل لاعب، وهذه على الموقع الرسمي للفيفا وتطبيقات الفيفا الرسمية يدخلوا ويتم التصويت. يتحط التصويت تقريبا بين دقيقة 60 ودقيقة 88، وكل من مشي صوت لازم يكون مقيد من قبل عمل تسجيل ويتفرج في المباراة، وبعد يتم الاختيار على أفضل لاعب. والطريقة ذي بدأت من 2010 كونه الجمهور هو اللي يختار أفضل لاعب في المباراة. هاو نعطيكم البرنامج اليوم في المونديال مع الستة، البرتغال تواجه كونغو ديمقراطية، مع تسعة متاع الليل أنجلترا تلعب ضد كرواتيا، نص الليل غانا بنما، ومع ثلاثة متاع الصباح أوزباكستان في مواجهة كولومبيا. دقيقة مونديال وفات، نخليكم أحسن في على كل لسان.
6: دقيقة مونديال
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. أحيي لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. نقدم بعضنا حتى للستة على 71 مليون طشنال. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء موزايكا في مطلوبنا 71 مليون طشنال. مرحبا بك كيف الكل. مرحبا بك صديقنا خالد قطات في الإخراج. أهلا وسهلا بك طارق في الإخراج الرقمي. مرحبا بأميمة كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي واللي استقبل تليفونك والمحبة على 71 مليون طشنال. مرحبا سيدة عايدة. أهلا وسهلا
1: دكتور الشيخ. مرحبا يا خويا. لاباس عليك أنت؟ لا الحمد لله ربي يبارك يدك خيرة.
0: الحمد لله
1: نحيتك الوحدة البيضة البومادة سافا لاباس عطات مفعولها.
0: الحمد لله يا ربي يبارك
1: اللطف عليك. عسلامة الرقعة. عسلامة خلودة. نسلم على أميمة ونسلم على ولي في ستوندار وعلى كل مستمعات والمستمعين.
0: السلام عليكم الناس الكل. بعد شوية الموعد يكون كالعادة مع قالوها اليوم حدث على كل سين كما عودناكم لاشتاق يحكي. والموعد يكون مع اسم رقم على كل سين كما عودناكم لغبريك من توا حتى لستة انت العشية.

0: غنية المبوتياج
1: صوتوا اختاروا لغنية المبوتياج كالعادة على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال. اليوم البلطي اختارنا لكم زوز من انجح الاغنية الاولانية ديجا دي الاولانية حلمة. يلا حلمة ولا ديجا ديجا هو الاختيار الاولين. الاختيار الثاني فكرت ايامي وقلت يا حسرة.
2: فكرت ايامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا
1: يا رب نشوفوا تشويت القالوها اليوم.
0: قالوها اليوم
1: نحكيه على مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معاذ ثابت اللي أعلن عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة لتسهيل حصول التونسيات والتونسيين المقيمين بالخارج على جوازات سفر. وأكد بأن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي في إطار الإسعادات لموسم عودة التونسيين بالمقيمين بالخارج. لهنا أكد كيف سي معاذ ثابت بأنه الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصت فضائها بمقرها لفائدة التونسيين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، وأشار لأنه أجل الحصول على جواز لا تتجاوز النصف ساعة، كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج. أضاف بأن الإدارة خصت مكتبي استخراج جوازات السفر على متن الباخرتين التونسيتين قرطاج وتانيت بالتعاون مع الشركة التونسية للملاحة ستيان اللي وفرت فضاءات خاصة لأعوان شرطة الحدود المكلفين بهذه المهمة ومكنتهم أيضا من مكنت الخدمة هذه خلال الموسم الصيفي اللي فات من إصدار نحو 800 جواز سفر. دونك اليوم ما نجمو كان حييو مثل هذه المبادرات عايدة هكا ولا
3: بيان سور نحلي انا نقول ميم إلى تي بلوس كو طون على خاطر حقيقة التوانسة المقيمين بالخارج ذاقوا الأمرين من التعقيدات الإدارية وطول فترات استخراج جوازات السفر. يزي من لعب التكتيك نتاعك
1: اقعد كما ايوه

0: وخرجتني من الكونسنتراسيون.
1: ايوا
0: دونك دونك كانوا يلقاو التوينسا. علمتي وانت تعرف الشيء هذا كيفاش كي تمشي القنصليه برا حسن شنو هو اللي تعيشه وشنو هو اللي تتعذبه وقداش يلزمك باش تلقى ساعه موعد باش توصل ومن بعد قداش يلزمك تستنى باش تاخذ جواز السفر نتاعك. والله البارح عرضتني فيديو داير مزايك عملتها في المكسيك تو شفتها وميمه فيديو عملوها الطبيب تونسي عايش في المكسيك قعدوا يحكيوا معاه على قصة نجاح. هو مشي لغديكا معناها هاجر ومن الأول كان يخدم مكيكا قال وصلت نهبط في المايس ولا شنو من بعد كمل قرايته وتوا دكتور اختصاص في لينير وفي العلاج الطبيعي عنده ثلاثة اختصاصات حسير يحكي على الباسبور. قال قدمت قلت قال له ها في الباسبور مازلت كي خذيته قال لي سنوات نستنى في الباسبور. يحكي اللي ما خذيتش معناها الجنسيه المكسيكيه بالرغم من 2015 لهنا لكن معناها اموري واضحه والكل حديثني قياس على الباسبور. قال سنوات وانا نستنى قال ها وتوا بالزهر يا كلكو جور بعثوا لي اون كوريسبوندونس قالوا لي هاو باسبورك احضر حاصل. دونك تعقيدات كبيرة بالنسبة للتوينسا وذلك عليك قلت لك إذا تبلوس كتان باش يتم التخفيف من المشاكل هذه. نهارين التالي بركة نحكيه على مساهمات التونسيين بالخارج المقيمين بالخارج في العملة الصعبة اللي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في تونس تبلغ بين 7 و8 مليار دينار سنويا وتمثل بين 5% و7% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وتسهم بشكل كبير في دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة وعليه طبيعي ومنطقي باش تسهل للتوينسة المقيمين بالخارج وتمكنهم من حقوقهم وتسهيلات اللي قاعدة تمنح اليوم واضح خطر حكينا زيدة توي كالكتون على تسهيلات أخرى عبر مواقع وعبر منصات جديدة اللي تعملت خصيصا للمواطنين التوينسة المقيمين بالخارج. ظاهر اللي اليوم أن المسائل هذه الكل تندرج ضمن سياسة الدولة لتشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في بلادهم ولتحقيق الهدف. هذا لا يمكن الاكتفاء بالاعتماد على الارتباط العاطفي. معناها اليوم حسن ظهر لي فهمت السلطة راهو ما يشكل وطنية خاطرني أنا وطني وننتمي لتونس هاني باش نجي ونستثمر ونحط لي لي أنا بزوان دو بلوس تحتاج دياسبورا متاعنا باش تشعر أني دولتها مهتمة بها وحريصة على حقوقها وأنها تقدم لها في نفس الوقت الخدمات اللي تستحق لها وتبسط لها الإجراءات وتحسن لها المناخ وتوفر لها استقرار في القوانين الجبائية والاستثمارية. والمطلوب زيادة أنها تمنح بس نحكيه على السياسة الشاملة لجلب أو حث الجالية التونسية بالخارج على الاستثمار في مشاريع في تونس اللي تفتح أيضا باب الشغل لتوينسا. يلزم زادة تمنح للراغبين ولا المطلوب أنها تمنح للراغبين في بعض مشاريع على الأقل في الفترة الأولى كي تكون جديدة إعفاءات وإلا تخفيضات ضريبية على الأقل في الوهلة الأولى وتسهل زادة عليهم تحويل الأموال اللي هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لهم. فما حتى دراسات راهي تعملت تحسن في الشأن وتجارب دولية تؤكد أنه الجاليات تستثمر وقت اللي تلقى إجراءات سهلة قوانين مستقرة وحقوق مضمونة.
1: هذا هو رأيكم يهمنا كالعادة أن كومنتي على الباج متاعنا موزايك فيم وهذوما من الإجراءات اللي نثمنوهم وإن شاء الله ديما الخدمات تقرب أكثر فأكثر لبناتنا وولادنا في المحشر.
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: نمشي تو سويت لاشتاق يحكي
2: هاشتاق يحكي
1: نحكي ولا قادة مجموعة السبعة اللي تعهدوا بتعزيز الأمن البحري وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة المخدرات تهريب المخدرات والمواد الكيميائية الأولية. أكدوا بأن النقل البحري ما زال يعتبر الوسيلة الرئيسية لتهريب هذه المواد على مستوى العالم وأعربوا عن التزامهم بتكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات وين أيضا الدول الشريكة في مجموعة السبعة والبرازيل وكوريا الجنوبية وكينيا. هذا الإعلان وشدوا القادة على التزام باتخاذ عدة إجراءات وهي تعزيز الأمن البحري وأمن الموانئ لتهريب لمكافحة تهريب المخدرات من خلال زيادة عمليات الاعتراض البحري للشاحنات غير المشروعة وتعزيز مرونة الموانئ وسلاسل التوريد العالمية في مواجهة شبكة التهريب والتدفقات غير القانونية. وتحقيق الهدف هذا باش يتم إنشاء المجموعة لشبكة موانئ مجموعة السبعة بلس لمكافحة تهريب المخدرات لتعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة هذه السبعة وموانئ شركائهم البحرية الرئيسية بالتنسيق مع التحالف الأوروبي للموانئ وأيضا التحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات والمبادرات المماثلة. اتفق أيضا القادة على تكليف وزرائهم المعنيين بتنفيذ شبكة الحلول بحلول نوفمبر 2026 ومواصلة أيضا تعزيز أمن الموانئ ضد تهريب المخدرات والمواد الكيميائية الأولية. دونك اليوم جسيت طول الموند دون بار المرة هذه الحقيقة جسيت باهتة في نسختها الفرنسية أبار شفنا كبيهايند ذا سين معناها لي ديسيزيون ما همش دي ديسيزيون فريمون ياسر مهمين. أهم القرارات هو القرار هذية دونك اليوم مكافحة المخدرات يعنينا احنا في تونس لأنه احنا بيدنا أيضا اليوم الدولة التونسية منخرطة في حربها ضد المخدرات ومستحقين اليوم أنه يكون هناك تنسيق دولي أيضا وباش نعاضد مجهوداتنا احنا في تونس بمجهودات دولية.
0: وهذا اللي قلناه في عديد المناسبات أنه محاربة الآفة هذه اللي تمثل خطر على جميع الشعوب تتطلب تكاتف وتتطلب مجهودات انتخافاي كوبيراتيف كو معناها سوى بارتيسيباتيف بتجمش تحارب بمعزل عن الدول الأخرى ولا كل واحد وحدها لأني ما تخلصش بلاد واحدة بل هي آفة دولية يلزم تنسيق وتبادل معلومات الاستخبارية حول شبكات التهريب واستخدام تقنيات المراقبة وتتبع السفن المشبوهة وتنفيذ عمليات مشتركة لاعتراض الناقلات اللي تنقل باش توصل للسفن. وكان التركيز اليوم في الجلسات على الأمن البحري أنه عديد شبكات الإجرام المنظمة تعتمد على الطرق البحرية باش تنقل كميات كبيرة من المخدرات بين القارات وذلك علاش الأمن البحري جزء مهم ومهم جدا من جهود مكافحة الإتجار بالمخدرات وتهريبها. معطى مهم زيد حسن ذكروه في تصريحهم المشترك لأنهم بعد لكم عملوا إن ديكلاراسيون كومون في تصريحهم مشترك جسات اللي ساندوا كل من البرازيل وجمهورية كوريا ما مش منتمين جسات لكن ساندوا الانسياتيف هذه والديكلاراسيون هذية إنه تهريب المخدرات ارتفع بصفة ملحوظة السنوات الأخيرة بسبب الانتاج المفرط للمواد المخدرة واللي يعتبروه غير مسبوق في المقابل فما قدرة كبيرة للمجموعات الإجرامية المنظمة على التأقلم. والسبب الثالث هو ارتفاع الطلب العالمي وهذا زيدا كنا تحدثنا فيها احنا زيدا لهنا قلنا ما وصل تونس تولي بلد متاع ترويج لما فما طلب ديما كالنظرية هذيك متاع العرض والطلب. دونك هما زيدا قالوا انه يجب القضاء ولا محاربة هذه والتقليص من الطلب والآفة هذه بالنسبة ليهم تهدد المجتمعات في صحتها في صحة مواطنيها في النمو الاقتصادي وحتى الأمن الدولي. وذلك علاش وصلوا الاستنتاج أنه لا كوبيراسيون انترناسيونال مفروض منها لمساندة المجهودات المحلية في محاربة الخطر هذا اللي يهدد العالم ككل. وسيت يوم بنشوز كما قلت حسن معناها من يمكن من أحسن ما أفرزته هجسات هذية بخلاف عشي فيرساي متاع ترامب هو هل القرارات اللي اتخذت في الشأن هذا وصلت تم تنفيذها وشلتش منا احنا زيدا علاش ليه اننا نخرطوا في هذا خاطر قلنا في عديد المناسبات انه أي دولة مهما كانت قوتها ما تنجمش تحارب بمعزل على البقية هالآفة وهالخطر هذا اللي قاعد يهدد في كل دول العالم خاصة وأن هالبرودكسيون وليت الأغلا بروليفيرونت معناها برودكسيون كبيرة متاع مخدرات كامل وأيضا معناها المجموعات هذه اللي تروج في المخدرات الإجرامية اللي قاعدة تروج في المخدرات هذه كما يقول لك احنا في المثال التونسي اللي يسرق يغرب اللي حاحي وليت منظمة جدا وليت تتأقلم مع كل الوضعيات يسادابت معناها ويخلقوا حاجات جديدة. هذيك علاش معناها بمعزل كل دولة ما تجمش تحاربهم سيتون تخي غوس مافيا اللي تتطلب تكاتف الجهود لمحاولة على الأقل التقليص من الإفة هذه.
1: هذا هو. يعطيكم صحة لنسكل على تفاعلاتكم على الباج متاعنا موزيك فام. كنت هذية لاشتاج يحكي.
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: رحبا بكم من جديد في على كل لسان. شنو أهمية الشهادة الطبية السابقة للزواج؟ هذا هو موضوعنا توتسويت.
2: حدث على كل لسان.
1: سعيد باستقبال الدكتورة مليكة العكيري. مرحبا بك دكتورة المكلفة بالعلاقات العامة بوحدة العلاقات العامة والصحافة بالديوان ديوان الأسرة والعمران البشري. مرحبا للا أهلا وسهلا ديوان الوطن الأسرة والعمران البشري. نحكيه اليوم دكتورة معاك على أهمية هذه الشهادة. واليوم أنتم كديوان وطني الأسرة والعمران البشري قاعدين تقوموا أيضا بحملات تحسيسية وتقولوا بأنه هذه الشهادة مهمة هكا ولا؟ مرحبا للا.
3: عايشك حسن، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
1: عايشك.
3: وشكرا على المجهود هذا اللي كل مرة تعطينا فرصة باش نوصلوا الرسائل التحسيسية، وديما هذا دعم للديوان يمثل دعم للديوان. بالنسبة للشهادة الطبية السابقة للزواج، أنا ديما نقول هما باش يبداو يبنيو
1: علاقة عرش الزوجية ولا
3: أول لبنة عندي أنا وعند اللي يعرف قيمة الشهادة الطبية السابقة للزواج هي هالشهادة هذه. هي هو ساعات عبيد تراها كيني مجرد إجراء روتيني، مرقة من جملة الأوراق اللي تحضروا، البطاقة نسخة بطاقة تعريف مضمون وشهادة طبية هاكا تو ناخذوها ونحطوها وحنا لهين فيما أهم اللي هو السريبس ودرشنو ودرشنو ألوغ هو سي با فغي. راهو الشهادة الطبية تجي قبل السريبس وقبل الدنيا الأخرى الكل.
1: تخي تخي بيان. دونك يقول القائل شنو هما الخطوات اليوم دكتورة مليكة العكيري؟
3: الخطوة الأولانية هي أنه نحاولوا ديما باش نوضحوا للمقبلين على الزواج أنه الشهادة الطبية راهي ماهيش مجرد ورقة، راهو مجموعة من التحاليل، وهو في شكل لقاء طبي، هي استشارة طبية في شكل مقابلة طبية، فحص طبي واستشارة في شكل تهيئة نفسية للمقبلين على الزواج. حسب هو الكوبل كيف يجيك انت باش تحكي معاه، باش تناقشوا معاهم. اذا كان جاوا مع بعضهم يقبلوهم من الاول مع بعضهم، وبعد نظرا لسرية المعلومات والحياة الشخصية لكل واحد فيهم، بعد باش تم استقباله كل واحد وحده باش يصير معاهم مقابلة طبية باش يعرف شوية شنو الشخص هذاك، شنو عنده حاجات ممكن نجم تشكل خطر نهار آخر على صحة القرين ولا على صحة الأطفال إذا كانوا هما ناويين يجيبوا صغار. دونك
1: مع حفظ سرية العضو السر المهني.
3: أكيد أكيد. مع التأكيد زيادة أنه الشهادة الطبية هذه سابقة للزواج راهو مجانية، تتقدم بصفة مجانية في مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الكل. وهي راهي فرصة باش تكون للكوبل هذاك باش يعرفوا فما حاجات هما بيدهم على رواحهم ما يعرفوهمش، هي فما حاجات ضرورية وأساسية تطلب من الأول للناس الكل سيستيماتيك، اللي هي نوعية الدم الجروب سانغان، والحاجة الثانية اللي هي الغاديو توراكس، والثلاثة حاجات، والحاجة الثالثة هاني نسيت
1: العجلة
3: ثلاثة حاجات وما فحص طبي قلنا يشمل
1: فصيلة الدم،
3: فصيلة الدم ويشمل الجروب سانغان كما قلنا،
1: وكشف عن التهابات الكبد الفيروسي مع صنف ب ولا جيم من خلال تحليل الدم. فوالا
3: وهي سامحني حسن، هي راهي من عام 64 اللي ما نعرفوش شهادة طبية، القانون نتاعها من عام 64 وجوبية الاستظهار بشهادة طبية، وبعد وزارة الصحة في 95 عاودت تخرجت منشور تفسيري وحطت فيه الفورمولير نتاع الشهادة وشنو ما هما مختلف في الفحوصات اللي يقوموا بها. دونك قلنا اللي يجيو الكل ثلاثة الحاجات المطلوبين للناس الكل هذوما يعملوهم، وبعد تصير مقابلة بالواحد بالواحد. هو إذا كانت أنت من الأول باش تحسوا لي هذيك سرية باش يحكي لك، إذا كان هو كان عنده كان عنده مرض يعني منه، كان عنده كان عنده علاقة جنسية، كان عنده حاجة، دونك من هذيك أنت باش تبني على هذيك وتكمل بقية الفحوصات. يولي يعطي واحد مثلا تحليل VIH سيدا ويعطي ماشي استكمال الحسب التاريخ اللي عند العبد هذاك. وزيدا اذا كان هما باش يحكيوا كي تبدا تحكي معاهم باش تعرف ساعات يبدا الكوب المتا ماخذين من قولك ولد عمي ولد خالتي لهنا نحسسوهم باهميه اهميه الحاجات اللي باش يعملوهم نهار اخر باش يتفاداو الامراض المنقوله من الوراثيه.
1: الوراثيه اكزاكتومون دو كي كان تكون عندنا عائله سليمه. نعاود نذكروا بانه هذا الكل يتقدم كما قلت انت في مراكز الصحه الانجابيه، مراكز الصحه الاساسيه، وايضا يتقدم في مختلف المراكز التابعه للديوان الوطني للاسره والعمران البشري. ونذكروا موجودين انتم في 24 ولايه، واليوم نشجعوا ونحثوا ايضا المقبلين على الزواج بانه من الخطوات الاولى ماذا بيهم أشهر قبل الزواج باش يمشيوا ويحضروا الأوراق هذه هكا ولا
3: نعم ماذا بيهم ما أقلش من شهرين ثلاثة
1: خاطر
3: تو نعطيك مثال عليهش خاطر توتي جوستيفي على خاطر مثلا هو إذا كان على قدر عمل الغاديو توغاكس وطلع عنده هو الغاديو توغاكس باش يشوف فما سل ولا لا. إذا كان يبدأ عنده على قدر واحد من الشركاء عنده سل باش يبدأ ياخذ التريتمون اللي هو يقعد 6 شهور مي من الشهرين الأولانيين. إذا كان ياخذ التريتمون شهرين الأولانيين يولي ما عادش ينتقل السل معاش انتقل للقرين. دونك هذا أقل شيء احنا نقوله على الأقل شهرين ثلاثة قبل الزواج يمشي ويتفقدوا رواحهم ويشوفوا يعملوا التحاليل متاعهم ويحكيوا زادة بخلاف التحاليل فما مقابلة نفسية مع المختص في علم النفس اللي هما موجودين في 24 ولاية بالديوان. زادة المختص النفسي هذا بش يحكي لهم على الحوار داخل الأسرة، بش يحكي لهم على الاحترام الآخر، احترام الرأي المخالف، بش هكاك الكوب اللي نجم يتعايش في سلم وفي سلام وتكون معناتها الزيجه هذه ناجحه بحول الله.
1: باهي برشا. دونك هذا مهم ومهم جدا. نذكروا زاد كيف فما عدد خدمات قدمها الديوان الوطني للاسره والعمران البشري. فما لي كارافان يتواصلوا في الصيف دكتوره مليكه ولا لا؟
3: لي كارافان عندنا في الصيف يتواصلوا في الصيف وبطبيعتهم هما راهو حتى بخلاف لي كارافان عندنا ديزيكيب موبيل اللي هما فرق متنقله هذيك هي خدمتهم بيرسونيل دي دياسا يخدم كان الفرق المتنقله يتنقل من في الارياف وفي الجهات النائيه باش يوصل الخدمات المختلف لمختلف الفئات. والحاجه اللي احنا فخورين بها هي استراتيجي موبيل الفرق المتنقله هذه اللي بدا بها ديوان الوطني الاسره والعمران البشري تعود من جديد. يعني احنا عاودنا اون ميزي سور سا وعاودنا معناتها خذينا دي كلينيك موبيل خذينا ثلاثه وهيئنا القدم هكاك باش تكون حتى للمندوبيات با فورسيمون اللي ما عندهم دي كلينيك موبيل حتى المندوبيات المجاوره تنجم تتسلف لكلينيك موبيل وتخدم بها. معناتها احنا عندنا الفرق المتنقله اللي هي هذيك هي خدمتها معناتها متكونه من قابله وقابله ومثقفه يخرجوا للتيغا وعندنا زاد القوافل الصحيه اللي تتنظم في مختلف المحاور نتاع الصحه الانجابيه تقصي سرطان الثدي ولا مختلف المكونات الأخرى. وعندنا زادة كيف ما قلت لك ليه هذوما الكلينيك موبيل المصحات المتنقلة.
1: إذا هو دونك نحب نتمنى لك برشا نجاح.
3: شكرا.
1: دكتورة نحب نحييك أنت ونحيي كل العمليات والعاملين بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. نعود نذكروا نلقاو خدماتكم الكل مجانية. وجديدكم وين نلقاوها؟ موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي؟
3: موجودين على تواصل صفحات التواصل الاجتماعي الصفحة الرسمية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. عندنا أيضا أبليكاسيون متوجهة للشباب بالأساس اسمها سيكسو سانتي اللي هذه يلقاو فيها الشباب المعلومات اللي تهم الصحة الجنسية والإنجابية وفيها زادة وين يطرحوا الأسئلة متاعهم وتم إجابتهم وين زادة ينجموا يتواصلوا ويلقاو المراكز اللي توفر لهم أكثر خدمات.
1: حاب نحييك برشا. شكرا جزيلا ليك. نورتنا دكتورة مليكة العكاري المكلفة بالعلاقات العامة بوحدة العلاقات العامة والصحافة بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. شكرا ليك. لا أتلقاو على الباج نتاعنا موزيك FM
2: على كل سنة.

0: باكسيت بويز على موجة موزيك فيم هيلي جدا وانتوصلنا حتى الخمسة غير بعد راج. هلو دراكو, كيف الحال؟
1: هلو, شو لكم؟ شفا
0: all
1: good, الحمد لله, في
0: الحمد لله. تعديد على سيغي, شفت فخرتك سيغي, أمورها واضحة.
2: ده عنده
0: كتيبة ميلا
2: شو قرين
0: قرين قرين ميلا كهو كهو بحصل مضمن صح؟
2: ما حصلوش الكره, برست له كرهبته عند الميكانيسيا وما بقاوش حتىش فيها. هو كان بس هذية في بلو بش بشيل غاديكا وبش يحلي مولو
0: لبس لبس. هاي خونا دراكوش, فما جديد في موندو الجيمينج؟ تو تويت في جيم اوفا, يلا جيم

عسلام، مرحبا بكم لكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنيوز الانيه وخلينا نحكيو على برشا الحق تاع ربي. نيوز الجمعه هذه نحكيو على العباد المغرومه بالسباقات الكراهب وخاصه فورزا هورايزن 6 اللي نقولكم اذا كانت كونكتيو في الجيم الجمعه هذه تنجموا تاخذوا اون فواتور غراتويت، تنجموا تزيدوا الكوليكسيون تاعكم دو تيب ماكلارين اورانجي، حاجه ياسر مزيانه. تنجموا تاخذوا سياره هذه وتسوقوا فيها، تسوقوها بلوتو في شوارع اليابان وتشوفوا الساكورا الموجودة في لعبة فورزا هورايزن 6، حاجة ولا أروع. العبيد اللي مازلت ما جربتش الجيم وخاصة إنها مغرومة بسباق السيارات، ننصحكم إنكم تجربوا فورزا هورايزن 6. وفي نفس الأسبوع خلينا نقوله اللي شركة إكس بوكس عملت إيفينمو ياسر كبير، والإيفينمو هذايا أعطت العبيد اللي جاوا أو كانوا انفيتي الإيفينمو إكس بوكس سبيشال إديشن اللي احتفلت ب 25 عام معناتها على تأسيسها. إكس بوكس ياسر مزيانة، ديزاين نتاعها جرين كيف الشارت جرافيك تاع إكس بوكس، وحاجة ياسر حلوة. هذه للعبيد معناتها اللي كانت تتفرج زادة في الايفينمون ليني اللي باش يكونوا فما برشا زادة ألعاب باش يخرجوا ان شاء الله سنة 2026 وأول سنة 2027. بمناسبة كأس العالم عندي ليكم جيم ولا أروع العبيد المغرومة بالفوتبول وخاصة من شركة EA Sports. نحكيو على لعبة اسمها The Run. الجيم هذه تنجموا تهبطوها على منصة ستيم. الجيم هذه الحق تاع ربي الكونسيبت متاعها مختلف شوية على لي جو اللي نعرفوهم، على خاطر الكونسيبت هو أنك تحاول تلم دي جوار موجودين خلينا نقولوا في الاستوار متاع الفوتبول الكل. يعني تنجم ترجع الكوب دي موند عام 98 جيب زين الدين زيدان، كما تنجم تجيب بيلي، كما تنجم تجيب مارادونا وغيره من الجوارات، وتحاول تعمل ليكيب نتاع الاحلام نتاعك. اوبجيكتيفك بالطبيعه واضح وصريح، هو انك تفوز بكاس العالم، معناها كلكو سوا للكلوب او لي ناسيون. يعني جو الحق تاع ربي ولا اروع، بازي برشا على التكتيك، بازي برشا زاد على لي بوين فور ولي بوين فيبل نتاع الجوار اللي يكونوا موجودين. تنجم تعجب برشا عبيد بالطبيعه، العبيد المغرومه بالربح ومغرومه بالاستراتيجي وبالكاتكادو وما غيره، وعبيد زاد اللي تستحق انها تتفرج او تلعب الجيم بلاي في وسط اللعبه زاد كيف كيف، يكون فما بارتي صغيرة وان انت تتحكم لي جوار. ولكن المين بيربس خلينا نقول او غاية اللعبة هذه هو انك تكون انت جنرال مانجر متاع فريقك، واختياراتك متاع لي جوار اللي باش يكونوا موجودين في الفريق متاعك هما اللي باش يقرروا هل انك باش تربح كأس العالم لكرة القدم وإلا لا.

0: العشية.
1: شكرا لك دراكومو وعدا معك وضع إن شاء الله يجدد كل محبة على الأولى في تونس. مش نمشي ونحكي وعلى حدث مهم برشا مش يصير نهار الجمعة والسبت في بنزرت.
0: حدث على كل لسان.
1: سعيد باستقبال بروفيسور ويسال جعفر. مرحبا بك بروفيسور، أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل أعضاء الجمعية التونسية لطب النساء وتوليد بنزرت اللي تعقد مؤتمرها 12، هو مؤتمر دولي. هيت من ساعة قبل كل شيء نعرفه بهذه الجمعية دكتور جعفر.
2: مرسي بوكو سي حسن، شكرا لليكيب الكل على الاستضافه. الجمعيه نتاعنا عندها 12 سنه تنشط في بنزرت، اخصائي امراض النساء والتوليد تلمينا في جمعيه، وهذه الجمعيه هذه تنشط على المستوى العلمي، نعملوا دي كونغري مؤتمرات ناسيونال وطنيه ودوليه، وهذه لا دوزيام اديسيون، المؤتمر عدد 12 في حلته الدوليه اللي بينعقد كما قلت.
1: باهي برشا، نفرحوا برشا لسوسيتي سافونت على وقت يبداو يتحركوا. المره هذه باش نشوفوا دي سوميتي جايين من العالم الكل، وفما ان بروغرام فاري اي ريش، دي انترفونون سي دو كاليتي، دي بوينتور كاريمون جايين من الخارج وكيف كيف من تونس، وهذا الكل ديما نعاودوا يصب في مصلحه المريض والصحه التونسيه. هكا ولا
2: effectivement donc كيما قلت فما des congressistes et des intervenants internationaux. نتشرفوا بحضور رئيس الجمعيه الاوروبيه للمساعده على الانجاب اللي لاشغي، اللي هو بروفيسور انيس فقي تونسي سويسري. نتشرفوا كيف كيف بحضور، باش يكون معنا بروفيسور جون برنار دو بويسون اللي هو قام في الجراحه الامراض النساء والأمراض النساء بصفة عامة. فوالا، وفما دي بروفيسور من الشقيقة الجزائر كيما بروفيسور بن عيبوش وبروفيسور مجدوح، باش نحكيو جراحة، باش نحكيو تقنيات جديدة، علاجات، باش نتبادلوا الخبرات بينات بعضنا. فكيف كيف فما بروفيسور ناتالي ماسان اللي هي سبيسياليست أخصائية في المساعدة على الإنجاب في لوبيتال ميليتير دو باري، وباش هي باش تقوم بعمل بي اتوليه كيما نقولوا احنا باش الفا انيمي ان اتوليه للي جون اللي مغرومين بالمساعده الانجاب.
1: تري تري بيان، دونك باش يكونوا دي وركشوب دي اتوليه، باش يكونوا زاد كيف كيف فما دي بانيل زاد مهمين، دي بانيل ديسكوسيون، وهذا الكل ديما نعاودوا نقولوا يصب دائما في مصلحه البحث العلمي وفي مصلحه ايضا اليوم الطرق الجديده للعلاج وتحقيق الحلم. ساعات راه خاصه في المساعده على الانجاب نعرفوا حلم كل انسان في الدنيا أنه يخلط اسمه في هذا الوجود، وعنا اليوم الحقيقة أسامي كبيرة في هالمجال هذايا، نساء ورجال اليوم يخدموا في الخفاء، بتدخل ما نحكيوش عليهم برشا في الإعلام، ذا ممكن تقصير من نحنا، ولكن انتم اليوم قاعدين تبثوا في الفرحة وتفرحوا في العائلات التونسية هكا ولا، ونقولوا فما أمل، فما أمل، العبيل تسمع فينا فما أمل كبير، والتوانسة اليوم قاعدين نعملوا في ديمي غاكر الحمد لله.
2: effectivement فخورة جدا اللي الطب في تونس وفي الاختصاص هذا بالذات يستقطب ناس من طالبين الانجاب والحلم كما قلت انت سي حسن من دول مجاوره، من دول من
1: منطقه شقيقه
2: وصديقه. عنا قامات كبيره في تونس المره هذه في المؤتمر نتاعنا، باش نحكيو على الفعاليه نتاع شيرجي روبوتيك particulièrement في المساعدة على الإنجاب، على طرق جديدة في المساعدة على الإنجاب. هذا الكل يصب في أنه كل زوج وزوجة اللي فما مقابل صعوبة على الإنجاب ينجم يوصل النهار يتمكن من أنه يكون عنده طفل. سي تري امبورطون. حاجة أخرى، احنا في المشين في المشروع في تونس إن شاء الله نكون أول دولة عربية وإفريقية سابقة في الحكاية هذه في زراعة الرحم، مشروع اللي ماشي c'est un معناتها مشروع
1: un grand projet
2: voilà اللي ماشي بخطى ثابته ان شاء الله، واحده واحده ان شاء الله نهار من المنصه هذه نجيو نحكيو مع الشيف بروفيسور مشعل مورالي اي توت ليكيب ميرسي عايشك وتوت ليكيب كونسيرني يجيو على شلي ويحكيو على
1: avec grand plaisir. باهي برشا، نفرحوا اليوم كي نبداو هكا عندنا مشاريع، ويقول لك يفو توجور معناها يفو ريفي غران دون ليمونسيتي دو بوسيبل، وقاعدين نشوفوا اليوم تبارك الله معناها لي بروفيسور نتاعنا لي ميتسان نتاعنا اللي قاعدين منورينا في تونس وفي الخارج نشوفوا فيهم اليوم يمشيوا حتى يقدموا في دي فورماسيون ان بو بارتو في الاوروب وفي الافريك وفي الازي ونشوفوا زيد كيف كيف بناتنا ولادنا اللي عندهم دو ليكسبيرتيز البر ولا خير دليل معناها اليوم الضيف اللي هو اليوم دو كاليتي ولد في ولد بلاد ولا محله بروفيسور فقيه اليوم اللي كي parmi nous اللي سي اون شانس اليوم دو لافوار parmi nous profiter de son expertise تاني حاجه اليوم certainement il va être généreux على خاطر باش يكون مع ولاد بلادو وكيف كيف اليوم نفرحوا ونقولوا هذايا من لي بورت غابو نتاعنا اي فريمون بيك اب يعطيكم الصحه اللي خممتوا نعرفوا عنده اجندا نتصور تري شارجي دونك تري سيري فوالا سي اون اوكازيون اليوم يظل لي فو بروفيتي دو سا بريزونس
2: ايفيكتيفمون اليوم باش يكون معنا كمحاضر وكجراح باش يفيدنا بمعلومات جديده في المؤتمر باش يكون فما فقره جراحه مباشره بالمنظار جراحه دقيقه وفما كيف كيف محاضرات في الشأن هذية باش يكون كيف كيف باش نطرقوا للموضوع اللي ولا انفوك شويه في تونس اللي هي لا ريستوراسيون جينيكولوجيك ولا جينيكولوجي استيتيك دونك باش يكون فما سيسيون كامله وفيها معناتها باش يعرضوا جراحات وتقنيات الحقن كيف كيف ولينا لازمنا نواكبوا سي حسن خاطر حاجه كيما هذا ولا فما عليها طلب
1: ما شاء الله علينا
2: دونك كيف كيف ان شاء الله قال نمدوكم بحاجات جديده تري ريش pour les gens qui sont intéressés مرحبا بكم
1: باهي برشا دونك 19 و20 جوان ان شاء الله في بنزرت دونك نهار الجمعه نهار السبت هذايا شكون كونغري سيرتينمون مزيان انترناسيونال كيف ما قلنا في دي سوميتي من تونس و100 الخارج اكثر من 500 طبيب من تونس والخارج باش يكونوا حاضرين دي زيشانج باش يكونوا ان شاء الله معناها باهين لي زيشانج هذوما ان شاء الله باش تجيب بهم فما برشا لوبينغ فما برشا خير وفما برشا زاد كيف كيف بروسبيريتي ونعاود نقولوا دي سوليوشن اليوم للعباد نفرحوا من أجل أنهم يحققوا هذا الحلم في الإنجاب. اليوم بروفيسور جعفر لو كان هكا نستغل وجودك معايا باش نقولوا للناس اللي ممكن تبحث على ديستيناسيون أخرى غير تونس أنها تعالج قولهم ليه راهو في تونس راهو عندنا تبارك الله وشوفوا اليوم بناتنا ولادنا وين قاعدين يبدعوا ويلمعوا راهو تكنيكمون اسكوني افونسي ريالمون
2: ريالمون بالنسبه لاختصاصنا احنا نحكي على الاختصاص امراض النساء والتوليد نجم نقول لك اللي الدول الاوروبيه قاعده ما نحبش نقول تهتم قاعده تلوج على المنتوج التونسي الطبيب التونسي المختص في الاطار هذايا الطب احنا قاعدين مواصلين اهم حاجه لا فورماسيون ميديكال كونتينيو معناتها ما تلقاش طبيب ما يحضرش كونغري ما يلقاش طبيب ما يعملش فورماسيون دونك ما تمشيوش بعيد راهو ولاد بلادكم طبكم معناتها معروف بارتو اللي احنا طب تونس متقدم كما قلت انت معناتها Ça c'est certain.
1: Donc on a un d'accord fil public ou kif fil privé. Quand vous complétez,
2: Hajabeh. Oui, j'ai un partenariat.
1: Exactement, un partenariat public privé. Voilà, PPP. Donc, c'est Mouham Barcha ou Liu qui dit mon rendez quinti en tant que voix autorisée. Ménage mkeni, chalina rassuré, ménage mkeni chalina Liu mutmainin, bien que Liu mhalom l'injeb, Liu que ani t'hakak fi Tunis. Liu shofna des publicités Liu fi Turquie fi ghir. Rabbi'in wa rabbi'ah madoukum. Ahna rao Liu, wa alhamdulillah, l'aql tounsi ou le savoir faire tonsi
2: موجود
1: c'est un trésor exactement كان نحب نقول لك ان شاء الله يتعدى الدوزيام كونغري معناها كونغري ديكسيلونس و اورغانيزاسيون بارفيت تحيه للدكتور قريشي
2: العاده معناها فوالا يعطيه قريشي
1: تحيه كبيره ليه ديما توجور لا
2: 24/7
1: exactement دونك تحيه كبيره ليه نحب نخلي لك كلمه الختام وان شاء الله يتعدى كونغري يعمل كيف وتنورنا زيد مرات اخرين وقت اللي كل ما فما هكا ايفينمون كل ما فما اكسبلواز ذا كيف نحكيو فيه
2: ربي خليك كلمة الختام نحب نقول لكم مرحبا بكم في بنزرت الصغار والكبار راهو عندنا لا بوسيبيليتي المره هذه ميم لي جون باش يكونوا محاضرين نحب نشكر لي زانترفونون اللي قبلوا الدعوه نحب نشكر لي سبونسور نتاعنا كيف كيف لاجونس اورغانيزاتريس دو دكتور قريشي يعطيكم الصحه على الاستضافه انا مستمعه وفيه ليك سي حسن ما شاء الله لتوت ليكيب دونك نستنى في غنيه لومبوتياج ديجا
1: بعد شويه اقعد بحالي باش نعطيك توب 3 هكا تصبير تحية كبيرة ليك اليوم نعود ونذكر خلينا نذكر مستمعاتنا ومستمعينا اللي قاعدين يسمعوا فينا الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد ببنزرت تعقد مؤتمرها 12 بحضور أكثر من 500 طبيب وعالم من تونس ومن الخارج دي سوميتي كما قالت لنا بروفيسور ويسال جعفر اللي كانت ضيفتنا دونك شالي تعدى كونغري يعمل 66 كيف ونحب نحييك برشا وكافة القائمين اليوم على الطب في تونس كل الجيش الأبيض معناه اليوم بالأطباء متاعه وأيضا بي مساعدي معناها مهن الطب نحكيو لهنا لي زانفيرمي لي زيت سوانيون لي تكنيسيان دو سانتي. تحيه كبيره ليكم. يعني نمشيو توت سويت التوب 3 مستر خالد. نمشيو للبيل بورد نشوف شكون محتل التراند اليوم. نلقاو في المرتبه الثالثه بجديد دريك.

توزن تكساس في المرتبة الثانية. توب 2 Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. When you enter المرة هذه تايلور سويفت في A Knew It. توب 1

هذه تايلور سويفت على موجات موزايكا فام. شوي آخر لموعد يكون مع آخر أخبارنا الوطنية والعالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس. مش ناخذوا كل تفاصيل ما يحدث في العالم في موجز أخبار الخمسة مع الجميلة غفران الحكرمي. بعد الأخبار الموعد بش يكون حفل. أعطينا سيدي.

0: من الغنيات اللي قاعدوا دون لي زانال والاوركسترا ناسيونيل دو باريس. هذه الموسيقى اللي تجينا فيها برشا فايبز على موجاتها الاولى في تونس. بعد شويه رحبوا بكم من جديد. هذه على كل سنه 71 113 ألف على ذمتكم. بعد شويه نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام في روح تربح. ساعتها الثانيه بعد شويه تسويت الاخبار مع الجميله غفران.
1: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مجبشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
3: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش. ضحكة من القلب مع الاصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر في آخر اجتماع له عقد جلسة عامة سرية للنظر في مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب حتى يمثلوا أمام القضاء وفق ما ينص عليه القانون، الأمر الذي أثار جدلا لدى الرأي العام. والنائب بالبرلمان ياسر جوراري يفسر في تصريحه لزميلتنا سيد الهمامي آلية الحصانة وفق النظام الداخلي للمجلس باعتبارها آلية دستورية تشرف عليها لجنة النظام الداخلي.
8: الحصانة هي آلية دستورية يكفلها دور الجمهورية التونسية أغلب دساتير العالم، وبالتالي آليات تفعيل الحصانة وآليات رفع الحصانة واضحة. قضاء إذا ما اتصل بقضية فإنه محمول عليه يراس المجلس نواب الشعب. مجلس نواب الشعب ينظر في مستوى المكتب ويحيل إلى اللجنة المعنية. اللجنة المعنية تحيل تقريرها إلى الجلسة العامة. تنعقد الجلسة العامة إذا سرية وتتخذ وبعد أن تطلع طبعا وتمكن كل النواب من التقرير الذي أعدته اللجنة ومؤيدات الوثائق ودفاع المعني الأمر، يعني تتخذ الجلسة العامة قرارها إما برفع الحصانة أو بعدم الرفع. فنحن أمام ميكانيزمات اشتغال دستورية.
7: والنائب بالبرلمان ياسر جوراري يضيف أن وجود الحصانة لا يعني الإفلات من العقاب بالنسبة لمن ثبت أنه خالف القانون، معتبرا من جهة ثانية أن ما يروج من أخبار وجدل بشأن طلبات رفع الحصانة يهدف إلى ضرب صورة البرلمان، خاصة أن أغلب القضايا تتعلق بمخالفات انتخابية ومرورية.
8: الحصانة هي آلية وضعها الدستور لتمكين المنتخبين في مستوى مجلس النواب ومجلس الوطني للجهات والأقاليم في أنهم يقوموا بدورهم خلال فترة نيابتهم، لكن هذا لا يعفيهم من التتبع الجزائي. حصانة إذا ما تعنيش الإفلات من العقاب، فهي نوع من الحماية المؤقتة بضمان اشتغال المؤسسات. المسألة ما تحتاج كثير من التضخيم، خاصة أنه خليني نقول لك أنه جزء كبير من القضايا اللي تتعلق بعديد الزملاء حسب ما سمعت، هذا اختصاص لجنة النظام الداخلي وأعمالها السرية، أنه قضايا إما انتخابية أو مخالفات مرورية إلى آخره. هذه الحجية أصلا معناتها الحصانة إذا تدفع بضرب صورة المجلس أكثر منه معناها تفعيل الآلية، وعليه لا أعتقد في أنه المسألة تمثل تهديد للمجلس. بكل الحالات سواء رفعت أو لم ترفع الحصانة لا أعتقد أنه بيكون ثم تأثير على سير المجلس.
7: تواصل وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية مدعومة بالأهالي عمليات البحث والتمشيط عن شخص مفقود بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف منذ مساء الاثنين الماضي وسط حالة من القلق والترقب في صفوف عائلته ومتساكني الجهة حسب ما نقله مراسلنا بالجهة عبد البسط الزغيبي. ووفق معطيات أولية فقد تم فقدان أثر الرجل البالغ من العمر 48 عاما وهو أب لطفلين أثناء رعي أغنامه بمنطقة رحيمية التابعة لعمادة الطابية وهي منطقة ذات تضاريس وعرة وذلك إثر عاصفة مفاجئة تخللتها أمطار غزيرة وتساقط للبرد وسط ترجيحات بأن تكون سيول قد جرفت. عالميا موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى اليوم الأربعاء. تتجه أنظار العالم اليوم إلى مدينة قازان الروسية التي تحتضن القمة التذكارية بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا في مناسبة تحتفل بمرور 35 عاما على انطلاق العلاقات بين الجانبين. تقرير مراد الدريدي.
9: يشارك في القمة قادة وممثلون عن الدول العشر الأعضاء في آسيان إلى جانب مسؤولين روس وسط تحديات دولية وإقليمية متزايدة تدفع مختلف الأطراف إلى البحث عن شراكات اقتصادية وسياسية أكثر تنوعا. وتتصدر جدول الأعمال ملفات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة والاقتصاد الرقمي فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا ومكافحة الإرهاب. وتسعى موسكو من خلال هذه القمة إلى تعزيز حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتوسيع تعاونها مع الاقتصاد الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، في حين تحرص دول آسيان على الحفاظ على سياسة التوازن في علاقاتها الدولية وتنويع شركائها الاقتصاديين والاستراتيجيين. ومن المنتظر أن تختتم القمة بإصدار إعلان كازان واعتماد خطط عمل مشتركة للفترة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2030 في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين روسيا وآسيان إلى مستوى أكثر عمقا وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يشهدها العالم. وكانت من كازان حيث تلتقي المصالح الاقتصادية بالحسابات الجيوسياسية في قمة قد ترسم ملامح جديدة للتعاون بين روسيا ودول جنوب شرق آسيا.
7: كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواعيد يتواصل مع أحسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس على كل لسان.

0: الأوركسترا ناسيونال دو بارباس هذية توصلنا حتى الخمسة وأربعة على موجة موزايك اف ام. بعد شوية الموعد يكون مع رقمنا كل سين كما عودناكم. روح تربح زدا كيف كيف عنا 1000 دينار كاش من هذية موزايك اف ام. إن شاء الله زينة لسعيدة أو سعيد الحظ.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازت ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزايك فم. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. مشيو تسويت للربح،
1: روح تربح.
0: معنا غالية من مقرين 22 سنة طالبة. عسلمة غالية، مرحبا.
2: عسلمة،
0: مرحبا بك غالية. شو أحوالك؟ لبس أمور طيبة الحمد لله. شو تقرأ غالية؟
2: نقرأ دروة.
0: تقرأ دروة، أي لله. إن شاء الله زينة حاضرة. عنا شوية أسئلة سهلة في الثقافة العامة. إن شاء الله زينة يا غالية بي. يلا نبدأ نقصد ربي. يلا، واحد اثنين ثلاثة توب. شنو هي عاصمة الفلبين؟
2: عاصمة الفلبين أغي نعرفها. تفكر دقيقة،
0: خذ راحتك. عند الوقت راه يزرق. يلا
2: مش الخرطوم، لي لا لا لا مانيلا.
0: مانيلا صحيت تري تري بيان. شكون صحيتك؟ شكون يقدم برنامج فورم سبور كل نهار؟

0: مين على مواجهة موزايك اف ام؟
1: فروم ستار اسكندر
0: اسكندر ابراهيم تري بيان. يلا اخر تو كملنا 30 سكوند نعطيك اخر سؤال. يلا شنية اكبر دولة عربية من حيث المساحة يا غالية؟ يلا
1: اكبر دولة عربية يا ربي ليه بين عرفها
0: اي عاده يا غالي بكري تعرفها ظل لي تشات جي بي تي خدام يلا
1: عاوني شوي عاوني مش في المغرب العربي هي هكا ولا
0: في المغرب العربي وفي الوقت يا غاليه هي الجزائر الجزائر يا غاليه الجزائر قلنا الحقيقه معناها اجا قال لك حاجه شكون عاونك في الاجابات تمشي من الاخر قول الحقيقه أختك بحذيك ذي برشا غالي يال مبروك عليك 200 دينار كاش من ذي موزاي كفام تحية ليك ولأختك كل مستمعات مستمعينا في مجرين كنت ذي روح تربح اليوم
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم جديد في على كل سنة تمشيوا رقما على كل سنة مرحبا بكم ميمة مرحبا أهلا وسهلا كيف الحال شنية الأمور
3: الحمد لله
0: نحكيه على 32 ألف وأربعة مترشحين شنو هما حسب رأيكم
3: اللي هي توا على كل سنة اللي هي سويعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة خدمة التعليم الأساسي العام والتقني 9 بمشاركة 32,004 مترشحين على أنه تتواصل امتحانات هذية أيام 18 و19 و20 جوان ويمثلوا المترشحين الدورة هذية نحو 18% من إجمالي تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام واللي هما 175,024 تلميذ وفق المعطيات الصادرة عن وزارة التربية وسجلت دورة 2026 تراجع في عدد المترشحين ب 1163 تلميذ مقارنة بدورة سنة 2025 أي نسبة 3.5% في مؤشر يعكس انخفاض طفيف في عدد المقبلين على اجتياز هذا الامتحان الوطني بخصوص طاقة الاستيعاب فإن المقاعد المخصصة للمعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 هي 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات الجمهورية كما أعلنت وزارة التربية عن شملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية واللي شملت تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الامتحان بطريقة برايل لفائدة مترشح واحد إلى جانب منح ثلث الوقت الإضافي ل 67 مترشح خلال مختلف الاختبارات ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة خدمة التعليم الأساسي يوم 6 جويليا الجاي
0: تيك صحة أميمة دونك غدوة تبدا الكونكور متاع النوفييم يقول قايل علاش عملنا احنا الليسي بيلوت الليسي بيلوت اليوم عن الكوليج بيلوت وعن الليسي بيلوت الكوليج بيلوت نتعديو الوقت اللي ننجحوا في مناظرة السيزيام والكي ننجح في مناظرة النوفييم نمشي للليسي بيلوت يلزمني نجيب 14 دو موين من 20 كحد أدنى عايدة معناها الأرقام هي تنقولوا اللي موجودين معناها اللي هنا عنا 300 و750 مقعد موزعين على 26 ليسي موجود في الجمهورية التونسية 26 معناها معهد هذوما موجودين في 24 ولاية نقول لك بأنه في كل تقريبا ولاية عنا عدد محدود متاع معناها متاع
4: مدارس نموذجية
0: معهد
4: معهد نموذجية
0: مثلا نعطيك باي اكزامبل في صفاقس عنا مثلا 250 بقعة واضح ولا لا نقول لك مثلا في المونستير ونابل واريانا التقى الاستيعاب تتراوح بين 175 و200 كيف تلميذ اقليم تونس الكبرى بمعهد معناها النموذجي بتونس هما 300 زاد كيف نحكيه على المعهد النموذجي بسوسه 275 كيف بقعه دونك نحكيه بانه اليوم هذه المعاهد اللي المفروض برشا ناس تحب توصل لها
4: معناها
0: لانه يقول لك التعليم خير ولا كاليتي نتاع لونسينيومون خير
4: معناها عدد محدود بالدرجه هذه على 32 الف مترشح للمناظره
0: معناها ان ديزيام براتيكمون راهو ملي باش ينجحوا هما اللي باش يجيبوا اللي باش يمشي يستحقوا البقايه نتاعهم وقد ما مثلا نقولوا ما تعرف ديما الاولويه العبيد اللي جابت اون موين
4: اكثر برشا تلقى معناها تكوين
3: وكل عام تصير عليها مشكله الحكايه
0: كانت عام 15 هكا سنين ردوها 14
3: اي ما 14 فما التلامذة اللي يجيبوا معناتها 3000 قداش هما 3750 يشوفوا اللي جايبين المعينات اكثر وبعديك يوصلوا حتى 16 15 بالنسبه للعباد اللي جايبين 14 وشويه ساعات ما يلقاوش البلايص اللي معناتها اللي طاقه الاستيعاب تكون سيئة تسكر
4: ما مش في القاب
3: ماهوش في القاب دونك
4: ينجحوا 32000 يعدي
3: نظريا ينجحوا
4: انا مش قوية في
0: لانديزيم بريسك
4: لانديزيم 32000 مترشح على بق... يعني اماكن محدوده بالدرجه هذيك معناها حتى ال14 ماهوش باش يخلطوا عليهم
3: انا باش تاخذ ديما لي تري فورت
4: موين دونك سي اون اليت دي زيليت هو بلي انا هالمناظرات راهو احنا حتى الباك ماذا بينا يتنحى يولي اون اني دو باساج مش حتى هذه التاسعة والسيزيام بعد كانت عندهم قبل هاوكا عاملين عليهم قيمة كبيرة وهيلة إما اليوم معناها كان من الأجدر يا حسن هذه من الحاجات اللي يلزمها من النقاط اللي يلزمها تشمل الأسلحة التربوي عخاطر يحطوا في بريسيون على صغيرات يحطوا فيهم في عمر مبكر في اون كونكورونس اللي هي عاده ما تكون معناها تهز حاجات خايبه حتى على المستوى النفسي في العمر هذاك ما فهميش علاش معناها ما فهميش علاش ما فيها حتى امتياز الا كونك ممكن باش تتنقل للمدرسة نموذجية اللي الاقسام تكون فيها اقل عدد تلاميذ بتاتر وكما قلت انت دي كونديسيون خير متاع قراية والكل لكن فيها ياسر تفرق حسب تقديري
0: علاش تفرق علاش تفرق
4: فيها ياسر تفرق معناها
0: تعمل في إليت عايدة متاع بليد معناها تعمل في علاش اسمه هو اللي سي بيلوت معناها في نهاية الأمر نموذجي هو معناها في تعليم نموذجي لتلاميذ يخرجوا من
4: وشنو ذنب الصغيرات اللي تقول له أنت كان عندك 14 باش تنجح ولا كان عندك 15 باش تنجح وبعد تلقى اللي عندهم 18 و17 يتعدوا هما
0: التميز
4: كل التميز يخلق هاني قلت لك التميز باش يخلق في المقابل برشا احتجاجات وبرشا حاجات برشا إخلالات نفسية ل عدد كبير من تلاميذ ومن صغار احلام
0: هو على كل حال ان شاء الله
4: المتميز ينجم متميز يخي قبل كي كانوا متميزين بالله ويقراوا مع بعضهم الناس الكل ليليت باش تخرج بطبيعتها عارف لا سيليكسيون ناتوريل صديقي
0: لا سيليكسيون ناتوريل
4: لا سيليكسيون ناتوريل تصير من طبيعتها معناها ماكش مستحق انك تعمل لها مدارس خاصه بها حسب تقديري
0: انت حسب تقديرك اما من اول الدنيا كانت فما لي سي بيلوت من اول الدنيا طول اليوم ولينا عممناها على 24
4: انا اول الدنيا معناها هي اول الدنيا اللي كانت فيها
0: من اول الدنيا
4: تينا قريت في الأساسي وقتش ولا تعليم أساسي وتعليم ثانوي قديش ليه
0: كان فما اللي سي بورقيبة
4: قديش ولا
3: فيه
0: شو قديش عنده منول الدنيا
4: التعليم الأساسي أصلا يا أحسن التعليم الأساسي أصلا قديش ليه من اللي ولا أنستوغي
0: التعليم الأساسي ليه
4: دو ديسني ولا
0: أكثر أكثر أكثر أول بكالوريا في التعليم الأساسي 2002 دونك كذاك علاش أما نحكي لك أنا اليوم كسيستيم متاع ليسي بيلوت واضح ولا موجود معناه من الثمانينات موجود معهد بورقيبة النموذجي موجود معهد ريان النموذجي سوسة لسوسة وفي صفاقس والكيف وبقايا آخرين تو ولت عنا 26 معهد نموذجي تقول أنت اليوم شنية الجدوى مش شنية الجدوى اليوم برشا ناس يقول لك يا أخوي أنا أقل هنا اليوم ولدي نضمنه أنه ياخو بكالوريا بمعدل متميز كيف
4: وعليه ما ياخذوش معدل متميز كيف ده في
0: ياخذو أما لا كونكورونس
4: متميز
0: أنتخيلي على كل حال مو وجهة نظر أنا أتمنى غدوة إن شاء الله لصغيراتنا النجاح في هالكونكور هذايا كونكور يحضرهم حتى نفسيا للبكالوريا برشا عبيد يقول لك أنه اليوم اللي عديو سيزيام واللي عديو نوفيام نفسيا يدخل
4: اي ذاك علاش مستوى التعليم ياسر طالع معناها وذاك علاش خرجوا فيه ليزيليت ديزيليت
0: الحمد لله خرجوا في ليزيليت عادي خرجوا
4: في ليزيليت اللي خرجوا فيهم قاعدين يخرجوا
0: هذاك حاجه اخرى هذاك حاجه اخرى هذاك حريه شخصيه على كل حال ان شاء الله زينا لكم الكل نعرفوا غدوه ونعاودوا نذكركم بانه عندنا 32004 مترشحين غدوه ان شاء الله يعديوا النوفيام ان شاء الله زينا لبنياتنا وليداتنا
2: رقم على كل لسان الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big Five Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي شمس اليوم طاقة الغد.
5: في مونوبري جونا أبلي ذير سير تو يو أبلي ذير سير تو يو حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش.
2: مونوبري ديما معك.
6: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
6: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج. تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك نتزور معرض ديكوهوم بالشرقية. أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7.30 متاع العشية.
2: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق. وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر. سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
8: صيف جامد حزم وانا سخانه هذه التعب.
9: يا راجل مع كارفور ترتاح.
8: كيفاش
9: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 بي تي يو انفرتر تروبيكاليزي بمليون و 899 دينار والتركيب بلاش.
8: ليه تحكي بجدك؟
9: انهم تشري اليوم يركب غدوه.
10: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.in.
11: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان. أثاث زرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
12: اللي طلع اسمه يتسمم هف. غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار. غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تيباز نحكي على سيلم هف. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيلم هف نهار 21 جوان من 7 متاع العشيه باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهريه. وكيقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفله مع سيلم هف.
13: Tunis City, j'y suis, j'y reste.

0: بالسيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية،
3: إذا على كل سير حتى الاستمتاع العشية شوي آخر باش نحكي وعلى حاجة تهمكم برشا، كان وين تعديوا دي فاكونس في تونس. بعد شوية ناخذوا كل التفاصيل مع اللي بيختار فواياج. قبل هذايا الموعد يكون مع هايتك ومحمد علي سويسي.
4: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزاي كيفين في موعد جديد مع هايتيك. هايتيك مليانه بالارقام اليوم، ونبداو من رابور مهم جدا يعطينا فكره على الواقع نتاع استعمال الذكاء الاصطناعي اليوم على المستوى العالمي. نحكيو على الليا بالنسبه للغران بوبليك، ما حناش نحكيو على الليا في سيكتور معين، ولهنا نحكيو على رابور نتاع سنسور تاور اللي خرج واللي اسمه ستيت اوف اي اي 2026، يعطينا فكره على الارقام على الاحصائيات. واهم معطى بالنسبه للرابور هذا هو انه شات جي بي تي تعدى الكاب متاع مليار مستعمل نشط شهريا في ماي 2026، وشات جي بي تي حطم رقم قياسي واحد آخر بما أنه شات جي بي تي حبت له 3 سنين باش خلط للمليار مستعمل، في حين أنه دي سيرفيس مثلا كيما جوجل مابس ولا جوجل كروم حبت لهم قرابة 5 سنين، بالنسبة لتيك توك حبت له قرابة 6 سنين، يوتيوب حبت له زادة أكثر شوية من 6 سنين، وإنستغرام مثلا حبت له قرابة 8 سنين باش خلط للمليار مستعمل نشط، فيسبوك حبت له قرابة 9 سنين باش خلط للأكثر من مليار مستعمل نشط شهريا. مستعمل نشط شهريا معناتها يدخل مرة على الأقل في شهر للسيرفيس هذا. دونك إذا كان تشات جي بي تي خلط للمليار مستعمل نشط شهريا في ماي 2026، هل هذا يعني أنه تشات جي بي تي هو الأقوى؟ لا. هاو باش نزيد نعطيكم شنو فما في الرابور هذا. الرابور هذا يقول أنه البار دو مارشي متاع تشات جي بي تي تراجعت من 81% عامين التالي ل 46.4% في ماي 2026. في نفس الوقت البار دو مارشي متاع جيميناي وصلت ل 27.7% وكلود وصلت لل 10.3%. اوبن اي اي هي رقم واحد بالنسبة لعدد المستعملين، لكن كلود هو رقم واحد بالنسبة للمرابيح. ينعم كلود دخلت في 2026 في ماي لمعدل ربح ب 2.76 دولار بالنسبة للمستعمل الواحد، في حين انه تشات جي بي تي المعدل متاع الربح متاعه بالنسبة للمستعمل الواحد 1.74 دولار. ينعم كلود قاعد يربح في اكثر فلوس من تشات جي بي تي. وهذا يذكرنا برشا بالتجربة متاع جوجل وابل بالنسبة للستور متاعهم. جوجل بلاي ستور عنده اكبر عدد من المستعملين، أبل أب ستور عنده أكبر مرابيح من جوجل بلاي ستور. أكثر من هكا الأرقام اللي خرجت من الرابور اللي قدمته أوبن إي آي للمستثمرين في تحذيراتها للدخول للبورصة الأمريكية توري أنه في 2025 الشركة خسرت 38.53 مليار دولار. ينعم خسارة كبيرة ياسر، ما يأكد أنه أوبن إي آي اليوم قاعدة تصرف أكثر من المرابيح متاعها فيما يخص الذكاء الاصطناعي. قلت لكم هايتيك مليانة بالأرقام المرضية. نحكيه على الريزو سوسيو، نحكيه على ثريدز الريزو سوسيال اللي تابع انستغرام تابع ميتا بتبيع تعدى 500 مليون مستعمل نشط شهريا، رقم مهم جدا بالنسبة لثريدز اللي هو بيدو داب الأرقام القياسية منذ إطلاقه 3 سنين التالي. تذكروا وقتها في 2023 كيفاش ثريدز وصل في أيام معدودة وتعدى 100 مليون مستعمل نشط، وفي ساعة تعدى دي سيرفيس أخرين كيما تشات جي بي تي. لكن امداد تاح عدد المستعملين لكن قاعد في نمو مستمر بالنسبة لثريدز حسب الكلام متاع ميتا. إمكانية أنه يخلط للمليار مستعمل نشط شهريا هي إمكانية واردة وقوية نظرا لأنه الشركة مركزة برشا على ثريدز منذ أواخر 2024. يعني شركة ميتا بدأت تتركز أكثر على ثريدز بالنسبة للخاصيات, ومن بين أبرز الخاصيات اللي خدمت عليهم الشركة وأنه ثريدز ولا يعتمد برشا على لي كوميونيتي مع إعطاء يعني العديد من الميزات بالنسبة للي كوميونيتي هذوما اللي ولاو ظاهرين في المنيو برينسيبال, ولا تما فيزيبيليتي أكثر بالنسبة للسباس تيماتيك حسب لي تيم لي كوميونيتي هذوما يتفاعلوا ما بينات بعضهم, والليدونتيتي فيزوال زادا عندها خاصيات معينة ماهيش موجودة في المنافسين نتاع ثريدز. تعرفوا انه بالنسبة لثريدز ديما كان يتحط كمنافس بالنسبة لإكس, لكن منذ بداية التركيز على لي كوميونيتي بدا يبعد برشا على الفكرة نتاع منافس إكس إكس اللي كان اسمه تويتر قبل. ونستناو انه رغم هذايا ثريدز في الأشهر الجاي نجم يفوت إكس من حيث عدد المستعملين النشيطين على السمارتفون, بما أنه إكس مازال عنده قوة كبيرة ياسر بالنسبة للاستعمال على البيسي. رسميا شركة جوجل أطلقت البارح الأندرويد 17 الفيرسيون جديدة من أندرويد متاحة للمستعملين متاع البيكسل, وبشوية بشوية يخلطوا للسمارتفون الأخرين في الأشهر الجاية. تعرفوا أنه السمارتفون الأخرين والماركات الأخرى يعتمدوا على السيركوش متاحهم بالنسبة للأندرويد. دونك أندرويد 17 خرج مع انترفاس يعني فيها تواصل بالنسبة للأندرويد 16 مع بعض الخاصيات كما بابل اللي تخليك أنك تستعمل أي أبليكاسيون فلوتانت, أي أبليكاسيون تولي دور بها وما يش راكحة في بلاستها بالنسبة للاستعمال. تجربة جديدة بالنسبة للانترفاس متاع أندرويد, وشركة جوجل مركزة برشا على خاصية فيما يخص الذكاء الاصطناعي. تطور كبير بالنسبة للذكاء الاصطناعي مع انتجراسيون متاع دي موديل كيما جيميناي نانو في 3, لكن يعني فما برشا خاصيات باش تكون متاحة للسمارتفون أودغام, وزاد فما خدمة على المعطيات الشخصية وعلى السيكوريتي بالنسبة للفيرسيون جديدة من أندرويد. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك FM.net.
4: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة, خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
3: مرحبا بكم من جديد في على كل سين على الأولى في تونس. اليوم الحقيقة سعيد باستقباله لأنه هو واحد من الوجوه المشهورة برشا في مجال الأعمال, ونحكيه في مجال أيضا الرحلات والأسفار. فخامة الاسم تكفيها, قولوا سيبسين بن عامر مرحبا بيك. أهلا وسهلا ومرحبا, وسنين جبتنا برشا خير معاك مع اللي بيختار فواياج. مرحبا
7: انت وجه الخير,
3: ربي يخليك إن شاء الله. خضرة يا خويا وراك قدامك, وإحنا في هالعام الهجري هذية لهجرة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام, عليه أفضل الصلاة والسلام. دونك هجرة من له العز والشرف 1448. نبدأ العام الجديد هذية بلافاريات مع ليبرتا فواياج, الأجنس الأولى في تونس اللي جابت لنا برشا جديد وباش تحطم الأسعار. شنية الحكاية ذي يا سي سي بي سي مساع؟ مرحبا, أهلا وسهلا.
7: ذي مش تعمل دي جلو بكل جلو.
3: عليش بكل جلو؟ ليه أخويا ليه ليه؟
7: بسم الله والصلاة والسلام
3: عليكم. عليكم السلام.
7: احنا شركة نهتم برشا بالجودة وبالإنوفاسيون, يعني استثمرنا كثيرا في الإبداع.
3: أيوة.
7: حبينا نقدمه ديما ليصلح للسوق والمستخدم. يعني احنا قلبنا كل هالمشروع هذايا متوجه لخدمة الضيوف, اي شيء والاهتمام كل والاستثمار كل باش نوصلوا له في اسرع وقت وبكل التقنيات المتاحة. اليوم عملنا اول منصة في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي.
3: تخي تخي بيا
7: تو تهبط انت تعمل libertà.travel تي
3: سام
7: libertà.travel لا دبليو في
3: لا دبليو في تدخل لك ديريكت
7: libertà.com في تونس. احنا .travel شرينا .travel هكا الزملاء الكل مش يمشيو يجريو يشريو .travel.
3: لا مش مشكل, مش ان شاء الله ديما سبقين في الخير. ندخل انا
7: تو علاش حبيت الخير للناس الكل. .travel الانترناسيونال لا ريشيرش سهله, حتى انت كي تلوج على .travel تلقى روحك اسهل. دونك الاسم هذا معناها بوان ترافل هو اغلى بيان سور بوان كوم, لكن يعطيك افونتاج في الغوشيرش في جوجل.
3: ندخل انا في liberta.travel نلقى اوتيل ان تونيزي, نلقى اوتيل دون لو موند, نلقى فواياج اورغانيزي, عمره وبرشا حاجات اخرين. انا نقول القايل اليوم انت كمحطم الاسعار اليوم لي ميور اوتيل ان تونيزي او ميور بري كان نلقى ما ارخص شنو
7: تاع رجع لك الفرق. احنا عملنا كومباني افيشاج جوربان وجينا بحذاكم مع موزايك باش نقولوا الحديث هذا ينبسطوه من الاخر. انا صارت كارثه كبيره, مش كارثه صار معناها كمان في العيد. انا والله صدقني قلبي وجعني, نلقى ناس معناها ما قدرتش وغليت غليت انا قلت مسؤوليتي اني انا الوتله في تونس جو فيس كو جو بو قدر المستطاع اني نخفض في تكلفتهم. انا لاني واسطه, انا مش ناخذ عند الوتيل ونقدم للضيف هكا ولا
3: اوكي.
7: انا عملت هالبلاتفورم هذه الاسرع والمؤامنه يعني سريعه سيف. جدا سيف وما هي موديل ساس لكن زاد اجون انتيليجون فيها بوكو داجون انتيليجون. خليناهم يبحثوا معنا, احنا مزودوا منين نعمل, احنا رابطين بالابي اي ناخذين مخزون مباشر من الفنادق.
3: اوكي
7: اغلب الفنادق اللي عندها الابي اي كونكشن هذه احنا رابطين معها ورابطين مع لي بلاتفورم اللي هي تبيع في الاوروب وتبيع في الجزائر, يعني اسعارها تحت الارض. انا ماخذ من عندهم ديريكت. عموم السوق يزيد مبلغ معين باش ما نقولوش الهامش قداش, حتى كل حد كيفاش انتو السوق انتو السوق
3: exactly.
7: انا عملت اقل هامش ممكن اللي باش نعيش به يكفي, لان يعني انا عندي اكتيفيتي اخرى تمشي العمر الحمد لله
3: الحمد لله
7: الفويج اورجانيزي الحمد لله. قلت الوتله هنا زيت الخير ما فيها ندام
3: خلي
7: خليني نجيبها من الاخر. كسرت السوق, عملت انا مطرقه كيما هذه ريتها
3: حطمت بين الاسعار
7: حطمت بين الاسعار قلت بقى سيدي انتم مش حابوا تحطموا حاجه اخرى.
3: احنا
7: علاش حاب نحطم الاسعار؟ عاش الكاميرا جابتها
3: اي جابتها الكاميرا اي تفرجوا فيك جابتها الكاميرا.
7: ليه علاش علاش علاش علاش على خاطر التونسي بالحق الاولى يمشي للوتيل في تونس
3: exactly.
7: حكا ولا انا طبعا الوتيل ماهوش ملكي والوتيل يعطي في سوقه والوتيل يمشي مع العرض والطلب في الفترات يجي في اوت مش كيما في سبتمبر. انا شنو دوري؟ انا تو دابور عندي الله يبارك معناها 15 فرع موجودين في تونس
3: ما شاء الله
7: ويخدموا بطبيعه. عندي بلاتفورم من احسن لي بلاتفورم صارت توا في العالم الحمد لله رب الحمد هذا لله. فضل الله لأنه خدمنا عليها أكثر من 6 سنين 20 مهندس عملنا 250 ألف ساعة ديفلوبمون جافا سكريبت معناها خدموا من أحسن خدمة ودايون نشكرهم بي برايم تيك اللي عملت السويت دي سوليسيون بي سمارت بوان ترافل بي سمارت بوان ترافل. تدخلوا تشوفوا السويت دي سوليسيون اللي عملوها تصلح للشركات السياحية الكل كان ولا كذلك للضيافة معناها فنادق كان وإلا شركة سياحية. فأنا قلت خلي هذا هذية الفاسيليتي هذية تقدمها للتوانسة الكل ويمشيوا للوتلة وعليش المارجن نكبرها نخص ونكثر العدد وخلينا نعمل كوميونيكاسيون. وقلت لهم يا أخي كان قيت دينار أقل من الأخر وعلى الأخر تحب أنت الوتيل نفسه هو ولا أنت ماشي معايا ولا مع فلان يا ليبرتا والليبرتا بوان ترافل ولا فلان بوان ترافل
3: ولا احسن بوان ترافل
7: هكا ولا احسن بوان ترافل. دخلت على احسن بوان ترافل ماشي الوتيل فلاني من الى على البيت نفسها انت والمدام معك زوج صغيرات غرفه رباعيه اول انكلوزيف سوفت قداش طلعت الحسبه 1500 ادخل عندي انا تلقاها اقل. ما لقيتهاش اقل جيبها لوفر وانت سور بلاس تاخو اقل
3: تاخو اقل اكزاكتلي جميل جدا جميل وجميل جدا. دونك هذه الحاجه الباهيه دونك لنا سويسي
7: طبعا وزملائي كل تخدم على روحها هذا رزاق يعني في الاخر احنا اجتهدنا باش نقدموا باش ناخذوا جزء كبير في السوق وعندنا علاش لانه احنا عندنا معنا الفروع عندنا الموظفين وعندنا البلاتفورم جاهزين والفنادق كل حبيباتنا والفليساتنا في وقتها معناها امورك طيبه اخويا شيزمك بركه تكتب ليبرتا بوينت ترافل وتوكل على رب العالمين تختار شي تحب وتبعث انت اون لين تخلص سور بلاس وتعمل لي ريشيرش تاعك على اليسار وتحب تجيني سور بلاس مرحبا بيك واحنا نخدموك في كل وقت
3: باهي برشا. دونك هذه الحاجه البشرى للعبيد اللي تحب تاخذ وتله في تونس. باهي خويا انا اليوم نحب نعمل فواياج اورغانيزي على نفس الموقع نجم زاد كيف كيف نختار لو فواياج اورغانيزي هكا ولا
7: شوف تونس تحب فاسيليتي نتاع الفيزا على تركيا شيء كبير ومصر وليت اسهل برشا زي كيف تمنوا تنحى الفيزا على
3: مصر على مصر ايه ان شاء الله ايه
7: تمنوا كسوا معناها ماذا بينا اخير خلي عبيت تبدا الفاسيليتي اسهل دوتوت لي مانيير ما عندناش عدد كبير الحقيقه لكني ثم توانسه تمشي وتمشي وحدها ما تجيش على ليزاجونس دو فواياج ماذا بينا يجيونا ماذا بينا اذا كان وسينو قلت لهم يا سيدي نفس الحكايه انت اجونس دو فواياج مش تمشي تختار من عند اي اجونس دو فواياج ربي عين زملائي الكل اعمل طلع على ليبرتا بوان ترافل ونفس لوتيل اللي ماشي له في تقاسيم واذا خذيت الخطوط التركيه مثلا كانت تسمح لي نسمعها او خطوط تونسيه في الاورير دو ديبار هذاك لقيت قلب دينار نفس الوتيل ونفس البرنامج رجحوا لي
3: نفس المنظومة معناها تمشي باهي برشا. اقترحوا عدة وجهات كيف كيف الحاجة جديدة سي وسام بن عامر. نعاود نذكر على ليبرتا بوان ترافل نجموا نختاروا وتلة في العالم زادة كيف كيف.
7: ايه طبعا لانه احنا قلنا احنا حتى اللي مش ياخذوا منا احنا ماشي نعطيهم ديما الاحسن سوم
3: ديما الاحسن سوم دونك ديما الاحسن سوم ونخلصوا زادة كيف كيف على
7: طبعا الوتلة في العالم هذه لازم يكون اون فواياج اورغانيزي الحقيقة فهمتي ولا
3: اون فواياج اورغانيزي
7: هو يعمل الريشيرش نتاعه وبعد يجينا لازم يكون هو عنده معنا عدد ليالي معين وعنده ترانسفير وياخذ خاطر هو فيها نظام هذه معنا احنا الدولة منظمة الامور هذه باش نتاع احنا احنا اي شيء نظامي ماشي فيه فهمت
3: تري تري بيان. دونك المره هذه عاودوا نقولوا بانه هذا هو جديد نتاع ليبرتا وديما عندكم الجديد. دونك تنجم تدخل على liberta.travel وتختار لوتيل اللي تحب عليه في تونس بالسعر الارخص الموجود. دونك اللي يلقى ما ارخص تعوضوا له انتم كيف نقول
7: الحاضر والحاضر
3: كيف كيف نلقاو لي فواياج اورغانيزي العباد اللي تحب تخرج تمشي تعمل فواياج. عندكم عده وجهات جميله وجميله جدا وكيف كيف العباد اللي تحب تعمل فواياج اورغانيزي اون فامي باغ اكزومبل ولا حاجه تجيكم ليكم انتم اون سول ادريس اللي هي ليبرتا. واللي يقول ليبرتا يقول عمر هذا كيف كيف
7: انا شو نقول مستمعينا الكل واللي مش يسموها حتى من بعد في الرديف ولا نستخدموها احنا على يوتيوب ادخل ليبرتا بوان ترافل اي ديسيزيون دو فواياج اعمل عليه طل شوف vous pouvez partager تختار انت تعمل باقه نتاعك انت وتبارطاجي لزوجتك لزميلك لصاحبك اللي مشي معك الويكند هذاك ياخذ معك راي فيها الحكايه هذه موجوده وتري فاسيل وهو تدخل ليبرتان بوتاف تلقى وليت ابليكاسيون تعمل هكا تنزلها عندك في التليفون
3: اكزاكتومون
7: دونك وفما لك لاجون انتيليجون هكا الوكيل الافتراضي هذاك ذكي ها وين وهذاك اش عمل لك تروا بوتون سيد الوزير تاع السياحه جاب حدانا في المعرض قبيله يعني معناها عجبته برشا فرح اللي قال هذا معناها موجود في تونس الحمد لله يعني انت اليوم لاجون انتيليجون موجود ويدور يعاونك في الشوا
3: ويعاونك
7: انت تدخل وتعمل بوتون الاولاني يقول مش عادي ويكند في البقعه الفلانيه والا حتى تكتب له معناها الترخيص اللي حاجتك به وسايبه تو يبحث لك يجيب لك تختار تاكل البيت الايتاب الثاني تختار البيت اللي حاجتك بها اذا كان بيجي انتبه رامبورسابل نو رامبورسابل معناها هذيك
3: التجربه
7: وعندك بثلاثه لغات بالعربي
3: بالانجليزي
7: وبالفرنسي انت اللغه اللي حاجتك بها وتعدى من بعد بور لو بايمون تكتب له اسم مشكون في الغرفه واللي تاب معناها تختارها للوحده تخرج لك معناها الانترفاس دو بايمون على كليك تو باي تخلص على روحك والا تقول له انا مش خلص في لاجونس دو فواياج يتعدى لاجونس دو فواياج تلقى الريزرفاسيون نتاعك اون برينسيب جاهزه
3: اذا كان
7: ستاند باي يعطيك في يدك هو بون يعاود يعمل رافريشيسمون بعد اذا كان لي ميم كونديسيون ولا خاطر ساعه البيت اذا كان اخر زوج بيوت ثلاثه بيوت ما تلقاهمش لكن اذا كان موجود بنفس السعر طف تخرج على روحك باذن الله يعني امور سهله جدا سهلناها وتخليك الديسيزيون مش وحدك معناها انت حتى اللي ماشي معاك
3: اسيستي
7: مثلا انت ماشي اون فامي معاك انت زملائك صحابك ماذا بيك انت تعمل شوا وتبارتاجي هما في وقت يقدوا وعندك حاجه اخرى انوفاسيون علاش حبيت انا ناخذ شويه راحتي معاك عملنا الواليت ليبرتا ليبرتا والت كيف كيف انت مثلا العائلات الكل عموما يحبوا يهزوا صغيرات من التوبوغان يحبوا يعملوا معنى التبحيره في الصيف ولا عاده تو احنا اول شيء عملنا كومباني تاع ايرلي بوكين قلنا لهم اجا خلصوا بكري بعد اعطيناها احنا بعد حكايه الشيكات وكل شيء عملنا والت تجي انت في راحت من بالك والدنيا شتي تحط لك ال 50 دينار ال 100 دينار تلقى روحك في شهر مي شهر مي لمت ال 1000 دينار وانت ما شلقتش به تخيل انت 100 وزوجتك 100 هذو 200 دينار في الشهر هذو قول خليهم انا نرميهم هكاك في هاك الوالد نلقاهم في مي كل عسل مع الايرلو بوكينغ وفيهم افونتاج ساعه هو في ليستك ملك وتشوفهم في كل وقت يعني هما هذاك معناها انت مش تجمعهم تختار من الاول يا مع عمره والا
3: الوزير
7: وانت ولا اللي تحب فيه
3: اوكي
7: تلقاهم قدامك هذوك يعطيوك افونتاج خاطر انت مسبقت في ليستك
3: تري بيان
7: معناها انا في السوم نزيد نهدي لك شوي نعمل لك ديزافونتاج
3: فهمتي ولا بروميي اريفي بروميي سيرفي
7: يعطيك الصحه خاطرك انت عندك ابليكاسيون نعطيو لك بوش ديما نبعثوا لك لي اس ام اس معناها مش اس ام اس دي ميساج بوب اب يقول لك عندك فرصه اجي خذها باش السيرام تاعنا متطور جدا يعني حتى انت فين بحثت معانا وفين مشيت هو مش يقول لك اجا انت عندك في الوليد فرصه اجا اليوم تربح فلوس يعني احنا فكرنا كيما انت تفكر في تقضي شهورك يودي في حرب باش تنقص كل شيء صحيح ولا كل شيء وشهور تقضيه مش تشري كلك سوا تليفون والا اوتيل والا اي شيء باش تقضيه ماذا بيك تكون انت ذكي في الشراء احنا عاوننا عملنا معناها الوسائل الذكيه باش عاونناك باش تجينا احنا واحنا نخدموك نحبوا نخدموك
3: ان شاء الله ديما في الخدمه يا سيدي. نحب نحييك برشا وسيم بن عمر. دونك نعاود نذكر ليبرتا بوان ترافل هذايا جديد نتاعكم, نلقاو ديما جديد نتاعكم على لي ريزو سوسيو. واش خلي لك كلمه الختام سيدي؟ والعمره ماشي على روحها والحمد لله.
7: العمره طبعا
3: العمره عمره في اي بي والحمد لله. الموسم على قريب يتحل ان شاء الله.
7: الحمد لله هك تدربنا انت ومشيت
3: ايوا الحمد لله ما شاء الله. جاتك ما شاء الله
7: يعني ثقه الناس فيك انت الحمد لله. ربي يبارك لك
3: ربي يفضلك
7: وليه تكفي يعني في الموقع هذا.
3: بارك الله فيك.
7: واحنا بالضبط يعني احنا ريت اللي اصعب اللي كيبولو
3: بلوس بلو
7: بلوس بلو موا يعني العمره من اصعب معناها الخدمات اللي تقدر تقدمها وتحب لها برشا تفاصيل. الحمد لله نجحنا فيها, فبالتالي باذن الله سامي باقي كله الاولى انه نجحوا فيه قبل غيرنا يعني الحمد لله رب العالمين. توا الانفستيسمون اللي عملناه هذايا راه متوجه للتونسي اساسا ولكل معناها فهمتي ولا يعني الضيوف المتواجدين في دوله تونس والا خارج تونس. البلاتفورم ليبرتا بوان ترافل هي بلاتفورم تونسيه تحب تتطور للعالميه ونحتاج منكم الدعم. اي واحد يدخل يعطيها الفرصه
3: وهو كذلك. ان شاء الله سيدي زينب تحياتنا ليك والعائله الكبيره نتاع ليبرتا. الانترفيو اونتيغرال مع سي وسام بن عمر تلقاوه على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
4: كل دار وحكايتها, وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية, مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
8: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيرس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. يلا باش نمشيو للناس تحكي والناس كلها تحكي وقتاش باش تكون نتائج البكالوريا في الدورة هذية دورة 2026.
2: ناس تحكي
3: أميمة غدوة نبدأ نقيدوا في الاسميس هكا
9: بالضبط وتحديدا مع العشرة متاع الصباح اللي رسميا بش يكون موعد تسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج دورة رئيسية لامتحان البكالوريا في دورة 2026. وأكدت وزارة التربية أن الخدمة متاحة لكافة المترشحين عبر مختلف مشغلي شبكات الهاتف الجوال, وينجموا يسجلوا عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 واللي تضمن بالترتيب باك ترك فراغ رقم تسجيل نجمة رقم بطاقة التعريف الوطني, واللي تتكون رقم تسجيل امتحان البكالوريا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطني من 8 أرقام وسعر الإرسالية القصيرة 950 مليم. التو ما تمش الإعلان رسميا على موعد اللي بش بعثوا فيه لزساميس, لكن قال وزير التربية في تصريح إعلامي سابق أنه في وقت حضور النتائج بش يتم إرسالها, ونذكروا أنه بش يكون نهار 23 جوان هو الإعلان الرسمي لنتائج البكالوريا في المعاهد.
3: هذا هو في المعاهد بش تعلق البكالوريا إيبورتون. تذكر عايدة قبل كنت بالبوق كنت بالبوق على زمان نحن كنت بالبوق. دونك تمشي وتشوف وخلقوا حتى عامتها ذكروا العام عامل الموزع الصوتي
9: اي بالتليفون وقتها بالفيكس
3: بالموزع الصوتي اي تحط نجمة كذا كذا
10: والله محليها بالبوق
3: بالبوق اي والناس ودي خيخ عايدة تفكر مقبول دورة المراقبة
9: كما في جاري حمودة وقتها
10: غرفزي
9: في جاري حمودة وقتها
3: نجح هكذا كذا. دونك كانت اجواء
10: ومن بعد يعلقوا لي ليست فيها
3: تمشي عاد كان قبل عاد
10: كنت ثبت ماكش مصدق نجحت ولا ما نجحت
3: ابار قبل يعطيوك حتى باللي نوت معناها قداش
10: لي نوت وكل شيء
3: في الفيلو قداش في المات قداش في السيونس قداش في الفيزيك قداش في السبور الى ما اخر ذلك. دونك كانت جوها ولكن المره هذه بحكم التكنولوجيا دونك عندنا سنين ولات عاده. دونك اللي كان قبل تابلو يتعلق في المعاهد توا اس ام اس يجيك على التليفون
10: يقول لك يا سيدي انا قبل ما نمشي اصلا للليسي خزنا داري انا قريت السكون الدوزيام سيكل اللي بروف الفرنسي نتاعي انا ماخذ اوبسيون فرونسي و سيونس ياسر يحبوني انا ست الفرنسيه خاطر جيتي تري بريون
3: اوبسيون فرونسي فرونسي
10: ما كانش فرونسي باك ليتر وتاخذوا اوبسيون معناها
3: اوكي بي
10: فما ما تزيد اوبسيون تاخذوا في الباك ليتر خديت سيونس و فرونسي بروف الفرنسية جيني حتى للدار قادي راك نجحت
3: راك نجحت.
10: جاني من الخزنه دار مسيو سيسي كانوا حي نسلم عليه برشا. جاني حتى للدار هو دارنا هنا مش بعيده على المكتب
3: على
10: كيس طويل معناها. اوكي جي في دارنا قال لي راك نجحت قبل ما نخرج ونمشي لل
9: دونك ما حبش يتعبك
3: دونك عرفت هذا دونك عرفت اش تاعي
10: حسن مشيت كمان حضرت على على
3: الاجواء على البوق كانوا بالدوره بالدوره وكنت كيف كيف كيف كيف بالشعبه بالشعبه دونك نعاودوا نذكروا تكتبوا اس ام اس فيه باك تخليوا اسباس تحطوا اتوال رقم بطاقه التعريف الوطنيه
9: رقم التسجيل بعد
3: كيف كيف بعدها يتكون رقم تسجيل في امتحان كيف كيف من 6 ارقام ورقم بطاقه التعريف الوطنيه من 8 ارقام دونك نعاود ذكركم دونك باك فراغ رقم التسجيل اتوال رقم بطاقه التعريف الوطنيه وان شاء الله زينا على 85005 اس ام اس سومو 950 ملي ان شاء الله ربي سمعنا علم الخير ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل ان شاء الله نسمعوا كيف زغروده في كل دار تونسيه ان شاء الله زينه لكم الكل واكيد عندنا متابعه باش تكون ان شاء الله للاعلان لحظه بلحظه على موجات الاولى في تونس هكا نختم معكم لفاندو على كل سين ثانكس لوت
10: شكرا
3: شكرا لك اميمه ميرسي خالد ميرسي صديقنا العزيز طارق ميرسي الوائل كان معنا في ستاندار شويه اخر الموعد يكون مع صديقنا المتميز صديقتنا المتميزه غفران العكرمي في اخر الاخبار الرياضيه فهم في اخر الاخبار الوطنيه والعالميه اخر اخبار رياضيه مع فهمي البرهومي والموعد اليومي ريكاب سبور مع حيدر الشيرني احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في على كل سنة جديدة في امان الله.
11: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبتبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لانتريك عند ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
12: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موجب شراء سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
13: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيد دون لو بيل بحر الشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري تو دو
14: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
15: ياو في بالي
14: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه يتحمل تيح الضو وما يرخش يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافير غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 التي تنطلق غدا الخميس 18 من جوان وتتواصل إلى غاية السبت 20 جوان مرفقة بعدد من التوصيات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمترشحين. ووزارة التربية تدعو المترشحين إلى الحضور لمراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين مع الاقتصار على تدوين الإجابات في أوراق الامتحان الرسمية، مشددة على منع إدخال الكتب والوثائق والأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الامتحان ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية يمكن أن تكشف هوية المترشح. ووزارة التربية تؤكد أن كل محاولة غش أو مساعدة على الغش أو أي إخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم بالمؤسسات التعليمية العمومية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. رئيس الجمهورية قيس سعيد يبين خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، يبين حرص تونس على دعم علاقات البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية مع ضرورة توحيد المواقف لمواجهة كل أنواع التحديات حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة. عالميا وفي موقف هو الأول له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه انتقادات للأساليب العسكرية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لاستهداف المقاومة. تقرير حسين الدبابي.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا أمس الثلاثاء إن عددا كبيرا جدا من الأشخاص قتلوا في لبنان، ليس عليكم تدمير مبنى سكني في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني السكنية وليسوا جميعهم من حزب الله. وتأتي انتقادات ترامب في وقت يتصاعد فيه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي ازدادت حدته مؤخرا إذ ما فتأ المسؤولون الإسرائيليون يعبرون عن إحباطهم من الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع إيران. لكن ترامب أشار في الوقت ذاته لأنه يتمتع بعلاقة رائعة وفق وصفه مع نتنياهو، معتبرا أن عليه أن يكون أكثر مسؤولية بشأن لبنان، وأضاف قائلا بدون الولايات المتحدة لما كانت هناك إسرائيل، وبدوني لما كانت هناك إسرائيل، لأنهما من رئيس آخر كان مستعدا لفعل ما فعلته أنا. وبعد وقت قصير من إدارة الرئيس الأمريكي بتصريحاته، نشر حسابه الرسمي للبيت الأبيض في وسائل التواصل الاجتماعي عادة ما ينشر مقاطع من تعليقات الرئيس العلنية، نشر مقطع فيديو لهذه التصريحات بالذات، ولم يذكر البيت الأبيض سبب اختيار الحساب نشر تلك التصريحات. وفي سياق متصل أشارت وكالة رويترز إلى عدم وجود أي مؤشرات على أن تعليقات ترامب ستتحول إلى سياسة فعالة تجبر إسرائيل على إعادة النظر في أساليبها العسكرية لحماية المدنيين عند تنفيذ عملياتها الحربية.
2: كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك. سبور
6: إكسبرس. مرحبا بكم. الحكم الروماني ستيفان كوفاتش هو اللي باش يكون حكم ماتش تونس واليابان، الماتش في الجولة الثانية من المنتخب في الدورة الأولى، ماتش مبرمج نهار الأحد بداية من 5 نتاع الصباح. أخبار المنتخب الوطني الملعبية باش يعملوا حصة المدربية الثانية تحت إشراف المدرب الجديد إيرفي رونار. الملعبية كلها على ذمة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. من الحاجات اللي يخدم عليهم إيرفي رونار هو التركيز على الجانب الذهني والمعنوي للملعبية، خاصة بعد وقع الهزيمة اللي ما زالت حتى التو تلقي بذلالها 5-1. المدرب يخدم على ترميم المعنويات والخروج ونسيان الهزيمة هذه والتركيز على ماتش مهم ضد المنتخب الياباني. من المواعيد في المونديال اليوم حاليا انطلاقة لقاء البرتغال والكونغو الديمقراطية، ورونالدو أساسي في تشكيلة فريقه والمنتخب البرتغالي، مع التسعة انجلترا تواجه كرواتيا، نص الليل غانا في مواجهة بنما، ومثلثة الصباح أوزباكستان تواجه كولومبيا. في النادي الافريقي العوده للتمارين باش تتاجل الاسبوع الجاي بس بعد جاهزيه المدرب فوزي البنزرتي اللي مازال يحتاج لبعض الايام للراحه بعد تدخل الجراحي اللي عمله. في مستقبل المرسى تم انتداب الحارس حمزه بن شريفيه لمده 3 مواسم قادم من النجم المتلوي في شكل انتقال حر. في النادي البنزرتي تم فسخ عقود كل من يوسف الفلاحي وفراس بن عثمان. كانت هذه 3 نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فاما بولاد. نخليكم معي كاسبور
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.

0: هيدا شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فم. عودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر أخبار المنتخب الوطني وخاصة تصريحات ناخب الوطني الجديد ريفيرو نار واجتماعه باللاعبين. الحقيقة كان ديسكور مهم، خلينا نقول، حمل اللاعبين مسؤولياتهم حاول الرفع من معنوياتهم، وأشار للاعبين اللي بش يكونوا موجودين في المواجهة الثانية ضد اليابان. تنرجعوا على اللاعبين هذوما شكونهم بالضبط كيف آخر الأخبار، التمارين، الاستعدادات والانتظارات من المقابلة الثانية. فنيا شو نجم يضيف ريفيرو نار في بضعة أيام وفي بضعة حصص تدريبية، شو اللي لازم يتبدل، خاصة شو الأخطاء اللي هيفيتي الحقيقة في المقابلة الثانية، لأنه الآن ما عادش عندك حل، عندك زوز مقابلات، لازم على الأقل في المقابلة الثانية تحاول تحقق نتيجة إيجابية. المسؤولية صعبة بكل تأكيد، متفقين على هذا، لكن تقعد ديما 90 دقيقة تنجم تلعب، تنجم تحقق نتيجة حتى لو كان المنافس اسم كبير ومتفوق عليك فرديا وجماعيا. كيف يكون لنا بوان مع أحمد عدالة من مونتيري وآخر الأخبار وآخر المعطيات لكم أنتم اللي تابعوا فينا على سبور باي موزاي كفام، ولا على شانل يوتيوب متاعنا موزاي كفام، ولا على فريكونس متاعنا اللي تعرفوهم بكل تأكيد. رحب بالكيب اليوم وليد الهيشري، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا حيدر، مرحبا أخوي.
1: رحب بي نادر داود، مرحبا، أهلا وسهلا
3: بيك حيدر. تحية ليك، تحية لسي وليد، تحية لخير معنا والسادة المستمعين الكل،
1: أهلا وسهلا بكم. صالح في الإخراج، مرحبا. يسري في الإخراج الرقمي. دونك بعد شوية نشوفوا أهم التصريحات الصادرة عن ريفيرو نار اليوم في آخر مسار فاصل قصير ثم نعود.
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انتاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70-131-800.
6: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر، تنطلق فعاليات معرض أفريقيا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. صيف جاي متحزم وانا سخانة هذه التعب
2: يا راجل. مع كارفور ترتاح.
1: كيفاش؟
2: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و899 دينار والتركيب بلاش.
1: ليه؟ تحكي بجدك؟
2: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
3: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.in.
4: صيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه، وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملازور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900 وحياكم الله.

0: الجزائر فيرونا اليوم لملاعبيتهم لاعبي المنتخب الوطني ثم نعود.
1: Maintenant, il faut avancer parce que dans le football, on n'a pas de temps à perdre. Je sais que c'est dur. On arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude. Mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qui, bah, qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus forts mentalement, les gars. On va pas parler de après si non. Il faut se focaliser sur le Japon. Le reste, ce qui va venir après. C'est pas le problème. Le problème, c'est concentré, déterminé sur le match du Japon. C'est la clé. Vous le savez. Il faut pas rater cette marche. Il faut la franchir. Tout est encore possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans le football et puis qui subitement, mais ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentre aujourd'hui au pays, vous le savez. Donc vous avez la chance d'être ici, donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est « on est ensemble ».
0: كلمة السر مع بعضنا وتعرفوا مليح كان الروح ومنتهى شنو نجم يصير في تونس. أهم حاجة ننساو المواجهة الأولى. وقال زيدا جملة مهمة ممكن نعرش مع السادة المحللين تنزيدوا نرجعوا لهم بعد. قال أنه الناس اللي باش نعمل عليهم في مقابلة اليابان هما الناس الأقوى ذهنيا مش فنيا ولا بدنيا ولا تكتيكيا، لأنه محتاجين اليوم الملاعبية تطيشوا لظهرها اليسار وتحاول تتعامل مع المقابلة مقابلة اليابان على أساس أنها مقابلة فينال الحقيقة، وهي فعلا هكا. لأنه هذا شنو قال ريفيرونار، أنه هذا الماتش الكابيتال متاعنا في المونديال هذايا. ناخذ طريق من عندكم وليد ثم نادر داود. وليد كيفاش تعلق على الكلام هذايا، كلام ريفيرونار لملاعبيته اليوم؟
2: والله بصراحة معناها أعطاه دي ميساج باهين، معناها ديسكور موتيفون انكوراجون. قال فيه اللي يلزم يتقال. نتصور اللي الملاعبيه فهموا الميساج نتاع لونترينور وراهو ما فما شيء مستحيل. صحيح راهو المهمه صعيبه وصعيبه برشا، معناتها مستحيل ما فماش، لكن فما الواقع. وكوننا احنا اليوم في وضعيه معناها ان بو ديليكات ووضعيه صعيبه سبورتيفمون، لكن عندنا لا بوسيبيليتي باش نخرجوا افيك لي زونور وباش نظهروا أموا حاجة اون رياكسيون. وأحسن حاجة عجبتني معناها أوني توس انسامبل تكلم على معناتها الامبورتانس متاع لي دو ماتش كي مون فنير، وتكلم زادة على موضوع متاع اللاعبين. قال باش نركز على الناس فور مونتالمون. صحيح معناتها يفو با نيجليجي زادة لاسبي تكنيك وفيزيك معناها في الناحية ذي وتكتيك، لكن المونتال عنده قيمة. عنا معناها في الجروب ناس عندها خبرة، ناس معناتها لعبت ديجا كوب دي مونت. وأهم حاجة سوليداريتي، يلزم توا اليد في اليد ملاعبية اللي جوار كادر واللي جون، ناس كل سور لاميم لونغوردونت مع مدرب جديد اللي عنده نية باش يصلح ما يمكن إصلاحه، وإن شاء الله ربي معانا. وكهو
0: نادر،
3: أول شيء حبيت نعلق على قدوم إلفيرونال، وهو كاسم مدرب مختص في المنتخبات. يعني ما فهمتش كلام تذكر انا ماذا قلت لك، انه صبي لموشي ليست له خبره المنتخبات، وهذا مهم جدا. بخلاف لي دو تيتر هو تقريبا درب
0: بالله باش الناس تفهمك توا موضوعي يحل موضوع احيانا. تقول لي مدرب منتخب ومدرب نادي، اللي يسمع البار يقول لك بالله يا اخي شنو الفرق، تي ما يتعامل مع افكتيف وباش يختار احسن 11 يلعب بهم. فسر لهم باختذاب، لانه مش هذا موضوعنا.
3: فرق كبير لانه اللي يشتغلوا مدرب منتخب في سنه كامله، في خمسة أيام في فادي، تسعة عشر أيام في الخمسة 50 يوم، ناحي منهم 10 مباريات يقعدوا 40، ناحي منهم حصة إزالة إرهاق وحصة قبل المباراة مش يقعد لك على الأقل 20-25 حصة، في حين هذا الكل يعمل مدرب فريق في شهر وحتى أقل من شهر. مدرب الفريق قادر أنه يغير في اللاعبين ويحسن منهم على كل المستويات، في حين ويعيش مع اللاعب كل يوم ويعرف عليه كل صغير وكبير. مدرب المنتخب يجيوها كأنه مضياف، يجيوها في مارس يعاود يشوف في جوان يعاود يشوفهم.
0: شنو المؤهلات اللي لازم تكون عند السيليكسيونور اللي ما ينجمش يكون عند انترونور نتاع كلوب؟
3: اول شيء
0: ما حبيت نفهمه،
3: حسن
0: باختصار نادر
3: حسن اختيار اللاعبين. القائمه اللي انت حاجتك بها، مش تختار الملاعبيه اللي في الوقت هذاك جاهزين بدنيا وفنيا وتكتيكيا وعندهم نسق المقابلات. وقت تشوفوا في العبث اللي عندنا كل مره تلقاهم لاعبيه ما مش قاعدين يلعبوا.

0: لذلك حسن اختيار التشكيل اللاعبية، توظيف اللاعبين، الحوار متاع اللاعبين، كيفاش تخرج من اللاعبية اللي عندك في ظرف وجيز أفضل ما عندهم. وإذا كان جاك مدرب منتخب قالك أنا قاعد نحسن في اللاعبين بدنيا، راهو يعدي عليك في وقيت،
1: ما تصدقوش،
0: راهو لا يقدر. راهو الملاعبية كي تجيك من نوادي يا يجيك جاهز بدنيا يا ما هو جاهز.
1: ما علاش عندنا دو وساعات تروا بريباراتور فيزيك في الكيب
0: لأنه لما يجيوك للمنتخب المفروض احنا يجيو الناس الكل عندهم نسق المباريات وجاهزين. لكن احنا في المنتخب متاعنا مثلا ما عندناش الجودة الفنية والعدد الكافي متاع اللاعبين اللي يلعبوا في مستوى عالي ويكونوا أساسيين في الفرق متاعهم، مش يجيوك باختلاف على مستوى الجاهزية. ووجود زوز وثلاثة معدين بدنيين مش لأنه يزمنا نخدم خدمة مختلفة، لا، لأنه لما يكون عندك 25 لاعب فيهم اللاعب اللي راجع من إصابة،
1: واضح،
0: وفيهم اللاعب اللي راجع من العيادة، وفيهم اللاعب عنده ناقص نسق مباريات، وفيهم معد بدني مش يقوم بالعمل والإحماء العام لكل المجموعة، وفيهم المسؤول على المعطيات البدنية وعلى الجي بي اس. هذاك علاش يلزم زوز وثلاثة، كما المدرب عنده زوز وثلاثة مساعدين، واحد أثناء المباراة يتبع الفريق المنافس، واحد يتبع الدفاع متاعه.
1: واضح. نرجع الفكرة الرئيسية لهيرفي رونار مدرب منتخبات عكس مش هذه الفكرة، كمل الفكرة هذا.
0: في التسع أيام احنا اللي صارنا بين النمسا وبلجيكا هو سوء توظيف وتعامل مع المباريات. السيد هذا مدرب 4-5 منتخبات، عامل سنوات معاهم، عامل على الأقل 50-60 تربص، عايش الوضعيات هذه، ويعرف أنه لما يحضر مباراة التشكيلة هذه تأثر على التشكيلة الجاية. وهذه نقطة مهمة جدا في الاختيار. لكن هذا الاختيار إن شاء الله ما يكونش ظرفي، إن شاء الله ما يكونش باش نحيو علينا الضغط اللي صار وسوء الخيارات اللي عملناها والعبث اللي عملناه مع صبي اللي موش الكل تونا نشعوله تواليا. دونك يلزم هنا بعد فما أمور أخرى تنجيوها. بالنسبة للكلمة
2: باريتاب
0: بينسير. بالنسبة
1: نرجع للديسكور
0: الكلمة المفصلية، قالك الكلنا مع بعضنا، يعني احنا مجموعة كاملة، إذا المجموعة الكل تكون جاهزة. وهنا يأكد أنه احنا ما احناش منتخب متاع فرديات، احنا بطبيعتنا قوتنا لما تكون المجموعة الكل جاهزة ونلعب الكل بروح المجموعة. لأنه ما عندكش فرديات كبيرة، أنت ما عندكش ملاعبية تجيب لك طرح واحدها واحد أو اثنين. وكذلك هذا يعطي مسؤولية للملاعبية. ثم أنا ديسكوري خذ تمنيته يسمعوا للملاعبية اللي قاله هو مع الإعلاميين
1: جايين على أهم تصريحاته وما
0: قال. قال المدرب مش على روحه، هو أشكر المدرب وهذا منطقي ويعطيه الصحة. بلغة أخرى، المدرب الذي تسبب نقوله في النتيجة، ولو النتيجة تسبب فيها عدة أطراف، المدرب مشى، يعني هو بدلكم من المدرب. بلغة أخرى، كان المباراة الجايين مش يكونوا في نفس المستوى، راو يا ملاعبية راو منكم أنتم، لأن المدرب هو تغير.
1: أي معنى يحملوا مسؤولية،
0: حملوا مسؤولية. الكلام اللي قالوا ديسكور ممتاز بتاع مدرب يعرف أنه في وقت وجيز من أهم الحاجات اللي يزم يخدم عليها هي الناحية الذهنية، الناحية المعنوية، الحوار المباشر. يلزم الخطاب يتعدى مباشرة، يلزم يمسلم لعبية. وذلك علاش حتى في النبذة متاع صوته
1: راني أنا وليت خاف منهم الجمل ذوما، والجمل متاعك أنت الجمل. تذكر صبري لاموشي في أول كونفيرانس دي بريس خرجت الناس الكل تتحدث على مسيو كومنيكاسيون سي صبري، ويتكلم ويحسن ويجيد ويتكلم لغة فرنسية بطريقة خلت الناس هكا تغزله بانبهار وكذا، وكيفاش يختار في عباراته. وبعد شفنا النتيجة شنية سيندر.
0: إيه كلامك صحيح. أوك.
1: احنا رو قاعدين نحكم على ديسكور الآن مش على حتى حاجة أخرى.
0: لا ديسكور، ما هو ديسكور هذايا تقريبا هو قال كلمة زادة حلوة برشا، قال الأكيد أنه الكلام هذايا سمعتوه برشا ومش أول مرة واحد يقوله لكم، أنه احنا نمثله في منتخب وراية وطنية وثم جمهور يستنى وثم جمهور جلنا. قال هالكلمة هذه، قال لهم يلزم كذلك لاحظت عليكم أنه ناقصين حيوية في المباراة العدادة، كنتم متأخرين في الثنائيات. وهنا تلميح يمكن على الجاهزية البدنية.
1: أي وهذا موضوع نرجعوا له بكل تأكيد، لأنه ما نفهموش كيفاش ليكيب ناسيونال المفروض أنه اللاعبية الكل في البيك في قمة وأوج العطاء بدنيا
2: معناها. حيوية شنو؟ ملاعبية ديموراليزية، ملاعبية مش فاهمة شيء شنو تعمل في التيران.
1: قبل ما يكونوا ديموراليزية بفعل النتيجة وليد، زاد فا فما في بلاز فيزيكو
2: فما فما
1: ما فماش كل
2: فما نقص من الفريشور وفما
1: زي اي اكزاكتومون
0: لا فما تفسير يا حيدر
1: اي تعال نرجعوا له بعد جوست نكملوا مع التصريحات خلينا نسمعوا معنى تصريح في مهم الإضافة شنو تنجم تكون من الفيرونار في الأيام هذوما قبل أيام قليلة وحصص تدريبية قليلة قبل مواجهة منتخب كيما منتخب اليابان.
3: pense pas qu'il faille trop s'arrêter sur la nationalité d'un coach mais plutôt sur sa personnalité ce qu'il est capable d'apporter il faut que j'apporte quelque chose qui soit positif il faut qu'on aille tous dans le même sens comme je l'ai dit juste précédemment il faut qu'on soit solidaire qu'on forme un groupe, qu'on forme une équipe. Ça, c'est des ingrédients qui ont certainement manqué lors de ce premier match et il faut vite les récupérer parce que, bah parce qu'il n'y a pas de temps à perdre.
1: دونك هذا في خصوص الامباكت ولا مش الامباكت الإضافة المنتظرة في الأيام القادمة ناخذ تاريخ معنا
0: وي الناس الكل تستنى في إضافة هو خلينا نكون واضحين يعني صعب جدا أنا نقدمه يعني نتيجة وأداء أتعس من اللي قدمناه فماش حتى كلام دونك هو الكلام اللي قاله يلزمنا الكل نكونوا من بعضنا يلزمنا نكونوا تركيزنا عالي الكلنا نكونوا في أفضل حالاتنا يوم المباراة وهذا كلام صحيح لأنه احنا منذ البداية رانا ما كناش مطالبين المنتخب متاعنا بانتصارات أو بمرور للدور الثاني احنا مطالبين أنه نقدموا أداء مشرف يليق بسمعتنا يليق بالسبعة مرات اللي كنا في المنتخب نعرف حدود إمكانيات ملاعبيتنا ومرة أخرى نذكر ونعاود ما تستناوش حاجة كبيرة حتى بقدوم رونار لأنه رونار أو أي مدرب لن يقدر أن يغير الكثير في ظرف وجيز راهو رونار داخل في الربح خارج من الخسارة
1: وليت
2: شوف أهم حاجة في
1: حسيتك مش قولي حاجة مهمة ياسر على خطرك تنفست وخممت خرج لي حاجة به
2: شوف باش نحكي معك كل صراحة قالك نادر ما تستناوش حاجة كبيرة أنا معاه وحتى كان معتها باش ننهزمه أذية معناها الأقرب معناها بورسنتاج متاعه كونا احنا باش ننتصره في مقابلاتنا الزوز مع جابون وهولندا مش بورسنتاج كبير ولو انه ديما في الكورة راهو نعاود نقول مستحيل ما فماش ديما تحبش تعرف نجمو نابتو دون زان غرون جور نعملو ريزولتا بوزيتيف يا سيدي صعيبة لكن مش مستحيل هذا فيما خص يعني الأمور الكروية وشنو باش يصير على الميدان أما بالنسبة للمدرب صدقني معناها أنا توا باش نعطي أنا في هاو مازال ما ملعبناش الماتش الجاي مع جابون مازال ما شفناش مردود الفريق وكل شيء لكن نحسو معناها كاريزماتيك على عكس بتتر ناس معناتها تشوف حاجة أخرى نحسه معناها أمونر دوم معناتها الميساج متاعه يوصل خدم في السعودية تبعته في الفستير كيفاش يتعامل بالنسبة تقول لي معناتها ما عملش دي سوكسي ولا ما هزش بطولات برشة وكبيرة لكن فما عنده نجاحات وعنده فكرة تنحكي لك
1: هز دو تيترا
2: معاك يا حيدر معاك نحكي لك معناها مقارنة بتيتر بديزون ترينور عالمين أخرين ما فما ناس توا يغزروله هو معناها مدرب عادي فما ناس تغزروله عادي
1: جرد 30,000 دولار شكون باش نعطيهم معناها باش تجيب شكون باش تجيب
2: يا حيدر حابك تفهمني لا لا
1: فسر لي باش الناس
2: انا معجب بيه المدرب هذا باش كلامي يتفهم بالغلط انا
1: هاي.
2: مدرب هذا يعجبني طريقه العمل نتاعو طريقه معناتها الخطاب نتاعو حتى يعني ستيل دو جو نتاعو كاد دو 3 1 يلعب اكيليبري ويلعب الهجوم وكذا ويطلب من الملاعبيه معناتها اكزيجون على المستوى معناها التكتيكي ومستوى معناها حجم اللعب والروبلي ديفونسيف وغيره معناها اونترينور عنده شخصية ويتحكم في المجموعة متاعه وكذا واحد الوقت قصير لكن دي جون باري ناس كيما هكايا عندهم الخبرة الكافية باش ياخذوا معناها قرارات بسرعة فهذاك الفرق ما بين كيما قال لك نادر السيليكسيونور ومدرب وكذا مدرب عنده وقت كبير ونورمال الوقت عنده باش يختار في عقله أما في الوضعيات هذية اللي يفرق ما بين مدرب شوفروني وعنده خبرة ومدرب عادي وكونه يعمل ما ياخذ ديسيزيون بسرعة في ملعبية في شيما تكتيك كيفاش باش يلعب ضد المنافس هذا المنافس هذا هذه الحاجة اللي ينجم يدير فيها
0: لأنه وليد هو تحط في الوضعيات هذه من قبل
2: تحط يعني ولا تعدي
0: الخبرة موجودة هذاك علاش أكدت لك أنا ولا. على الخبرة في العمل في المنتخبات
1: بالضبط
0: يعرف هو تعود أنه ديما عنده 3 مباريات عنده زوز يعني ما هو المنتخب ما هوش متاع بطولة عندك 30 جولة 26 جولة يعرف أنه يلزموا يخرج من الملاعبية أفضل ما عندهم معنويا ذهنيا بدنيا فنيا تكتيكيا يلزم يمس كل شيء في أقرب وقت وفي وقت وجيز خصوصا أنه جاء في وضعية معنوية وذهنية للاعبين منهارة تماما
2: منهارية
0: ما نجموش ننكر الشيء هذا
1: بالضبط.
0: لا يلزم لاعبيتنا هما نهاية الموسم ما عندهمش وقت لعب كافي ما هوميش ملاعبية عندهم نسق المباريات ما هوميش ملاعبية تلعب في بطولات قوية ما هوميش ملاعبية أساسيين في فرقهم زد على ذلك يتعداو بزوز خماسيات ورا بعضهم مع أجواء مشحونة
2: هاني
0: قلت مع أجواء مشحونة فين المكتب الجامعي بين أعضاء المكتب الجامعي بين الملاعبية بين بعضهم الدنيا جولة. الكل موجودة
1: خلنا أجلو شوية لنبعد
0: السماخة القاول عصفية وزغزغ راهو ذاك عايش في طاجكستان مش أنا
1: واضح.
0: لكن مع هذا الكل هو المهمة متاعه صعبة جدا لكن صحيح. مش يحاول
2: هو السريو
1: خلينا نكملوا مع التصريح هذا اللي هم مقابلة السويد شنو قال إرفيرونان على الماتش الأول وأخطأ وسكور والبرستاسيون تاع اللاعبين نسمعوا إرفيرونان ثم نعود
3: bien sûr j'ai regardé le très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je me suis exprimé pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur. C'est un devoir et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui a que le résultat du premier match.
1: في خصوص المقابلة الأولى حتى أكثر من الإكستري ذي قال معناها صارت أخطاء فردية والأخطاء الفردية أنتم كملاعبية صرت مو عشتوها زيادة في الفرق متاعكم مش حاجة غريبة ياسر أنه اللاعب يغلط ينجم يغلط المهم أنه يحاول يصلح من بعد قال ماتش السويد مش كل شيء فيه خايب فما حاجات نجموا نستحفظوا بهم ونجموا ندعموهم وفسر لهم بتبيع حملهم مسؤولياتهم وقت الملاعب يتقلوا رو اليوم رك مونديال الناس تستنى لو عندك مسؤولية رو لازمك تتجاوز الهزيمة رك لازم تحط توا قدام عينيك الربح وكذا هذا مهم جدا ما وكأنه حاول معناه كان عنده كم أوبجكتيف أنه يخفف شوية من وطأة الماتش الأول لأنه الحقيقة حتى ذهنيا قال أنا باش نعمل على الأقوى ذهنيا سيكو هو لقى عباد منهارين نوعا ما
0: هذيك أهم كلمة شنو معناها أنا مش نعمل على الملاعبية اللي يكونوا ذهنيا قويين شنو معناها ذهنيا قويين يعني قادرين أنهم يستوعبوا هذه الهزيمة بسرعة ويعاودوا ينهضوا ما يشكوش في أنفسهم يعاودوا يقدموا الأداء متاعهم تاع العادة المعروف عليهم وينسوا النتيجة لأنه ثم لاعبي يقعد تأثر فيه الهزيمة يشك في نفسه يفقد إمكانياته ويفقد الثقة ثم لاعبي هذا وبعد ما تشهده ثم شكون يقول لك وليد يعرف يقول لك والله عندي شوية وجع أنا والله متقلق تقام لاعبي لبس عليه يقول لك أنا نحس روحي مانيش فهمه مانيش حاضر وانت تفهمه هذا وش معناه شكون باش مش يعرف هو حيدر وما يعرفهمش باش مش يعرف شكون الملاعب القوي مونتالمون ذهنيا وانه تجاوز الخيبه اول حاجه بالتصرف تصرفات في الاجتماعات الفرديه والجماعيه معه تقول لي انت ما يعرفهمش نقول لك اوكي بالتمارين لما يشوف الصخيري اللي عمل هيك الغلطه يلقاه في التمارين عادي يدرب
2: واقف
0: سيريو جدي يتكلي ماهوش هنا يعرفوا انه تجاوز كي يلقى الحارس كذا كي يلقى من التمارين متاعك مش يعرف شكون الملاعبية اللي تجاوزت أثر الهزيمة واللي ما زالت قال كلمة مهمة قال راهو انتم عندكم الزهر اللي انتم هنا في كأس العالم
1: ايوه عندكم الشرف انتم موجودين
0: يعني كل واحد شد بلاسته كل واحد يعرف حدوده وامكانياته وهنا قيمة لما يكون عندك مدرب عنده سيرة ذاتية كبيرة
1: ما يبداش هكا
0: حتى الملاعب اللي يحب
1: بروفيل طايح شوية
0: وان شاء الله يسمعوني الملاعبية حتى الملاعب اللي عجبته روحه شوية يشد بلاسته يعرف حدوده يعرف إمكانياته لأنه ثم لما يجيك مدرب شخصيته ضعيفة ولا السيرة الذاتية السي في متاعه ضعيف يعرف الملاعبية اللي الجامعة والملاعبية كان هما اللي عاملين عليهم زي اللي وداني في المنتخب هذايا العكس هذا مدرب السي في متاعه والسيرة الذاتية قلناها الناس الكل أنه كتحط اسمه قلنا راهي ما مش صحيحة
1: بالضبط وليد ونختم معك
2: شوف انا نتصور حتى كان معناتها الوقت قصير اما باش يقعد مع الملاعبيه انديفيديوالمون كوليكتيفمون باش ياخذ لي جوور كادر باش ياخذ كابيتان ديكيب فيس كابيتان باش يقعد بار كومبارتيمون ممكن معناها في لي دو جور هذوما وشويه زاد راهو دي فوا ما يزمكش زاد تحكي ياسر مع جوارات راهو خاطر كلام ياسر ينجم زاد يزيد يحط ضغط على لي جوور يشوف شنو معناتها المشاكل اللي عنا على مستوى الفريق علاش احنا كنا ضعفاء بالطريقه هذيك على المستوى التكتيكي البلوك نتاعنا الشيما وكذا ويحاول يصلح مع الاعتماد على دي جوور اللي هما بالرسمي ريزيستون وملاعبيه فور مونتالمون ويلزمك زادة على المستوى الهجوم تلقى الحلول باش أموان الكيب تتفرهد شوية خاطر احنا راو اللي قلقنا ياسر أبار قبول الأهداف هجوميا معناها كنا ببعاد ياسر معناها هذا كله يرجع الاختيارات الخاطئة توا اللي تعدى معناها ما عادش نرجعوا له وأنا كان جا عندي القدرة معناها ريت تو كيما في التليفون الواحد نجم يسوبريمي حاجة معناها كي في الفيديو ولا يسوبريمي تصويره واحد تتنحى اما العقل البشري مش كيف ديما العبد كي يبدا مثلا يتعدى بمرحله صعيبه ولا يصير له خيبات ولا معناتها يخسر خساره في الفوتبول خايبه يقعدوا لسكال اما لامبورتون كونه لونترينور هذايا اللي كابابل ان شاء الله يا ربي باش يرمم المعنويات والملاعبيه الكل معناها يتحطوا في كادر باهي وان شاء الله معناتها ينساو واحنا معاملين عليهم بقدره ربي ان شاء الله
1: يعملوا ريكسيون
0: ان شاء الله الوضعيه الوضعيه هذه نتائج ما تمشيش كذا فما حاجه يعملوها المدربين تعمل بخلاف انك باش تصلح الاخطاء تعمل فيديو فيه اللقطات الايجابيه لأنه تحس أنه اللاعب في حاجة إلى معنويات
2: أنك ترجع له ثقة
0: تأخذ له أحسن لسيكونس من اللي تذواه 4-5 ديني ماتش مش كان حتى كل ماتش
1: معناه الوبجكتيف توريه اللي هو كابابل يعمل حاجة
0: إذاك أنت اللي خسرت خمسة إذاك عملت عادل مع البرازيل وذاك عملت ميطوه مع النمسا وشوف ايش قلقتهم وشوف ايش ما وصلولكش وتعطيه سيكونس بوزيتيف وتختمها له بحاجة باش ترجع ثم عدة أشياء تتخدم
1: بالضبط.
0: هو أكيد يعرف الحاجة هذه
1: هذا هو خلينا بعد شوي نحكيه على الحكم المقابلة ذي الحكم الروماني اللي بشي زفر ماتش تونس واليابان يكون معنا بعد شوي على الزامول ناخذ فكرة على الحكم ذي وكملنا مع آخر مسار
4: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
5: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: حاب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لميمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.

0: وصلين في ركاب سبور. بعد شوية نمشي للمونتيري مع أحمد عدالة وآخر الأخبار. في الأثناء حكم روماني للمواجهة الثانية ضد المنتخب الياباني حدثنا عن هذا الحكم وعرفنا به عادل زمول. أهلا وسهلا عادل، مرحبا.
1: أهلا بك حيدر، وأهلا بجميع المستمعات والمستمعين ومشاهدينا على موزايكا فام، وسورتو ضيوفك الكرام اللي اكتشفتهم ثمني متاع من وقتاش، من ماضي ساعتين لستة متاع الصباح، تبارك الله عليهم. حتى تعب معناها ما فماش فريمون. ان شاء الله فمني لي تروا ماتش ان شاء الله في البروغرام يكونوا ديما موجودين، هما يقعدوا يصبحوا معنا في موزايك.
0: يعطيني الحكم يا ولدي شو المقدمه اللي عملتها لي هذا؟
1: مقدمه على نادر داود وعلى وليد ليسري.
0: تفضل اعطيني تو الحكم الروماني سي عادل.
1: الروماني يا حيدر، ساعه اول حاجه عمره 41 سنه، في اوج معناها البرفورمانس نتاعو الحكم هذايا، عامل وقت اللي تشوف عامل 600 اكثر من 600 ماتش الاربيتر هذايا، تعرف اللي معناها شنو هو الكاليتي نتاعو. في عامين برك معناها الاخرانيين 25 26 عامل 80 ماتش على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. اخر مره شفته انا وبالحق وكان في القائمه نتاع الحكام نتاع البطوله نتاع بطوله الخليج اللي صارت في الكويت، كانوا دي زيترونجي. احسن حكم موجود في الدوره هذيك هو الاربيتر هذايا كوفاكس. كي تشوف في وسط التيران ما يستحقش للفار، كي برشا ما يتكلمش زاده، ما يحكيش، ما يعطيش تفسير متاعه إلا وقت اللي يكون كما شفناه في الكوب دي موند دي كلوب، وقت اللي باش يعطي الإكسبليكاسيون بعد ما يتفرج في الفار كلمتين وقص. معناها فريمون حكم ماكينة، معناها نتفرج فيه قدامي ماهوش ما عندوش الفيزيك هذاك هكا بدن هكا كبير، لا إنسان معناها تشوفه عادي لكن كونديسيون فيزيك كبيرة برشا، ما تفلتش منه الأخطاء. ديما نقولوا احنا معناها قاعدين نلاحظوا هالنارين هذوما، قاعدين نلاحظوا اللي الفار مش قاعد يكربيوري الحقيقه، فمني برشا اخطاء معناها قاعده تصير او نيفو فار، يليتو معناها حتى تصير الاخطاء، لكن حتى تم اخطاء تصير وما يفيقش بها الفار كما اللي صارت البارح مع ميسي في ماتش الجزائر والارجنتين.
0: اي شنو رايك فيها هذيك؟ شنو رايك فيها؟ نحب ناخذ رايك فيها.
1: في الكارتون روج يا حيدر، اسمع تشوف وانت في الفيديو، تشوف وقت اللي تشوف من وراء لي جوار، تشوف ميسي ضرب الركبه الاولانيه، ضرب الساق معناها او نيفو الركبه، وراء الركبه معناها متالي بركبته، معناها الى ديزيكليبري، وتعرف الضربه غادي معناها توجع، وكمل معناها بساقه الثانيه زاد عفسله على طوندون داشيل في بلاصه ماهيش محميه بالكل باللي كرومبون.
0: القرار المناسب،
1: القرار كارتون روج. الاربيتر معطاه حتى ورقه صفراء في الماتش كامل، راهو حتى ورقه صفراء، معناها فريمون لا مواندر دي شوز يشوفها الفار، هو الفار ما شافهاش. حتى تقول لي معناها الفار شاف اللي هي صفراء وما ينجمش يعيط الاربيتر، انا نقول لك فهمني معناها في الموفمون والساق نتاع ميسي ضربت عفست الساق نتاع جوار نتاع الجزائر نمرو 2، وكانت معناها لازم التدخل نتاع الفار في اللقطه هذه.
0: شكرا لك عادل زمول، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. دونك بعد شويه نمشيو للمونتيري، احمد عداله ويكون معنا العضو الجامعي ناجي الشاهد، ونطرح الاسئله الممكنه لكل الاداره خلال الايام الاخيره في خصوص الجو والمدرب الجديد والقديم وكل ما قيل في الايام الاخيره. بعد لحظات احمد عداله والعضو الجامعي ناجي الشاهد.

0: احمد اهلا وسهلا مرحبا. احمد اهلا وسهلا بيك مرحبا. به نجم نثبته اذا كان هو في الاستماع ولا مسال ديكالاج ولا شنو بالضبط. به بعد لحظات يكون معنا احمد عداله والعضو الجامعي سيد ناجي الشاهد، نساله ونطرح الاسئله الكل اللي طرحت في الايام الاخيره، كما مثلا الحكايه اليوم انه متداول. مانيش قاعدين نقولوا صحيح ولا غلط، بعد شويه ناخذ تفاصيل، انه ويرفيرونار طلب من الاعضاء الجامعيين تغيير مقر الاقامه نتاعهم حتى يخليوا لهم لاعبيه وستاف تكنيك مركزين فقط على خدمتهم، والاعضاء الجامعيين يغادروا. كلام صحيح ولا لا؟ وعده اخبار ومعطيات اخرى تنثبتوا فيها الكل. احمد سي بون باه، شنو نعملوا معناه؟ ناجلوا نستناو؟ موجود تو؟ موجود احمد عدلاي، اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بك، مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، ومثل ما نعطيه الرقم نتاعك نتصل عليه خاطر جينا تدي سنتين باش نحاولوا نتعدوا اطيل مع الفنيين مع التنسيق التوجيهي رقم نحاولوا نتصلوا به عليه. على كل حال على كل حال مرحبا بك حيدر، مرحبا في نجي شاهد عضو المكتب الجامعي موجود معنا مباشرة هوني في مزايكا فيهم. أنت بعد شوية نحاول نتصل بالرقم الثاني أو خطوة الرقم في نجي الساعة. مرحبا بك أحمد، مرحبا بحيدر، مرحبا بكل الضيوف الموجودين في الاستوديو، وتحية لكل مستمعين مزايكا. أنا بدأوا من بداية اللي قاعد يدور في اللي يجب فيه تاو على أساس كونه تم موضوع كونه أساسه على أساس الفيرو نار طلب من كل اللاعبين اللي طلب منهم كان اتفاق كانها من اللاعبين ومغادرة كثير من المسؤولين من نزل إلى نزل إحسن ما عندها حتى علاقة بالواقع اللي نعيشه فيه. وانت احنا بك على عين مكان موجود، أنا شخصيا كنت منذ تقريبا ساعة غرباء مع المدرب وتحاورت معاه وكان معاه مجموعة من اللاعبين، دونك ما تم حتى شيء من المعلومة هذه. بالعكس احنا صوبي دير وكيب واحدة، وهو عنده تقاليد وخادم منتخبات قبل يعرف كمان فاسفاس في معه. ذلك زادة برشة سيئة هذا تخرج على التعيين الفيرو نار بالمثلوك لدى تيديو كان عندهم أسئلة بالضيعة. شنو اللي صار في صارت بسرعة العملية متاع تعيين الفيرونار كمدرب؟ خلنا نرجع فعلا النقطة المفصلية، فاش تمت إقالة صبري لاموشي؟ لأنه فعلا تدخل الصوت للإشراف أم أنه كان قرار تبع جامعة كرة القدم؟
2: شوف، هو إحنا يعني سلطة القرار دائما بيد المكتب الجامعي، هذاك المكتب الجامعي ما يخدمش بمعزل عن الدولة، وأساسا سلطة الإشراف، دونك لابد باش يقع التنسيق مع سلطة الإشراف وإعلانها بضرورة التخلي عن صبري لاموشي، لأنه المرحلة هي تقتضي تغيير، ولكن ما يلزمش يكون التغيير لمجرد التغيير ولغير التغيير، يلزم يكون في مستوى عالي باش يكون ثم إضافة معناها اللي يطمحوا لها التوانسة الكل، وهذا كان اللي صار. من بعد جاء تقريبا الموضوع تاع الريزونات، بسرعة اللي تمت بها العملية في انتظار إن شاء الله يجينا لفين الثاني باش نجموا حتى الأولاد دي سالوك من الاستديو تكون أسهل برشا العملية. التعاقد مع الريزونات نعرفوا كل وفهمنا اللي 100,000 دينار اللي هو جاي على الشالنج دي مون فقط، لكن السرعه كيفاش تمت العمليه خاصه انت وانا تم برشا حديث شكون اللي جابه مع شكون تناقش شكون اللي اعطاه الاوفر شكون اللي دوس معاه كل شيء. شوف احمد، السرعه انا نعتقد كونه معناها من نهايه المباراه نتاعنا ضد سيود الناس كلها روحت يعني مش مرتاحه حتى الطرف، لانه اداء مهزوز نتيجه يعني مخزة، وضرورة التفكير بعمق وبتروي كذلك في إحداث تغيير على مستوى الإطار الفني ضروري وضروري جدا. والمبادرة كانت معناها من طرف كل خيال متوازنين هنا تقريبا أعضاء المكتب الجامعي كانوا معناها دعاوا لجلسة عازلة وتمت الأمور. خلينا نعطيك الشيء وليد في الاستوديو نجم يسألوك بطبيعة حيدر ونادر ووليد أي سؤال عندك موجود، أنا قعدت نطول شوية حتى لي نحل المشكلة التقنية. دونك جيت كمل البداية ذي كيفاش تم التعاقد معها في السرعة بسرعية؟ تفضل. كما أطلقت
3: كنت
2: قلت أعضاء المكتب
3: الجامعي كلهم تقريبا عندهم قناعة صبري لاموشي ما عرفش ينجم يدير حتى شيء للمنتخب،
2: علاش القناعة توا؟ ما كانش عندكم قناعة قبل في النجم؟
1: ويغلط مع الصحفيين وما مرآة للشعب التونسي ويقول لهم سوايون سوريو والجامعة تبقى مكتوفة الأيدي ونزيدوا نلقاوة موجود في النمسا. يظهر لي الإقالة كانت تتم بعد طرح بلجيكي وقت اللي خسرنا خمسة وقت اللي سايد خلق تنسيون في وسط الجروب وقت اللي فما مشاكل متاع كابيتان عمر ما سمعنا بها قبل في الكيب ناسيونال وقت اللي فما ملعبية ما هيش فيها ما روح أستعمل في التيران. شوف سيناجي انت كنت في الملعب وانا كنت في الملعب مش في بلجيكي ما كنا في الملعب في الشياد ملعبية وقت سنة في جنس تريكسيون عليش القرار متأخر متاع الإقالة لازم تصير كارثة في نقيلين المدرب
4: نقيم في أداء صبري لموشي ولا الأخطاء المرتكبة. إحنا في تقديرنا أحسن توقيت لإحداث تغيير هو بعد المباراة والمرميد مهزوز وهذا كعليش اجتمعنا يعني بسرعة وتقريبا ليلة متاع طوارئ بعد المباراة الأربعة متاع صباح باش عملنا اجتماع ثاني يعني كانت دعوة من أعضاء المكتب الجامعي لعقد اجتماع وكان يتم الأمر وسمعنا مرة ثانية لتنفيذ الفكرة هذه اللي لقات تجاوب الحقيقة من الناس كل يعني فما
5: شخصيات كلها شاركت في القرار
4: الناس كلها شاركت في القرار بطبيعة الحال
5: واحد يقولها ولا
4: أبدا الناس كلها شاركت في القرار
5: بقليل في إذاعة خاصة أخرى في الديانتين في الزماليات تحكي على نائب الرئيس هو اللي
4: نائب الرئيس عمل نيجوسيا سيوم زينا نعم وهذه مش معقولة وأنه خمسة ولا ستة أعضاء مكتب جامعة هم اللي باش يكونوا بالدور هذايا مع بعضهم دونك نسموه هذايا لانه معناها ان لقينا حل في وقت قياسي بالكاليبر هذايا ما نجم كان نشكره حسين زي حل موجود عنده ولكن الطرح كان من قبل رئيس الجامعه واجتماع في غرفه سيد رئيس الجامعه وسمعنا باش نحدوا مسار ومصير المنتخب الوطني ومصير الاداره الفني مع بعضنا يعني الحمد لله سيدي كاملة مع بعضنا
1: هناخدوا أسئلة من المسجيو ثم حيدر ثم نادر ثم يوري وليد حيدر ليك الخط يسمع فيك اسألوا ديرك ثم
0: سيناجي رسالة تحياتي ليك العضو الجامعي شكرا على قبول الدعوة سيناجي الآن هل أنت تتحدث باسم السلطة الحاكمة في الجامعة التونسية لكرة القدم أم باسم المعارضة ونحن الآن نعلم جيدا أنه فما كتلتين كتلة تحكم الجامعة بيانسور نعرف سيناجي عاد أعصابه باردة وبش يجاوبنا بالنسبة أما بش يعطينا الصحيح نعرف أنت تتكلم الآن باسم السلطة الجامعة أي نائب الرئيس والرئيس أما بقية الأعضاء اللي هم منشقين بالقرار وهم اللي كانوا لحوا على الناس اللي تتخذ القرار في الجامعة لتغيير صبري لموشي نعرف مليح وأنه ينجم يكون عندك واجب تحفظ باش تقول وأنت عودت الكلمة قلت أعضاء الجامعة تقريبا الكل ما قلتش فما إجماع على إقالة صبري لموشي هذا يؤكد أنه كان فما انقسام الآن نحن نعلم أنه فما انقسام فأجوبتك هذه باسم سلطة الجامعة السلطة الحاكمة في الجامعة باسم المعارضة
4: شوف ما عندناش سلطة حاكمة ما عندناش معارضة ساعة هذا يعني انا نستغرب
0: مش صحيح سيناجي
4: بالشكل هذا
0: مش صحيح سيناجي
4: لا ناكد لك كوني اعضاء المكتب الجامعي كانت عندهم
0: وانا ناكد لك زاد سيناجي انه فما عديد الخلافات وعديد الاختلافات وما نحبوش ندخلوا في التفاصيل احنا رو سيناجي اعطينا الاجابات الصحيحه مش الاجابات اللي زعمت تهدي الجو كذا تفضل تفضل
4: حيدر الاختلاف موجود هذا ما في ذلك شك والاختلاف رحمة والاختلاف عنصر من إثراء وثراء أما الخلافات مش موجودة حتى طرف ولا ديباس ما صارت لا بين أعضاء المكتب الجامعي ولا بين رئيس الجامعة ولا نائب رئيس الجامعة
1: اختلاف
5: والابتسام نتاعك ترجم برشا حاجات وحضره وحط في الفرد مثال انا فاهم اللي ما تمشي ثم اختلاف في الراي ما تمشي انت توا بالطبيعي بدل المعارضه ولا جماعه
4: طبيعي جدا
5: خاصه لك حاجه اعطيني كواليس صغيره من مين اقاله صبري لمج هل ثم شكون مثلا اعضاء المكتب الجامعي يتحمل المسؤوليه وما حقه اخذ القرار سكر على دبيته بالمفتاح قاتل غادي الا ما شد السجن بالصبر مثلا
4: لا مش للدرجة هذه.
5: هذه
4: شوف
5: تم أربع أعضاء بالمكتب الجامعي هذه بالاستقالة في صورة عدم إقالة صبر اللموشي مش طول الليل.
4: لا ما فيناش تهديد بالاستقالة لا مش صحيح. مش صحيح أنا كواصح داني أنا واحد من الأربع أعضاء.
5: أنت واحد من الأربعة أنا واحد من الأربعة
0: طلعت معارضة سي بالصحة السلطة السلطة
6: هو من الأعضاء اللي كان متشبث به لموشي
0: أي كنت متشبث سي نجيب
4: أنا واحد من الأربعة أعضاء اللي دعيت للاجتماع هذا دونك صلي طبيرك شوف احنا نجمو نختلفوا لكن يجبنا نتوحدوا على فكرة واحدة واللي فيها مصر الوطنية اليوم عنا إشياءات مهمة ومهمة جدا في تاريخ قدس قدم التنسية مهم جدا وإن ننجح في زيز مقابلات لمجالي عملنا الإصلاحات اللي يجب نعطيه بها إن شاء الله ربي يجبنا في الصوت لازم الناس كلها تكون يد واحدة لازم الناس كلها تدفع وتعدي للمثال البوزيتيف في السؤال اللعبية ولا حتى لينا احنا رانا مانا إلا بشر رانا مزوعين برشا في ثلاثة البيض يومو على خطر التوانس الكل مزوعين ولكن احنا في القلب الرحاء
0: ما بتلعبهم ليش على العاد فعاد برشا سيناجي ميساج خليني نسلك خليني نسلك انتم خليني نسلك هذا اليوم عادش عندنا برشا وقت وماذا بيه نسمع برشا اجابات منك سيناجي نعتذر
4: اي تفضل من منطق من واجبي ومن منطق المسؤولية وهذا نعتبره واجب وطني انا اكبرهم سنا واقدمهم في التفكير
0: وقدر سنك وقدر تجربتك بكل تأكيد
4: واجب علي بسلم الناس حول المنتخب هذا واجب وطني وهذا الإداري كل وفاية الإعلام التونسية بس كون معانا في اللحظة التاريخية هذه والمصرية أنا شخصيا ما حسيتش بكلام قادة الفيدراسيون بقدر ما حسي أن المنتخب ينجح
0: هزيتي للسؤال هزيتي للسؤال وصل المساج هذا وصل المساج هذا سيناجي الآن البيلون تاعكم فيه انسحاب خلي لي شوية وقت سيناجي معك مش يولي خطاب راهو هكا سيناجي خلي كيستيون ريبونس سيناجي البيلون تاعكم الآن يقول انسحاب من الدور الأول من البطولة العربية انسحاب من الدور الثاني من كأس أفريقيا هذه ما هي الأعرض في تاريخ تونس في تاريخ المونديال هل ستستقيلون وإن قررتم الاستقالة متى وإن لم تقرروا الاستقالة فسلي بماذا تتمسكون ولماذا تتمسكون بالجامعة التونسية كرة القدم فما فكرة الاستقالة ولا لا
4: والله عندنا سوسي واحد هو يكمل زوج مقابلات هذوما ويكونوا على بري على مستوى نتيجة المنتخب
0: فما فكرة الاستقالة سيناجي ولا لا
4: هذا شغلنا شاغل شوف ثم أفكار تطرح بصوت عالي ثم أفكار تخامر وهذا من حق كل واحد أنه يفكر وحده
0: أنت تخامرك الاستقالة فكرة الاستقالة سيناجي أنت تخامرك
4: لا لا, لا لا لا ما هيش الناس غادي ما هيش الناس غادي احنا ناس مسؤولة وتحملنا المسؤولية في ظروف صعبة وقادرين أن
0: المسؤول كي منجح سيدا يغادر موقع يغادر الموقع المسؤول كي منجح سيناجي
4: المسؤول الكي المسؤول القادر أنه يكون في مسؤول المسؤولية يقوم بالتقييم الصحيح والموضوعي ويبدأ بالأخطاء متاعه ساعة
0: شو معناه؟ يقعد يمارس معناه ويتمسك
4: يقيم ويحدد الأخطاء متاعه مواطن الخطاوي ومن بعد يبني عليها إما بخلق بدائل وإلا ينسحب إذا كانوا غير قادر على المرور إلى مرحلة أهم
0: وتقييمك الآن مثال في عشرة تقييمك الآن سيناجي احنا عطينا البيلون ما تقييمك الآن انه العمل اللي متاعكم يستاهل انه الانسان يواصل ويقيم وكذا ولا يقول يزي ما مشاتش الامور وكذا
4: لا في محطة مهمة جدا ما ليش قادر اني بس ناخذ وقت ونقيم انا حتى بس وقت بس نقيم راني بس نقيم مرحلة كاملة من 25 زانفي الى غاية نهاية كأس العالم وقتها يكون تقييم موضوعي ونوعدك حيزة أن القادة بسنزية نقعد معك في بلاتو حتى ساعتين ونعطيك مواطن الخطأ ونعطيك شيء العلاج الممكن سواء كنت موجود ولا غير موجود
0: بعد المونديال أول ما ترجع هاو تفهمنا أول ما ترجع بعد المونديال تكون بحثينا سيناجي
4: إن شاء الله سيناجي إن شاء الله
5: حيدر لحظة فقط ناس نادر عندي
6: سؤال عندي سؤال عندي سؤال سيناجي انت قلت انا اكبر واحد في سنا واقدم واحد في التسيير واحنا نشهد لك بذلك حبيت نعرف شنو احساسك وشنو كانت ردة فعلك لما يجي مدرب اجير عندكم يفرض عليكم ولده يسول ويجول في الفندق وفي المستطيل الاخضر وانت بعدها القدر والقيمة الكل. والسؤال الثاني شنية نسبة مواصلة الفيدنار بعد كاس العالم؟ لأنه إذا كان مش يعمل زمات شويت يمشي الله ما عملنا حد شيء.
5: تفضل سي ناجي. نبدلك بسؤال ثاني ناجي لأنه أهم من أن نحكي على مرحلة تعدت بسلبياتها وإيجابياتها.
6: لا والله لا يا سي ناجي. والله السؤال الأول مفصلي ومهم لأنه إيدانا ومس الناس الكل وعبث، وأنا في بلاستك ما نتمنها لكش وما نرضاها لكش.
5: شوف نادر أنا جاوبك عليها هذا وقت نعمل تقييم كامل وشامل. أما إرزيل نار جاي على مشروع رياضي مع تونس، قدم تضحيات مالية بطبيعة الحال، وحتى هو راه عنده تشالنج في الكوبدومون ده، رابح في المشاركة هذه لأنه في السجن تاعه باش تسجل المشاركة عالمية. دونك كان هناك يقدمها مقابل أنه يحكي على مشروع باش يعمل ليفاليياسيون بعد نهاية كأس العالم، وربما يكون عندنا مشروع مثمر، ولكن هذا ما نجموش نكونوا امبليكي فيها 100% إلا بمعارضة جهود الدولة. الدولة لازم تحط يدها، لأنه نعرف الفالور مارشاند بتاع إير فينيرال احنا كان كميات مادية لزامة غير قادرين عليها، ولكن الدولة لازم تتبنى المشروع هذا، وأنا أتأكد كون المشروع باش يكون ناجح إذا كان مشينا فيه ديسكو دي.
0: شكرا شكرا
5: لو أمكن خلق حاجة.
0: تفضل ايه تفضل أحمد.
7: فقط نعرف تجاوزنا وقت الاخبار بالثقه، اما فقط معناها احنا لنا معالنا ضد رانها مع المنتخب الوطني التونسي، ونقرا في الكومنتريات سمح لي في الكلمه كي اعلامكم كي جامعتكم كي منتخبكم كلكم تعتقوا بلي في شنو نعتقوا سمح لي معناها بالضبط خليتها معناها السيد هذا كان كيف صحيح باش يخرج معايا واونتر بارونتيز زلنا عليه برشا معناها بارك الله فيه يعطيه الصحه ليل ولا ريحه حاجه سابقة سكر الموضوع بروبرتي. انا سيد زيرا ولد بلادي من تطاوي وما عندي به حتى قرابه وحتى علاقه، قد كلمتك مره من شديد الجامعه.
8: الحقيقه يطلب هو احمد راهو يحب ياخذ المعلومه نطق انت انا راهو عنده مزيد مطلب منه
7: ولا وركحني
8: تعود انه كي فاضي ما نجاوبش
7: ولا ركحني هذا هو المطلوب. انت مركب بوتوك انا مركب بوتوك في كل حالة ان شاء الله غدر باش يكون معنا زاده ضيف اخر من جامعه التونسيه لكره قدم في الركاب.
0: ناخذ وقتك وناخذ وقتك ان شاء الله.
7: وبربي نشكر اديب الزبيلي على خاطر رب الحق معنا عاوننا برشا في الموضوع هذا، مشكورين الناس الكل ان شاء الله غدر في الركاب.
0: هذا هو شكرا لك احمد عداله يعطيك صحه على كل هذه المعطيات وعلى هذا الحوار مع سيد ناجي الشاهد. غدا ان شاء الله حوار ثاني. شكرا لكم الكل. قبل ما نكمل بربي نكملوا بعيد ميلاد اسماعيل الشاهد ابوه مصطفى وامه ايمان، يتمنوا له كل عام وحيبة الفخير يوم يحتفل بخمسه سنوات. ان شاء الله كل عام وحيبة الخير. شكرا وليد الهيشري يعطيك صحة. شكرا نادر داود الله غالب الوقت ما كفاش ونادر متخشش ماذا بيخو ساعتين.
6: لا
9: المشروع بتعرف رونار مش يبني قنطرة
6: عدم الإجابة بتاع السيناجي هي إجابة ضافية وشافية بالنسبة لي.
0: ان شاء الله نواصل. شكرا لكم. شكرا صالح. شكرا يسري كنت معنا في الخراج الرقمي، وسيم بيان سويرو المشرف على العملية الكل يعطيك صحة. وسيم جيكم غفرة انتو تسويت في الأخبار.
10: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو قرطاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازت ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزيك فم.
11: راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وحدة منطقة الأمن الوطني بسجومي تتمكن من إيقاف عنصر خطير متورط في سلسلة من عمليات السلب والسرقة التي استهدفت مهني قطاع تاكسي الفردي بمناطق حي الزهور والزهروني وعدد من الأحياء المجاورة بالعاصمة. وحسب الأبحاث فإن الموقوف محل 15 منشورة تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة على خلفية قضايا تتعلق بالسلب والسرقة والبركاجات، وكان سببا في تضرر أكثر من 15 سائق تاكسي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته في الاجتماع 20 لمجلس إدارة صندوق الجوائح أهمية هذا الصندوق كآلية عملية لدعم الدول في تعزيز التأهب للجوائح والطوارئ الصحية وتقوية القدرات الوطنية والإقليمية لمجابهة المخاطر الصحية المستقبلية. المتخصصة في الاستراتيجيات وتسيير المؤسسات سارة العبيدي تشير في تصريح لزميلنا لحبيب وذان إلى أن تونس ما زالت بصدد الاندماج وتعلم الذكاء الاصطناعي كمستهلك، مبينة أن المخاطر الأساسية للذكاء الاصطناعي تنحصر أساسا في أخلاقيات توظيفه في عديد المهن.
13: ما نجموش نتكلموا على مخاطر، معناتها ما زال الإنسان خلينا نقوله واخذ هو التحكم، قاعد يتحكم هو في الـ AI، مثلاً القدرة على الابتكار، القدرة على التعامل مع المشاكل، التأقلم زادة مع الوسط، وكل هذه معناتها مازال ماهوش متاخذ بعين الاعتبار في الذكاء الاصطناعي. الخطر اللي هو توا قاعدين كيف كيف لازمنا نحكي فيه شوية هو الأخلاقيات متاع استعمال الذكاء الاصطناعي في العلم، في الميديسين، في التوا في التعليم والتعليم العالي. دونك هذاك هو اللي قاعدين بلوتون نحاولوا نزرعوه هذا، ما نتصورش اللي هو باش يعوض الإنسان. أبخي الإنسان يلزمه يتعلم الذكاء الاصطناعي توا في الفترات هذه، على الأقل يلزم يعرف يلقى الذكاء الاصطناعي بلاصة في خدمته باش يتعامل معاه بلتوكو يعوضه. اللي متقاله موجود نحكي برشا على الترجمة بصفة عامة، على التسكي معناتها كونتابيليتي، كي بزيد على التسكي ديزاين وجينيراسيون ديماج وفيديو.
12: عالميا وكالة الطاقة الدولية تقول في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر اليوم إن سوق النفط العالمية ستتعافى تدريجيا من أثر إغلاق مضيق هرمز قبل أن تشهد فائضا كبيرا في عام 2027. وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ 3 أشهر يتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، ما قد ينهي أكبر تعطل في إمدادات النفط في التاريخ، والذي أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 14 مليون برميل يوميا من الشرق الأوسط. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موزايك. إلى اللقاء.
14: الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل شاكر بزباس.
15: ثم تسمعوا في واحد من الناس. سلام وزيك فهم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين الخميس من 7 إلى 8 تحليل. حلقة اليوم بطولة من البطولات اللي نلقاوها في الحوم الشعبية في تونس، تحديدا في الكبارية، بطولة توري برشا معاني ومبادئ مهمة جدا. نحكيه على معنى الصداقة ساعة، وقت اللي صديق يقف مع صديقه، وقت اللي صديق يبعد صديقه على آفة من الآفات اللي قاعد تنخر في المجتمع التونسي اللي هي المخدرات. وزاد مهم جدا نحكيه على حاجة أخرى اللي هي العزيمة اللي ربما تنقص البعض من الشباب واللي يلقاوا رواحهم في حرب مع المخدرات. حلقة اليوم تستحق التحكية، تستحق تجم تكون عبرة لعديد من الشباب اللي يعانيوا من آفة المخدرات. هذاك علاش هما بحذانا زوز الأصدقاء هذوما. وليد مساء الخير، مرحبا بك.
16: السلام، مرحبا بك،
15: شكرا لك على قبول الدعوة. منتصر زوز كيف كيف، مرحبا بك.
16: وبيك خويا،
15: شكرا لك. هي يوميات نعيشوا فيها معاكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وليد اللي في حربه مع المخدرات والحمد لله تعافى وشوفي منها، وإذا باش نحكيوا تفاصيله بعد شوية. وكيف كيف منتصر اللي بفضله بفضل ربي وفضل برشا من الناس زاد كيف كيف عاون فضل الله عاون صديقه. ذكرت تفاصيل القصة تسمعوها في واحد من الناس بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: واحد من الناس
2: ماذا بينا كن تسمعوا فينا وصغاركم معكم، ماذا بكم بعد وصغاركم، لأنه الموضوع للكبار، موضوع للناس اللي معناها بالغة وراشدة. دونك اللي يسمعوا توا في كرهبهم ماذا بهم صغارهم ما يسمعوش الحصة، اللي أنا حاسة مش وجهة للصغار. بحذايا زو ضيوف قلنا ما هي قصة تستحق أن نحكيوا عليها، قصة الصديق اللي ما خليش صديقه يحارب وحده في هفة المخدرات وعاونه على التعالج وعلى التشافي من هذه الآفة. الحكاية جينا من الكبارية. جيو بحذايا وليد، مرحبا مرة أخرى.
3: السلام عليكم.
2: ومنتصر زاد كيف كيف
3: خويا، مرحبا بك أنت أكثر.
2: وليد اللي حارب الهفاذية والحمد لله فضل عزيمته بعد عليها، وذلك علاش هو بعدين منتصر اللي كان معاه ويسازع فيه ويعاون فيه حتى يتجاوز الأزمة هذه والمشكلة هذه. وهذا الكل بفضل زادة قيمة الصداقة. وقت اللي صديق معناها يقف مع صديقه يفرح، وقت اللي هو يبعد على الآفة وعلى المخدرات وعلى كل ما حاجة نجم ضر ويعاونوا على هذا. صداقتكم وليد ومنتصر، انتم ولاد حومه،
3: ولاد
2: قد عندكم صحاب صح بكل شيء؟ منتصر
3: انا وليد نعرفه برسك من اللي عمري 6-7 سنين، معناها كي بديت نكبر في الحومه ونكور نعرف وليد
2: باه،
3: وبدت رحلتنا. انا بدي كبرت شوي، سكرت 17 سنه مشيت لاوروبا، عشت 13 سنه في اوروبا وبعد وروحت. وليد بقى في تونس، فهمت؟ كي روحت لهنا من اوروبا نلقى وليد ماشي في هاويه، ماشي في هاويه، تبدل عليا جمله، زت ماتت اخته، ماتت امه، مسكين ولا يعيش في وحده، مسكر على روحه ولا ما يعرف حد شيء، يعرف كان الاستعمال اللي يحب يقتل روحه جراء، معناه ان امه ماتت واخته ماتت. قدام المره تعديت عليه هنا في القهوه وقلت له وليد

0: أكحل أكحل أقسم بالله أسود من كثرة الاستعمال، جبت وبش تمس الأرض من كثرة الشيخة معناها دايخ فهمتني، وشاد تليفون وكاية ومغمض عيني ورقت مشيت فيقته من القهوة وكاية تكيته التالي قلت له وليد راه ما يجيش هكايا راهو معناها ولت حالتك صايف
1: يعني انت ما حملتش صاحبك يكون في الوضعيه
0: كيفاش نشوف صاحبي انا باش يموت هكاك قدامي معناها لحظه بلحظه قاعد يمشي وقاعد باش يذيع من يدينا وحتى واحد ما تجرأ وقال له معناها يا وليد سيب عليك ولا ارجع للطريق المستقيم وليت تجرأت انا وقلت له خويا وليد يلزمك ثلاثه حلول راهو يلزمك يا تمشي للحبس يا تداوي يا تعمل اي حكايه خاطر يلزمك تداوي من الاخر وهو الحمد لله والحمد لله نشكر ربي انه معناها وقف الروح وفيق في اللحظه ذيك وقال لي ميسالش كان انت تعاوني منتصر وتقادر انك تصرف عليا وتجيب لي ماكلتي وشرابي كل يوم للدار وتقف معايا راني مستعد اني نداوي
1: وتنحكيو بعد
0: نحلف له
1: تنحكيو تنحكيو
0: بعد ميسالش
1: وليد قبل ما تدخل في دوامه المخدرات كيفاش كانت حياتك؟
2: عادي لاباس معرست وجاوبي عادي عادي نعيش نورمال كيما الناس قبل ما تموت امي قبل ما اموري بيه جوي بيه معناتها
1: شنو اللي هزك الثنيه هذيك وليد شنو اللي
2: هزتني عندي مشاكل شويه مع طليقتي اللي دخلت معها في حيط وليت نعمل بالمشاكل معها برشا دخلنا في مشاكل مع بعضنا طلقت مشيت هي تعيش وليت نستعمل في الزريقه يعني اخطر حاجه بالادمان عشان نجم عشان نجم يلزمني زرق يلزمني نستعمل باش نكلمك انت ونكلم شكون ونكلم شكون سينو ما نجمش نكلم حتى واحد ما عادش نحب نكلمها هي ما عادش نحب ديما نجنبها نستعمل ونمشي نمشي للجبل نمشي للبلاصه نمشي
1: ما عادش نجم تعيش
2: ما عادش نجم نعيش معاها من الاستعمال دخلت في حيط والحمد لله يا ربي نحمدك يا ربي
1: الحمد لله المخدرات معناها اثرت بالاساس على علاقتك الزوجيه من
2: اللي هي علاقتي الزوجيه اثرت شويه بعد دخلت في الدومين بتاع الشيخه وكما يعرفوا هما توا اللي يستعمل في المخدرات واللي يستعمل في السوبيتيك سيرتو بالضبط هو يعرف شنو المخلفات يعني كي ما يعملش السوبيتيكس وما يعملش الزريقه نتاعو ما نجم يعمل حتى شيء ما يتقدمش يقعد مطيش تحت حيط يعملهم الكل باش يدبر حقك الوحده هذيك ويعرفوا هما يعرفوا باش يمشي يستعمل
1: انت كما قلنا البدايات كانت من الاول بسبب المشاكل هذيك
2: بسبب مشاكل مع جوزتي السابقه ودخلت في دومين الشيخه تو شيخ باش نسي روحي مع مرتي المشاكل نتاعها ومن صغاري ومن كذا نولي نمشي نستعمل باش نرتاح مخي ونرتاح
1: شنو اللي عمل الادمان في حياتك وليد؟
2: دمرني دمار
1: شنو صار فيك؟
2: انا حتى يمكن ما نحكي لك انا وزيد في حومتي يعرفوا اللي شنيا اللي صار فيا وانا اللي يعرفوني يعرفوا شنيا اللي صار فيا صار فيا برشا حاجات غريبه شويه من مرتي من امي من انا متكفل بهم الكل هذوما معناتها
1: كنت تخدم لباس عليك
2: كنت تخدم لباس عليا ما عندي كنت نمشي لتركيا نمشي لليبيا نمشي لسوريا هذه قبل ما دخلت في الهاويه هذيا تحطمت طلقت عايش وحدي كل الحال ما نعرفش وحيد للتو للحظه هذه معناتها والحمد لله تو بفضل ربي وبفضل منتصر وتحومتي ان شاء الله ربي يبارك له وما ننساش طبعا الجميله نتاعي وهذا معناتها اللي خرجني وعاود لي حياه جديده معناتها
1: الحمد لله
2: الحمد لله ونشكر الرجال ونشكر سي فتحي بن عمر
1: كل الناس اللي وقفت وساعدت أثرت لك على حياتك العائلية وأثرت لك على صحتك وليد منها
2: هاي سي نورمال كنت نزل 120 تصدق كل مين وبالله اللي يعرفني أو معناتها يعرف ميزاني صحيح
0: عندي عندي فيديو نجم نوريك قديم عنده عام بركة وانت تستعمل راه عندي جاوز مين واخر مرة خرجناك من الموت توزن واش 50 كيلو وليد
2: توا 70
0: تو مصلي على النبي زدت 14 كيلو في دو سمان 17
2: يوم
1: الامراض اللي اختار كل هذا
2: هذا كل جوزت والأمراض والطب وال...
1: أنا عايز

0: وليد ممكن الناس اللي ما يعرفوش ويسمعوا فينا توا ونعاود ننوه انه ما يلزموش يسمعونا الصغار اذا كانكم في الكربة تسمعوا فينا توا ولا تفرجوا علينا بعد صغاركم لانه موضوع كبير والعمر معين. للناس اللي ما يعرفوكش شنو عملت فيك مخدرات كما قلنا دمرت لك حياتك العائليه صحتك اللي كنت توزن في 120 طحت الى ميزان تاع 50 ثم زاد حتى الامراض زاد كيف كيف وليدي ذولي المخدرات سبت الامراض وسبت مشاكل
1: الحمد
0: كبيره.
1: الحمد لله انا كي بديت نستعمل المخدرات ما نستعملش يعني زريقه مع شكون ولا معناتها وهي اخطر حاجه اخطر حاجه معناتها نبدل الزريقه مع شكون الزوز يزرقوا مع بعضهم وذاك ما عندوش باش ياخذ زريقه يعطيها ذاك الزريقه هكاك تتكون الامراض وكل لطف الليباتيت وكل الحكايه هذيك تتكون هكاك. اما انا الحمد لله ما نستعملش معناتها مع اللي يجي وما نقعدش مع اللي يجي معناتها
0: لكن هو خايب حتى كان في كل الاحوال هو خايب
1: هو خايب لكن ما انا الزريقه لازمني ناخذها انا مع عند الفارماسي انا معناتها ونستعملها انا بركه معناتها.
0: وليد قلت لي وقتاش بديت تفيق انه المخدرات دمرت لك حياتك؟
1: والله من اللي ماتت امي
0: الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: من وقتها بديت تفيق
1: من وقتها بديت نعيش وحدي في الدار وعرفت اللي بديت حياتي دخلت في حياتي مشيت الحبس بعد ما ماتت امي مشيت الحبس توقفت شكت بيا مرتي على النفقه تحكمت بعام وربحت ورجعت نستعمل من بعد قلت امي وين شبيه ما عادش تجيني كيما الناس شبيه زيارات كانت تجيني زياره شبيني تو ما عادش تجيني زياره معناتها
0: الوالده توفيت وانت في الحبس؟
1: ايوا لا لا انا لبرا اما انا ما قبل سيد حبس انا كانت تجيني بالورات وديما معناتها في وكذا
0: وجوابها وقفتها معك.
1: وقفتها صحيح
2: راح
1: وحكي لها وعم عديت اربع شهور ونلقى روحي وحدي وروحت ولقيت روحي وحدي حتى في الدار معناتها
0: حاولت الوالده الله يرحمها انها تبعدك عن امي شويه
1: برشا ونتصر يعرف امي بالكدا
2: والله والتجئت لي عديد المرات هذاك علاش انا راني وليد ركزت معاه اقسم بالله وهو يعرف ديما نقول له راه والله ركزت معاك على خاطر امك منيره اللي قدام المرة تلتجئ لي وتقول لي يا منتصر بالله خيك وعيه وقدام المرة أنا نحب نوعيه لكن كان وقتها عرفتها يعمل يتوقف يرجع هكا يرجع فيه الصحة شوي نحاول ننصح وامل البريود الأخرى مشي فيه هاوية تماما معناها ماشي صاي للموت ما تزيده والله أعلم العمر بيد الله أما شهر شهرين ينجم يموت كان.
0: حاولت قبلها تبطل وليتها
1: حاولت ما نجمتش.
0: شو اللي كان يمنعك؟ شو اللي مصعب عليك كان؟
1: كل صراحة. انا بكل صراحه ما قلت لك مطلق نعيش وحدي في الدار امي ميته وما عندي حد كان ربك سبحان الله ما حتى منصر كي قال لي انا نقضي لك ونجيب لك واي حاجه تسحقها قلت منصر يمكن نهار اثنين كيكة ثلاثة اربع مرات باش يعملوا معايا معناتها يجيب لي ماكله ويجيب لي يعني بفلوسه هو الخاسر او مش معناتها بفلوسي انا
2: عندي حتى مزي
1: ربي يبارك لك خويا انت مش مزي وقلت ما يعملهاش ما توقعتش
0: يا منتي حاولت تبطل قبل شنو اللي صعب عليك باش تبطل؟
1: زمني زرق ما عندي حتى صعوبات
2: فاهمك انا في السؤال هذا شوي خاطر وليد كتو كان بشي عنده عزيمة هو بشي يبطل تو أنا بشي مبطل بشي نسكر على روحي الباب شكون بشي يصرف علي شكون بشي يجيب لي ماكلتي شكون بشي يهزني الحمام شكون فهمت شكون بشي يخدم علي وهو رزقه يجيبه كل يوم بيومه معناه عامل يومي بلقاها مسكرة كان ملقاش معناه أنكود ما مني أنا بش ندز وأنا راني مالي إلا وسيلة من عند ربي سبحانه فهمت راه ربي هو اللي حب ينقذه معناه الإنسان هذايا وأنا كنت وسيلة والحمد لله وليد رجعت فيه الحياة وأنا فرحان برشا بالشيء هذايا وبالرسمي رانا نحب نكبروا فيها الحكاية ونحبوا نعموها في جميع الولايات وإن شاء الله يكون فما منتصر في كل حومه راهو ودخل لي التاجر بيه يا خويا خليني نتاجر بيه ونمنعوا من الموت ونرجعوا للحياه ونتاجر بخويا ونراو يرجع ويرجع يشوف الدنيا خير من اللي نخلي ولد حومتي وانا نضحك عليه نتعدى وهو يزرق نخليه يموت قدامي هذا من العباد اللي معناها يكتبوا في كومنتارات ماهيش باه
0: بالعكس انتم قدوه وخليها تنتشر الحكايه واذا كان ليش انتم بعثنا في موزايك حتى الناس تسمع القصه نتاع وليد والعزيمه نتاعو وليد ما حاولش شوف مراكز معالجة إدمان إذا كان فما معناها.
1: أنا أقوى من العلاج وأقوى من العزيمة والقرار اللي خديته مع راسي. قلت يا بسيكاتر نورمالمون نتجه للبسيكاتر يعني. لكن أنا ما حطيتش بسيكاتر وهو ناجح معناتها معايا من
0: الدين. ما خممش تمشي مثلا الفكرة أنك تمشي تتعالج في مركز اقترحت عندك في مخك؟
1: اقترحت في مخي ولكن العزيمة اقترحتها قلت نعملها وحدي.
0: هو قبل المنتصر وليد ثم شكون معناها غاضته كيفاش يرى وليد في الحالة هذه من الناس قراب لك من صحابك ولقيت روحك وحدك؟ صراحة
1: معناتها فاميلتي أنا فاميلتي نصحوني برشا هم يحشموا ما يحبوش يكلموني معناتها ما نجموش يقولوا لي وليد نحي عليك الشيء اللي تعمل فيه فهمني لكن يقولوا لي عليه وسايب عليك وريد وركع ما شنيا يمكن عماتي لكن الأصحاب ما عادش الأصحاب برشا معناتها كيما منصر ربي معاه
0: كنت روحك وحدك في وقت
1: مخاطر روحي وحدي كنت روحي وحدي وبعد جاي منصر وبعد
0: انت في فترة في فترات تعمدت تدخل الحبس باش تبعد عن المخدرات
1: باش نبعد عن المخدرات
0: كيف صارت هذه معك؟
1: هذه مشيت انا للمركز كسرت كهرباء بتاع مواطن بتاع كهرباء واقفة كسرتها قلت له مراني انا كسرت الكهرباء ديك جاي مولاها قلت له ايه انا كسرت قال لي خلص لي كرهبتي ما عرفش قلت له ليه ما عنديش باش نخلص لك ومانيش مخلص لك تعديت الحبس تعديت تحكمت 3 شهور بريت فيهم ورجعت جوي به ومليق روحت لكن من بعد عاودت الخلاف انا ومرتي مره اخرى وعاودت رجعت مره اخرى وهي
0: يعني كنت لوش تدخل الحبس باش تبعد على المخدرات
1: مش تبعد على المخدرات
0: إذا كل كنت في بالك به منتصر أنت ولا كنت خارج حدود الوطن من الأول؟
2: أنا من الأول خارج حدود الوطن الحقيقة روحت من بعد عرس جبت صغار أنا استقريت في تونس بطبيعتي ما نحبش الغربة بلادي وين جرت علي عزيز نحب برشا تونس أنا حاسي وليد كان ديما نشوف فيه فهمت أما ما فماش العزيمة نتاع إنسان يحب يبطل ما عندوش إحاطة بجنبه ما عندوش إحاطة اجتماعية ما نجمش يندمج في المجتمع أخي إنسان خارج من الحبس بالله تلاقي يخدمه حد حتى إنسان بشي كرديه بشي كرديه بشي يأكل ويشرب ما يكرديشه إنسان وحده يقول لك النجم ما يخلصنيش إنسان يعيش وحده يعيش في سوليتود يعيش في ظلمة ما لقى حد لا صحاب لا جيران لا فاميلي يكذب عليك حتى كنقول لك فاميلي يا راه ما شفتش انا فاميلي تعاون
0: وكانوا اللي يدخل الحبس ويخرج منان واللي عنده وصم العباد تبعد عليه
2: بالطبع بالطبع العباد باش
0: يولي عنده فرصه اخرى
2: كاتيفيتي انسان ما مثلا ينجم يكون حتى تخلى ظلما وبهتانا للحبس العباد تحكم عليه اللي تخلى الحبس واللي هما نورمالمون ما يحكموش عليه نورمالمون يندمج في المجتمع ويدبروا له خديمه وكي كأيوة الناس من الشعب التونسي
0: حتى يتصلح وحتى يرجع
2: حتى يتصلح ويرجع عليه ما هوش عبد هو
0: وقتاش قررت منتصر وحسيت انه هذه هي اللحظه اللي لازمني نتدخل ننقذ فيها صاحبي
2: هاي في النهار هذاك دخلت القهوه كي خرجت قلت لك شفته اكحل على الاخر أكحل أكحل أكحل أقسم بالله بحويج الخدمة بحويج معناه يمشي بيها الأربعة متاع الصباح المارش يبير القصعة باش يلم معناه في الخضرة ويروح يبيع فيها في المارش مش راس مال يشتري بيه ويبيع فيه يلم باش يدبر راسه ومعناه واللي يروح بيهم يتعدى بيهم ديريكت للحام يشري ويروح ياكل كان كعبة ياغورت ودبو وكعبة كيك في الصباح وكعبة ياغورت وكعبة كيك في الليل وانا مراحظ ومراقبه ونشوف فيه وديجا حكيت معاه قبل بشهر وقبل بشهرين مرتين
0: ما سمعكش من الاول
2: ما سمعنيش والمره الثانيه زدت كبشت فيه من يوم تغدوه بطل وزادوا ولاد الحرام رجعوه كي تعديت له عاد المره الثالثه قلت يلزمني ناخذ معاه قرار هذا صاي ما عادش فيه يا نشوف معاه حل نهائي يا اما راهو باش يذيع بالرسمي وبالحق باش يموت قدامنا والتحومتنا باش يمشي يذيع بين يدينا قلت له خويا عندك حلول يا اما تمشي لجبل الوسط وراو جبل الوسط يا وليد باش يخليك تستنى من شهرين لثلاثة شهور خاطر ما فماش دواء والا خويا باش تمشي للحبس عليه باش تمشي للحبس وتبقى تعمل في قضايا وحكايات تافهه ونحنا ما عادش نتاع هذا ولا عمرك ما عادش نتاع الشيء هذا بل بالعكس يلزمنا نوروا وجه باهي على التوانسه شنو نمشي نعمل مشكله باش نمشي للحبس باش نبطل المخدرات لا يلزم تكون عندي عزيمه ونسكر على روحي بيبي ونرقد في داري انا ونبطل وحدي
0: وكان القرار انك باش تبدا وقتها رحله العلاج
2: رحله العلاج مع وليد قلت له قابل هيا تطلع معايا تبنك في الدار وراني قوم بيه قال لي لا قلت له يا ولدي والله العظيم لنسيبك حتى لحظة. جبت له التليفون نتاعي وجبت له أبليكاسيون تاع القرآن حطيت له قلت له والله والقرآن هذا لنسيبك حتى لحظة يا وليد، راني نجيك صباح ونص نهار وليل وين تكلمني نخرج لك، ريت حتى تتقلق في الليل كلمني راني نخرج لك نسيب
1: صغير التليفون. شري لي تليفون قال لي هذا باش تقعد.
2: حطيت له 25 جيجا في الانترنت.
0: شنو اللي خلاك وليد قبلت المرة هذه ورضخت المنتصر اللي قرر انه باش ينقذك من الادمان؟
1: هو منتصر سبب بعثوا لي ربي راهو دحومتي، هو شر ربي معاه وديما نقعد نشكر بيه معناتها نشكر بجميله. اما منتصر هو اللي عاود بحياتي من جديد.
0: ايش بك قبلت وقتها في الوقت هذاك؟
1: قنعني منتصر وقال لي انا راني نمشي ونجيك حتى 16 مره في النهار.
0: حسيت
1: قال لي جربني انا كان ما نقبش نجيك 16 مره 15 مره 10 مرات ما نجيكش خويا ميسيرج. قال لي يا خويا برا اخرج وبرا مشي على روحك.
0: حسيت انه في الوقت هذاك
1: من نهار الاول ريتو يمشي ويجي معناتها بديت نصدق بديت نتمان وبدي المرض يشد فيا انا فهمتني
2: وبدي
1: العشر ايام والخمس ايام وبديت بشويه تبرد.
0: اما المهم انت كي
1: هو منتصر قنعني
0: قنعك وحسيت
1: قنعني حتى واحد في العالم قنعني منتصر، لكن انا زاد
0: بعزيمتي
1: بين
0: وبدات رحله العلاج من الادمان. فقعدوا معنا راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس على موزيك اف ام.
3: واحد ما

شيرين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: واحد من الناس
2: تبغى تسمعوا في واحد من الناس على موزايكا فام. نذكركم إذا كنا التحقتوا بنا وتسمعوا فينا فكرة هبكم تسمعوا فينا في أي مكان, والحصة ذي مش للصغار, فإذا كان صغاركم بحذكم فماذا بكم تبعدوهم, لأن الحصة للبالغين والراشدين الفوق 18 سنة. والقصة قصة الحقيقة نحبها تكون مثال, و ربما تنجم تكون عبرة لبرشة من الشباب اللي مشاو في ثنية المخدرات ودمرت حياتهم, كما قصة وليد اللي المخدرات دمرت له حياته, دمرت له عائلته, بعدته على الناس اللي يحبها, وحتى صحيا وليد قلت لي انه صحتك معناها مشيت على روحها في وقت من الأوقات, كنت وزن 120 هبطتي لميزان, صار فيك
3: صار فيك برشة,
2: وبفضل ربي وفضل زده كيف كيف قيمة الصداقة منتصر يقرر أنه يمنع صاحبه صديقه ويعاونه أنه يتعالج من الإدمان ويكون معاه صباحا ومساء, ووثق هذا الكل في رحلة يومية من 15 يوم ولا أكثر,
3: 17 يوم
2: تقريبا. كيفاش بدأت الرحلة المعالجة من الإدمان منتصر؟
3: الرحلة بدأت كي دخل الدار وكها وعادوا
2: قنعته
3: في القهوة, قنعته قال لي أنا مستعد, طلعته معايا على الموتور ومشيت هزيته معايا للمنتزه, عنا منتزه في المروج, قلت خليني نقف به غادي ناخذ راحتي معاهم ونزيد نقنعه أكثر باش نفهمتها كيفاه. هزيته معايا للمنتزه وبديت نحكي معاه, وبالصدفة كان فما طفل اسمه مروان يرحم والديك والديه, عرضنا بارازار ويسلم علينا على أساس يعرفني, وشديناه الزوز تحامينا فيه حطيناه بيناتنا, تاك تاك كولها نشوف في وليد ولا يعمل هكا ولا يبمبي يحب يمشي تو يبطل, قال لي تو هاي متشجع على الاخ. عرفت وليد وقتها اللي هو حاضر, طلعته على الموتور ديريكت, روحت بيه للدار, مشيت للعطار نمقابله قلت له قضيته الكل تقضيه له, معناه تحط له القضية في الدار, اي حاجة يستحقها يكلمك من الشباك من الباب عنده وكل بلاستيك يكلم منها العطار يمد له اي حاجة, دبو زمان شوكوتوم ياغورت فهمتني, وانا نمشي عليه ونجي نجي 9 تاع الصباح ولا 8:30 تاع الصباح, نروح به نص النهار نقيله شوي, نعاود نخرجه ل 4:30 تاع العشية, يبقى معايا حتى 10-11 تاع الليل, يعاود يروح للدار, وكذلك كل يوم هكاك نجي نهزو يفطر نروح به نجي عشية يزيد يمشي يتعشى. عرفت راي الإحاطة ومعناه الإحاطة الاجتماعية بالمريض راي أكثر حاجة تعاونه في الإدمان,
2: بتبيع محس روح وحده,
3: راي العزيمة وحدها ما تكفيش.
2: وليد قررت أنك تقعد في الدار وتسكر على روحك الدار ويكون منتصر هو اللي لهي بيك
3: أكيك أداك اللي صار.
2: كانتش سهلة من الأولى,
3: ما كانت صعبة برشا, كنت تخزر لها صعبة ياسر الحكاية, كنت صورتش
2: الأيام الأولى كيفاش كنت؟
3: الأيام الأولى صعيبة على التعب, معناتها تعب مرض تعب يموت الراحي.
2: شو اللي كان قويك؟
3: ما كنتش عايش جملة في الدنيا, ما كنتش عايش مش موجود بالحياة جملة, ما نخزرش كيف ما نهزش راسي من السماء فوق ما نخزر اللوز ديما لوتا
2: ستار
3: ديما لوتا وديما بشيخ ديما حياة كيكا ديما ماش حياة حياة ديما
2: ماش حياة
3: أنا ننصح كل واحد يستعمل وكل واحد يسوبيتكس, والله العظيم الحياة هذية طورة 15-17 يوم عندي 17 يوم حياة أنا كاو.
2: تعتبر روحك انت عمرك جديد؟
3: تو عمري 17 يوم
2: عمر التشافي ولا والعلاج
3: الحمد لله يا رب الحمد لله.
2: وكي كنت معناها في الدار وحاصل روحك في الدار وهو لاهي بيك منتصر يمشي ويجي عليك, شنو الصور اللي تجي قدامك بين عينيك وتقويك وتقول
3: لازم نكمل؟ انا 10 ايام ما رقدتش ليمات الاولى, 10 ايام الاولى ما رقدتش فيهم, بعد الخمسه ايام بديت نرتاح شوي نرقد شوي وتو الحمد لله نرقد في القيله ونرقد في الليل و... الحمد لله رب.
2: حطيت في قلبك قلت أنا يزمني
3: يزمني النحي النحي. وزاد وقفت معي العبيد وما عادش نجم الشعب اللي كلموني العبيد اللي كلمتني معناتها ما نجيش أنا تو باش نعم امبوسيبل جمل.
2: شوك شكون كلموا؟
3: كلموني برشا برشا برشا عبيد
4: تفاعلت
3: معايا نشكرهم ويرحم والدين والديهم.
2: ما خفتش من المسؤولية الكبيرة منتصر
3: الحقيقة
2: تعاون صديقك؟
3: لا والله العظيم ما خفت الجملة تعرف عليش
2: وانك تلتزم في الأيام الكل انك تتلهي بيه.
3: لا ما خفتش خاطر كنت حاضر انا حاضر بيان انا حاضر بيان اون بلوس موصي صحابي معناها نحن زوز ولا ثلاثة صحاب كيما نقولوا انا نعطي المشعل للآخر في صورة ما تصير حاجة راو الآخر يبدأ موجود معناها مركح له أموره من جميع ما يعني فما حتى غلط.
2: تحية لهم أصدقائك.
3: صحيح تحية لهم وكها وكوص
5: تحية لولد حومتي وقفوا معايا جدارة
2: كبري.
5: عندي ولد حومتي وقفوا معايا طارق كيما برشا برشا باش نسمي برشا
2: سلموا عليهم كل من الكبري الكل
5: الكبري ولد حومتي وقفوا معايا إن شاء الله ربي يبارك لهم.
3: وتعرف أكثر حاجة شجعت وليد إنه يبطل والفكرة اللي شجعت وليد إنه يبطل هي توثيق العملية. كان ما جتش توثيق العملية وشهود العباد عليه والشعب التونسي عليه وشهدوا عليه ولا خايف أصلا من كلام التوانسة وذاك علاش وثقنا نحن. يقول لك أنا يقول لي منتصر توانا كان نرجع نستعمل وين باش نهز وجهي من المجتمع ذي الكل فهمت العباد الكل ولا تعرفتني وتعرف اللي أنا رمز من الرموز اللي معناه إنسان بطل المخدرات يلزمني تو باش نولي ننصح العباد ما عادش باش نرجع الحاجات هذي. والحمد لله تعافى ومازال يتعافى ومازلنا مواصلين معاه.
2: هو أهم شيء الثبات والالتزام هي بالطبع. فترة 17 يوم مهمة,
3: مهمة.
2: لكن باش نحكموا على القصة يزم مواصلة الالتزام
3: بالطبع.
2: أنت توثقت التجربة على المواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك حسيت روحك مسؤول قدام الناس
5: نتو فما كومنتارات ما خريتهمش فرحان فرحان بالكومنتارات مش بصفة غريب فما كلمة جاوبتهمش على الكومنتارات مازلت ما أما فرحان بتبيع
2: شو يقولوا لك الناس وليد
5: برافو وليد واصل كوراج برشا برشا برشا كلمات حلوة حسيل فما الخير في البلاد ومازال عندنا رجال في البلاد والله
2: برشا ناس وقفت زادة كيف كيف
3: برشا ناس وقفت برشا من جميع برشا. الولايات والله العظيم ويرحم والدين والديهم وكانوا سند لي أنا وكانوا سند الوليد الحمد لله يا ربي. وليد طوعنا رحلة العلاج مازالت ما كملتش وليد يلزم يواصل ورانا مازلنا باش نتبعوه إن شاء الله لشهر شهرين وكل شيء موثق بقدرة ربي ونوصلوه بقدرة ربي يرجع لحياته العادية ويرجع يخدم على روحه وكين يولي يسمع بها أصلا يعيفا نحبه وان فهمتني أخويا وليد نحبك كيك.
2: نتصور زده يلزم زده المعالجة النفسية والمرافقة الطبية ماشي فيها إن شاء الله يلزم يكون
3: بالطبع بالطبع بالطبع كان فما باش يستحق طبيب باش يعطيه ديزانتي دولور على وجاع في الليل باش يرقد واحد يلزمنا نزور الطبيب كان فما معالجة نفسية بعد الوجاع وبعد اللي دولور هذا ما اللي تعدى بهم العشرين يوم ولا الشهر كان يستحق بتبيع معالجة نفسية باش نهزوه ويتبع عند بسيكياتر وعلاش ليه أخي التبرة ورمز من رموز العلاج.
2: وليد شنو تقول للناس اللي تحب تتعالج من الإدمان وتحب تهرب من الآفة هذه وتصعب عليها وربما ثم أصحاب السوء دايرين بهم وما يخليهمش يبطلوا شنو تقول لهم أنت؟
5: ولهم السبتكس مش نعرفهم أنا
2: مخدرات بصفة عامة
3: مخدرات
5: مخدرات مخدرات راهو يقول لك نمشي الحبس ونبطلها في الحبس وكهو لا علاش تمشي الحبس علاش تمشي الحبس ساكر على روحك وكون انت تحكم في نفسك قبل ما تحكم في معناها انا حاجه خذها في راسك اللي انت باش تنحيها حاجه هذيك وخذ قرار تنحيها وانا مستعد حتى تكلمني نكلمك مش مشكله فهمتني نجي ونعطيك كلمتين حلوين وما فما حتى مشكل ونحن نمشوا للحوم وندخلوا للحوم ونحكوا معاهم ونحكوا معاك المرضى اللي يستعملوا كذا ذوك كل قاعدين نحكوا
2: طبعا معاهم المخدرات وجميع انواع الادمان
5: جميع انواع المخدرات بها فهمت ونحكي معاهم وهنا قاعدين ان شاء الله ربي
2: حاسب المسؤوليه وليد انه
5: مسؤوليه كبيره كبيره كبيره
2: ولا مش تخذلهم
5: لا انا وليت نحب نسجع معاش نحب نحكي على روحي انا أنا صايم عادش الحمد لله يا رب العالمين. أما أنا وليت نحب ننصح الشباب اللي قاعد نشوف فيه طو واللي نعرفه ويعرفني هاو كي يخزر له نخزر له
2: ويتبعوا فيك طو
5: يسمعوا فيه ويسمعوا فيه. أنا نعرفك لي أنت مريض ونعرف ربي يفرج عليك، أما ميسيش حاول ميسيش عم محاولة. كيما أنا عملت محاولة وقلت متصرموش مش يجيني كيما يحكي
2: ملول. فكرت لكن بعد فكرت انه منتصر ممكن ما يجيكش ملول.
5: ملول قلت انا منتصر حتى بشي جيني مره مرتين ثلاث مرات مش على روح يعني مش اكثر من ثلاث خمسه مرات اربع سته مرات. يوم شابق 15 يوم ولا 20 يوم وانا شدني القرص. هما يعرفوا شنو هي القرص
3: سموا
5: فيه القرص
2: مخدرات هي قرش بالحق يبتلع الناس كل
3: ما ظهر ويوجع ويقول لك القرش يدي معنى يشدوا في ظهره.
5: ما صبرتش قلت انا كيمشي وقعد معايا معناتها يمشي ويجي ومنتصر كيف المستوى
2: وكل يوم انتم
5: يومي
3: عايشين لحظه بلحظه كل يوم وبرشا دعم ولاقيه برشا اهتمام من المجتمع التونسي وفما برشا يتبعوا فيه وبرشا يدعموا فيه معنويا معناه وبالفلوس وبكل شيء وحتى بالكلمة الطيبة لحقيقة.
2: شنو اللي تبدلت فيك تجربة محاربة المخدرات والعلاج والشفاء من الإدمان؟ شنو اللي بدلت في حياتك وفيك أنت كوليد؟
5: نحب اللي تعدى نادم على اللي تعدى
2: نادم برشا اللي تعدى
5: نادم برشا اللي تعدى كل لحظة تعدت. أنا ميسيش مزالت الحالية ومزالت.
2: وانت قلت لي تولدت من جديد 17 يوم عمري
5: 17 يوم والله العظيم مرتاح الحمد لله يا ربي نحمدك ونشكرك. واحد من كان من صباح وفما فرق كبير ياسر بين توا وبين قبل بين 15 يوم 17 يوم فما صور دليل تشوف وليد ديجا تبدل كومبليتمون وعندي نوريك صور خيالي
2: ان شاء الله ثبات ده كيف
5: ثبات
2: انك ما تخذلش الناس وتواصل الالتزام
5: اكيد
2: وما تقربش لهذا وثم اليوم عندك مسؤوليه عندك مسؤوليه الناس اللي يلزمها زاد كيف تهرب من الادمان وتقضي عليه تقولي انت المثال اللي يحتذى به.
5: اي انا جميع كان مازلت خمم فيها يعني كان مش نخضع شعب اللي اعطى ثقه فيا معناتها ما عز نهائي. انا قلت لك نحب ننصح الشباب نحب نخرج نعمل محتوى وننصح فيه الشباب.
3: وليد قال لك نحب نعمل محتوى في فيسبوك
5: نمشي وندخل ونحكي مع ولاد الحوم الشعبيه
2: هم يسمعوا فيك توا يسمعوا فيك توا
5: هم ولاد الحومه الشعبيه يعرفوني ممكن عندي معاهم برشا حبس خاطرني بسيرتي وعندي 12 سنه حبس فهمتني يعرفوني معدي معاهم حبس ونستعمل ويعرفوني كذا يعرفوا كل شيء ندخل ونحكي معاهم وسايبوا عليكم وعلي استعملوا كيلو ليد وراو هكا وراو هكا فما شكون يبكي كلمني يبكي بالتليفون قسمت بالله يبكي ومنصر والله
3: يعني معاك
5: يلي انا راني فلان شديت معاك بلاصه فلانيه وكذا هي عسلامه قلت مرحبا بك خويا عرفتك شكون قال لي راني نبكي انا توا خاطرني راني نستعمل وليد راني نحب نحي ونحب نعمل اي نقول له كوراج فما برشا على فكره بطلوا معايا
2: بفضل تجربتك انت
5: اقسم برب العزه برشا ومنصر يعرفهم
3: موثقين تو انا موثقين عندي اقل حاجه 20 مواطن مبطل مع وليد فرد نهار
5: ويكلموا فينا ويتصلوا بينا مكالمات مع بعض
3: صوت وصور كل شيء موثق
5: 20 واحد فما كلمه ما نسموه
3: أبار الناس كثير برشا ناس
5: فما برشا مخبيه ما يحبوش يوروا ما يحبوش مخبيه ما يحبوش يوروا اللي هما يستعملوا في سوبيتيك
3: بالله نحب نوضح حاجه راهو فما برشا اي خويا فما برشا عباد قاعده تبعث لي في ميساجات وتقول لي يا منتصر بالله نحبوا نجوا نداووا راني يا خويا انا راني مانيش طبيب ومانيش مركز علاج انا قمت بالعمليه هذه مع صاحبي اما كان تجي فما حاجه معناها من عند الدوله وموافقه بامور قانونيه علاش ليه نعاونوا شباب بدون اجر لله نعاون شبابي ونعاون اخواتي ونعاونهم وكل شيء ماذا بينا نعموا فيها الحكاية هذه وان شاء الله صوتنا يوصل معناها للرؤوس معناها الكبار في تونس واللي تحكم وان شاء الله يحاولوا يقوموا بالمبادرات هذامة ويكثروا في هذا من تاع العلاج.
2: يلزم مراكز معالجة.
3: يلزم مراكز علاج بصراحة. راي بلادنا غرقت
2: من الآفة. البلاد غرقت من الآفة.
3: غرقت
5: والله غرقت. في الحكومة الشعبية غرقت بالحق. ممكن
3: شبيك راهو
2: تشوف غير ما سامي ولا سامي نتاع في كل مكان. انت المثال وان شاء الله مسؤوليتك كبيره ومتعهد ان شاء الله انك تواصل باذن الله. لانه برشا شباب وناس تسمع فيك راهي باش تبدا تتبعك وقصتك انت وصديقك منتصر. راهي قصه كما قلنا ما فيهاش كان فقط فكره العزيمه, فكره الصداقه والصاحب وصاحب الباهي ود الحومه الحقاني اللي يفرح وقت اللي بعد صاحب وخوه على الشر وعلى الادمان, مش يبدا متغش وقت اللي هو معناها بطل الحاجه هذه. ثم منه شيء ذي,
3: ثم منه برشا والله. نعرف منه برشا يبغضك حتى معناها في الاستعمال يقول لك ينحب ويبقى يستعمل وما يرتاحش. عندهم حسابهم عند ربي هذاكم الناس كل. نحن نحكوا كان عن الناس الطيبه والناس الباهيه والناس اللي تتفاعل بالكلمه الباهيه. رانا توانسه, رانا خيان يد, واحنا عاونوا بعضكم. كان عندك جارك مريض ولا عندك خوك ولا عندك ولد حومتك يستعمل قدامك, مثال شقصوا المره الاولى والثانيه والثالثه وحاول انك تمنع وراو يجي نهار لازم باش يسمعك.
2: صحيح.
3: على الاقل ما سمعكش هاك وصلت له معلوم.
2: اطلب المساعدة, ما تحشمش, ما تأجلش قرار التغيير. راهو يمكن ما يسمعكش المرة الأولى, لك الخطوة اللي من بعدها يمكن شكون يقترك, شكون يقف معاك ويعاونك. الخطوة الأولى نية راهي صعيبة,
5: هي الأولى نية صعيبة
2: لكن بعدها لباس بعد والحمد لله ونتخلصوا من الآفة. ونتصور وليد الوالدة الله يرحمها فخورة بيك توا
5: وين هي موجودة. جيت لها ورحمت عليها ومتصر عملنا فيديو موثق هيك غديك والحمد لله. وحتى تفرهت نفسانيا, نحس في روحي متفرهد نفسانيا.
2: مشيت للوالدة لقبرها
5: لقبرها وزرناها وانا متصر.
3: وليد انا وياه متعدين ماشيين المنصوبية نهار لحد الصباح على كياس دي بوزفيل اللوطاني باش نطلع ندور المنصوبية. انا قاعد نمشي ونسمع في وليدي يمختك, درت نلقاه يبكي ديريكت. جبت التليفون ووثقته, قلت له شبيك وليد؟ قال لي راني نبكي على امي هاي لهنا في الجبان. قلت له باهي خويا وليد, تو نتعدوا لامك للجبانه وتترحم عليها وكل شيء, وراي فرحانه برشا بيك اللي انت عملت العزيمه هذيا والحاقرين عليها الصورتين والحمد لله وترحمنا عليها, وراي فرحانه برشا بوليد وبالعزيمه نتاعو.
2: شنو الكلام اللي قلته للوالده؟
5: يا حمال
2: الله يرحمها, قلت لها راني انا اليوم تجاوزت
5: الحمد لله
2: اللازمه هذه. وراوزدها الناس اللي تعاون في الحوم الشعبيه وفي غيره في الكباريه, تحيه لهم الناس كل اللي تصورهم كلهم اليوم ولاو يعرفوا قصتكم.
3: كل تونس الكل وفي اوروبا وفي العالم العربي
2: ويساعدوا زاد كيف كيف باللي يقدروا. نتصور
5: والله العظيم الناس حتى بكلمة حلوة بركة يزي
2: صحيت منك ما تقصيش الإنسان. وراه الإدمان موش نهاية الطريق, لكن وقت اللي تقف غادي هذاك هو النهاية. لكن وقت اللي تعزم وتشد صحيح ومرة واثنين وثلاثة وقتها تنجم تتجاوز.
3: ريت وليد وقت في طنبك مرضه معناها في الأعراض الانسحابية متاع الهيروين السوبيتاكس وكل شيء, ما هو أدوية كل
2: يزار
3: يعمل فيهم جميع. وليد في الأيامات الأولى اللي قاعد الانسحاب متاع الأمراض نشوف يتبربس على الأرض, راه عزليز يرقد عزليز, مسيب بالجرية ومسيب الفرش ويرقد على الأرض, يبات يتكربس على الأرض, فهمتني؟ وهو كتجاوزها ورجع لحياته ورجع
5: سمنه
3: ورجع ياكل والله
2: بعد عمر طويل
3: ورجع ياكل ومصلي على النبي يتجاوزها ونحمد ربي ونشكره.
2: شنو الهدف القادم وليد؟ الهدف الجاي متاعك
5: مستقبل توا نرجع نخدم على روحي ونشوف خديمة إن شاء الله نشوف
2: وباش تقعد تشجع الناس انهم
5: يبطلوا. اي اي اي هذاك المحتوى اللي باش نمشي فيه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الشعب التونسي وكل ما عاوني حتى بكلمتين حلوه يز. اما انا باش نقعد متصر ومش ندخلوا في الحوم وندخلوا نحكي ان شاء الله
3: باش نحاولوا نعموا باش نبقوا ندوروا على العباد وننصحوا في الموضوع هذا بقدره ربي.
5: نحن نتعدوا الحومه يقولوا لنا ايجوا في اي وقت واخذوا معنا رانديفو حسيلو نحن جايين يمكن عندنا قديش من رانديفو باش نعملو
3: برشا بالرسمي خذا صادية كبيرة
5: مسؤولية كبيرة ويلزمنا نقوموا بالواجب.
3: وبطبيعتك كان وليد صار له حاجة ولا عمل حاجة في المستقبل ماك توجيه هنا وطف.
2: لا خويا انا ان شاء الله نجيبو كان في الخير
3: لا نقولوا كيف باش نعمل العزيمه اكثر
5: العزيمه عم
2: لا رجوع
5: لا رجوع
2: لا رجوع المخدرات وليد
5: لا يا جاسم
2: لا رجوع لا اسمعها منك خلينا نسمعها منك
5: قول لا رجوع ابدا
2: لا رجوع المخدرات
5: لا رجوع للمخدرات
2: ربي يبارك لك وان شاء الله ربي معاك يرحم الوالده تحيه ليك وليد كنت سعيد انك بحذايا لهنا في موزي الكافيه وانا زاد
5: والله يرحمهم
2: يعيشك منتصر شكرا ليك بفضلك
3: ما عنديش مزايا خويا شاكر
2: بحذانا لهنا في واحد من الناس على موزي الكافيه ساعه من زمان فيها قصه الحقيقه تستحق انه تتسمع قصه وليد ومنتصر باش تسمعوها ان شاء الله بحذانا في واحد من الناس على موزي الكافيه كالعاده من 7 ل 8 شكرا لكم اللي تابعتونا شكرا لدليف الاخراج شكرا للاشواق في الاخراج الرقمي شكرا لبثينه وخليل في الاعداد تحياتي لكم شاكر بس من قدام الميكرو تصبحوا على خير

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإسانف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة، مع النزول بالعقاب في حقه من 10 سنوات سجنا إلى 4 سنوات، وإقرار الحكم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق عبد الفتاح الطاغوتي القيادي بالحركة، وبنفس المدة في حق 3 متهمين من بين هم أعضاء بالمكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة، وبعدم سماع الدعوة في حق 3 متهمين آخرين، وبعامين سجنا في حق متهمة. وتأتي هذه الأحكام على خلفية قضية متعلقة بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض عليها. دوليا، إيران تعلن أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها والرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم التي توصل إليها خلال لقاء مقرر في أواخر هذا الأسبوع في سويسرا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس نهائيا، وإن بوسعه استئناف حملة القصف إذا لم يعجبه الاتفاق أو إذا أساءت طهران التصرف. الولايات المتحدة تقول إن إيران سيسمح لها ببيع نفطها فور توقيع مذكرة التفاهم. السفارة الإيطالية في طهران تعاود فتح أبوابها يوم الجمعة القادم بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن وزير الخارجية أنطونيو تاياني. قادة دول مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال روسيا. في الختام، سلطات حركة طالبان تتخذ إجراء يحظر استخدام الهواتف الذكية على موظفي القطاع العام الأفغان مع دخوله حيز النفاذ اليوم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في ركاب مونديال.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس. ريكاب مونديال. مرحبا بكم في الموعد اليومي ريكاب مونديال. بعد شوية نحكي على أخبار المنتخب الوطني التونسي، كل كواليس إقامة المنتخب الوطني، وخاصة بعض الأخبار اللي قاعد يروج كونه المدرب الجديد للمنتخب فيرونار طلب من أعضاء المكتب الجامعي مغادرة مقر الإقامة. بعد شوية كل التفاصيل مع أحمد عدالة. لكن لو نعطيه النتيجة نتاع مباراة مازالت كيف وفات توا بين البرتغال والكونغو الديمقراطية، والتعادل 1-1 منتخب الكونغو يفرض التعادل على زملاء رونالدو. فريق المنتخب الكونغو البرتغال فتح نتيجة عن طريق نيفيس من دقيقة السادسة، وويسا يعدل نتيجة قبل نهاية الشوط في 45+5. 1-1 منتخب كونغو ديمقراطية لعب ماتش ممتاز تكتيكيا دفاعيا، وما خلاش البرتغال بنجومه كونه يسيطر ونجح في تحقيق التعادل هذا حتى لتوا على مستوى النتائج. مباشرة نمشي إلى مونتيري، موجود معنا أحمد عدالة، ناخذ من عنده كالعادة آخر أخبار المنتخب. أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك سامي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهدونا صوتا وصوره في ريكاب مونديال. احنا هوني متوزين بحياة مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي. كنا بكري الداخل، كنا في الريسبسيون، كان عندنا حوار مع عضو مكتب الجامعه يتعدى في ريكاب فورنيز يشاهد. والحقيقه هو مش حوار جينا عليه، فقط حابين نتاكدوا من بعض المعلومات الخاصه بانه فيرونار كان طلب من المكتب الجامعي كونه يبقى وكان للعبيه في النزل. المعلومه هذه خاطئه 100% لانه اللاعبين موجودين والمسؤولين موجودين، ومش في الامور التنظيميه واللوجستيه، لكن حتى ليزيتاس مفرقين يعني حتى كل واحد في بلاصته من اول الاستاد. دونك ما تمش معلومه كونه من اللعبيه فقط في النزل، وطلب منهم فيرونار كونه من اللعبيه فقط يقعد ويغادر البقيه. اصلا هو النزل بنكون واصلين فيه ناس مقيمه تسكن هنا على روحها، دونك صحيح على ذمة الفيفا، لكن في ريزيرفاسيون مدخولين مش برشا، لكن في
2: دونك هذه إشاعة واضحة أحمد وكل تفاصيل حكيتهم. لكن نحكيه على إيرفيرونار كيفاش يتعامل مع المجموعة. رينا فيديوها بتتل جامعة توصيل كرة القدم، يبدو أنه يحضر يختم برش على العامل الذهني والنفسي، وهذا يدل ويأكد الملاعبية الحقيقة ما زالوا ممسوسين من اللي صار حتى لتو.
1: اكزاكتومون، يخدم برشا على العامل النفسي. كنا نذكروا فيديو شهير لفيرونار مع المنتخب السعودي في الميتون بتاع كاس العالم، مباراه كاس العالم 2022 في قطر ضد المنتخب الارجنتيني. الديسكور اللي صار ذاك تقريبا قاعد يتعاود بشويه بشويه مع المنتخب الوطني التونسي. حتى في ليزونترامون البارح شفنا كيفاش يشحن في الناس، معناه يطلع عليهم في المورال نتاعهم. هو حتى في الكونفيرونس قال ثم ناس شويه ديموراليزين اللعبيه، وباش نحكي معاهم وان تو وان يعني انديفيديالمون مع اللعبيه باش نقعد نحكي معاك. سالته كنت تعرف كيف كيف ولا، قال لي اللعبيه نقعد معاهم كل واحد وحده باش نسمعوا طبعا الوقت كفيه يعني ياسر سريه الوقت للمباراه لليابان. لكن اللي نتاكدوا كانوا البارح ديما في الامبيونس تشوفوها حتى على فيديو صور على باج صور باي موزايك، حتى كان قارن الفيديو تاع اموال لونترمون قبل الاخرين، يعني الاخرين قبل مباراه كبير مش كيف بالكل معناها الحقيقه الحقيقه مش مزايده ولا حاجه. الناس صافحت ناس شايفها بكونتراستي برشا. حتى اليوم في الوتير كيتخل باش نعطيه الوصف الدقيق بالضبط، عباره على انسان كانت عنده حاجه ياسر مفقدته يهز على كتافه وتنحاز. دونك ديموراليزي اي صحيح، لكن ثم برشا خدمه على المستوى الذهني قاعده تخدم من فيرونار. حتى البارح في ليزونترامون ثم جمله شهيره تم تنقلها حتى في دين سبور فرنسا، قالوا فوديات ابليكي يعني ريغارد فوديات بوكو بلوز ابليكي. دونك ثم حاجه خدمه على المستوى ذي بدا نختنم الفرصه بالله ثاني باش نكمل موضوع الستاف تكنيك باش يتم تعزيزه بالمعد البدني للمنتخب الاولمبي منتخب ايفان تروا. نحكيه على ناس كازوز اللي باش يخلص ان شاء الله في ساعه متاخره يا اما الليله مخر ولا غدوه صباح ويبلش العمل نتاعو، لانه زاده لقاو برشا مشاكل على المستوى البدني من بينهم لعبيه نقصوا برشا تونسيوس كما حكينا على كان تاع ديلان برون ولا اسماعيل الغربي ولا غيره. والدور باش يتم تعزيز الاطار الفني في المعد البدني هذايا، ومن بعد شكرا في العمل نتاعهم ان شاء الله.
2: برنامج المنتخب اليوم شنو البروغرام احمد بالنسبه للمنتخب الوطني؟
1: اليوم برنامج المنتخب واضح، دونك احنا توما في ساعه ودرسين نتاع القايله، دونك موجودين ومخلصين يرتاحوا ويدخلوا اللغه تسمك. لازم تكون ان ريونيون معناها اجتماع مع اللاعبيه يا يعني انديفيديالمون ولا جروب كامل. من بعد باش ينطلقوا للتمارين، التمارين باش تكون 8 نتاع الليل بتوقيت مونتيري، مكتب نتاع الصباح بتوقيت تونس هذايا مبدئيا بالطبيعه. خاطر كيف تبدل وقت التمارين اذا كان المنتخب طلب. مثلا اكزومبل زين معناتها تستعمل فيديو زاد على صور باي موزايك، البارح لونترمون في مخر برشا تقريبا اللي كيتنا فينا وصلت للوتين نتاعها تقريبا في حدود 30 غير بوم على ايماجين انت لونطرمون كان يبدا 8 توخر شويه خاطر الفيرونار عنده لو بوان دو تريس قولوا بداوا 8 ونص تاع غير بوم قاعد يترناو خرجوا وصلوا للوتين تقريبا في حدود 30 غير بوم دونك ينادي تبدلك المبدئيا كيف تعطيها في توقيت تونس التمارين وتكون مسبوقه بنفس الجول باش يكون فيها بعض اللاعبين باش يجيو بتصريحات ان شاء الله وقتها نزيدوا نتاكدوا اللي بالحق الامبيونس فيه كيما ريناه في ريسبسيون في الاوتيل هوني نزيدوا نشوفوا كيف تكون الامبيونس جست ملحوظه رانا اكتفينا بالريسبسيون رانا طلعنا الفوق لا مشينا اليمين لا يسار لا قعدنا مع اللاعبين يعني مارسنا الدور مال العالمي كيما هو.
2: يعطيك الصحة احمد شكرا لك اكيد المتابعة في قادم مواعيدنا الرياضية. نذكر بالمواعيد اللي في المونديال اليوم كما قلت ماتش برتغال وكونغو ديمقراطية وفيها بتعادل 1-1 مع 9 متاع الليل انجلترا تواجه كرواتيا نص الليل غانا تواجه بنما ماضي 3 متاع صباح ماتش اوزباكستان وكولومبيا. لكن وصل نهاية ريكاب مونديال اللي موعد ديما كل يوم بداية 8 متاع الليل على موزايك. ريكاب مونديال
3: Culture Plus. Couture Messi les joies. Mais ce manier est de Saint-Alil. C'est Miel Hami.
4: الثمانية وتسعة دقائق عسلامة مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام من طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل واليوم نحكيو جاز نحكيو على لوبوس كما يحبوا يسميوها أصدقاء من وسط الفني لوميتر دو جاز سيد الجاز التونسي فوزي شكيلي مسيرة فنية مميزة مسيرة مبدع تواصلت لعقود نحكيو تفاصيلها شوي آخر في الانترفيو لو فلاش باك. بالنسبه لليوم نحكيو سينما نحكيو على المخرج الطيب لوحيشي هو ابن الواحة اللي هز تونس للعالم بوكس اوفيس كما كل نهار ربع مع الوثائق يعطينا توب 3 اكثر الافلام مشاهده عند التوينسا سولون باتي. هذا كل بالطبيعه ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثائق بالله في الاعداد معنا طارق في الاخراج الرقمي ومعنا خلوده في الاخراج ونبداو مع الموسيقى وشكون فينا ما يعرفش الموسيقى هذيا قمر الفوزي شكيلي خليكم معنا في كولتور بلوز على موزايك فام راجعين في الانترفيو.

0: Tout de suite, Okayet, l'interview.
1: L'interview.
0: سعداء جدا بستقبل واحدنا هنا في الانترفيو. كنا حكينا عليه بمناسبة الريم سامر فيستيفال. كيف مازال عنده عروض في الصيف. هو سيد الجاز في تونس. هو اللي قام بعدد من حفلات سواء في تونس أو خارج تونس. دي فيتورينج ألبومات سمعناهم برشا محبة. فوزي شكيلي مرحبا بيك على موزايك.
2: أهلا وسهلا.
0: نورتني.
2: والله أنا فرحان برشا. عندي برشا مجيتش الموزايك. آخر مرة عرش برشا عوامل تالي مع نوفل دورلي.
0: هاي نوفل نورتين نجولة تحية. واليوم ترجع بحثينا هنا في كولتور بلوس.
2: هاي معك قابلنا يبالونتون في قرقنا.
0: هاي وانا فرحت برشا كون حضرت لك في قرقنا في تقاسيم ريفايفل. كانوا معاك مجموعة من الموسيقيين سورسين وجولهم تحية كبيرة برشا. انا ديما نحب كلمة سيد الجاز في تونس واكتشفت كلمة اخرى اللي هي لبوس. هكا عيتولك السلام ذا وطلبة.
2: والله ما نعرف ما نعرفش معناتها انا الطلبة متاعي الكل نحبهم. اما معناتها الجاز دي ما يكون معناتها شاجبني شنو في الموسيقى هذه معناتها الأخلاقيات فما معناتها لو ريسبي ميتويل ما بين الموسيقيين وكل واحد وقيمته. معناتها ما فماش منافسة كبيرة برشا. حتى إذا كان فما تلقاها ديما منافسة معناتها كيفاش يقولوها
0: شريفة صادقة.
2: ولا صادقة اكزاكتومون.
0: وهذا يتحس خاطر يمكن الجاز وانت تصلح لي اكثر سي فوزي انه قائم على الامبروفيزاسيون. قائم على انه في الانستون هذيك لازمك تخلق حاجة على لي زاكور اللي موجودين. دونك اذا هذه صعوبة ولكن زاد حاجة تحببكم في الموسيقى هذه.
2: بالضبط هو الامبروفيزاسيون معناتها الارتجال الفوري يقول لك انستونتاني يلزم برشا عارف الحقيقة. معناتها مش واحد يجي علي يشد الآلة ويبدأ نوصي. فما ديكود فما قوالب بيزم واحد يقدرهم. فلا موسيقى معناتها مش سهلة ولكن حلوة ياسر تلي واحد يتبننها ويدخل معانها مليح.
0: وما اللي بديت فيها لليوم فوزي شكيلي؟ ما زلت تلوج؟ ما زلت تبحث؟ ما زلت تجدد في الموسيقى متاعك؟
2: ديجا في العلامة في كل يوم. حتى الشباب توا تشوف انت الشباب في العالم ما شاء الله تبارك الله عليهم الكل. شيء كبير معناتها تلقاهم ديجون 18 عام 20 عام تلقاهم فريمون نبغات في الآلات متاعهم. وبالنسبة للحين بالحق معناتها واحد كتونسي دجا ماذا به لحن جاز ولكن جاز تونسي
0: وهذا اللي خلقته
2: شوية إن إيدنتيتي كوا.
0: وهذا اللي خلقته فوزي شكيلي خاطر نسمعه في النغمة الشرقية في الجاز ونسمعه في النغمة التونسية وتوليفة خلقها فوزي شكيلي من بيان سور لي ريفيرونس كانوا موجودين ولكن كي نسمعوا حاجة نقولوا سي فوزي شكيلي.
2: الحمد لله.
0: فرحان
2: برشا.
0: نعرفك ما تحبش تحكي برشا على روحك فوزي شكيلي. أما نعرف فما قواعد ما مخلقتهم خذوهم منك لي ميوزيسيان اللي اليوم موجودين على الساحة. كي نحكيو على الهرموني فما ديزاكور معينين خدمت على الحاجة هذية باش تكون موجودة برشا اليوم.
2: برشا بالحق. بالأخص الهرموني تو أنت قلت هالكلمة. الهرموني هي أهم حاجة بالنسبة لي أنا. مثلا النقطة اللي خذيت خلي يقولوا وشيهم سميرة هي اللي نعرف نعزف بيانو هكا.
0: هي سميرة اللي هي زوجتك نجولة تحية.
2: نجولة تحية
0: قاعدة بحضينا هنا في استوديو رفيقة الدرب تنحكيوا عليها شوية خير كمال اللي شفاك.
2: نسمع فيها تغني زن في خلي يقولوا وشيهم. قلت لها عاود لي وبديت نحط في ليزاكو ولقيتها اللي هي بالحق غناء خاطر ما فيهاش رباعيه يعني.

0: تنسجم مع الليزارموني الديزارموني معناتها واضحين لوجيك فلويد ماشين وقتها قلنا طاوة هذية تكون معناتها حلوة إذا كان أون لارانج
1: دونك تخلقت حاجة اسمها لارمونيزاسيون سوفيستيكي هكا هذا هو التيرم كان نجم
0: قد ما تكون سوفيستيكي قد ما تكون خير
1: وعملت عدد من الألبومات فوزي شكيلي وكل مرة تسأل على غرامك بالجاز ولا بالموزيكا تقول حكاية سحرية ما نجمش نصفها ما نجمش نقدمها أما كان نرجع بيك لعمر 10 سنين ونرجع بيك كيفاش الطفل الصغير اللي في قليبيا صنع جيتار وهو اللي كان والدك غرمك يمكن بالعود حبك تعمل الانسترومون بتاع العود كيفاش كان الديكليك علاش مشيت للجيتار
0: المعلومات هذا من كل
1: ونحضروا دروسنا قروا نجيبوا فوزي شكيلي
0: صحيح برافو بالضبط هكايا بالضبط اما والدي الله يرحمه معناتها كان تعليم هو دونك بالنسبه لي الموسيقى بالاخص الموسيقى الغربيه معناتها اللي انا كنت مغروم بها دونك كانت حاجه ايه ومش ايه معناتها ايه ولا إيه ولا خاطر هو سي ليكول أكاديميك معناتها
1: ورجل تعليم
0: رجل تعليم متفق التعليم ولا عاد وقت اللي نهار في قاعدة هكا سمعوني نعزف على الجيتار اللي كنت تحكي عليها عزفت لهم أنت عمري متاع أم كلثوم قالوا له شري له عود قلت له بابا ما نحبش عود أنا نحب جيتار
1: اوكي
0: ولا هذاك هكا بديت الحكايه الكل معناتها وخذيت شريت جيتار من قليبي غادي مغا واحد بحار مره متعدي هكا نسمع في ديزاكور مشيت نجري هكا وهذاك باع لي جيتار وقتها نقصه وتر ما نعرفش كان عندك المعلومه هذه ولا لا
1: ايوه كمان لوتر
0: نقص المي غراف هذاك
1: داكو
0: و كان ياسر نسم ليه طيب الرجل هذاك قال لي كم بروبليم ما وقتها ما عنديش برشا فلوس دونك
1: قداش خديت هالجيتار
0: 12 دينار
1: 12 دينار صنعت مسيرة مبدع قاعد بحذينا اليوم هنا في استوديو موزيكا فيم وسي فوزي من وقتها ما فارقكش حب الموزيكا الغرام تاع الموزيكا ما نعرفش أنا في المسيرة هذه كل تعديت بأوقات قلت فوزي فاش قاعد تعمل ماهيش سنيتك
0: طبعا ما تفهم برشا وقت معناتها دي مومون هكا صعاب شويه بالاخص معناتها بالنسبه للولد والوالده زادا يرحمهم الزوج
1: يرحم.
0: بالنسبه ليهم باك اقبل كل شيء لو باك ومن بعد تصرف بون خذيت الباك وكنت مغروم باللغه الانجليزيه على خاطر نحب لا بوب انجليزه ليبوك وقتها ومشيت لانجليتيرا باش نعزف هذاك ان جروب قعدت عامين في انجليتيرا دونك من غادي اكتشفت الجاز فوالا نعرفش هذا يجاوب على سؤالك ولا
1: ايه اما نقصد سي فوزي كونه في السنين هذه الكل بقيت تعيش من الموسيقى بقيت تحب الموسيقى ما عرفش فما برشا فنانين بعد ما يقدم مسيره مهمه في مختلف الانماط الموسيقيه يقول كونه كنت نجم نختار ثنيه اخرى مثلا بالنسبه ليك جاتك الفكره هذه في المسيره هذه
0: انا كنت نجم اكون استاذ لغه انجليزيه معناتها ما كملتش لي سيرتيفيكانت اما مشيت لانجلترا قلت بالك نجم نقرا زاد نكمل اذا كان ما مشيتش الموسيقى ولكن الموسيقى كانت قويه برشا الغرام زاد كبر في انجلترا وسمعت سي بيان سامبل، نعرفش كان عندك معلومة هذه. وقت في البلاصة اللي كنت نعزف فيها تمشي across the road، مشيرة الأخرى متاع الكياس، تلقى نوتر كلوب، وشكون يلعب فيه كلوب هذاك؟ كوين، فريدي ميركوري، وما أدرك. إذن في البوز وقتها، في البوز عمري وقتها 23 عام، هبلة هبلة ما كانوش معروفين. فريدي ميركوري تعدى هاي لوف، قولوا هكا هما هاي لوف. بالنسبة لي شنية هاي لوف ستي جوست ان سيني كدا افكتو متاع موسيقي مع موسيقي مع احترام.
1: ومن بعد سي فوزي يمكن طلعت مع عازفين من العالم الكل هنا في ديسان، سواء في تونس والا في العالم. بارتاجيت معاهم السين، وخليني نقول حاجه اللي هي المحبه نتاع الموسيقى هذه بارتاجيتها مع برشا من الجيل الموسيقيين التوانسه اللي توا قاعدين يبدعوا في العالم الكل. حط لي الكاسك هذاك سي فوزي، خاطر فما شكون اليوم حاب يقول لك ان ميساج، حاب يقول لك ميرسي، وهاك الاكران باش تشوف معايا شكون. يلا
2: سلام سي فوزي، ça fait très longtemps que je t'ai pas vu et on n'a pas parlé, mais tu me manques beaucoup. Maintenant, quand on fait les premières séances, c'était quelque chose pour moi. On a parlé de musique, ma Sif Fawzi, ma Omar Jouer, ma Jumeat Jazz Club de Tunis. Mais Sif Fawzi, on fait les premières séances, ou le standard, on a parlé de ma Sif Fawzi, c'est My Shining Hour, où j'avais aucune notion de ni les accords de jazz, mais il avait vraiment la pédagogie parfaite. Je suis en train de me faire un peu de temps. Donc merci énormément, c'est très généreux de ta part.
3: Bonsoir Fawzi, c'est Hedi Fahm. J'ai envie de te dire que je suis très heureux de te passer. C'est une très bonne occasion. Je te dis que je ne suis pas en train des cours de guitare, mais par contre, j'ai envie de te faire beaucoup de choses pendant toutes ces années. On a joué ensemble. Je te dis que j'ai envie de te faire l'amour de la chanson, l'amour des belles mélodies. Je te dis que j'ai m'impressionne, qui m'inspire toujours chez Fawzi Shkili ou le boss, comme on aime les musiciens de Samyuk. Votre amour intarissable pour la musique, votre curiosité continue. Il est toujours en train d'apprendre de nouvelles chansons. Donc voilà, avant tout, je voulais à travers ce message exprimer ma gratitude. Qui compte un jeune lycéen, fi Gibbs, nous allons parler de guitare. On est sur Fawzi Shkili sur RTCI, and Madame Hendshaus. J'avais décidé que je voulais être musicien professionnel et que j'allais suivre ce modèle qui m'inspire, qui m'a toujours inspiré. Donc merci beaucoup Fawzi pour tout ce que vous avez donné et pour tout ce que vous donnez encore pour la musique.
4: Si Fawzi هو مدرسة كان لينا نحن الكل، تربينا الكل على يدي أجيال وأجيال، وكان من الأساتذة القليل اللي بالحق يعطي برشا موسيقيا، وأنا فرحانة برشا وفخورة زيدا اللي كان يوم من الأيام أستاذي والتوا مازال بطبيعة أستاذي. مسيو فوزي شكيلي بالحق هو اللي غرمني بالجاز وبالامبروفيزاسيون، وحتى من لي فواياج بتاعي الوانين كانوا بفضل سي فوزي. دونك ميرسي بور تو، وربي فضلك.
5: مع السلامة سي فوزي، مهدي عزيز معكم. مي حتى قبل ما ناخد الكور سيتي مون برومي كونتاكت avec la musique de jazz en général, ou surtout la musique de jazz في تونس. نذكر كنت نمشي début des années 90 كان يلعب في المشتل، نذكر assez régulièrement. نبي يبدا فمي محلول مني فاهم حتى شيء، انا حلي عيني على برشا حاجات. j'ai pris mon courage à demain مشيت حكيت معاه، بديت j'ai pris des quelques cours avec lui، حتني عفني. mais inshallah Fawzi j'espère que tu vas bien، inshallah on نشوفوا بعضنا bientôt.
1: واجدي رياحي، هدي فاهم، نسرين جابر، مهدي عزيز، هذوما شويه ونتصور الليسته والقائمه طويله سي فوزي.
0: والله سما بوكوتو معناتها تحسيت برشا هذيك الساعه من السيكونس. انت مره الاخرى بكيتني باش تزيد بكيتني.
1: ما نحبش نبكيك انا سي فوزي.
0: بكل نحبهم الكل ويعطيهم الصحه. ايزون في اون كارير دونك معناتها ils ont du talent. كلهم تبارك الله عليهم عندهم موهبة و وكلهم وجدي هادي نسرين فورميدابل كانوا يجيو ديال لاتولي دو جاز اللي كنت
1: نهار سبت
0: صباح. انت ما جيتش حتى مره؟
1: انا ما جيتش الحقيقه، كنت نقعد برا هكا. دونك 30 سنه لاتولي هذايا وتصنعت فيه برشا موسيقى وبرشا محبه. وحكيت انت قبيله قلت لي باكيتك المره الاخرى، هو مش باكيتك انت كنت ايمو، خاطر حكينا سدا على ولادك الزوز اللي كانوا معاك شخصين اللي هما مهدي شكيلي وسلمان، نوجه لهم تحيه، بارتاجيو معاك السين. قلت لي حبيتهم يكونوا في الموسيقى، حبيت يبقاو في الموسيقى رغم اللي سلمى بسيكولوج ومهدي سدا خذيت ثنية اخرى بعيد على الموسيقى.
0: اكزاكتومون معناتها نتصور انا فماش والد ولا والده ما يحبوش ولدهم، بالاخص تو في عصرنا انا نقري شويه ونشوف معناتها ليموسيون تاع لي بارون معناتها مع صغارهم يحبوهم يتعلموا الا حاجه خارقه العاده. معناتها نفس الشيء بالنسبه لي انا، ولو انا معناتها في الميدان نحب سلمى ومهدي يكونوا معايا، اولا باسكو نحسك لا سينسيريتي نتاع العائله، وثانيا خاطر نحبهم زاد يكونوا بالحق معايا كوا في سي ان كومبا لا ميوزيك او فون معناتها في اخر المطاف معناتها فما تضحيه وفما زادة حاجات حلوة معناتها لذا أكوتي حاجات حلوين واحد يعيشهم، نسافرون بعضنا دافواغ سيز أنفون افيك معناتها حاجة خارقة.
1: وبطبيعة مدام سميرة ديما معاك رفيقة الدرب، أنا خسرت على نهايرين بركة شفتها ما فرقتكش اليوم زادة معنا هنا في مزيك.
0: ديما ديما ديما
1: دونك لامور زادة عاون برشا في كارير سي فوزي.
0: وي لامور معناتها فما نشوف انا تو ميم دون الموسيقيين الاخرين الكبار فما زوز انواع، فما سكون ابل فاميلي مان اللي انا منهم وفما اللي ديما اون ذا رود ديما مسافرين، انا مانيش منهم بالكل. انا فاميلي مان حب الاستقرار ولكن حب الموسيقى اي دونك سي
1: كومبا. قلت انت الكلمه قبيله
0: اي سي حاجتين صعاب باش يتقابلوا معناتها، يا اما تكون مستقر مع عائلتك وصغارك يعملوا لي زيتود عاديين كل شيء، والا تكون اون ذا رود نهار كله انت من طياره لطياره من قاره لقاره. صعيبة ذاك صعيبة.
1: وجاتك الفرص فوزي واخترت العائلة؟
0: وي جاتني الفرص جاتني الفرص. آخر فرصة وقت اللي كنت مثلا في انجلترا اونيتي سو كونترا معناتها نتاع عمل في اونور دو لانجلتير، ولا تورنور السيد اللي لاهي بينا معناتها بالفرقة قال لنا راهو بعد ما تكملوا الكونترا هذا 6 اشهر عندكم كونترا في اوسلو. انا قلت لهم تفضلوا مشيوا على روحكم انا مروح لتونس. ما عادش النجم البرد ومن الفاق الدنيا ديما ظلمه نو ما ساعدنيش.
1: رجعت للدار للعائلة هكا للموسيقى بعد السنين هذه الكل ترى كونه فوزي شكيلي خذال يستحقوه من تونس ساتيسفي بالغراتيتود الموجودة خذيت ما تستحق.
0: أنا عندي برشا محبة نحسها من لبير للطلبة لزامي ميوزيسيان وذاك ديجا يغذيني برشا وانا ما نطلبش برشا الحقيقه نكتفي الموديل جازمان ديما في الخطام نتاعهم وراهم نحبنا مثلا كيف تاخو لي بلو غران ميوزيسيان مثلا لي جيتاريست اللي نحبهم اللي انا ديما حتى لتو نسمعهم و امبرسيوني بيهم. تلقاهم دي جون سامبل يكتفيوا باللي عندهم, ما عندهمش طلبات كبيره برشا. اي دونك مش نحكي حتى فينونسيرمون, نحكي حتى من ناحيه ال ريكونيسونس معناتها.
1: ممكن حتى الشهره, خاطرك كانه تهرب من الضوء, ما تحبش الضوء برشا.
0: هذيك طبيعه ما فيها من ما لكن نشوف خويا اون سي دون لا فامي اون اي هكايا ديسكري و
1: كان مزال.
0: بالعكس انا سامحني, الموسيقى هي عاونتني برشا باش نولي بلوس سوسيابل هكا شويه.
1: هو سوسيابل, اما نحكي على الشهره, خاطر فما برشا ناس. سمعت منذر فلاح يحكي في انكدوت, نوجالو تحيه زاد ميزيسيان, يقول كونه فما شكون جاي بعد سبيكتاكل سلم على فوزي شكيلي وقتلك فرحانه برشا كونه قابلت اليوم جازمان وسمعت الموسيقى, فما برشا نحبوا برشا فوزي شكيلي, قالها روينا فوزي شكيلي. دونك فما كونه الناس ما تعقلش فوزي شكيلي, تعرف الالبومات تسمع الموسيقى, ميكي راوه في الشارع ما يعرفوش فوزي شكيلي برشا ناس. كما يمكن عبرت انت قلت نخبة تبقى اللي تعرف الجاز ولا اللي عندها علاقة بتاريخ الجاز في تونس.
0: ايه هذا هو, معناتها ما فماش النجومية تاع اللي نعرفوها عند الفنانين شي لي ميوزيسيان دو جاز, ما كانش تو ولات هكا. ما قبل وقت اللي بديت انا وبديت نتغرم بالجاز notamment en Angleterre, بعد que j'y tourne, ما كانش فما كل نجومية وكل الستار سيستم هذاك اللي انا فماش تخدم الموسيقى متاعك وتعزفها بأحسن طريقة, خاطر تطلب برشا خدمة, ما عندكش الوقت باش دونك فوالا هذا هو معناتها. الموسيقى هذه تطلب برشا عمل, برشا معناتها واحد ما يلقاش الوقت باش لي بايات سي با بور نو, معناتها بور لي ميوزيسيان دو جاز.
1: اما كمان ستار فوزي شكيلي في الدومين هذايا في الجاز, قدمت برشا للساحه هذه. كان نقولك حلمه الطفل الصغير اللي كانت في وسطك تحقت, خلطت عملت شنو طمحت له في المنظر هذا؟
0: والله يتحقق معناتها باش واحد يكون صريح بالحق. برشا مرات نقول انا سعيد برشا بمحبه الناس ديجا, وبالنسبه ل لافي دو تو لي جور العائله و سبع الحمد لله
1: الحمد لله. ما زالت فما حاجة في الموسيقى تحب تحققها, فما سين تحب تكون موجود عليها؟
0: والله فما حاجة اللي تأسفني شوية أنا معناتها لمحالة تقوش علي لعمر حاجز معناتها بالنسبة للفنان, معناتها ديفوا تمشي هكا سخيلو كزغر سي فوزي شنو أصغر معناتها مدام واحد مازال يمشي على ساقيه ويعزف ليزارتيكولاسيون لاباس, ما نفهمش علاش العمر يكون حاجز معنا. سوني رولينز نعرفش ايش و 90 سنه ومازال يعزف توفى
1: وفوزي شكي اللي ربي طول في عمرك ساعه ومازال يعزف ومازال يبدع الامبروفيزاسيون, شفناها في الريم وان شاء الله نشوفوها زيد نهار 6 جويليا في جازا تباركا. دونك
0: جازا تباركا الستريت جاز توجور مع ريفايفل تقاسيم, اي فرحانين برشا زاد كيما في ريم فيستيفال, سيتي فورميدابل, و ان شاء الله الجمهور يكون حاضر.
1: وكارتاج اللي طلعت له في عمر صغير مازلت تحب تكون موجود على السنه هذيك؟
0: السنه هذيك تخوف الحقيقه, ما بصراحه ما. بالنسبه للسبيكتاكل دو جاز انا خير وقتها يمكن انسان
1: بارتاجي ولا
0: بارتاجي وي علاش لا بارتاجي جميل البارتاج أما بالأخص مش تياتر كبير كما كارتاج. عملت كارتاج أنا وجبت جبنا برشا وقت اللي كنا مع كارتاجو 12,000 بالضبط ما عنديش
1: الشيفر
0: ما كحلة ما نحكي لكش حتى تخاك وقتها عن الصغار ستي كيك شوز وكارتاجو وقتها أول عرض ظهور مع جمهوري وقتها
1: إن شاء الله تتعاود سي فوزي تستحق أكبر المسارح في تونس والعالم. نشكرك برشا نورتنا على موزيك فام.
0: بارك الله فيك. نشكرك برشا زادة على الاحترافية تري بون بروفيسيونيل.
1: شكرا لك فوزي شكيلي نورتنا. فوزي شكيلي هو تقاسيم أنفاس يشهم وغيرهم من الإبداعات يستحق التكريمات يستحق مختلف المسارح في تونس والعالم كما قلنا رغم أنه نعرف ما يحبش يحكي على روحه برشا ولكن يستحق أنه يكون موجود أكثر وأكثر. كان ضيفنا في الانترفيو فوزي شكيلي. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك شوية خير تلقاو على يوتيوب مزيكا فما الانترفيو كلتور بلوس كوشور مزينة جمعة مثمانية لتسعان تعليل مثلا مكملين معاكم في كولتور بلوس على مزيكا فام شوية آخر يكون الموعد مع لو فلاش باك. نحكي على المخرج الطيب لوحيشي ابن الواحة اللي هز تونس للعالم ومنش باش نبعدوا برشا على العالم هذايا. نخليكم مع فوزي شكيلي غيفت وزيز رجعينا

0: فوزي شكيلي وصلنا حتى 48 دقيقة. انتم معنا في كل جوخبلوز على موزيك FM. تو تسويتو قاعدة النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك في فلاش باك اليوم ما نحكيوش على مخرج عادي، نحكيو على رجل كان يصنع الذكرى بالصورة ويحول وجع الأرض وحكاية الناس إلى أفلام تعيش أكثر من أصحابها. الطيب لوحيشي واحد من أكبر الأسماء اللي تعدت على السينما التونسية.
1: طيب سي ريالمون لو سيمبول دو كوراج، سي اوسي لارتيست، سي اوسي سيلوي كون بو با نو با ايمي. ميرسي.
0: هذا كان نجيب عياد من تكريم الطيب لوحيشي في 2018 نهار 16 جوان عام 1948 في مارث، المدينة المعلقة بين الواحة والصحراء. تولد طفل صغير ما كانش يعرف حد وقتها أنه باش يخرج من الأزقة الهادئة للجنوب التونسي ويخلي اسم تونس يتسمع في أكبر المهرجانات العالمية. كبر الطيب لوحيشي بين نخيل الواحات، ريحة الأرض السخونة، وكان يشوف المشاهد اليومية حكايات تستحق أن تروى. من حبه للصورة شاد الرحال لباريس ونقرأ سينما وتخرج من معهدها، لكن رغم سنوات الغربة والدراسة عمره الجنوب ما فارقه وعمرها الصحراء ما خرجت من عدسة الكاميرا متاعه.
2: لم يقع تغيير في علاقتي بالسينما وبفضاء السينما وبكيفية يعني أو ببحثي المتواصل على نمط جديد من السرد وأيضا مطابق للمواضيع والطبع. وأنا لا أحب الروتينية ولا أحب أن نواصل في تقديم أفلامنا يعني كوميديا صغيرة ويقول لك عاجبة المتفرج والجمهور عايز كده، يعني لازم أن نفكر ولو على حساب إنتاجنا يعني وعلاقتنا بالجمهور حاليا أو وقتيا أن نقدم نمط جديد.
0: رجع لتونس وهو يحمل مشروع عمر كامل، صناعة سينما تونسية مختلفة، سينما تتكلم بلهجة الأرض وتتنفس من روح الناس البسطاء. في 1972 يجي أول اعتراف كبير بالنسبة ليه، فيلم قريتي قرية بين القرى، يتحصل على التانيث الذهبي في أيام قرطاج السينمائية. كان الفيلم أكثر من تتويج، كان إعلان رسمي على ولادة مخرج استثنائي.
3: % des terres sont irriguées. 98 ne le sont pas, mais auraient pu l'être. Trois puits artésiens alimentent toute la région. Le problème de l'eau se pose, mais il n'est pas le seul. Il y avait la colonisation, il y a le sous-développement. L'exode, et à présent l'immigration, défavorise le développement agricole.
0: من الفيلم آخر كان الطيب لوحيشي يبني عالم الخاص، مجنون ليلى، عرس القمر، أهل الشرارة، طفل الشمس، رقصة الريح، حمس الماء. أعمال ما كانتش فقط أفلام، كانت أسأل على الإنسان، على الحب، على الحرية وعلى العلاقة المعقدة بين الحلم والواقع. إفريقيا كانت ساكنة فيه كيف ما تسكنوا تونس. مشى للسنغال، صور غوري، جزيرة الجد، الفيلم اللي نال به جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الجزائر عام 1987، وزاد الرصيد جوائز من ميلانو، باريس، موريال، أمستردام، جوهانسبورغ وغيرها من المدن، باش يأكد أن السينما التونسية قادرة تكون حاضرة في العالم الكل. لكن الحياة كانت تخبي له امتحان صعيب. 2006 يتعرض الحادث مرور خطير في أبو ظبي مع زوجته، حادث خلف له إعاقة جسدية كان قادر يكسر أحلام أي إنسان. ولكن الطيب لوحيشي ما كانش من الناس اللي تستسلم وتسلم. رغم الألم، المعاناة، رغم السنوات الثقيلة، بقى متشبث ومكبش في الحياة والفن. كان يردد ديما جملة تلخص يمكن شخصيته كاملة: لا شيء ينتهي بالنسبة لي، سأواصل الحلم. هكا قال ثلاثة كلمات فقط كانت بالنسبة لي فلسفة حياة كاملة. فاعتراف بمسيرة امتدت العقود تم تكريمه في أيام قرطاج السينمائية في 2012 في مهرجان الإسكندرية في 2014 تقديرا للرجل صنع صورة مختلفة لتونس وقدم لها سينما عندها هوية خاصة. في 21 فيفري 2018 أصدر الستار على آخر فصول الحكاية، رحل الطيب لوحيشي في عمر 70 سنة. لكن المبدعين الكبار ما يمشيوش وما يرحلوش، يبقى طيب لوحيشي حاضر في كل لقطة صورها، في كل شخصية خلقها، في كل مشهد خلت وين سيشوف رويحهم على الشاشة الكبرى. يبقى ابن مارث اللي هز الجنوب للعالم وحمل تونس للمهرجانات الدولية وحمل الحلم حتى في أصعب لحظات الوجع. رحل الجسد أما الصورة ما زالت حية، رحل الرجل لما الحكاية ما زالت تتعود، وربما هذا هو الانتصار الحقيقي للفنان، أنه يموت الإنسان وتبقى روحه تضوي الشاشة إلى الأبد.
4: Le flashback. Culture Plus. Couture Mézine et Joie. Mézine et Saint-Alil.
0: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزيك فم. شوية آخر بوكس أوفيس كالعادة واثق يعطينا فكرة عليه. أكثر 3 أفلام دخلوا لهم التوينسة سولون باتي في الأسبوع هذا. مش خليكم كملوا مع الموزيكا السحرة. شاب خالد، شاب خالد من بين نجوم الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، أكيد يجي برشا جديد باش يجينا. ما نعرفش شنو الفورماسيون ميوزيكال خلو ضل فيكم بها حاضر في قرطاج، نستناو عرض أكيد باش يكون ضخم في مهرجان قرطاج. نكملوا مع الموسيقى ونرجعوا في بوكس أوفيس.

0: شاب خالدي وصلنا حتى 58 دقيقة. أنتم معنا في كولتر بلوس على موزيك فام. توتشيت نخليكم وقايد بوكس أوفيس مع الوثاق.
1: بوكس أوفيس، مرحبا بكم مستمعينا. هذه بوكس أوفيس، فقرة السينما الأسبوعية في كولتر بلوس. اليوم نحكيكم على فيلم سينمائي مميز برشا، قريبا باش يكون في قاعات السينما التونسية. فيلم استثنائي صعيب يختلفوا اثنين حول جودته الفنية وقصته القوية. يكفي أن نقولكم هو الفيلم المتوج بالتانيث الذهبي في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية عن قسم السينما الروائية. فيلم القصص مش مجرد عمل سينمائي يعيد سرد التاريخ متاع مصر خلال عقود مضطربة، لا، هو محاولة جريئة لصياغة ذاكرة وطن من زاوية ما ترويتش برشا، زاوية المواطن العادي اللي يعيش العواصف الكبرى من غير ما يكون حاضر نهار في كتاب التاريخ. القصص هو عمل سينمائي روائي طويل من إخراج أبو بكر الشوقي، هو امتداد لتجربة تميل إلى السينما الإنسانية ذات النفس الطويل والاهتمام بالتفاصيل اليومية.
2: شلني وانت كمان
1: حتشلني. 120 دقيقة هي مدة الفيلم، مدة تسمح ببناء زمني واسع يمتد عبر عدة قرون من ستينات القرن الماضي وحتى الثمانينات من غير ما يفقد الفيلم إيقاعه الداخلي أو تحوله الدرامي المتدرج.
3: كنت بدور على حد أعمل معاه مراسلات وبعت عنوان المجلة الأجنبية، ما افتكرتش إن حد هيرد عليا.
4: يا ما أنا شايف إن البنت ممكن تطلع جاسوسة.
5: أنا ما بقتش قادرة،
2: أنا حاسة
5: إن أنا مخلفة
2: 4 عيال. شرف
1: في هالفيلم المشهد ما يتصدروش زعيم أو حدث سياسي منفصل، بل تتحول أسرة مصرية بسيطة إلى مرآة كاملة البلد يتغير تحت الأقدام. الأب راغب والأم فيروز والأبناء ما هم شخصيات درامية فقط، لكن طبقات شعورية تعكس الخوف، الطموح، الانكسار، محاولات النجاة وسط تحولات ما ترحمش.
6: حرية.
7: Dear Ahmed, I was so happy to receive a response.
1: الفيلم يمتد من ستينات القرن الماضي إلى الثمانينات، لكن الزمن فيه مش مجرد تسلسل تاريخي كما قلت لكم، بل موجة ضغط مستمرة على الإنسان. هزيمة 1967، تحولات السبعينات، انفلاتات الواقع، ثم تغيرات السلطة والفساد طبعا، كلها ما تتقدمش كخطاب سياسي مباشر، بل صدى يومي في دار واحدة، في رغيف خبز، في فرصة عمل ضايعة، في حلمة موسيقية ترفض إنها تموت.
8: حابة في النمسا.
9: الحياة كلها حرب في حرب، نفسي مرة في حياتي ألعب في الكسبان.
10: أنا راجع مصر ماشي؟
1: أحد أهم الرهانات في هالعمل إنه ما يسقطش في فخ التفسير أو الوعظ. التاريخ لهنا لا يشرح بل يعاش. السياسة لا تلقى على المشاهد بل تتسرب إلى تفاصيل الحياة. في خوف الأب من كلمة يقولها على شاشة التلفزة، في رحلة الابن بين الحب والهجرة والعودة، وفي انهيار الفرص أمام من لا يملك الواسطة.
11: افتكريني.
10: لا لا راجع مصر.
11: أصلي مسافر. مش عايزة تقولي حاجة قبل ما امشي.
1: واللي يمنح هالفيلم خصوصيته الأعمق هو تحويله العناصر تبدو هامشية كما الموسيقى وكرة القدم والعلاقات اليومية إلى لغة ثانية للتاريخ. البيانو هنا مش مجرد آلة موسيقية، بل شكل من أشكال المقاومة، تشجيع الزمالك، مش تفسير رياضي بل مقياس جماعي للأمل والانكسار. كأنه الانتصار في الملعب يعاد الانتصار مؤجل في الحياة. سينمائيا العمل ينجح في المزج بين الواقع والوجداني، بين التوثيق والأحساس، من غير ما يفقد إنسانيته في زحام السياسة. الشخصيات لا تستخدم كرموز، لكنها تبقى باش تتنفس، باش تتعثر وتقاوم بطريقتها الخاصة. وهكا تبدو مصر كلها كأنها تتشاف من نافذة بيت واحد.
12: الشركة اللي بتعيط

0: في النهاية القصص مش فيلم عن الماضي بقدر ما هو فيلم عن أثر الماضي في الحاضر، عن بلد لم يكتب تاريخه فقط بالقرارات الكبرى لكن بالهزائم الصغيرة والأحلام المؤجلة والإصرار اليومي على الاستمرار. وهذاك علاش الفيلم يخلي المشاهد أمام إحساس بسيط لكنه ثقيل، إنه التاريخ الحقيقي ربما كان دائما يعيش في المنازل، في البيوت، في ديارنا، مش في العناوين الكبرى. وهكا القصص فيلم أبو بكر الشوقي ما يكتفيش بكونه فيلم عن مصر عبر عقودها المضطربة، لكن يقدم نفسه كسيرة سينمائية ممتدة لزمن اجتماعي كامل. هالسيرة تروى من داخل البيت ومن خلال تفاصيل الحياة اليومية، لا من فوق منصة التاريخ الرسمي. القصص بشرقها في قاعات السينما التونسية. نفكركم أنه هو الفيلم الروائي المتوج بالتانيث الذهبي لأيام قرطاج السينمائية في نسخة 2025. للأسف في لحظة إعلان النتائج المخرج أبو بكر شوقي ما كانش موجود في تونس لتسلم الجائزة. هكا بوكس أوفيس توصل نهايتها. احنا نتقابلوا الأسبوع المقبل في نفس الموعد في كولتور بلوس.
1: بوكس أوفيس وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. نتقابلوا غدوة في موعد جديد من رونديفو 100% كولتوريل. شكرا لكل الفريق، شكرا الوثاق طارق وخالد كانوا معنا في الإخراج. وشوي آخر موعد الأخبار مع خولة الكعبي. بعد يجيكم يسري جديدي في بنت لفهم. باباي تصبح على خير.

0: موزيك FM الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تعلن الأعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك إثر تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات القصرين وسليان والكف. وسيرتكز التدخل الميداني على تنفيذ حملة مكثفة للتلقيح والتقصي الوبائي وإحكام الطوق الصحي حول البؤرة المكتشفة، مع تعبئة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة بهدف تعزيز المناعة الحيوانية والحد من مخاطر انتشار العدوى وحماية الصحة العامة وفق البلاغ. أعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمرسى يحتفظون بقائم بشؤون أحد المساجد بالمنطقة، وذلك بإذن من النيابة العمومية للاشتباه في تورطه في قضية تحرش جنسي بطفل. ومصدر أمني يفيد لموزايك بأن والد طفل يبلغ من العمر 10 سنوات تقدم بشكاية لدى الوحدات الأمنية، ذكر فيها أن ابنه اعتاد التردد على المسجد لأداء الصلاة قبل أن يلاحظ رفضه المفاجئ لمواصلة ارتياده، وباستفساره عن الأسباب صرح بأنه تعرض لتحرش جنسي من قبل القائم على شؤون المسجد وهو رجل يبلغ من العمر 75 عاما. وبعد مباشرة الأبحاث وسماع مختلف الأطراف تم إيقاف المشتبه به وإحالته على أنظار النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات القضية. دوليا، مسؤول إيراني يقول إن السلطات تدرس مقترحا لإقامة مراسم جنازة في العراق لآية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الذي قتل في مطلع شهر فيفري في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، وذلك قبل دفنه في إيران. السلطات الأمريكية تكشف عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تلتزم بموجبها طهران بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة مقابل رفع العقوبات عنها. ووكالة الأنباء الإيرانية تؤكد أن الاتفاق ستلتزم بموجبه أمريكا بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفان. الأولى في تونس.

0: guys.
1: Mosaic FM, الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على Mosaic FM. Mosaic FM. Non-stop music. بنت الفم. بنت الفم. يسري جديدي.
2: التسعة وخمسة دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم هذه بنت فام كالعادة معاكم انت وحتى نص الليل نوانسوكم كود لابونيمور احسن موزيكا اكهو عاد مع اسمعني ما عاد مازال فيها الجمعة اليوم انها الاربعة دونك مش مازال جودي فوندردي ونكملوا الجمعة نكملوا الخدمة على قريب.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف
2: عليه عليه توانا السيد المخرج قلت ما عاد ما مازال تقول يا لطيف
3: عليه خلاق ودايرة
2: حول القوة إلا بالله لا ميساج جاونا بيه توت فاسون أنا نعطيكم حاجة تفرح سيونسونيك على قريب أي مزالت جمعة ونهارين كيكا بون أكثر شوية الحقيقة من جمعة ونهارين ولكن ما عادنا مزال أكا وشطرنا
4: جوان
2: صحيت الفرحة جيم بعد مع سيونسونيك أكيد نقص علينا شوية الخدمة ولكن أكيد المهم أنه طريق السلام عليكم سيسروحكم في الكياس واحدة واحدة أنا معاكم نحن نونسوكم بالموزيكا لابونيمور وبعد شوية داير فيه هوت سيليكشن باش نسمعوا موسيقى نتاع ان جروب الحقيقة عرفناه في غنية أفريكا كاو كي نقولوا اسم الجروب هذا نقولوا أفريكا ولكن ان جروب اللي كان له أثر كبير في موندو الروك نحكيو على لو جروب دو روك أمريكان توتو بعد فيه هوت سيليكشن نسمعوا الموسيقى اللي قليل وين تسمعوها نسمعوا زادا دي فيرسيون لايف نتاع الموسيقى نتاع توتو بعد شوية فيه هوت سيليكشن اوكي كمال هو عندنا زادا الموسيقى ترابيات الجولدن ميوزيك والأحسن الغنيات اللي تعرفوهم وديجا تسمعوهم وفما زادا جديد اللي ديما تسمعوا فيه بنت لفام هذا اللي استنسنا به كيما كل ليلة
5: في كل شيء اللهم صلي على النبي
2: انت قاعد توا تشجع في مستمعينا سيد الحكم على خاطر الكنيوتا اللي عندنا الليله كنيوتا كبيره ياسر كنيوتا ولا في الاحلام وكنيوتا تنجم تبدل برشا معطيات على 71
6: ان شاء الله بشفاء ولا هنا
2: ان شاء الله بشفاء اكيد ان شاء الله الربح يكون ليكم انتم بعد شويه كي تكلمونا على 71 113 ألف من توا كلمونا على 71 113 ألف تلقاو شاكر في استقبال تليفوناتكم تدخلوا معنا في القرعه باش من بعد شويه تربحوا معنا برشا فلوس
7: انت زاد تحب تربحه

0: 3100 دينار اليوم في بنت لفام على 71 113 ألف. برشا كاش يستنى فيكم، برشا فلوس، وفرصكم تكبر من الحقيقة، من مسابقة المسابقة.
1: الله نصلي على النبي، الله نصلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: في برشا برشا فلوس الحقيقة، وعندكم زوز فرص الليلة باش تربحوا الكاش، زوز ملايين و700 في ديوي نينا. التحدي 2700 دينار، 60 ثانية تربحكم زوز ملايين و700 كي تركزوا بالكدا.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا
0: اخي؟ كيكا هو ماله، كانيوتا كبيرة وتحدي كبير، سورتو الحقيقة لازم زوز ملايين و700 غلطة ليه، صفر أغلاط. دي حتى انذارات ما نحبوش، نحبوا شكون منكم انتوما اي نعرف تسمعوا فيا مليح مليح توا، كل ليلة تبداو تترينيو على نيوي نينو، كل ليلة تحبوا تكلمونا وتدخلوا في القرعة.
3: غاربي سكيبي سكيبي مزيان، برافو عليك سكيبي.
0: اللي نحكي عليهم زياد ما يستحقوش يغارديوس، انت لازم تغاردي وتسكيبي بعد معاهم سيد الحكم. مي هكاك مال هو، على خاطر راهم حاضرين للتحدي، راهم 60 ثانية. دخلني انا اخويا، اش دخلني؟ لا ثم اخويا ثم متبارين يستناو باش انهم يتحداوك يا سيد الحكم، وباش يربحوا الزوز ملايين و700 بعد شويه في نيويني نو. تحدي برشا برشا فلوس يستناو، زاد عندكم فرصه كبيره ومهمه ياسر، اللي هي فوك بلاستيك 400 دينار. بعد ما امبارح كانت زينب ربحت معانا 350 دينار، اشترى الكنيوتا من 700، اليوم نواصلوا عندنا 400 دينار في فوك بلاستيك. زوز متبارين اليوم حاضرين، وزوز متبارين باش يكونوا موجودين معانا باش يربحوا برشا كاش 400 دينار. اي لازم تفيقوا بالكدي على خاطر عندنا ليزانديس. شوف باش نبدا نعطيكم انديس من توا سيدي، باش تكلمونا باش تشاركوا باش تواصلوا، نحكيهم بعد شويه فوتبول كره قدم. اوكي انديس واضح يقرب لكم.
4: سكرني برنامج اكاو.
0: لا بالعكس، باش نبداو توا نحلوا التين، نحن نرجلوا امورنا بعد شويه. 400 دينار في فوك بلاستيك على 71 113 ألف، يستنوا فيكم. اما زيد على مختلف المواعيد اللي ديما موجودين في بنت لفام، نحكيو صحه نفسيه.
5: تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا.
0: فسر لي فسر لي بعد شوية باش نحكيو على حاجة مهمة برشا وقليل انويني تحكي عليها. نحكيو على تأثير بيغماليون. شنو معناها تأثير بيغماليون؟ إبا نحكيو على انه بار اكزامبل اذا كان انسان توقعاتنا منه تكون كبيرة، مثلا عندك شكون معك في الخدمة تقوله بالحق راني ديما نأمن بيك اللي انت باش تكون حاجة كبيرة نهار اخر، حتى زادة مع صغارنا تخدم الحاجة ذي، حتى زادة المعلمين مع تلمذتهم كي يعطيهمك الشحنة الإيجابية، كي يقولولهم راكم ديما باش تكونوا متألقين، ديما باش تكونوا حاجة كبيرة ياسر في الدنيا ذي. إبان الحاجة هذية هل بالحق نجم تأثر إيجابيا على الإنسان وتخليه ناجح أكثر؟ هذا اللي باش نكتشفوه بعد شوية، باش نحكيه في الموضوع مع الأخصائية النفسية فرح عبير مقيس في فسر لي كالعادم على 11 غرباء متاع الليل. أما زاد عنا موعد مهم برشا، انطلقوا هنا نتبعوا، وعندكم بعد شوية متابعة حصرية للورلد كاب.
6: الأمور كانت ماشية، الأمور هانية، الأمور 10 على 10، فريق مسيطر، قالوا مخه داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا.
7: خيبة أمل كبير، والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
8: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك FM.
9: وهدف جميل،
8: كأس العالم فيفا 2026، نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: كأس العالم فيفا 2026 على موزايك FM، التغطية حصرية ومتواصلة، وعنا ليكم الحقيقة برشا ماتشوات. قبيليك فرجنا على ماتش البرتغال والكونغو، واحد الحقيقة باش نقول لك ماتش الحقيقة ما كانش منتظر، كنا نتصوروا الدوميناسيون توتال للبرتغال، ولكن الحقيقة كونغو ديمقراطية شدت بالكدي. الماتش كان مع 6 متاع العشية، وأكيد الأخبار موجودة على السيت متاعنا موزايك FM.net والتغطية الحصرية كيف مع مفادنا أحمد عدالة اللي موجود مع الفريق الوطني التونسي، المنتخب النصور اللي قاعدين يحضروا في رواحهم الماتش، ماتش كبير برشا مع الجابون السبت في الليل، والتغطية حصرية أكيد على موزايك FM. إبان 1-1 قبيليك البرتغال وكونغو ديمقراطية، ولكن توا نتبعوا في ماتش كرواتيا ولونجلتير. البونت توا ماركي هاري كين عن طريق بينتي. جوستومون الماتش توا في كفة معينة، كفة ماشية لونجلتير 1-0 كونتر كرواتيا دقيقة 12. نتبعوا الحقيقة البينتي، راي هذه تلعبت المرة الثانية على خاطر المرة الأولى تلعبت البينتي وما تماركيتش، ولكن بعد ما رجوع للفار أكيد تعاودت البينتي، وهاري كين كان سجل الهدف الهدف الأول وهدف التقدم بالنسبة للماتش هذية. بو 12 دقيقة نتصور مزيل برشا برشا لعب وبرشا بونتويت يستنيو في الزوز فرق كسوسوا لانجلتير كسوسوا كرواتيا, ونتابعوا لكم أكيد ونعطيكم سكور على موزايك من توال حد وين يوفى الماتش. ومن بعد أكيد في سبور إكسبريس موعد الرياضة مع حيدر الشيرني, تلقاو آخر أخبار المونديال وآخر أخبار الكورة والرياضة في تونس والعالم ديما كالعادة على موزايك فام. أي كالعادة زادة نحن سنسنيكم في بنت فام ونبدأ بأحسن الموزيكا.
4: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
10: على العين والعين حق.
0: حاجة جروفي الحقيقة هالأربعة باش نبدأ بها ان غوميكس لغنية نينا سيمون سي لاين وومن, الغوميكس متاع موتشاك توت سويت على موزايك.

400 دينار لربح في فوك بلاستيك الزوز متبرين. نحكي فوتبول كرة القدم في فوك بلاستيك، لذات نجمو تربحوا 400 دينار بطريقة سهلة برشا. نكملوا مع الموسيقى في سامبلينغ.

الليله باش نرجعوا الالايا ايقونه لارين بي اللي مازالت داير حاضره في الذاكره ونحكيوا على تحفه فنيه عندها جو اورينتال قوي برشا هذه غنيه.

من خرجت عام 2001 من ألبوم ألايا اللي عنده نفس الاسم، مغنية في R&B دانس هول إلكترو بوب، وهي تحكي على ثقة المرأة في نفسها وقوتها. الليركس متاعها قوي والبرودكسيون زادة كانت للعبقري تيمبالاند. ما السر كمان اللي خلى البيت متاعها مميز برشا، فيه جو شرقي داير أوريونتال نعقلو بالكدي، هو أنه مأخوذ من غنية عربية كلاسيكية.

لحني نسمع في غنية More Than A Woman خاصة الريف متاع الآلات الوترية داير والإيقاع اللي يتعاود أصله جاينا من غنية قالولي انسى للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي. الغنية خرجت عام 86 وهي من ألحان الملحن الكبير بليغ حمدي. الغنية تحفة طربية داير كلاسيكية تحكي على النسيان والحب وهي من أشهر أغاني ميادة الحناوي. هنا تيمبالاند كيعاتو معروف باستعماله اللي سامبل داير من الشرق والهند داير في أعماله، لكن هنا خذ لوب إيقاعي ومن الانسترومنتال متاع غنية قالولي انسى سرع فيه شوية دمجه بإيقاع R&B ودرامز قويين وكالعادة باش نسمعوهم مع بعض.

واضح هنا، وهو الحقيقة عبارة على دمج ثقافي كبير برشا يقعد يقوم به تيمبالاند. شو كيفاش داير لحن الشرقي الغنيت قالولي انسى الميدة الحناوي ولا بيت الوحدة من أقوى غنيات الأيقونة ألايا، أيقونة الارن بي اللي مازالت ديما حاضرة في الذاكرة. حكينا على More Than a Woman. Something.

0: سامبلينك
1: على 71,113,000. بعد شوية تربحوا 400 دينار في فوك بلاستيك. زوز متبرين, زوز متبرين اليوم عندهم فرصة باش خوي عندك دراية بعالم الفوتبول, هننتبعوا أكيد في ماتش الكوب دي موند لانجلتير كرواتيا. واحد شيء صالح لانجلتير دقيقة 27, تنعطيكم أكيد سكور وفيوري مزور, لكن 400 دينار يستنوا فيكم. إذا سنوفون ديفا

0: شيرين جديدها تباعا على موزايكا فام بونتو روعة من عند كرواتيا. اي واحد واحد كونتر لانجلتير. هننتبعوا اكيد في الماتش, لكن توت سويت خلينا نمشيوا لعالم الديجيتال. كولتور ديجيتال, كولتور ديجيتال. هيا سيدي, يوما باش نمشيو للمستقبل, باش نحكيو على تكنولوجيا جديدة نجم تخلينا السنين الجاية الكل نستغنيو كليا على التليفونات اللي بينات يدينا. البارح في المهرجان العالمي Augmented World Expo في كاليفورنيا, شركة سناب اللي هي المالكة لتطبيق سناب شات أعلنت على إطلاق نظاراتها الذكية جديدة للواقع المعزز واللي سميتهم سباكس. أمام السعر الحقيقة صدم برشا العباد, مش نقولوا شوية, على خاطر السعر ذي شو قديش 2,195 دولار. زعما شنو يخلي لونيت نظارات معناها يسويو اكثر من 6 ملايين توانسة؟ السر هنا يكمن الكل في طريقة الرؤية والفيزيون متاع CEO متاع الشركة إيفن سبيغل, واللي يقولك انه النظارات الموجودة توا في السوق كيما الميتا متاع ريبان تعطيك احساس اللي فما شاشة تليفون صغيرة ملاصقة في عينيك. في المقابل الخوذات الكبار كيما ابل فيجن برو قوية برشا وثقيلة, نجم تفصلك على العالم الحقيقي وتخليك معزول. نظارات سبيكس جات في الوسط, خفيفة تلبسها نورمال, واهم حاجة انها ما تعرض لكش صور اكهو, اما فيها كاميرات سنسور تحلل البيئة اللي دايرة بيك وتزيد فوقها مجسمات رقمية ثلاثية الأبعاد أو 3D Objects تتفاعل مع الواقع الحقيقي بطريقة سلسة برشا. الشركة بالرغم الأزمات المالية متاحة هنا اللي تعدت بها سورتو طردت 16% من الموظفين متاحة, إلا أنها كبشت في المشروع هذية وصرفت عليه المليارات. النظارات هذية باش تخدم الذكاء الاصطناعي وموديلات كبرى كيما أوبن إي آي وجوجل, والهدف متاحة توا مش أنهم يبيعوا ملايين القطع, أما يحبوا لديفلوبر أو المطورين والفنانين يبدعوا بها. في باريس مثلا عملوا تجربة مع الفنان العالمي جونيور, العباد اللي لبسوا النظارات في المعرض متاعو شافوا ديزانيماسيون, وهنا عرفتك حاجات مزيانة الكلها تبع الشو هنا, وشافوا حتى معناها ممكن دي دانسور ما كانوا ماهوش موجودين دايرين بهم في قاعة العرض وسط برشا ناس حقيقيين. والفنان لخصها بكلمة مزيانة وقال انه الواقع المعزز يخلينا نخرج من وراء الشاشات ونعيش وسط التكنولوجيا. باهي تو المواطن العادي كيفي انا وياك سيدي المواطن, شنية دخلنا في الحكاية ذي؟ شنية باش تبدل في حياتنا العادية؟ شنو باش نراو يتغير بالهالنظارات هذيا اللي تسوى اكثر من 6 ملايين؟ ايبا تخيل روحك تمشي في الشارع مثلا ما عادش تستحق انك تخرج تليفونك من جيبك باش تقرا ميساج ولا تشوف الجي بي اس. النظارات هذيا تظهر لك السهم نتاع الثنية قدام عينيك مثلا ديريكتومون فوق الكيس, ولا مثلا تدخل المكازان بمجرد انك تغزر المنتوج معين يظهروا لك المكونات والاسعار ومقارنة بالبلايص الاخرى باش تعرف اسكو البلاصة اللي قاعد تشري منها اسكو غالية وإلا تمشي لبلاصة أخرى خير لك. حتى مثلا في الخدمة ولا في القراية تنجم تحل دي زيكرون وهميين مثلا, سورتو لك الناس اللي يحبوا يخدموا بكونفيغوراسيون فيها برشا إكرونات في الخدمة. هكا في عظمة تصرف على برشا إكرونات تبدا عندك ديريكتومون تنجم تزيد قد ما تحب إكرونات ما فيها حتى مشكلة, هنا تنجم تصلح كرهبتك ولا طيب وانت تتبع في توتوريال يظهر لك بالخطوة فوق الماكينة اللي قاعد تصلح فيها. التكنولوجيا هذه باش تنحي الحيط الرقمي اللي بيناتنا واللي اسمه شاشة التليفون وتخلي المعلومات مندمجة في وسط حياتنا الطبيعية. بون الحقيقه باش نقول لكم منتج كيما هكا كيما الابل فيجن برو معناه مش توا باش نشريوه, مش توا باش نستعملوه. بون هو يقول لك هنا السي او نتاع سناب, الشركه نتاع سناب اللي تملك سناب شات, يقول لك هذه هي الثوره, هذا هو الجاي, هذا هو باش يعوض التليفون. ولكن الحقيقه 2195 دولار او 6 ملايين توانسه ما نصوروش اباري توا باش نستعملوه. عارف ديما نقعدوا نستناو التكنولوجيا حتى لين ترخص شويه, حتى لين تجي حاجه جديده اخرى اكثر منها باش نجموا نحنا نستهلكوا التكنولوجيا هذية حاجة عادية جدا. ونتصور معظم الناس على خاطر كي انت تقول انه الحاجة ذي باش تعوض السمارتفون راك تحكي مع عامة الشعب, تحكي مع الناس الكل اللي قاعدة تسمع فيك, مش مع فئة معينة قادرة باش انها تشري انا باري ولا لونيت ب 2195 دولار. دونك هنا بون ممكن ان شاء الله نراوها التكنولوجيا هذي كي تزيد ترخص شوية نجم وقتها لزيكرون يولي وجزء غير مرئي من عالمنا اليومي. Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est déjà, mais c'est ça, les nos solides. واحنا معاكم اكيد في بنت لفين بعد شويه 400 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك كي تكلمونا. هي على خاطر 400 دينار بعالم الكره القدم وبونتو يماركي هاري كين تول صالح لانجلتير. هنا المنافسه رجعت 2-1 لصالح لانجلتير. هي انا نتابعوا اكيد في الماتش دقيقه 42 وبعد شويه سبور اكسبريس موعد الرياض على موزيك فيم يعطيكم اكيد حيدر اخر السكور والليستات سورتو نتاع الماتش هذا ماتش قوي برشا نتابعوا فيه اكيد. ولكن سيدة لي ديديكاس نتاعكم نفرحوا بهم برشا برشا كي تكلمونا. واليوم الحقيقة ديديكاس جي من عند زميل غسان العيادي واليوم عيد ميلاد. هذا الميساج كيما حب يوصله لك راهو هذا شنو قال لك خوك غسان؟ قال لك اليوم عيد ميلاد اعز خو في الدنيا غازي العيادي. ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. خوك غسان يجي يحب لك برشا وداير يحب لك برشا الخير ويحبك هو بيدو برشا برشا ويقول لك ان شاء الله يا ربي نتلموا في اقرب وقت. هابي بيرثدي يا غازي. والموسيقى مازالت متواصلة على موزايك فام. نخليكم مع زاو سي شلو توت سويت على موزايك.
1: سي زاو اي فيز اكوتي موزايك فام.

0: كوماي تو سليمان مع الموزايك فام توصلنا على 9:53 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام ماتش كرواتيا ولونجلتير. اي اي اي مالا ماتش 2-2 وفي الميتان الاولاني لازمنا نتبعوه بالكدي بالكدي. اما تو سويت الربح فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. اليوم كرة القدم موجودة وكرة القدم اليوم نجم تربح حمزة وفوزي 400 دينار. خلينا نبدا نسلم على حمزة. مرحبا
2: اهلا بيك خويا.
0: صباح خويا شنو امور؟
2: الحمد لله لبيك عايز.
0: الحمد لله. خل تشوفوا فوزي اللي بينجم ينجم الليلة يفك لك بلاستيك. فوزي مرحبا
2: وبيك عايش.
0: صباح خويا في فورما؟
2: الحمد لله.
0: اي باي فوزي وحمزة سلموا على بعضكم يلا.
2: اهلا بيك الحمد لله عايش. الحمد لله
0: ان شاء الله مربوح عليكم الزوز. اليوم 400 دينار في فك بلاستيك. خليني افكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك اليوم 30 ثانيه تنجم تربحكم 400 دينار. كان تطلعوا الشخصيه الرياضيه اللي نحكيوا عليها الليله تكون شخصيه سهله برشا وليزاندي سهلين برشا. كان تختاروا انكم تواصلوا معنا الزوز. شنو معناها تواصلوا؟ معناها اللي اليوم باش يطلع الشخصيه الرياضيه هذية يرجع يلعب معنا غدوه على 500 دينار بعد غدوه على 600 700 كل نهار نزيدوا 100 دينار لنتوصل كنيوتا مليون زوز ملين وانتوما عندكم الربح مضمون 100%. هذا بارتير من غدوة. اش معناها الربح مضمون؟ ايبا غدوة مثلا نلعبوا على 500 دينار. حتى ولو كان لقدر الله ما طلعتوش مش نقترح عليكم غدوة تبدأوا ديجا ربحين ضامنين. اشتر الكنيوتا في كل مرة اللي هي مثلا غدوة 250 دينار. يعني ابارتير من غدوة كسوسوا طلعت ما طلعتش شنو مش نقترح عليك ربحت ولا خسرت راك رابح 100% مع موزايك. على خاطر ديما اشتر الكنيوتا مضمونة عندك وتدخل تلعب مرتاح مفرهد جوك باهي امورك مريقلة. هذايا الافونتاج الكبير اللي تلقاوه وقت اللي تختارونكم تواصلوا معنا بخلاف اكيد انه الشخصية والحاجة اللي مش نقترحها عليكم كي تختاروا زوزنكم تواصلوا تكون سهلة برشا وربحكم مضمون 400 دينار في جوكم تلقاهم حاضرين امورهم مريقلة. وبيان سور ثم خيار الاخر انه مثلا تنجم تقول لي انا ما نحبش نواصل انا باش نكتفي الليلة او كان طلعت الشخصية اليوم انا ربح 400 دينار كان ما طلعتش الشخصية في 30 ثانية للأسف روح يدي فارغة. دونك الكورة عندكم حمزة وفوزي. حمزة تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل.
0: يا حمزة فوزي تواصل ولا تكتفي؟
3: نواصل.
0: باهي برشا حمزة وفوزي سهلتوا على رويحكم برشا برشا برشا العملية واليوم فرصة كبيرة برشا والحقيقة طريقة سهلة ياسر باش انكم تربحوا 400 دينار. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا. دونك نحاولوا ديريكتومون نحكيو من التليفون مع بعضنا باش هكا نسمعوا بعضنا مليح مليح وما نضيعوش الوقت وما نفلتوش هكا 30 ثانية اللي تنجم تربحنا 400 دينار الليلة. كيف كيف اليوم القرعة اختارت انه حمزة هو اللي يبدا يجاوب لوليني. دونك بعد لي زانديس بعدها نقولوا 3-2-1 انطلاق. كي نقولوا انطلاق وقتها نبداو نجاوبوا بالنسبه لحمزه وفوزي. نبداو مع حمزه بعد نمشيو لفوزي اتوغدوغول مره مره في 30 ثانيه باش تطلعوا الشخصيه نتاع الليله. دونك ما نبداوش نجاوبوا قبل مش وقت لي زانديس الا من بعد ما نقولوا 3-2-1 انطلاق وقتها نبداو نجاوبوا بشكيكه ما نتعرضوش للاقصاء ونحافظوا على فرصتنا باش نربحوا 400 دينار. دونك اليوم فرصه كبيره برشا وسورتو اليوم خيار سهل ياسر الحقيقه. هل واضحين قواعد اللعبه حمزه وفوزي؟
2: واضح.
0: اوكي باهي برشا. قواعد اللعبه واضحين واليوم بون راكم في 30 ثانيه دوكم راهو تنجموا تسالوني اسئله انا ما عندي الحق نجاوب كان باي والا لا والا ديريكتومون تقول لي اسم الشخصيه الرياضيه ديريكت وانا نقول لكم صحيح والا غلط. دونك هكيك تنجموا تقربوا لروايحكم وميم طون الحقيقه تنجموا ديريكتومون تجاوبوا باش تخطفوا فرصتكم وتفكوا بلاصتكم بحذنا. حاضرين حمزه وفوزي؟
3: حاضرين.
0: اوكي يلا خلينا نبداو باللي 3 انديس نتاع الشخصيه الرياضيه نتاع الليله. الانديس الاولاني يقول هو لاعب كره قدم شاب. ركزوا لي على شاب. معروف برشا في العالم يعني انترناسيونال معروف في القارات الكل والحقيقه اي واحد حتى يتبع شويه كره يكون يعرفه بالكدا جوار هذايا. دونك شاب اللاعب هذايا. الانديس الثاني هو انه موجود الليله في ماتش لونجلتير وكرواتيا موجود كسوسوا يلعب والا على راهو موجود في الماتش وريناه وقاعدين نتفرجوا فيه في الماتش متاع لونجلتير وكرواتيا بالنسبة لي كأس العالم الليلة. الماتش اللي مازال متواصل والميتان الثاني يبدأ بعد دقائق. والانديس الثالث والأخير هو أنه يلعب في جمعية كبيرة برشا في العالم توا. دونك لي 3 انديس هذوما نعاودهم لكم. لاعب كرة قدم شاب معروف برشا في العالم موجود في ماتش لونجلتير وكرواتيا توا. والانديس الثالث والأخير هو أنه يلعب في جمعية كبيرة في العالم توا. شكونوا لاعب كرة القدم هذي هذايا هذا اللي باش نكتشفوه بعد 3 2 1. حمزة يلا كرة عندك.
2: باس
0: نمشيو الفوزي.
2: باس
0: نرجع لحمزة.
2: شيب مودريتش مو شيب.
0: لا ماهوش مودريتش ماهوش مودريتش. عندك فوزي.
2: لا
0: نرجع لحمزة راه نحكيو على الأوروب نحكيو على إسبانيا يا سيدي. أي أنا فوز
2: إسبانيا
0: يلعب معنا في جمعية في إسبانيا. هو التوقيت فيه ولكن ما زلت لكم إجابة عند حمزة وإجابة عند فوزي. حمزة
2: تون ليه تون مش في إسبانيا ماله في
0: به بش نتعدى الفوزي. فوزي
3: بيلينغهام
0: هذاك هو جود بيلينغهام. من بكري نسمع فيها اللي قال لك جود بيلينغهام.
2: والله العظيم شكون قال بيلينغهام؟
0: ليش شكون قال لك
2: جود بيلينغهام؟ اول واحد والله مش نقول بيلينغهام اول واحد والله.
0: شكون اسمعني سمعتوا ثم شكون قال لك جود بيلينغهام باللي اشكره.
2: والله مش نقول بيلينغهام اول واحد انا والله.
0: جود بيلينغهام هو اللي هو جود بيلينغهام. فوزي اليوم طلع جود بيلينغهام اللي موجود فيه منتخب لونجلتير. جود بيلينغهام سهل برشا الحقيقة سهل ياسر جوار معروف ياسر
2: والله
0: عليك يا فوزي والله. لكن من كان الأسرع هذيك هي. شكرا لك حمزة لكلامنا اليوم. فوزي مبروك عليك ساعة 400 دينار ونواصلوا غدوة نعاودوا نتصلوا بك يا فوزي في نفس التوقيت باش تواصل معنا ترجع تلعب غدوة على 500 دينار ونشوفوا شكون اللي باش يفك لك بلاستيك غدوة في فك بلاستيك. خليني نفكركم لين بعد شوية عنا زوز ملين و700 فيني مينينو التحدي برشا فلوس تستنى فيكم على 71 113 ألف. أما نخليكم زيدا مع موعد الرياضة سبور إكسبريس يعطيكم زيدا حيدر شيرني الريكاب متاع الماتش داير الميتون لوليني بالنسبة لانجلتير وكرواتيا وأنا أما توت سويت تلقاو موعد الأخبار خول الكعبي.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تفيد بأن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتوصل إلى غاية يوم الجمعة الثالث من جويلية، مبينة أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. والوزارة تفيد بأنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة، داعية الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. دوليا، كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إنه بموجب مذكرة التفاهم تم تخصيص 300 مليار دولار للاستثمار في إيران، وسيتم إنفاق جزء منها على إعادة الإعمار. وكالة الأنباء الإيرانية تؤكد أن الاتفاق ستلتزم بموجبه أمريكا بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم. إيران تعلن أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها والرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان خلال لقاء مقرر في أواخر الأسبوع في سويسرا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس نهائياً، وإن بوسعه استئناف حملة القصف إذا لم يعجبه الاتفاق أو إذا أساءت طهران التصرف. الاحتلال الصهيوني يوافق على أعمال توسعة لمدرسة يهودية لمستوطنين يعيشون في وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة يقول فلسطينيون إنها تنتهك اتفاقية قائمة منذ عقود. طقس الغد الخميس سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح غدا من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب سواحل الشمالية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة قرب سواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل الحرارة إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حيدر الشيرني في سبور إكسبريس.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà l'application mobile Mosaik FM. Mosaik FM. الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك. سبور
4: إكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الأول لفيرونان مع المنتخب الوطني، وأجواء تحولت نوعا ما من الصدمة بعد الهزيمة إلى التفاؤل وإلى مرحلة جديدة. نتعرفوا على آخر الأخبار والمعطيات من عند مبعوث موزايكا فام الخاص أحمد عدين. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك يا حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا توا مباشرة هون في مدينة مونتريال. الأجواء كما قلت أنت تحولت إلى من صدمة إلى شيئا فشيئا، بدأت تنفرج الأمور، بدأت المورال، بدأت المورال يتحسن، بدأت الريونيون انديفيدويال معناها من بين المدرب والإطار الفني اللي معاه مع كل لاعب على حدة باش يتعرف أكثر عليهم، زادة باش ياخذ لي بون ديسيزيون، لأنه لي بون ديسيزيون تتاخذ على التيران، مع أنه التمارين زادة البارح كنا شفنا فيها برشا انجاجمون الحقيقة، ثم برشا أمبيونس تحسنت برشا برشا. اليوم الصباح زادة في ريكاب سبور كنا من الصباح العشية عندنا احنا في تونس، كنا في ريكاب سبور في اللي عملنا الحوار مباشرة من ومقر إقامة المنتخب الوطني التونسي مع عضو مكتب الجامعي ناجي شاهد. كنا لاحظنا الحقيقة اللي ثم أمبيونس ناس دي كونتراكتي أليز برشا خير برشا وكأنه ثم حاجة نزاحت ثم حاجة كانت رزينة برشا على كتافهم وتنفعت الأمبيونس باهية. المدرب موجود باش يجري ضد الوقت بالطبيعة كونس كونت خلامان خدمة أنه الاختيار تزن تتحدد فيه تحديد ثم مواهب الخزري باش يكون معاه في ستار زيادة كيف كيف شي تم تعزيز الإطار الفني بأنس كازوز المعد البدني لمنتخب الأولمبي إيفان ترويس الليلة مخر أو غدوة على أقصى تقدير. ومن المهم كونه اليوم ثم حصة تدريبية باش تكون مبتدا نتاع الصباح بتوقيت تونس باش تكون مسبوقة بميكس زون فيها بعض اللاعبين زيد نفهموا أكثر حاجة الوقت الأمبيونس بالضبط شنية ولأنه البوادر حق الحقيقة خير برشا من الأيامات اللي فاتت في انتظار إن شاء الله زي كل يترجم على الميدان مع المدرب العالمي إيرفيرونار.
4: ذكرتني بحد المدرب العالمي إيرفيرونار مش إيرفيرونار المدرب العالمي حاجة تشبه إيرفيرونار به. خلينا نمشي العالمي إيرفيرونار شنو قال على ماتش السويد وخاصة شنو اللي ثوفاني ممكن يقدمها قبل أيام قليلة وعدد قليل من الحصص التدريبية. نسمع إيرفيرونار.
6: Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je me suis exprimé pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui a que le résultat du premier match.
4: خلاصة نتاع التصريح ننسى ونهز ريوسنا ونحاول نعملوا خير من اللي عملناه ونتصلحوا أخطائنا. قال زادة في تصريح آخر أو في لقاء المباشر مع اللاعبين أحمد قال أنه بش نعمل في مقابلة اليابان على اللي حاضرين ذهنيا أكثر وهذه كلمة مهمة في اعتقادي.
5: بالضبط باش نعمل على الناس اللي حاضر ذهنيا اكثر وما يحدث في بتغييرات على براتيكمون نجم نقولوا قد تشمل كل الخطوط حيث نكتشفوا احنا تباعا شوف نجم يكون مش باش نحل ديبا نتاع هل سيتم تغيير حراسه المرمى الخط الدفاع باش يكمل بثلاثه ولا باثنين الخط الوسط باش يرجع للفورميل كلاسيك نتاعو راني خبيره يكون موجود مش موجود خط الهجوم كيفاش باش يكون ولكن حتى ذهنيا توزن برشا ثم ناس واضح اللي هما فاتوا تخسر حتى في التمارين هكا مانيش نقراو في البادي لانجوج ولكن تخسر التمارين تفهم اللي ناس تجاوزت المرحله نتاع الشوك نتاع الديموريزاسيون توتال ديسيبسيون كبيره وثما ناس مازالت الحقيقه تستحق شويه وقت ويلزمها برشا خدمه على مستوى ذهني ما فماش وقت المشكل حيد لكن التغييرات مؤكد باش تصير ثما تغييرات براتيكمون على كل الخطوط الخطه الفنيه باش نتصور باش يرجع نفس الشيما التكتيكي اللي كان تلعب به ديما تونس 4 3 3 او 4 3 2
4: هو الشيما التكتيك بريفيري نتاعو يلعب به اكثر من 90% من مقابلاته في جميع المسابقات مع جميع المنتخبات الكات كاترو الكات كات لا كاتروا اش قلت انا كاتروا تروا فوالا تلخبطوا في مخي راني مازلت حتى انا سوشك من الخمسه دونك دخلوا بعضهم شوي دونك الكاترو تروا هو الشيء ما بريفيري هو الخطه المفضله نتاعو إيرفيرونار وكان لعب بهم باكثر من 90% من مقابلاته ولعب بالخطه هذه حسب ترانسفير ماركت
5: اي هذا هو وفيز هذا مع الجانب القوي برشا اللي يملكو إيرفيرونار هو الاسبي نتاع الكومونيكاسيون لانه ديجا الناس كل ديما ربطت بون إيرفيرونار معروف معناها يعني مش من توا من من من منتخب زامبيا اللي عمل معاه معجزه هذا مع كان لكن ديما ترجع الناس للسبيتش والديسكور اللي صار في الميتو ما بين مباراه الارجنتين والسعوديه شنو الديسكور اللي صار في كاس العالم 2022 ايفيكتيفمون هذاك على الصفقه الرسميه للجامعه توسيت وكان حابه ترسل رسائل الجماهير منها وهبطت الفيديو متاع سبيتش الديسكور اللي صار ما بين إيرفيرونار واللاعبين قوته في الكوميونيكاسيون ان شاء الله يستغلها كما يلزم باش يرجع الناس ذهنيا وحط الناس كل ثقيها على التيران وتتذكر ثم ضرب وتلعب عليه ومري لازم يتبل تذكر ثم الجماهير وراه ونتصور زاد مره اخرى نعاود نقولوا لكادر متاع ليكيب ناسيونال وقايد باش هما زاد ياخذوا لي شوزوما.
4: هذا هو شكرا لك احمد عداله يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات كنت معنا مباشره من مونتيري في المكسيك. خليني نمشي للنتائج الحاصلة الآن، وديما باعتبار وقت كي نقولوا البارح معناها بكري شوية، معناها البارح والفجر دونك هذاك هو قاعدين نعيشوا تقريبا في 24 ساعة مونديال. الآن في اللحظة هذه المنتخب الإنجليزي يزيد البونت الثالث ضد كرواتيا، الميتون كانوا فيه 2-2 دونك بيلينغهام هو صاحب الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي بعد دوبلي لاري كين، واحد من ضربة جزاء وبونت واخد دونك 3-2 لانجلترا ضد كرواتيا. خلينا نمشي للمواعيد القادمة في نفس المجموعة، غانا بنما انطلاقا من نص ليل. نذكر اليوم المنتخب النمساوي ربح الأردن 3-1، الأرجنتين ربح الجزائر 3-1، البرتغال تعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية، وآخر ماتش في برنامج اليوم أو الفجر كما تحبوا دونك أوزبكستان مع كولومبيا انطلاقا من 3 متاع الصباح. أكثر أخبار ديما موجودة ومتواصلة على سيت موزايكا فام بوانيت، تغطية متواصلة على موزايكا فام.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك
0: بنت الفم بنت الفم وتسعة لنصف الليل يوسف جديدي.

0: انت الحي على موزايكا فام هربوخ والجو التونسي ديما حاضرين ديما موجودين. نعرف تو الفوليوم عالية بالكدي بالكدي في كرهبكم سيسرويحكم طريق السلام عليكم محنا ننسوكم بحسن الموزيكا. 3-2 ماتش لانجلتير وكرواتيا لصالح لانجلتير. البونتو مازلت يتماركة ثالث عن طريق جود بيلينغهام. ماتش الحقيقة قوي برشا عمل يقوى هوت سيلكشن
1: هوت سيلكشن باي دليل بن أحمد.

Hot Selection, un choix الحقيقة يهزنا العالم الروك. مش الميتال, مش الهيفي روك, ولكن أكثر شوية في الجاز فيوجن, في الروك بروغريسيف, في البوب روك, سوفت روك. هذاك هو الجو الحقيقة. سورتو ان جروب تعرفوه مليح مليح, تعرفوا الموسيقى متاعه, ممكن الاسم الحقيقة ما يحضرش, أما نحكيه على ان جروب اللي بدأ المسيرة الفنية متاعه عام 76. ليجندير الجروب هذايا, سورتو انه كي نحكيه على معني جروب كان تكون عام 76 وبعد مشي عام 2008 وبعد عاودوا رجعوا من 2010 حتى 2019 وبعد رجعوا المسيرة الفنية متاعهم عام 2022 والاسم مازال متواصل. ليجاسي كبيرة برشا لان جروب دو روك أمريكان توتو. تصور هكية عقلتهم شكون توتو, هذه الغنية الليجندير متاعهم أفريكا اللي الحقيقة خلت أثر كبير في عالم نوصل مو مش كان

البوب، ولكن نحكيو حتى على زلدة عالم الروك. هنا ممكن البداية متاع توتو كانت في لوس أنجلوس. زوز صحاب في الليسي ديفيد وجيف كانوا عندهم أمبيسيون كبيرة باش انهم يعملوا ان جروب دو روك، ومن وقتها داير خذوا معناها الكوراج نتاعهم دوما، وقابلوا زيد برشا برشا من لي مومبر الاخرين اللي من بعد خلطوا عليهم وبدات المسيره الفنيه وقتها. ديفيد بيتش اللي هو واحد من لي مومبر فونداتور كان ولد لو كومبوزيتور ولو شيف دوركستر الكبير مارتي بيتش، اللي داير حتى زيد كي نحكيوا على بو جيف بوركانو اللي هو كيف كيف لو مومبر فونداتور، كان زيد لو بيركوسيونيست دو جاز معروف زيد كبير برشا. زوز بداوا المسيره الفنيه وبداوا الحلم نتاع توتو وخليهم من اكبر لي جروب ليجندير في العالم. اليوم لو شوا في هوت سيليكشن نحكيو على لو جروب دو روك بوب روك سوفت روك توتو. نحكيو على أكثر من 15 ألبوم ستوديو، أولهم عام 78 توتو، آخرهم عام 2018 Old is New. Enjoy الروك مع توتو. Hold the line.

0: Toto, Tale of a Man, في Hot Selection. يوم اختارنا لكم لو جروب دو روك ليجندير اللي برشا موسيقى نعرفوها ليه الحقيقة، أما الاسم هو اكتشفناه واكتشفنا لونيفير متاع توتو.
1: بنات الفم زين الجمعة من 9 لنص الليل،
0: موعد الربح والكاش، موعد التحدي اللي فيه زوز ملايين و700 اليوم. هل يا ترى أمل تنجم تفك الكنيوتر سيد الحكم ولا ليه؟ مرحبا يا أمل.
2: عكيمة
0: صفاش يرمون
2: الحمد لله بيه.
0: في فورما أمل عاد
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: اسمعني شوف، زوز ملايين و700 مش واحد يكون في فورما برك، ومورا وعمل زوز قهوي تو سي أمورك واضحة، تكون فيقة للأخر لك سيد الحكم
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: سمعتوا دق ديجا
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: قال لك خلينا ندخلوا في اليونيفير وخلينا نبداو. زادا خليني نفكرك بقواعد اللعبه يا امل اللي راهو قدامك 60 ثانيه قدامك اليوم تنجم تربحك زوز ملايين و700
3: عليك لاكو دايره.
0: زوز ملايين و700 تربحهم كي ترد بالك مليح مليح، لا تقول لا اي لا لا ني وي ني نو يس نو ايواه ما ها اي حاجه تشبه لهذم الكل تعرضك للاقصاء النهائي يا امل.
4: الله الله الله الله, الله.
0: واضح
2: واضح
0: باهي، لازمنا نركزوا يا امل، نركزوا بالكدي بالكدي من الانذارات. تتحصل على انذار يا امل وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي زاد عرفتك تطول في الاجابه قد ما يمكن باش تحاول تربحك ثواني ثمينه لصالحك، وقت زاد تحصل على انذار، وقت اللي تعاود الكلام اللي نقوله لك حتى في سياق الحديث، مثلا نقول لك لباس امل تقول لي لباس الحمد لله، وقت تكون عاودت كلمه لباس وتتحصل على انذار يا امل. اي
5: عليهم سايبه هي طبعا قانون في البلاد راه
0: ما يرحم السيد الحكم في القانون. اي طريقه نتاع اونتي جو تخليك تتحصل على انذار يا امل، بعد قداش من انذار نغادروا؟
2: ثلاثه
0: انذارات.
6: سي تري ديليشيوز ما بنها، يعطيكم الصحه والله فريمون حاجه للتوب.
0: قال لك بنين ياسر الانذارات.
5: ما تروح كان فرحان.
0: هاي هاوي تمنى لك في الخير سيد الحكم. بلاش شكون كيف
2: ان شاء الله
0: شكون كيف
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: صحيح ما مازلنا بديناش امل جاكوبي حسيتك تكبست على بكري يا مان.
2: اي
0: لباس لباس هاي
2: ان شاء الله.
0: شهيق سفير حضروا رواحنا. هاي تنفس معايا يا مال، هاي اكزرسيس تنفسي
3: عليك ليك وزاهية عليك ليك وزاهية اليوم.
0: اوكي قلك قلك امل اليوم اخلاقها زاهية، قدرة ربي رابحة امل اليوم.
2: هاي
0: شهيق سفير صحيت حضروا رواحنا مليح مليح مليح مليح يا امل، على خاطر بعد 60 ثانية ينجموا زوز ملايين و700 يكونوا من نصيبك انت يا امل.
7: تعرفني وتعرف سيستمي عباس وخي جو مونج كي مونج.
0: قال لك سيد الحكم انت ما عليك كان تطبق قواعد اللعبه وغلطه ليه وين انسر بيك زوز ملايين و700 واضحه
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: اي
7: سكر لي برنامج اكاو
0: هاي نبداو امل
2: نبداو على بركه الله
6: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: ركزوا مليح مليح الفايدة، يلا نبدأ ني وي ني نو على زوز ملايين و700 أوك سيد الحكم مش يفكنا منه الليل.
8: عين عليها باردة واو واو واو مسرارة شهلولة واو واو واو
2: تربح
0: ان شاء الله. صحيح قاعد من بكري يتربش بيك ومرك واضحه قاعد يحضر لك في الامور باش تربح املع. سيد الحكم راه عمره ما سهلك على مستمعينا، راه نجم تكون انت مزهره اليوم
5: قدره رب
2: ان شاء الله.
0: يلا مل نبداو ني وي نينا على زوز ملايين و600 بعد 3 2 1
6: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: زيد اعطاك فرصه سيد الحكم باش تركز وانت ديلك ملك
2: مركزة مركزة بالبيت
0: بالحق. يرولي يا ماما يرولي
9: حس زيك تافو عليا.
0: آه يا كهوم أنا مدام مركزة أمورك مريقلة وحاضرة يا أمل. نبدأ ونيوي نينا بعد 3-2-1 انطلاق.
10: تفيق وحشي
11: اتنسيون نيوي نينا.
0: أمل
2: تفضل. أمي
0: شنية تفضل وقل لي وعليش كلمة واحدة كي ورا بعض وعليه كيك أخي انذرات ما حسبتش حسابهم.
2: والله
0: غالب هم يحاول. صحيت صحيت فايدة ما تسكتش عاد ركز لي مليح. تطيبك به يا مل؟
2: تطيبي به الله خير.
0: شنو ما كلت كبن من سيد الحكم؟
2: بنينا مش نورمال سيدة
0: بالحق. شنو معناها سيد الحكم ما يعرفش طيب؟
2: ليه مجرد ما كلت يطيب شو؟ عليك ما قلتش لهذا غلطة.
0: لا هم من ناحية ما قلتش حاجة غلطة ما قلتش حاجة غلطة. سيد الحكم ما يعرفش طيب الحقيقة. أما الانذارات هم اللي اسمع أنا زدت قتله تاو سيد الحكام ما عارش طيب. قالي بالله عليش تفضح فيه بالله عليه يا ربي عليه نعرفه أمل تقرأ في الكويزين ما ميسيلش مش مشكل عليش تذن فيه معناه
2: ما قبل ما
0: الانذارات الانذارات يا أمل هم اللي خرجوك الليلة. الانذارات يا أمل 4 انذارات حصلت يا أمل. اي اي اي اي اي اي اي ريت اسمعي
5: عليهم زيبة هي طب قانون في البلاد راه
0: حسيتك قعدت مركزة برشة برشة مع اي وليه وكل وقت اللي قعدت تخمم فيه هو اللي اليوم خليك تتحصل على 4 انذارات. هو سامحك في انذار سيد الحكم راه الحقيقة ولكن
12: خليكم تحكيوا على راحتكم تنرجع في وقت اخر.
0: يا أمل عشكون عم تسلم الليلة؟
2: نحب نسلم على عائلتي وعلى أصحابي
0: وعلى سيد الحكم. ليه
2: نسلم عليه نسيب فهو طبيب خيرة
0: هو قتلك ما يعرفش طيب طبيعته والله العظيم لا يعرف. عايش كامل ميرسي بكل كلامتنا اليوم للاسف للاسف اليوم بالحق امل راي من الاول ركزت مليح مليح ولكن للاسف اليوم الانذارات راه مهمين ياسر هذاك علاش نقول لكم راه لازم غلطه ليه نعرف فما منكم اليوم شكون ينجم يكلمنا واي تكلمنا على 71113000 غدوه التحدي مازال متواصل وغدوه يستناو فيكم برشا فلوس.

0: زوز ملايين وثمانية مية في نيوي نينو. التحدي نزيدوا معاهم أكيد 500 دينار في فوك بلاستيك يوليوا زوز مواعيد فيهم برشا ربح برشا كاش ويستنوا فيكم الحقيقة الفلوس والفرص. غدوة فوزي تنجموا تفوكوا البلاستو في فوك بلاستيك وزوز ملايين وثمانية مية ليكم أنتم يستنوا في نيوي نينو التحدي برشا فلوس وكاش. الفايدة تكلمونا غدوة في بنة لفهم
1: سامبا ريو دي جينيرو. يلا
2: بلي مش تقول نيمار
3: بنة لفهم مثل الجمعة من 9 لنصف الليل.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في بنة لفهم. بعد شوية نحكيو على ليفي بيغماليون. خليكم مع بينك كفر مي ان ساينشاين.

0: 10 و 49 دقيقة على موزايكا فام، انتم تسمعوا فيه بنت فام حتى نص الليل. توت سويت فسر لي.
1: تعبنا يا دكتور، انا تعبنا.
0: فسر لي. زلنا نحكي والبونتو الرابعة بالنسبة لانجلتير، تمركة دقيقة 85. كرواتيا عندها زوز بونتويتا كهو، تقدم كبير الحقيقة للانجلتير. أو كان تبعوا أكيد وتتلقاو الأخبار الكل على موزايكا فام بوان نت، نوتر سيت ويب زادا كيف كيف سبور باي موزايكا فام. اليوم باش نحكيو الحقيقة على موضوع مهم ياسر، موضوع اللي لازمنا نركزوا معاه مليح مليح، على خاطر هنا باش نحكيو على كيفاش توقعاتنا من إنسان ينجم يأثر عليه بطريقة إيجابية برشا. الحاجة دي تتسمى ليفي بيغماليون. نحكيو اليوم مع الاخصائيه النفسيه فرح عبير مقيس. مرحبا فرح.
2: عسلامه يا سري.
0: اهلا فرح. خلينا نبداو من الاول، عاد خلينا نفهموا الساعه بشوي بشوي، خاطر اوكي قلنا تاثير كلام ياثر على الانسان، مش حتى كلام، توقعات معناها ينجموا ياثروا على انسان بطريقه ايجابيه. باش نبداو الساعه، هل لي في بيغماليون شنو هو؟ شنو معناها لي في بيغماليون؟
2: لي في بيغماليون يسري هو مفهوم في علم النفس الاجتماعي اللي يفسر جوستمون كما قلت انت كيفاش التوقعات اللي نحملوها تجاه شخص معين تنجم تاثر بشكل مباشر في سلوكه وأدائه أو حتى في تكوين ثقته في روحه. بالمعنى البسيط، معناه إذا شخص يعتقد لي أنت راك قادر تنجح ويعاملك جوستمون على إنسان على أساس أنت إنسان ناجح، هذا جوستمون يخليك تتحسن في البيرفورمانس نتاعك وتكون بلو بروديكتيف. أما إذا يشوفك أو كونتخيغ ضعيف وإلا انكابابل باش أنك تعمل حاجة هذيك ويتصرف معاك أون سو بازون سور سو برانسيب، جوستمون يهبط معناها هذي من طموحك وأدائك. معناه إليا أن بروسيسوس لاتونت، لاتونت باش تعطينا أون اتيتيود، مثلا يكون انسان هكا يمن بيك يشجعك يعطيك لو بوفوار، من بعد لي يوري اون ريبونس. دونك لا بيرسون هذيك الفا انترناليزي لو شيما نتاع السكسي ونتاع البرودكتيفيتي، اي بار ديفو يل يورا لا رياكسيون ولا لاكسيون في حد ذاتها. دونك كيفاش يصير هذا؟ وقت اللي يكون عندك توقعات الايجابيه، دونك الشخص هذا انكونسيامون باش ياثر عليك. كيفاش يولي يشجعك اكثر، يوري يفسر الغلطه بطريقه تبدا هكا ابطا شويه اقل شويه اهدى شويه، ويخلي لك اكثر فرصه للتعلم. او كونترير التوقعات السلبيه جوست تخليك انت ما تشجعش العبد الاخر، وتخليك ان توكا معناها تخليه يمن هو ما ينجمش جوستمون. وهو نقولوا هنا النبوءه التي تحقق ذاتها، معناها هو الايفي بيغماليون، يعني مجرد الفكره تنجم تخلق الواقع.
0: داكور، دونك هنا الحقيقه حاجه مهمه ياسر، وتوقعاتنا ريت من الناس ينجم تاثر عليهم بطريقه ايجابيه ولا سلبيه. وهنا خلينا نبداو نحكيو على الاطار المدرسي، على خاطر هنا نتصور ثم ايفي كبير يجي من عند المربي على التلامذه نتاعو. وهنا ثم تجربة صارت عام 68، نجم تفسر لنا وتوضح لنا الحكاية هذه بالكدي فرح؟
2: effectivement فما une expérience qui a été menée par les chercheurs donc Rosenthal et Jacobson. en fait في الدراسة هذه الباحثين هذو مشيو المدرسة معينة وقالوا المعلمين انهم راهم عملوا ان تيست دانتيليجنس على quelques élèves واللي لقاو على الزلاب هذوما امكانيات كبيرة معناها للنمو والتفوق خلال السنة الدراسية. الموليمون اللي ما يعرفوهوش لي بروف انه التلاميذ هذوما راهم ايلون ايتي شوازي اليتوارمون بطريقة عشوائية وما عندهم حتى فرق، معناها لا صار تسكوي لا حتى شيء. ابخي معناها اون بيريود لي شيرشور كاعدوا رجعوا للتيران هذا، اي با ايفيكتيفمون لقاو نتيجة واضحة. اللي التلامذة هذوما اللي المعلمين مشي في بالهم اللي هما ايل سون اكسيلون، تحسن المستوى الدراسي نتاعهم بارابور للي كاماراد نتاعهم. كيفاش نفسروا هذا؟ المعلم هذاك من غير ما يحس ولا يعطي اهتمام اكثر لك التلامذة هذوكم اللي قالوا عليهم اللي هما ايل سون اكسيلون، ولا يخليهم يسالوا اكثر في الكلاس، يشاركوا اكثر في الكلاس ويصبروا عليهم ويشجعوا معنويا. دونك التلميذ بيان سور هون يمشي يشوف روحه اللي هو عنده ثقه في روحه اكثر، يولي يشارك اكثر وما يخافش من الغلطه، اي سورتو يحفزه داخليا. دونك الاستنتاج من التجربه هذه انه جوستمون المعلم اللي احنا معناها نعلمنا في الكلاس ما يعلمش جوستمون بالمعلومات، ولكن زاد بنظرته هو بالتوقعات نتاعو هو على التلميذ نتاعو. يعني نفس التلميذ ينجم ينجح او يفشل سولون لا بيرسبكتيف اللي تشاف بها معناها وسولون لو كومبورتمون نتاع فسر هذاك اسون ايغار.
0: وهنا بالحق نسلموا على المربين الكل والاساتذه الكل والمعلمين الكل اللي راهو الامباكت نتاعكم كبير ياسر ياسر على التلامذه. انا بيدي راهو نقعد ديما نتفكر المعلمين راهو من البريمير حتى للليسي والفاكولتي، راهو كل انسان قريت عنده وهو اللي ممكن خلينا نوصلوا للي نحن عليه اليوم. دونك انا في كبير برشا ونحييهم ياسر ياسر داير كيما ديما على قد ما نحييكم على قد ما شويه الحقيقه. دونك هنا فرح، اذا كان نخرجوا من الاطار المدرسي ونمشيو مثلا الاطار العائله، هنا كيفاش نجمو نراو اللي فيه هذايا مثلا بينات الازواج على من الوالدين لصغارهم حتى اصحابنا بينات اصحابنا ولا في العائله هنا كيفاش نجمو نراو اللي فيه هذايا اللي في بيك مليون كيفاش نجم يظهر داخل العائله
2: هوني خارج المدرسه جوستمون يسري الايفيك بيك مليون باش يعطينا دي رول او بيان دي ستاتو والا دي بوزيشن معناها في المجتمع كو سوا في العلاقات والا حتى في الخدمه في علم النفس الاجتماعي جوستمون الناس يميلوا الى تثبيت صوره على الاخر يا انت ناجح يا انت ضعيف يا انت فاشل يا انت مسؤول يلغى معناها دي زيتيكيت كي فون تيتر كولي دونك الشخص هذاك كي يتقال عليه راه هو مسؤول اي با ايفيكتيفمون باش يولي يتصرف كيما الناس هو تغزل له يولي مثلا الولي هكا يكون بلو اكويون بلو هكا سيرفيابل مع مرته كيف كيف يسيسها يعاملها بالكدا العلاقات هذيك تولي تتحسن اكثر علاش خاطر تبنيت على الفكر اللي تعطات دو باز دونك هنا الفرد هذاك يتبناه وتولي الفي بارتي من ليدونتيتي نتاعو من غير ما يشعر بيان سور حتى من الاول يكون هو اينو كرو با اللي هو اي لي سيرفيابل ولا اي لي جونتي مي كي تتقالوا الحكايه هذه يل با جوستمون لاسومي دونك في العائله مثلا نقاو الصغير اللي يعاملوا مع يتعاملوا معاه على اساس هو المتفوق يحافظ على الدور هذايا معناها في في عائلته وفي الخدمه جوستمون كالموظف اللي يبدا معناها عنده بوستور اكسيتيرا يغزلوا له كوم ايتون ان ليدر ويقولوا له والله يعطيك انت الصحه علاش على خاطر احنا من الاول امننا بك وقلنا لي انت تنجم كل شيء يعني التاثير هذا يخرج من performance ويولي ان ستاتو ويولي ان رول ويولي اون ايدنتيتي كي فا ماركي جوستمون لا بيرسون فوالا
0: اوكي دونك هنا الحقيقه مش كان من عند المربين للتلامذه مش كان زاد نحكيوا على الاولياء والصغارهم ما زاد حتى لو تاثير يجي بين الاصحاب بين الاقارب بين الازواج هنا راهو اني في بوزيتيف ياسر ينجم يكون عند النظره نتاع الانسان للشخص الاخر وهنا جوستمون مادام نحكينا على التوقعات كيفاش نجم ياثروا في الناس الاخرين شنو مثلا الطريقه الصحيحه اللي نجم ننصحوا بها الاولياء والمربين انهم يشجعوا الصغار يعزوا ثقتهم في رواحهم وسورتو من غير ما يخلقوا عليهم هكا الضغط النفسي والا اكل اللي ساعات حاجه تعرق البرشا ناس هكا الخوف من الفشل هنا فرح
2: جوستمون هو الاستعمال الصحيح للتاثير هذا مش معناها راني نمدحك ونضغطك ونتعدى عليك اما لازمتني نبني توقعات تكون واعية ولكن زادة تكون واقعية معناها جوستمون المبادئ الأساسية لازمتنا احنا هنا كي نقولوا للعبد راك ناجح مش ناجح وتقف غادي لازمتنا نعاونوه انه العملية هذه تصير فعود مثلا انت تقولوا راك انت ذكي وتقف غادي كمثلا تو لو اوفر ان ديسبوزيتيف نتاع راهو طريقتك انت في التفكير راهي باهية لازمتها تتطور لازمتك تخدم على روحك ايجا مع بعضنا نشوفوا الغلطة هذيك كيفاش انت غلطتها وكيفاش نجم تستنفع منها معناها هنا اون سو فوكاليز سور بروسيسوس حاجه ثانيه انه راهو كي نقولوا العبد راك انت تنجم تتحسن مش معناها راك انت بيرفيكسيونيست معناها اون نو فيس با لو بيرفيكسيونيزم كل حاجه لازم تكون بمقدار الهدف هنا من انك تو اكزيرس لي في هذه سي لاميليوراسيون بروغريسيف انه الانسان هذاك يتقدم وما حاشناش دي ريزولتا اللي يبداو قويين برشا ولازمتنا زاد اهم اليمون كيما قلت انت باش نهربوا على الخوف من الفشل انه نفصلوا الهويه والقيمه الشخصيه نتاع البيرسون على الاداء نتاعو معناها ما ننسقوش الكليتيكيت هذيك يعني كي مثلا كي باش تفشل مش معناها نقولك سي بون انت لصقتي
0: انت معناها فاشل لا راهو تنجم تكون فشلت في حاجه
2: اكزاكتومون دونك اي فو جوست ديسوسيي لو فات اللي راك مش معناها فاشل جوستمون راك انت قيمتك هذيك هي محصوره في الفشل نتاعك اي بيان سور نردوا بالنا ونخلقوا بيئه امنه للخطا معناها الانسان اللي باش يغلط راهو مش نقوموا نعاقبوه والا نقصيوه راهو الخطا يعتبر جزء اساسي من التعلم وليس تهديد وهنا التوقعات اللي احنا حكينا عليهم الاول فعوض تكون هي حاجة تقلقك وتحصرك أما تولي عامل نمو growth factor باش مش ضغط نفسي للشخص اللي قاعد يسمع فيه
0: اوكي هنا راهو حاجه مهمه ياسر شتوكي نعرفوا كيفاش نتعاملوا ولكن باش نرجع شويه فرح انه خلينا نفهموا لي في بيغ مليون ريالمون كي توا عرفنا كيفاش نتعاملوا التاثير نتاعو ريالمون خلينا نحكيوا بطريقه علميه كيفاش يكون التاثير نتاعو على المخ فرح
2: بي هو دان بوينت فيو نورو بسيكولوجيك نجم نفسروا الافي بيغ مليون على اساس انه كيما نقولوا احنا سي ني با ان بريديكتور نيجاتيف مي بلوتو كاي لا تتوقع معناها باستمرار علاش على خاطر انت في الدماغ نتاعك ديما هو يبني توقعات مسبقة على الناس وعلى الوضعيات هذا يذكي هذا يضعيف ومن بعد يعمل المقارنة بين الواقع والمتوقع وإذا توقع هذا طاح معناها صحيح في الدماغ هذا يولي جوستمون يوجه الانتباه بطريقة مختلفة يولي يركز على النجاح وعلى الأخطاء وعلى كل شيء ويقلل التفسير هكا فشل ثاني حاجة هي لو رول دو سيستيم ادوكاتيف اللي احنا ديما نحكيوا عليه كيف المعلم جوستمون يعطيك الاشارات الايجابيه للتلميذ و il y aura un feedback qui est plutôt positif. Le feedback هذا ça va renforcer les capacités نتاع الليف هذاك يخلي التعلم اكثر كفاءه وخاطر الدماغ يكون هوني plus engagé sur le plan cognitif. ثالث حاجه اللي هو le système de récompense اللي هو la dopamine. التشجيع والتوقعات الايجابيه تنجم تفعل شعور داخلي بالتحفيز ولا جوستمون الايجابي للمكافاه وهذا يعزز الاندفاع اي بار ديفو حتى التلميذ هذاك اللي من الاول انت شجعته باش يزيد هو يقدم اكثر ويحاول اكثر حتى بعد ما هو غلط وما ننساوش زيدا لا نورو بلاستيسيتي سيريبرال علاش على خاطر التكرار نتاع التجارب الايجابيه يقوي لي ريزو نورونو المرتبطه بالثقه والتعلم ويولي الشخص هذاك جوستمون الدماغ نتاعو يتشكل حسب نوعيه التفاعل اللي هو قاعد يلقى فيه.
0: بيان بيان الحقيقه تعرفنا على حاجه مهمه ياسر اليوم اللي هو ليفي بيغماليون او تاثير بيغماليون اللي هي توقعاتك من شخص هو لو تنجم تخليه يقدم القدام تخليه انسان ناجح اكثر وهذاك الحقيقه هذيك علاش ديما نحكيوا على المواضيع هذيا. ميرسي بوكو لاخصائيه نفسيه فرحه بنقيس اللي كنت بحضنا اليوم. اكيد الفيديو كامله تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام. فسر لي كل عاده من الاثنين للخميس في بنت لفام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل لكن توت سويت تلقاو خول الكعبي في الاخبار.
3: بنت لفام في الجمعه من 9 لنص الليل.
4: ساعة فن ساعة ثقافة وأكثر ساعة كولتور بلوس كولتور بلوس آخر الأفلام أقوى الموسيقى مسرح كتب وكل الفنون نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين مثنين للجمعة مثمانية للتسعة متعليل كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
3: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايكا فام راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. افتتاح الدورة الثانية من برنامج التكوين الإقليمي كارديولوجي فور أفريكا في إطار تعاون ثلاثي بين تونس واليابان والدول الإفريقية. يستفيد منه أطباء مختصون في أمراض القلب من 10 دول إفريقية من خلال تكوين متقدم بالمؤسسات الصحية الجامعية التونسية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي تسلم نسخة من أوراق اعتماد محمد بن عبد الله بن حمد البريثن سفيرا مفوضا وفوق العادة للمملكة العربية السعودية بتونس. مسؤول في البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على مذكرة التفاهم مع إيران. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أنه جرى الانتهاء رسميا من صياغة نص مذكرة التفاهم مع أمريكا والجانبان وقعا عليها. كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف يقول إن مذكرة التفاهم التي من المفترض توقيعها مع الولايات المتحدة في سويسرا بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب في الشرق الأوسط هي هزيمة لواشنطن. إيران تقول إنها ستفرض رسوما على عبور السفن لمضيق هرمز بعد 60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن الظلم أن لا تمتلك إيران أي صواريخ. وترامب يضيف خلال قمة مجموعة 7 أن الولايات المتحدة ستبقي على قوتها في الخليج لفترة بعد أن توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران لإنهاء صراعهما المستمر منذ نحو 4 أشهر في المنطقة. نهاية الموجز خدمته لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل في بنت لفهم.
3: الأولى في تونس بنت لفهم بنت لفهم في الجمعة من 9 لنص الليل. يسر جديدي Sélection Tarab.

0: اشتقنا يا قمر على موزايكا فام، هذه الطربيات اللي ديما موجودة في بنت فام. أحسن موزيكا وأكثر موزيكا نوستالجيك ديما تلقاوها في الساعة الأخرانية من 11 نص الليل في بنت فام على موزايكا فام.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.

Play the Scientist live في بوينوس آيرس. هذه هي أحسن موسيقى على موسيقى فام بنت فام. نرجع جديد والموسيقى التونسية متاعنا الحقيقة فيها برشة كتيبة وبرشة إحساس. كي نحكيه على كازو والعبقري المهف، الكتيبة والكلام من عند كازو اللي يجي من القلب، والبرودكسيون المزيانة برشة والعبقرية ينعودها مرة أخرى متعلمها في هذه كينراك توتسويت على موزايك.

أمرين تخلطنا لخير بين الثلاثين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق زياد في الإخراج، شاكر في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعادة نتلقاو غدوة في نفس التوقيت، 3 سوايع من بين الثلاثين. كالعادة فيهم برشا ربح وكاش، الموسيقى اللي تحبوها واستنستوا بها تسمعوا زيادة جديد، وتلقاو عنا كان لابونيمور. بعد شوية تلقاو خولة الكعبي في الأخبار، لكن قبلها كالعادة نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم 13 سنة التالي مع ان ديو فرونسي كي ماركي عالم الموسيقى الالكترونيك في فرنسا والعالم، وسورتو باش نسمعوا واحدة من اقوى غنيات البوم راندوم اكسس ميموريز. كان معاكم يوسف الجديدي، نخليكم مع دافت بانك، فرال ويليامز، لوز يور سيلف تو دانس. تصبحوا على خير.

شيرين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تعلن عن تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاك نتج عنه تدفق كميات كبيرة من المياه بواد ملاك، ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي. والإدارة تدعو جميع المواطنين والمتسكنين على ضفاف واد ملاك إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن ضفاف الوادي، كما تدعو أيضا جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالواد وإبعاد المواشي في أسرع الأجل وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية. في الشأن الدولي، إيران تؤكد أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مثلما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. الوكالة الإيرانية الرسمية إيرنا تنقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله: انتهت صياغة نص مذكرة تفاهم إسلام أباد بتوقيع الرئيسين، وحان الوقت الآن لاختبار تنفيذ هذا الاتفاق، مضيفا أن التوقيع تم إلكترونيا. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه يتعين أن تكون إيران قادرة على بيع نفطها دون مشاكل في النقل والتأمين وأن تحصل على عائدات مبيعات النفط. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان فسيعتبر ذلك خرقا للالتزامات. إيران تؤكد مجددا أنها تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن دبلوماسي قوله إن العمل جار على صندوق إعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية في إيران، وقد تم بالفعل تقديم التزامات تصل إلى 150 مليار دولار من شركات بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.